غير مضرة شبكتني في حبك النظرة شغلتني من غير مضرة من يومها حبيت بكرة وشهور وانا بستنى شبكتني في حبك نظرة شغلتني من غير مضرة من يومها حبيت بكرة

0: Arabesque.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: مستر
3: هاي تك
2: مستر هاي تك آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب. موعد جديد مع مستر هايتك. اليوم استثنائيا نتقابلوا من نص النهار حتى الماضي ساعة، ساعة كاملة نحكيوا فيها على مجموعة من الأخبار اللي تهم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت. البداية تكون بعد شوية مع الذكاء الاصطناعي، برشا حديث على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أخبار أخرى من بعد على الهواتف الجوالة وعلى أخبار التكنولوجيا بصفة عامة. اللقاء اليوم يأمنه لكم كل من وليد الريفي في تأمين الإخراج التقني للحصة، من بن صالح في تأمين الإخراج الرقمي، وعربي باتيني من أمام ميكروفون استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب استوديو إذاعة الشباب. في اللقاء لليوم من بعد شوية نبدأ مع فقرة مصطلحات الذكاء الاصطناعي. حبينا انطلاقا من اليوم نوليو نحكيو ونفسرو ونبسطو شوية أهم المصطلحات في مجال الذكاء الاصطناعي. اليوم باش نحكيو على LLM، على البرومبت، وعلى البرومبت انجينيرينج. هذوما ثلاثة مصطلحات باش نبداو بهم اليوم. قبل هذايا نبداو مع الموسيقى. مرحبا بكم الكل معنا على موجات إذاعة الشباب في مستر هايتك.

0: تك.
1: أهلا وسهلا بكم في مستر هاي تك، توقيتنا نص نهار وسبعة دقائق. مرحبا بكم الناس الكل. كما قلت اليوم اللقاء باش يمتد ساعة كاملة، نبدأوه ساعة قبل كل شيء بالذكاء الاصطناعي، ونحب نحكيه في فقرتنا هذه على أهم مصطلحات الذكاء الاصطناعي. فقرة باش تمتد على مجموعة من الحصص حتى نكملوا كل المصطلحات الهامة تقريبا في قاموس الذكاء الاصطناعي. اخترنا أن اليوم نحكيه على مصطلح أول اللي هو LLM أو النموذج اللغوي الضخم، أو Large Language Model. النموذج اللغوي الضخم هذايا أو LLM اسم ومصطلح قد يبدو معقد. شنو هذا المصطلح؟ كي تسمعها تظهر لك حاجة صعبة ومعقدة، لكنها حاجة بسيطة جدا. إذا نلقاو كيفاش نفسروها ونتخيلوها، نتخيلوا مثلا شخص نجم يقرأ مجموعة كبيرة من المراجع والمقالات والكتب، ويطلع على المواقع الإلكترونية، ويشاهد أفلام ووثائقيات بطريقة تخليه يكتسب من المعارف ومن المهارات ما يخليه قادر على أنه يجيب على الأسئلة، ويكتب رسائل، ويترجم النصوص، ويألف القصص، ويكتب الأكواد البرمجية. يعني مجموعة من المهارات اللي باش يكتسبها بالمعرفة والاطلاع الحثيث والكبير، هذا اللي كنا نحكيه عليه من خلال المامو بمجموعة المراجع. هذا هو تقريبا ما يفعله النموذج اللغوي الضخم، ويطلع ويتم تدريبه. إذا نحاول نستعمل مصطلح أقرب للواقع، من خلال هذه المجموعة من المصادر، واللي هي مصادر معناتها طبيعية حتى للشخص العادي باش يتعلم. هذه هي مصادر التعلم، هذه هي أهم المصادر اللي باش يتعلم من خلالها الإنسان. نتحدث مع شات جي بي تي، مع جيميناي، مع كلود، مع جروك، مع ديب سيك، مع غيرهم، كيميم، غيرهم من الروبوتات أو المواقع الذكاء الاصطناعي. نحن في الواقع نتحدث مع نموذج لغوي ضخم تم تدريبه على كم هائل من المعلومات باش يتمكن من فهم اللغة البشرية ورد عليها بطريقة طبيعية. أول مصطلح إذن لابد أن نكون ملمين به في مجال الذكاء الاصطناعي هو الـ LLM. نتعداو لمصطلح ثاني لا يقل أهمية ونسمع به برشا، وهو مهم ومهم جدا في طريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي. نعتبره ذي هو الأهم، أي هو البرومبت. البرومبت هو التعليمات، السؤال اللي تكتبه، طريقة طلب الأمر أو المعلومة أو طلب الخدمة، كيفاش نحبوا نسميوها نحن، الحاجة اللي باش نطلبوها من الذكاء الاصطناعي تتم من خلال ما يسمى بالبرومبت، أي كتابة الأمر للذكاء الاصطناعي أو الطلب، أو أيضا الحوار، طريقة التخاطب مع الذكاء الاصطناعي. نجم نكتب احنا ببساطة، نقوله للذكاء الاصطناعي اكتب لي نص عن إذاعة الشباب، كما نجم نكتب له اكتب لي نص يتحدث عن تاريخ إنشاء إذاعة الشباب، وبأدق التفاصيل عن الناس اللي تخدم فيها، عن البرامج اللي تقدمت فيها، عن يعني نعطيه تفاصيل كثيرة، مش كما نعطيه أمر بسيط. مثلا نقول له زادة، نجم نقول له اكتب لي رسالة تهنئة، هكايا باش يعطيك باش يجاوبك. وكي تقول له اكتب لي رسالة تهنئة بمناسبة النجاح في البكالوريا في دورة المراقبة، وفي هذه الرسالة كن ودود، كن لطيف، كن مشجع، كن يعني قد ما تعطيه أوامر قد ما يكون النتيجة تكون أدق وأفضل، وأيضا قريبة من التطلعات، وحتى أحيانا خير من اللي أنت تطلبه، خير من اللي أنت كنت تتوقع أنه يقدمه لك. ثم حاجة توا دارجة برشا، يقولك تي شنية ذيك تعملها بشات جي بي تي، تي سهلة، لا أعطيه شات جي بي تي لثلاثة أربعة من الناس ما يخرجولكش نفس النتيجة. معناتها شنية ذيك تي هاكا خدمها هذه قاعدين نستعملوا في الناس، كل قاعدين نستعملوا في الذكاء الاصطناعي، ما تعم حاجه ما تخفى لحد حد، كلنا قاعدين نستعملوا كل واحد بدرجه وبقدره معينه، لكن نحاولوا قاعدين في المعروف انه الناس قاعده تحاول تنقص من قيمه التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتحاول تفه الحكايه. لا راهو التعامل مع الذكاء الاصطناعي ماهوش بالسهوله اللي نحكيوا فيها، بون مش صعيب، ما هيش حاجة، لكن أيضا يتطلب مهارات. أهم هذه المهارات هي طريقة كتابة البرومبت وطريقة يعني تسويق الأمر أو المعلومة للنموذج اللغوي اللي قاعدين نحكيه عليه معاه الضخم كما حسب المصطلح الأولاني. هذا اللي مش عادينا للمصطلح الثالث أو البرومبت انجينيرينج أو هندسة البرومبت، هذا المصطلح الثالث. إذا كان البرومبت هو السؤال، فأن هندسة البرومبت هي فن طرح هذا السؤال بطريقة ذكية. الشخص اللي يعرف يكتب تعليمات واضحة ومفصلة ودقيقة يتحصل على نتائج أفضل بكثير من شخص يكتب أوامر عامة وغامضة. هنا يتيح في الهذيان، يتيح في حاجات قد تكون ما تجلبش الانتباه، نتيجة ماهيش طيبة. هذا علاش أصبحت اليوم هندسة البرومبت أو البرومبت انجينيرينج مهارة جديدة يطلبها كثير من أصحاب الشركات، لأن الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على القوة متاعه بل يعتمد أيضا على طريقة استخدامنا ليه. هاي هذه هي اللي كنت نحكي فيه بالنسبة للبرومبت. لهنا في النهاية يمكن أن نتحدث ونلخص المصطلحات متاع اليوم في فقرة اليوم، أنه النموذج اللغوي الضخم هو العقل، البرومبت هو السؤال اللي تطرحه عليه، وهندسة البرومبت هي فن طرح هذا السؤال للحصول على أفضل إجابة. فالخلاصة اللي نجموا نخرجوا بها ونحاولوا أن نركزوا عليها في فقرة اليوم هو أنه مش مهم شنو هو، مهم أما مش مهم بدرجة كبيرة شنو نموذج الذكاء الاصطناعي اللي تستعمل فيه، بل كيف تستعمله وكيف تطرح عليه السؤال وكيف تطلب منه الخدمة أو المعلومة، سواء كنت تبحث عن شيء، تطلب في نص، تطلب في غناية، تطلب في توليد فيديو، تطلب في توليد صورة، مش الناس كل تخرج كيف كيف. يعني كما الفرق مثلا نحن في السينما او في المسلسل، فرق ما بين المخرجين تقريبا يبدا عندهم نفس الادوات، نجم تعطي المخرج نفس الادوات، ثلاثه مخرجين تعطيهم نفس الادوات ولكن ما يخرجوا لكش نفس الجوده في الخدمه، نفس كيف كيف، ثلاثه دي سيناريست مختلفين تعطيهم نفس القصه ما يخرجوا لكش الكل كيف كيف في سيناريو وفيلم ومسلسل. نعرف اذا كان المثال هذايا يقرب ولا لا. خلينا نمشيو للمثال بسيط، احنا توا في مثلا في الاغاني اللي قاعده منتشره والموسيقى اللي منتشره على الشبكات الاجتماعيه وعلى منصات الفيديو، تلقاو اغاني مولده بالذكاء الاصطناعي ماستر بلغتنا احنا، وتحسها هكذا كيما تلقى حاجات اخرى تقترب من الابداع، لانه اللي يخدم فيها موسيقي ويعرف شنو يطلب من نموذج الذكاء الاصطناعي هذا، فيخرج لك خدمة أخرى. معناتها مش الناس كل عندنا سينو، الناس كل ولينا فنانين نخرجوا في أغاني. يلا هذه حوصلت الجزء الأول أو الفقرة الأولى من حصتنا مستر هايتك، هذه كان مصطلحات الذكاء الاصطناعي.

0: بحياتك.
1: مرحبا بكم من جديد في مستر ايتيك، الفقرة الثانية والجزء الثاني. نبدأه مع مجموعة من الأخبار اللي تهم أيضا الذكاء الاصطناعي، ما زلنا نحكيه في مجال الذكاء الاصطناعي ومجموعة من الأخبار على مستوى العالم. نبدأها بتقرير صدر في موقع تيك كرانش، الموقع التكنولوجي المعروف موقع تيك كرانش، والتقرير هذا عنده نهارين ملي صدر، وأحدث في حديث كبير على كيفية اللي قاعدة تراجع بها الحكومة الأمريكية نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة كما كلود فابل من عند أنتروبيك أو نماذج أوبن آي، قبل طرحها على نطاق الاستخدام الواسع عند الجمهور العادي. نعرفوا والناس المتابعين للمجال هذا يعرفوا اللي صار مؤخرا مع آخر نموذج لأنتروبيك، وقت اللي قامت الحكومة الأمريكية بمنع أنه يطرح وقامت بسحبه بعد نهارين تقريبا الشركة من طرحه. هذه الحاجة اللي دخلت شيء جديد، اللي هو طريقة مراجعة أو مراقبة أو التصريح أو الترخيص لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة طبعا للاستخدام العادي عند الناس الكل. بحسب التقرير نتاع موقع تيك كرانش، الشركات ولات اليوم تتعاون مع الجهات الحكومية الأمريكية لإجراء مراجعات أمنية لبعض النماذج المتقدمة. تفاصيل المراجعات هذه ما هيش معلنة، ما يعرفوهاش عامة الناس، بما في ذلك الجهات اللي تجري في الاختبارات بتبيعة وتقرر المعايير أيضا اللي تستند لها في التقييم غير معروفة، المعايير اللي تقوم من خلالها بتقييم مستوى الأمان لهذه النماذج. عديد الخبراء يروا أنه غياب الشفافية هذه يثير عديد التساؤلات حول آلية اتخاذ القرار، خاصة مع تزايد قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي هذه في مجالات كما الأمن السيبراني، البرمجة والبحث العلمي. في المقابل يدعو المختصون إلى إنشاء نظام مستقل واضح لمراجعة نماذج الحدود اللي فرونتيير دي موديل AI أو فرونتير AI مودلز، واللي يعتمد على خبراء وجهات خارجية لضمان التوازن ما بين الابتكار والسلامة الاستخدام. النقاش اليوم ماهوش متعلق بقوة النماذج فقط، بل أيضا بمن يحدد أنها أصبحت جاهزة وآمنة للاستخدام، وما إذا كانت المعايير متاع النماذج متاع القرارات هذه واضحة وشفافة للجميع.

نكمل الاخبار الثاني بعد الاخبار الاولاني. هذا نتحدث توا على اوبن اي اللي تكشف عن جيل جديد من النماذج نتاع الذكاء الاصطناعي الصوتيه، مما يجعل المحادثات اكثر طبيعيه من اي وقت مضى. اعلنت شركه اوبن اي عن احدث تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي مع اطلاق نماذج جديده تهدف الى جعل التفاعل مع المساعد الذكي اكثر سلاسة وواقعية. أبرز الإطلاقات هذه من أوبن آي هي الجي بي تي لايف اللي يتيح للذكاء الاصطناعي الاستماع والتحدث في نفس الوقت بدلا من انتظار انتهاء المستخدم من الكلام قبل الرد، وهو ما يمنح تجربة أقرب إلى الحوار البشري الحقيقي. معناتها كي نبداو نتحدثوا مع نموذج الذكاء الاصطناعي احنا معناتها اللي يستعملوا الحوار الصوتي معاه يعرفوا انه يلزم تكمل الجمله وهو من بعد يجاوبك وغيره، هي حاجه ديجا متقدمه برشا. لكن توا في جي بي تي لايف ولات لا معناتها حوار كانك تحكي مع شخص عادي ما يقعدش يستناك لين تسكت، ينجم يكون ثم حوار مسترسل ومتوازي. من ابرز المزايا المحادثه الصوتيه ذي تصبح اكثر طبيعيه واكثر سلاسه وبساطه، ترجمه فوريه اثناء المحادثه، وفهم افضل للسياق ومتابعه الحوار من غير انقطاع، يعني الفهم نتاع سياق الحوار نتاعك يكون افضل من قبل. احيانا يفهمك بصفه ومن بعد يستدرك ويقول لك اه مش هكا انت تقصد، فيمشي لك الى معناتها معنى اخر او يستدرك. الى جانب هذايا توفر اوبن اي للمطورين نماذج صوتيه جديده تشمل الجي بي تي ريل تايم 2 للمحادثات الذكيه، الجي بي تي ريل تايم ترانسليت للترجمه المباشره، والجي بي تي ريل تايم ويسبر لتحويل الكلام الى نص بشكل فوري. وده يفتح الباب امام جيل جديد من التطبيقات والمساعدات الصوتيه، ويجي هذايا في التحديث الجديد بطبيعه.

أخرى. ما زلنا باش نكمل مع أخبار الذكاء الاصطناعي بميزة جديدة في جوجل فوتو، ثم نمشيو للحديث على الهواتف والتليفونات. هذا يكون إن شاء الله بعد موجز الأخبار لمنتصف النهار والنصف. مرحبا بكم كل معنا على موجات إذاعة الشباب في مستر آي تيك.

0: مستر هاي تك.
1: مستر هاي تك.
0: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
1: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.

0: حكايتك.
1: سمعوني سمعوني، هذا محمد حماقي، نرجع معه ونكمل لقائنا في مستر هاي تيك. الحديث مازال على الذكاء الاصطناعي، لكن في التليفونات باش نحكيه على الذكاء الاصطناعي وخطوة جديدة تأخذها جوجل في جوجل فوتو، في خدمة جوجل فوتو تضيف ميزة الفيديو ريميكس من خلال الذكاء الاصطناعي اللي بيشيولي هو يتولى مهمة تحرير الفيديو أو التغيير فيه أو الغتوش اللي تتعمل فيه. في خطوة جديدة تنافسية تحاول من خلالها جوجل أنها ترسخ توجهها نحو دمج الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتها. تحديث جديد لتطبيق جوجل فوتو، وهي ميزة تحمل اسم فيديو ريميكس. الميزة هذه تتيح تحسين الفيديوهات مباشرة من الهاتف دون الحاجة إلى برامج مونتاج احترافية. شنو تقدم الميزة هذه؟ هي أولا تقدم مجموعة من الخدمات الأساسية كما تحسين الإضاءة تلقائيا للحصول على صورة أكثر توازن ووضوح. من أهم المشاكل اللي نلقاوها نحن في تصاور أحيانا أنه تبدأ تصاور بنتيجة مش تعودها أو محلاها وفيها نقص في الإضاءة أو في غيره، أحيانا زيادة أو تقليص الإضاءة ينجم يحسن برشا الصورة. دونك هنا بالذكاء الاصطناعي من خلال جوجل فوتو الحكاية هذه ولات ممكنة، استبدال الخلفية بخلفيات أكثر جاذبية أو أكثر احترافية، تصويرة وعندك تحب لارير بلون الباك جراوند تبدله، هذه ميزة أصبحت ممكنة من خلال الذكاء الاصطناعي في جوجل فوتو وخدمة الخدمة الجديدة هذه. كذلك إضافة دي فيلتر فلاتر فنية تمنح الفيديو مظهر سينمائي جذاب طابع إبداعي بضغطة زر واحدة وسهلة جدا. الميزة مدمجة داخل جوجل فوتو، وهذا شيء باش يخلي تعديل الفيديوهات أسرع وأسهل من أي وقت مضى. رح نحكيه على كل وراء وعلى الفيديو، مش على التصاور فقط بل على الفيديوهات، خاصة لصناع المحتوى المستخدمين اللي يلوجوا على نتائج احترافية بأقل مجهود وبأقل تكسير رأس وبحث عن البرمجيات الاحترافية. توفر الفيديو ريميكس تطرح تدريجيا وهي متاحة حاليا لمشتركي جوجل وان وخدمات جيميناي المدفوعة. اللي عنده جيميناي بالفلوس يلقى الخدمة، اللي عنده جوجل وان بالفلوس يلقى، ربما تصل إلى مزيد المستخدمين في مراحل لاحقة به. خلينا نرجع، أنا أكيد ثم شكون يسمع فيا ويقول لك مالا شنية فائدة البرامج الاحترافية اللي نعرفوها اللي تصلح الفيديوهات وتصلح بطبيعة المحترف والبرنامج المحترف والمحترف نفسه في التعامل مع الفيديو. نتصور صعيب باش يتم تعويضه على الأقل في القريب العاجل. ديما اللمسة متاع المحترف والناس اللي قاري الحكاية قراية ديما تبقى جيدة جدا. استعماله مما لأدوات الذكاء الاصطناعي يختلف عن استعمال الشخص العادي، لكن هذه حاجة تسهل اليوم بتبيع على الناس حياتهم وربما تطور في الأمور، وربما حتى البرمجيات الاحترافية ستتطور وتعطي أشياء أخرى جديدة في المستقبل القريب. نحب في المجال هذا ديما نقول حاجة تلاحظ فيها الناس كل من خلال الشبكات الاجتماعية، قاعدين نشوفوا الناس كلها تستعمل في الذكاء الاصطناعي ونشوفوا النتائج الموجودة على الشبكات الاجتماعية. هل كلها كيف كيف؟ هنا نرجع شوية لأول فقرة حكينا فيها اليوم اللي هي فقرة البرومبت، فقرة القاموس المصطلحات، وقت حكينا على البرومبت والبرومبت انجينيرينج. راهو مش الناس كل اللي تستعمل الذكاء الاصطناعي تنجم تخرج لك نتائج واو أو نتائج تجلب الانتباه، تنجم تخرج نتائج محلاهم، أما النتائج الفنية والاحترافية راهي تجي في يد الناس المحترفين واللي تعرف كيفاش. أما هذوما خدمات لعامة الناس يحسنوا ويعطيوا بطبيعة إمكانيات جديدة جدا، وفي يد المحترفين هذي تنجم تعمل بها حاجات كبيرة برشا. باهي من بعد شوية باش نمشيو نحكيو على جديد التليفونات. الحدث المنتظر من سامسونج خلال شهر جويليا هو لإطلاق الهواتف أو سلسلة جديدة من جالكسي زد، لكن احنا باش نحكيو على تطور هذه السلسلة من عام 2019 على الهواتف القابلة للطي بصفة عامة. سواء مع سامسونج او مع غيرها من الماركات الاخرى. هذا باش يكون في الفقره الجايه بعد الغنيه الجايه بصوت بلال دريكي.

تك. اهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تك. في الفقره هذه تو باش نحكيو كما قلنا احنا على حدث منتظر في نهايه شهر جويليا لتقديم السلسله الجديده للهواتف القابله للطي من سامسونج، وهي عاده ديما في وسط الصيف تطلق الهواتف هذه اللي هي جات لي منذ سنة 2019 لأن تحل محل سلسلة اللي كانت قبل الجالكسي نوت أو سامسونج نوت اللي كان تليفونات العالية القيمة واللي تقرب برشا من خلينا نقول احنا باستعماد الاستيلي اللي كان فيها وكل تقرب برشا من التابلات ومن الاستعمالات القويه والعاليه للهواتف. دونك كانت التري اوت جام بالنسبه للشركه واللي تم اطلاقها قبل 7 سنين تحديدا عام 2019. اول هاتف قابل للطي تحت اسم الجالكسي فولد في خطوه مثلت وقتها تجربه جديده وجريئه لاعاده التفكير في شكل الهاتف الذكي التقليدي. الجيل الاول واجه بعض الانتقادات اللي كانت متعلقه بمتانه الشاشه ايضا خاصه الفاصل ما بيناتهم هذيك البلاصه نتاع الطي والمتانه نتاع لي ماتيريو اللي مخدومه بهم. الشركه واصلت تطوير الفئه هذه من عام الى اخر في سلاسل متواصله. اليوم تستعرض الشركة أبرز المحطات اللي شهدتها هواتف جالكسي القابلة للطي واللي ولات تضم سلسلتين رئيسيتين، اليوم الزي فولد الموجهة للمستخدمين الباحثين على شاشة كبيرة وإنتاجية أعلى، والزي فليب اللي يعتمد تصميم مدمج مستوحى من الهواتف القابلة للطي الكلاسيكية يعني اللي تجيب بالطول مع الحفاظ على المواصفات متاع الهواتف الذكية الحديثة. دونك واللي الأغلبية معناتها الفليب عند النساء والفولد عند الرجال خلينا نقولوا بطريقة تقريبية ماهيش قاعدة هي، لكن الأكثرية السلسلة هذيك نجحت مع النساء الفليب اللي يتحلوا كما قلنا بالطول واللي يتحلوا بالعرض اللي هما الفولد اللي اقرب كي يتحل للتابلت. من ابرز التحسينات اللي شهدتها السلسله هذيا اعتماد الزجاج فائق الرقه الالترا ثين جلاس اللي وفر حمايه افضل للشاشه الداخليه مقارنه بالاجيال الاولى اللي اعتمدت على طبقات بلاستيك اكثر عرضه للخدش وللتلف. نجحت سامسونج في ادخال معيار الاي بي اكس 8 المقاوم للماء، وهو انجاز تقني مهم لانه تصميم الهواتف القابله للطي يجعل حمايتها من تسريب المياه اكثر تعقيدا من الهواتف التقليديه. على مستوى التصميم واصلت الشركة تطوير المفصلة للمبيناتهم هذيك الفليكس هينج اللي أصبحت أكثر نحافة أقل بروز مع تقليل الفجوة ما بين زوز النصاف نتاع الهاتف عند إغلاق، وهذا ساهم في تحسين متانة الجهاز وجعله أكثر راحة أثناء الاستخدام والحمل. خلال السنوات الأخيرة بالنسبة للهواتف القابلة للطي بصفة عامة ما كانتش فقط مخصصة للأثرياء وعشاق التكنولوجيا الأثرياء، بل أصبحت تمثل قطاع متنامي في سوق الهواتف الذكية بصفة عامة لأنه دخلت فيه شركات أخرى كما هونر، هواوي، أوبو، شاومي وموتورولا، وهذا أدى إلى تسارع المنافسة وظهور تصاميم أكثر تطور وأسعار أكثر تنوع. هذا علاش ثم المراجعة هذه في أيام قبل الحدث السنوي المنتظر لسامسونج اللي باش يكون 22 جويليا، حيث تشير توقعات إلى أن الشركة باش تكشف على جيل جديد من هواتفها القابلة للطي مع تحسينات في التصميم، زيادة في الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي وتحسينات على مستوى الأداء والكاميرا وعمر البطارية. المحللين يروا أن التحدي الأكبر أمام الشركات المصنعة ما يقتصرش على تطوير تقنية متاع الطي، بل أصبح يتمثل أيضا في خفض الأسعار. هنا نجيو إلى المشكلة الأساسي والرئيسي في بعض الأسواق، أنه الهواتف هذه في بعض الأسواق ما انتشرتش برشا، كانت سيلكتيف عند البعض. كذلك تحسينات على مستوى الأداء والكاميرا وعمر البطارية. المحللين يروا أن التحدي الآن
باش يكون اكبر من خلال اقناع عدد اكبر من المستخدمين بالانتقال من الهواتف التقليديه الى هذه الفئه الجديده من الاجهزه. فهل تصبح الهواتف القابله للطي خلال السنوات القادمه من ضمن الخيارات الرئيسيه للمستخدمين؟

0: مستر هاي تك.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تك في اخر فقره. باش نكملوا مع زوز اخبار. خبر يهم جوجل من خلال تغيير على مستوى مساحه التخزين لمستخدمي اندرويد، واللي بدات نهار 7 جويليا. الخاصيه هذه هي سياسه جديده تتعلق بالنسخ الاحتياطي على اجهزه اندرويد، وهي ممكن تاثر على مساحه التخزين السحابيه في الحساب نتاع المستخدم. اعتبارا من نهار 7 جويليا ولات البيانات نتاع النسخ الاحتياطي للهاتف تحتسب ضمن مساحة التخزين المجانية في الحساب نتاعك في جوجل البالغة 15 جيجا، هي نفس المساحة المشتركة مع الجيميل، مع الجوجل درايف ومع الجوجل فوتو. وباش يشمل هذايا البيانات نتاع التطبيقات، الاعدادات نتاع والكونفيغوراسيون نتاع التليفون نتاعك، وكذلك سجل المكالمات ورسائل الاس ام اس وبعض البيانات الاخرى اللي كانت في السابق ما يتمش احتسابها ضمن المساحة المجانية. هنا ديريكتومون باش نقول انه احنا ديجا ال 15 جيجا هذوكم المجانيه ديما الميل نهار كامل هو مخرج البوينت اكسكلاماسيون الحمراء وتفسخ تفسخ تفسخ تفسخ تفسخ تفسخ تفسخ تفسخ وباقي وباقي معناتها معبيه، خاطر هنا راهي تمشي تثبت في الفوتو. جوجل فوتو هو اللي يعبي لي فيشي اتاشي دوكم اللي موجودين في الايميل، تحاول تفرغ منهم وتنقص منهم. باهي نرجعوا للخبر، هل هنالك ما يدعو للقلق؟ لا، لانه جوجل تاكد انه الزياده في حجم باش تكون محدوده بالنسبه لبعض لمعظم المستخدمين. خيارات جديده يمكن زاده اضافتها ممكن تمنح تحكم اكبر في اختيار التطبيقات والبيانات اللي ترغب في نسخها احتياطيا، مما يساعد على اداره مساحه التخزين بكفاءة. هذا يا الاخبار قبل الاخراني. باش نختم تو بخبر اخير، هو صحيح يهم السلامة السيبرنية، لكن ايضا يهم قدرة المراهقين على انهم يصنعوا الحدث. لكن هذا مراهق ياباني عمره 15 سنة كان نفذ هجوم سيبراني كبير برشا باعتماد وبمساعدة الشات جي بي تي. الشرطة اليابانية لقت على القبض على الطفل ياباني عمره 15 سنة في سايتاما وهي محافظة يابانية بعد هجوم سيبراني استهدف خدمة بث الأنمي الشهير بونداي شانل اللي تابعة لشركة بونداي نامكو. نهار 4 نوفمبر 2025 استغل المراهق ثغرة أمنية في خوادم الخدمة هذه، استخدم شات جي بي تي للمساعدة في كتابة برنامج ضار، أرسل الأوامر كاذبة أدت إلى إلغاء 46812 اشتراك دفعة واحدة، غير عنوان الإي بي الخاص به حوالي 30 مرة باش يتجنب الحظر، وتسبب الهجوم في تعطيل الخدمة مؤقتا وتعريض بيانات مئات آلاف المستخدمين للخطر. الطالب هذايا او المراهق هذا اعترف بالجريمه نتاعو، قال انه ما كانش مدفوع لا بكراهيه ولا برغبه في الربح، فقط قال استطعت الوصول الى هذا العدد الهائل من الحسابات ففعلت ذلك تسليه فقط، او ربما حب هذا اللي او تحدي او حاجه من النوع هذا، هذه اللي دفعته كما يقول. تم القائل عليه القبض سابقا في جوان بتهم مماثلة، لكن الاعتقال الرئيسي الآن تم نهار 4 جويليا 2026. الحادثة هذه تكشف جانب خطير للذكاء الاصطناعي، كيفاش يمكن لأدوات كما شات جي بي تي أن معناتها تحول المبتدأ إلى مرتكب هجمات سيبرانية معقدة في وقت قياسي. هل يجب تقييد وصول القاصرين إلى أدوات الذكاء الاصطناعي أم تعزيز الوعي فقط؟ لكن هذا يفترض أن المشكلة هي في القاصرين والمراهقين فقط، ولا هي حاجة بعيدة برشا ما هيش فيهم هما برك، بل بالعكس ربما أكبر المجرمين ما همش مراهقين. بهذا نختم لقائنا اليوم من مستر هاي تيك. أجمل تحيات وليد الريفي من البن صالح وعربي باتيني بصوت شاكيرا. نختم لقائنا ونقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب. إلى اللقاء.

0: هايتك.
1: مش هايتك.
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
1: مش هايتك
2: مع معاذ البطيني. مستر هايتك.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.
6: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من صيف معانا. جونا 100% صيف، نحكي لكم في كل ما يخص الصيف، من لبسة، من فروحات، من شتوت، من اللي تحبوا عليه انتم وتسمعوه، وشنو اللي خرج وشنو اللي درج. ان شاء الله يا ربي ثنية زينة للناس كل اللي تسمع فينا، وين ما يوصلكم صوتنا. تبحيرة على الكيف للناس الكل، نعرف زادة تو هكا كونجيات وقايت متاع بحورات. ان شاء الله ديما ديما ديما تكونوا في صحة جيدة الناس الكل. خلينا السلام عليكم في برنامج صيف معنا لليوم. حميدة زغدودي مقدم الميكرو، كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك، اسلام في الديجيتال. باش نبداو مع برشا موزيكا، ومن بعد نبداو مع اول فقراتنا.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في صيف معانا، ونبداو مع اول فقراتنا وفقره خوذ فرصتك. في خوذ فرصتك ضيفتنا لليوم مدام صليحه قاسم، اهلا وسهلا بك.
1: شكرا حسن، عايشك.
0: مرحبا بك ديما قرب الميكرو مدام صليحه. عايشك. انت بحضينا اليوم، نعرفوا احنا فصل الصيف هو فرصه زاده لبرشا ناس باش تتلهي شويه برويحه بشعارها، بالكسوانسي ولا رجال بالبو. سورتو نسى نبعدوا هكا في الصيف، تقرا نبعدوا شويه على السشوارات، نبعدوا شويه على توسكي هكا. نتلهيو فرصه باش نتلهيو بشعرنا باللي برودوي، نجربوا كل مره برودوي ناتوريل اللي يمشي معنا، الخلطات اللي تمشي معنا.
1: انا اليوم جيت يعرفوني، انا ديجا الناس اللي تعرفني واللي باش نعطي نصيحه زيد للناس الكل، اللي بالنسبه عندي برودوي كيما تراو برودوي نتاعي طبيعي. يبدا من زيت الكليل، زيت الخروع، زيت الخزامه، زيت اللوز المر، زيت ماسك الصدر، زيت الحلبة، سبع زيوت اللي أنا تكونت من سبع زيوت، معناتها زيوت بعد أنا نعمل ديفينيسيون، نحط السبع زيوت هذوكم للتغزيرة متاع الشعرة. الشعرة أول حاجة ترجع من الترشيق، ماك الشواغ اللي شتاكي من، احنا نبداو نجبدو ولا نشيحو الكل والكل. ثاني حاجة أخرى، يعبي الشعرة، يحمي الشعرة من التقسم اللي تبدا الشعرة
0: شوكتو.
1: نقولو مثلا مرتين في الجمعة تعملها، مرتين في الجمعة وتغسل. ماذا بينا نقصو شوية من الشامبوا، لأن الشامبوا احنا بعتنا شامبوانا مش طبيعي، اللي ما يحبيش لي تما شامبوا طبيعي، تما شامبوا ماهوش معناتها ماهوش طبيعي. دونك احنا ديما نحاولوا نقصوا شويه من الشامبوا، حتى كان باش نغسلوا شعرنا بالشامبوا عمرنا ما نحطوا مثلا شامبوا ديريكت على الشعره، لانك تحطها ديريكت على الشعره باش تهلك الشعره، تحرقها. دونك ديما نعملوا هكا، نخدموا شوي باش نحوا اكل الماديات الخايبه الكل في الشامبوا، ونبداو نرغوا من البون من فوق حتى اللي نطلعوا للجلده بطبيعه. دونك هذا هو اللي احنا باش نحكيو عليه،
0: وهذا هو البروجي اللي باش نحكيو عليه اليوم. خلينا نبداو. ساعه قد ايه عندك من عام انت في البروجي؟
1: انا عندي بريسك اربع سنين.
0: اربع سنين في البروجي هذا.
1: اربع سنين اخذت بروجي، اخذت بقعه فلاحيه خدمتها وحدي كما نقولوا، كونت منها
0: وحدك تزرع فيها كنباتات اللي انت مش بعد
1: جبلي. طبعا حاجات مثلا السدر ما نزرعوهوش باش ما نغلطوش العباد، قلت تزرع هذايا السدر يطلع وحده، يطلع وحده. انت تطلع للجبل بطبيعه، يبدا جبل جبل طبيعي. دونك باش ما فيهوش كل الحاجات الملوثه والكل، نحيوه يتغرب يتنظف يتنحى منه كل الحاجات الزايده الكل، ومن بعد يترحى يولي بودر معناتها طبيعي ما فيها حتى شيء. هذا هو السدر بطبيعه. عندي الكليزه ده جبل، نحي الكليزه يتعقم ويتقطر بطبيعه. زيت الخزيمة زيت كيف كيف تقطير، زيت السدر السدر خدمة أخرى زيت كيف كيف.
0: زيت السدر فيه زيت السدر زيت
1: الزيت برشا يسألون يقولوا منفخ. مثلا عندي بخودوي يقعد بريسك اللي هو السدر يقعد بريسك عام باش تنجم تجبد تستعمله. عام تعمل مثلا ترقد السدر، ومن بعد انت ترجع تجبدو. مثلا انت حطيتو في مارس اللي جاي عام قد تجبدو،
0: باش هكاك يعطي المفعول
1: نتاعو، يعطي اللي فيه نتاعو، يجبد الزيت الطبيعي ما في حتى شيء بطبيعه. احنا عندنا ماده بعد ماده طبيعيه بطبيعه باش ما يخمرش لنا الزيت، لانه الزيوت برشا ناس يقولوا الزيت ما يخمرش، يخمر الزيت.
0: كيف يخمر؟
1: يخمر الزيت شنو معناتها يخمر؟ لازم فيه تحط فيه ماده باش يقعد ديما في كسيد، ديما في صحه جيده، معناتها يقعد عوام، يقعد لبس عليه. الوحيد اللي هو ما تنجمش تحط له حتى شيء اللي هو زيت الخروع. ما تحطلوش فيتامين اي، خاطر احنا ذي الكل خدمتنا الكل بفيتامين اي. مثلا كل بخودوي نحطوا قداش من جرام فيها فيتامين اي باش يقعد الزيت طبيعته يقعد ديما باهي.
0: يعني سينو حتى كي تشري انت زيت ويقعد لك مده طويله في الدار، في الدار يخمر زيدا؟
1: زيت شنو؟
0: اي زيت مثلا احنا توجع باش تشري انت زيت لوز، زيت ما نعرفش
1: اللي يستعملوا هما دوك معقمين ومحضرين. حاضر بيش حاضر بيش اللي توقع تشريه من الفارماسي ولا
0: لا مش من الفارماسي، تشري زيت عادي معناه ملي يبيعوا طاو لي برودوي كيف كنتي مثلا لي
1: برودوي حاضر بيش بالنسبه نحكي على البرودوي تاعي انا حاضر بيش. زيت الكل
0: هذاك يقعد معناه
1: يقعد كل ما هو زيت نتاع التجميل لازمك تنحي منه، فيه ماده بعد تحسوا يسيب الاسيد. دونك الاسيد هذاك لازمك انت تحكم فيه، تعمل فيه الفيتامين اي باش يقعد معدل. معناتها معدل نتاع 6 شهور 7 شهور 8 شهور عام هكاك، وانت والكميه اللي عندك فهمت. كما مثلا عندي زيت حبه سوداء، زيت حبه سوداء هذه ما فيهوش حتى كما زيت زيتونه وكما زيت،
0: وهذا فوائد تجميليه زيت الحبه السوداء.
1: عندي مثلا زيت الحبه السوداء شربة، اول حاجه يعدل الدم، يضعف، فيه برشا مناعه، يقوي المناعه، يخلي البدن ديما ناشط. معاه بطبيعه انا عامله حبه سوداء وحدها، وعامله كوكتيل من يتكون من حبه سوداء، زريعه الكتان، والاخرى سينوج، مش سينوج نسيتها، سمسم. فهمت؟ دونك احنا نعملوا كوكتيل مع بعضنا. كوكتيل هذا كانت نجم تعمل بيه سلطه. سلطه، لان انت مثلا مع شويه خل وسلطه تبدا صحه بدنيه بها، وما تعرفوا انت زر معناتها زرعه الكتيل للبو به برشا، للحب، للداخليه، للعظام تاع الساقين، تما الناس تلقى عظامها
0: خاطر نحكيو احنا بو كل راه زاد اشتاك للداخل، هذيك زاد يطبع على وجهك.
1: كان ساعات واحد يقول لك انا شريت برشا برودوي والله وراني ما عطتنيش النتيجه،
0: خاطرك تبلبص في الماكله
1: الداخليه. انا بالنسبه لي انا اهم حاجه، اهم حاجه الماكله الداخليه في البدن. ما ناكلوش ديما مقرونه كسكسي خبز، كسكسي مقرونه خبز. انت لاحظ علاش احنا تو في تونس الناس كلهم فصلها توجع وكريمها توجع، ترقد وتقوم وتقوم صفا، كلهم الخبز. بالنسبه لي انا كي تجربتي انا كي احنا نعطوا حاجات في التغذيه، خاطر احنا قارين بريس التغذيه وقارين البيو كامل، عملنا كل شيء مع بعض. الانسان يحب يقعد صحته لاباس، نحي الخبز والمقرونه الكسكسي، تحط فيه برشا خضره. لا
0: ليش ما فينا نقولكش باش ناكلو.
1: اي احنا في تونس ناكلو برشا خبز الحقيقه. انا بدي تو حسيت روحي عندي جمعتين ولا شهرين ناكل في الخبز، وليت مش هكا انا ولت عندي نحس في روحي مفصليت وجع، مانيش قد بعضي، معتك تحس روحك متقلقه. اهم حاجه نعوضوا بشويه روز، مش برشا روز، خاطر فما ناس يقولوا دخلنا في ماده اخر في موضوع اخر نتاع الصحه نتاع الماكله، نجمو نعوضوا بالغله مثلا، جو نحطوا جو اللي تحبوا عليه، فقوس، كارات، هذيك نسيت اسمها الخضره الكل النيه معناتها. نعملوا ثم عصارات تو ديجا يعملوا فيهم، ترمي فيها شويه فيكيا مثلا، كعبه تفاح، كعبه خوخ، اللي باش تاكلها انت تعمل كي جوس صباح معاك هذيك في الليل.
0: معناها العنايه بالشعر والبشره وكله بالداخليه بصفه عامه راهي داخليه وخارجيه، ماهيش جوست انت تقولي انا شريت زيت والا شريت، وانت تاكل بطريقه غلطه راهو مش تعطيك النتيجه اللي انت تحبها. معناها
1: شيء دونك لازم العبد ياكل، ناكلو احنا طبعا احنا ناكلو سوب، علاش ما ناكلوه السوب؟ احنا مثلا نعملو برود وخضره ناكلوه ملذذ شويه للبدن، اقوى حاجه اللي هو شنو الخضره باهي للبو. انا تو تجرب انت فقوسه، حط شويه فقوس على يدك برك، تو ترى اللقه هكا تفتيح في صفيسة، خلي انت باش تنظف داخلية وتاكل. نعوضوه بشوية روز، نعوضوه مثلا بخضرة، طبيخة خضرة مثلا، نقصوا شوية خبز. مانيش عارفة ثم عبيد تحير تقول لك أنا شنو باش نعمل،
0: كي ما ناكلش خبز باش ناكل،
1: باش ناكل أنا خبز والكل، ولا مقلي مقلي مقلي مقلي.
0: الصيف على المقلي.
1: على المقلي يعني هي الحقيقة أنا من ما عنديش برشا فكرة على التغذية الداخلية، أما عندي شوية فكرة لأني أنا أصلا في ماكلتي خاصة عندي نعرف كيفاش ناكل فهمت.
0: تقول أنت اللي جينيرالمون باش يتلهي بروحه بالبوم تاعو وبدنه يعرف اش ياكل.
1: ولا
0: ومعاه اللي يعرف اش ياكل اللهوة، نتصور أنا
1: اللهوة أكيد في وجهك تصور أنت. احنا في تونس صدقني شطر ناس نعرفهم ياخذوا في الفيتامينات الفارماسي، لأنهم ما ياكلوش. ترى أنا نوصل في تونس، أنا نوصل نخرج في الشارع تلقاها كلهم كسكروتيت وجري وجري. صحيح صحيح الناس عندنا برشا تعب في دارنا وما نلقوش وقت باش ناكلوا. انا نقول لك الساعه اللي باش نصبح راقده فيها ونقعد ناكل كسكروت من الشارع، لا نعمل عشايه من الليل نحطه في الفريجيدير، تي حتى خضره مفوره، نقص شويه من البطاطا لان البطاطا ساعات ولو نقولوا بطاطا خايبه مر باهيه برشا البطاطا، فيها زيت للساقين، زيت للمفاصل، زيت معناتها كل حاجه خلقها ربي راهي فيها معناتها فيها فايده فهمت. دوك نحاولوا نقصوا شويه من الكسكروتات، نقصوا شويه من الكفتيج، يقال لك حط زيت تقلي زيت تقى زيت على زيت خمسة شهور.
0: لكن نقصنا شويه من كل هذوما ومع لي برودوي ناتوريل، خاطر تو بالتوانسه رجعوا لي برودوي ناتوريل.
1: طبيعي انا عندي تو عندي انا شطر برودوي ما جبتوش، من قلت لك تزرعت شويه وما خدمتش عندي مده ما مش قاعده. عندك زيت الحلب، سامحني قصيت عليك بكري، قلت زيت الحلبة والكوكتيل اللي انا عملته اللي فيه حبه سوداء واللي فيه
0: شنو منافع زيت الحلبه
1: هذه للوجه المنافع تعرفش الحلبه
0: لا زيت الحلبه شنو
1: زيت الحلبه للوجه طياره. اول حاجه يفتح الوجه ناحيه التجعيد، يعطيك الكلال في الوجه من تقوم الصبح تلقى وجهك دافي والكل.
0: وتوقف نعملوا زيت جينيرالمون خاطر الدنيا شمس وصحة.
1: في الليل
0: تعمل زيت في الليل
1: وصبح
0: تغسل وجهك
1: في الليل الصبح تغسل صابون. انا عندي دي خدمه صابون بالصدر بطبيعة مخدوم بالفيتامين اي والفيتامين سي من اقوى الفيتامين سي زادك الطبيعي راه اكيد مع الطبيعه ما نعملش حاجه مرتها اكبر طبيعي فهمت. تغسل تعمل سيروم في الليل بطبيعة تغسل وجهك قبل تعمل سيروم في الليل وبعد قوم الصبح تغسل وجهك وتعمل ليكرا على روحك نقص من المكياج نقص من ليكرا انا وجهي مانيش عامله فا ولا عامله حتى شيء يدوب شويه باش ما نقومش وجهي هكا عبد جي والكل ما نستعملش مكياج بالكل بالكل بالكل صدقني. عندي صابون وعندي الكوكتيل هذايا اللي انا بعد نعمل سيروم يتكون السيروم من حبه سوداء زريحه كتان الحلبه وزيت الخروع والسمسم السمسم الابيض السمسم الابيض ناحيه الشنوار خاطر مش فرد نوع كل واحد عنده فايده الفوائد نتاعو وعنده نسيت نعملو انا مع بعض نحطو مع بعض ونعملو سيروم في الليل قوم وجهك يفتق تقول عليك تحب زادة طبعا نسيت تحبك لي تعمل هكا وتنفخ وتحب وجهك طبعا الناس ضعاف يحبوا يستعملوا حاجه تضم نتاع عندي كريم حلبه زاد كيف ما جبتيش خاطر انا نخدمها فيت فيت ما تقعدليش يعملوا بها المناطق اللي يحبوا كيما الوجه مثلا كيما الكل يحبوا يعملوا فهمت برشا الناس
0: ويعطي نتيجه
1: نجحت انا واحده من الناس الكريم نتاعي نجحت لي برشا عرايس تبارك الله شراو من عندي اما مش تجيك انت قد 10 ايام تعطيك النتيجه
0: 10 ايام
1: بالذات زاد كان مش 4 ولا 5 ايام اما انا نعطي 10 ايام 10 ايام بالنسبه للكريم الحلبه مش خاطر كي نقول كريم حلبه راهي حلبه ومخدومه ام طاب زيت الخروع
0: سي بيان معناها تو انت مدام صليحه تونس راجع عمله للي برودوي ناتوريل البرودوي تو انت ما نعرفش انا تو في لي برودوي هذوما فيهم برشا منافسين زاد
1: برشا
0: شنو عامله انت لهنا في
1: والله هي تعبوني شويه اما انا لا نعدي انا ريتش نعمل نقول كل واحد اللي يذوق البرودوي ما يرمشيش بالنسبه لي انا اي انسان يتعدى باش ياخذ من عند انا عشقي زيوت طبيعيه الكونت نتاعي الباج نتاعي ما يعاود يرجع لي مره اثنين ثلاثه انا شاركت في برشا مؤتمر معناتها شاركت في برشا معارض معناتها شاركت في صدعوني ثلاثه مرات معناتها التلفزه الاولى ثم واحده اخرى زاده في سليمان زاده كيف معناتها من مش كلي نركز نقول با هاني ما خدمتش الجمعه هذه سي نو الخدمه هذه برزق ربي ريت تبدا قاعده ورزقك يجيك
0: خدمه بثقه ورزقك يجيك
1: انا عشقي انا سميت حاجتي عمري ما كنت نتصور اللي انا باش نقراها ونخدمها ونوصل بالجامعه ما كنتش كنت سي فري انا صغيره كنت مغرومه حتى من صغيره نعمل حاجه طبيعيه من انا صغيره نستعمل في وجهي امي مثلا عندها سمن احنا بلاد ما اكثر ولايه سليانه بلاد فلاحيه دونك العسل السمن زيت زيتونه تلقى عندنا معناتها
0: حاجه طبيعيه الكل
1: امي كانت تعملها تفضل من العصيده ولا تفضل من الفازه تلقاني انا حاطيت في يدي حاطيت في وجهي حاطيت في امي تقول لي شبيك نورمال انت
0: نجرب
1: نحب مني انا صغيره نجرب وناخذ تريحه على فكره وتتغش عليها امي وسكر والدنيا انا بعد ما فقتش من عندها بالله
0: وهذيك كالغرام قاعد
1: اي ما فقتش بالغرام تاعي ما كنتش خدمتي هذه جمله واحده انا جمله بعد
0: تلقى روحك في
1: نلقى روحي نموت عليه انا تو يقولوا لي اصحابي صالحه معناتها ساعات يوقعوا احد علي وبربي شنو تستعمل في وجهك يا صالحه؟
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله
1: نقول لهم درش هم يطلبوا في فازه اخرى ما هي الحقيقه ان شاء الله مش تصعب عليا ان شاء الله لي اما انا نحسها صعيبه الحقيقه خاطر انا انسانه كي نجيك تقول لي مدام صالحه زيت الخروع هذا مثلا انا بالنسبه لزيت الخروع هذا اول حاجه شعر وجعه راس الغده اكد عليها الناس الكل زيت الخروع تعرفوا منين تشريوه تعرفوا ما تشروه قول عندك فارماسي في دارك كلينيك في دارك للوجه حتى كان انت ما تنجمش توصل مثلا عندك زيت الحلبه تنجم تستعمل زيت الخروع لانه زيت الخروع كي تعمله تقوم وجهك صباح تقوم تحس روحك وجهك تقول مشيت عملت ديسوا ونظفت والكل نحي الغدة حشيك من ذاك العبد إذا عنده غدة يدهن الغدة ينحي كشحم الزايد عرفت كيف بدأ ساعات عبيد عندهم هكا شحم عندهم تجعيد عندهم تفتيح تحرقت مثلا اللي يقدر والكل الديوي وبعد تعمل زيت الخروع
0: هذه كله زيوت الطبيعيه يعطيك الصحه مدام صليحه شكرا عايش. ليك فرحانين اللي انت
1: حبيتك
0: حسيناه عشقك وغرامك الحقيقه
1: عايشك عايشك ميرسي
0: حديثك يعطيك الصحه ومرحبا بك ديما معنا احنا باش نكملوا معاكم قبل وقفه مع موجز 10:30 ومن بعد نرجعوا لكم في صيف معنا اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
6: صيف معنا.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
6: أهلا وسهلا بكم الناس كل في صيف معنا وقايد نمشي والفقرة بدو بتمام

0: صباحي بدو بتميم ضيفتنا لليوم نرجس خليفي. اهلا وسهلا بك نرجس.
1: عايشك ومرحبا.
0: ايش نحوالك؟
1: الحمد لله.
0: انت نرجس مصنعة العطور، وبما انه فصل الصيف فصل العطور والناس كل تبدا هكا في البرفانات تفركس، شفتوا العرايس هكايا حتى العريس جمع يبدا يفركس ثاني البرفان اللي تمشي معايا انا تلقاها في الفيسبوك تفركس البنات انصحوني برفان تاع عرس جينيرالمون. باش نحكيوا احنا بما انك انت صاحبه زيد ماركت برفانات اها دونك تفهم لها في البرفانات، انصحنا كل واحد شنو يواتيه، علاش واحد تواتيه برفان معينه والاخر ليه، وواحد تخرج عليه الريحه تقول انت تشمها عنده تقول محليها، تجي باش تعملها انت تلقى روحك انت ما تخرج عليك نفس الريحه. شنو هي هالعالم هذا وشنو صاير فيه؟
1: باه ابروبو لي بارفان صيفي وبتاع لا روسيت وجاونا نتاع توا، بيان سور باش نستعملوا دي بارفان ماهمش انتونس برشا خاطر احنا في فصل الصيف، ماهمش اوريونتال بيان سور كالعود والعنبر والجو هذاك كل لا
0: سي انتردي في الصيف،
1: يختفي جمله واحده. نستعملوا دي بارفان فلورال، حاجات خفيفه، بودري، حاجات فيها المسك، فيها الفاني، فغويتي، سكري. نمشيو ديما في الجو الخفيف ولا سورتو الفلورال والسكري وفغويتي شويه في البروم هذاك يمشي بون. العرايس ما نجوش يستعملوا البروم، مي نحكي لك كبارفان تاع عرس نجم تكون بارفان فلورال تكون انتونس شويه، مش هكا الفلورال زاد القوي على الاخر اللي تغد على القلب. لازم تكون هكا خفيفه شويه كي تتشم هكا تبدا
0: نعوش
1: مش هكا تقلق. وابروبو علاش بارفان باغ اكزومبل انا تعجبني بارفان ولا بارفان تمشي معايا انا تمشي معاك انت، هذاك يدخل في التيب دو بو، كل بو البارفان اللي يمشي معاها. نجم انا بارفان ما تمشيش معايا بالكدا، تنجم تمشي على البو نتاعك انت ريحتها بنينه وقويه وتشد بالكدا، هذاك يمشي حسب التيب دو بو تاعك. داكوغ فوالا سي سا.
0: وساعات ما نعرفش انا هذيك تبدا انت بارفان انت تبدا عاملتها ما تشمهاش على روحك هذيك خاطرك استانست
1: بها. هذاك استانست بها انت ما تشمهاش، مي العبد اللي مقابلك يشمها يقول لك واو محلى ريحتك، اما تبدا انت تعملها كما تشمهاش هذيك خاطر انت استانست بها برشا مرات.
0: تقلق ساعات باش تشم في روحها
1: برشا يستانس.
0: اذا استانست بها ما عادش تشمها انت كيما كنت تشمها اول ما خذيتها، من بعد ترجع لهنا وقت اللي باش نمشيو احنا نختاروا بارفان. ما نعرفش انا بالوقت انت اذا كان جربت هذيك الريحه الاولانيه اللي طبعا في بالك مش
1: خاطر عندنا نوت دو تيت نوت دو فون نوت دو كور ونوت دو فون. الريحه اللي جوست باش تشمها انت الاولانيه ماشي هذيك اللي باش تقعد، من الاول باش تشم دي نوت، من بعديك باش تخف شويه باش تبدا فما دي نوت اخرين، واللي النوت الاخرانيه اللي باش تقعد هذيك تشد لك بالكدا في البو. دونك البارفان مش اول كيما اول ما تشها، مش كيما بعد ساعه، مش كيما بعد ساعتين، مش كيما بعد 8 سوايع.
0: انت باش تشري بارفان معناها لازمك تجربها اليوم،
1: تجربها اي
0: ما تخليهاش شويه
1: خليها وموا حتى ربع ساعه باش تفهمها. مش كل وقت ما تعطيكش راه نفس الريحه اللي تشمها انت دوب ما تشها، مش كيما بعد ربع ساعه ولا نص ساعه ولا ساعه.
0: وكان شميتها عند عبد اخر وتقول له مثلا شنو هي البارفان تاعك وتمشي اعرف راه مش بالضروره باش تطلع على بدنك انت كيما
1: مش بالضروره باش تطلع كيما على البو نتاعو هو كيما على البو نتاعك انت مش بالضروره.
0: لهنا لازمك شويه وقت وشويه وصعبال باش تختار البارفان اللي تمشي معاه. وتقعد الدنيا اذواق، فما شكون يحب ريحه قويه فما شكون يحب
1: فما روح انا يعجبوني باغ اكزومبل انت ما يعجبوكش والعكس بالعكس، الدنيا اذواق سورتو في لي بارفان.
0: سينو كيف باش نلخصوا ونقولوا النصيحه اللي باش تمشي انت تاخذ بارفان في الصيف
1: صيفي عرس والكل حاجه فلوغال ننصحكم كان بالفلوغال ولا سكري. سكري مش ناس كل يحبوه، مي الفلوغال جينيرالمون صايحنا نحبوهم برشا. الفلوغال فيها انواع زاده، فما لانتونس وفما تبدا هكا غويال شويه، فسيف ماذا بينا حاجه تبدا غويال شويه وخفيفه شويه. مش هكا الفلوغال قويه برشا تبدا انتونس برشا زاده تقلق في
0: شفتوا انت باش تستعملها ديما ديما معناها تقعد على طول النهار كل مره في تعاود تطش لازم حاجه
1: تولي يسرق قويه. ماذا بينا حاجه هكا فلوغال خفيفه فيها مسك فيها فاني فيها ريحه ورد، هذاك هو المنصوح به في الصيف.
0: من المستحسن ما نعرفش احنا حتى في البارفانات يقول كل واحد عنده ريحته، مثلا انت كي تاخذ بارفان تتميزك الريحه هذيك يولي عبد كيف شمها يعرف هذيك ريحه فلان ولا ريحه فهمت بارفان فلان. باهي كيف نطولوا بالبارفان ولا من المستحسن نبدلوا؟
1: فما عباد فيدال راه انا باغ اكزومبل فيدال انا فيدال عندي بارفان صار فيها 3 سنين توا هي بيد هذيك البارفان تاعي، اما ساعات تعجبني حاجه جديده بحكم انا خاطر عندي مارك دونك ماذا بيا نوع كل مره هكا العباد يشموا عليا حاجه فهمت. مي هذيك ترجع للعبد معناها فما عباد تقعد بارفان افي زاده وفما عباد لا كل ما تعجبها حاجه هاكا تنوع وتبدل.
0: انت عندك مارك تونسيه نرجس نعرفوا احنا لي بارفان لاسيمي الكبار اللي نعرفوهم
1: غالي برشا
0: على الاخر كوت فلوس باهي. دونك الانسان اللي باش يشري ما نعرفش انا نحكي على الموين قام الناس الكل الخدامه اللي باش يشري بارفان غالي كيف كيف ماذا بيه يستحفظ عليه
1: بيان سور. انا مش باش نطش ولا بالمناسبه المناسبه
0: مش باش نطش انا في شهرين ونجي نتفرج بارفان شاريه ب 600 700 ولا اللي هو ثم حتى اللي اكثر معناها الاسباب من هكاك
1: مليون مليون 500 حتى فما حتى جوج ملايين
0: صحيح مش باش انا البارفان هذيك انا نوفيها في جمعتي نمشيو للتقليد صحيت موين قاع ثم خاطر توا بما انه احنا قاعدين نشوفوا حتى على الفيسبوك والا على صفحات التواصل الاجتماعي بصفه عامه اللي ما خليك قول لك راني نجيب لك حاجه تشبه لها
1: لي دوب
0: لي دوب
1: بون. انا بالنسبه للمارك نتاعي انا نخدم دي بارفان معناتها لي دوب نتاع دي بارفان معينين فما اللي معروفين فما اللي لا فما اللي ما يعرفهمش العباد فهمت وفما نعمل لي كرياسيون نتاعي انا فما حتى العبد يطلب مني يقول لي نحب بارفان نتاعي فيها هكا وهكا وهكا نعمل له انا بارفان بيرسوناليزي هذاك زاد راه موجوده عندنا السيرفيس هذاك سينو ناخذ دي بارفان تاع دي مارك انا اكثريه نخدم على الاكثريه تعجبني برشا مارك كايالي نخدم عليها برشا فيها الفلوغال فيغويتي سكري فما كل شيء ناخذ دي بارفان حاضرين ونزيدهم بيان سور التوش نتاعي فما توش هذيك لازم ديما تتزيد تبدل شويه هكا الفورمول نتاع البارفان وفما اللي يقعدوا زاد كيما هما فما عبد يطلب منك يقول لك نحب بارفان هذيك هي كيما هي فهمت دونك احنا نوفروا له الكاليتي تكون ابري تري ريزونابل وكاليتي او ميم طون تاع كل يوم معناتها مش كالي مش نورمال على الاخر ومش الخايبه بيان سور كاليتي نتاع كل يوم تاع خدمه تاع قهوه تاع شبشي تقرب فهمت
0: باه تقعد لهنا في لي بارفان هذوما الهاجس الوحيد تشد ولا ما تشدش هكا السؤال
1: تشد بيان سور هي باش تشدك ما مش كيما بارفان تاع مليون و500 700
0: مش انا لا ايش معناها تشد راهو زاد هو يعرف الواحد يعطيك انا نعرف اللي انا ما خذيتش بارفان غاليه نتاع 600 700 كيما قلت انت ما تشد ايش معناها معناها انا كيف خرجت خارجه تقعد الريحه مش انا خرجت من الدار وهي تتنحى
1: لا تقعد لك في البوم تاعك تقعد لك في دبشك اي سورتو حتى بعد كي ترجع من غدوه باش تعاود تشم دبشك ولا باش تلبس معاش انا نفس القطعه ولا حاجه ديجا تلقى فيها الريحه موجوده
0: تقعد معناها هذه تسمى كيفاش يقولوا هو افار
1: افار
0: اي نتاع كل يوم نتاع هكا مثلا ديزيتيديون يقراو
1: هكا اللي مش قرايه قهوه نتاع كل يوم نتاع كل يوم
0: نتاع كل يوم يمشيو فيها برشا التوانسه لي بارفان هذوما
1: والله بون اي وي فما اللي يقول لك لا انا ناخذ بارفان جوست ما تحب ناخذ كان بارفان غاليه وتقعد لي ديما فما اللي يقول لك اي انا حاجتي حتى حاجه نتاع كل يوم اي سورتو تبدا كاليتي باهيه وبري تري ريزونابل معناها
0: اها في لي بارفان هذوما بيانتو عندك معرض
1: عندي اكسبو يجيوك
0: العرايس بصفه عامه تنصحهم تقول لك
1: مرحبا يجيو العرايس يجيو الناس الكل هو الاكسبو موجود في الحمامات ان شاء الله نهار 17 18 19 جويليه جايين في اوتيل اميره سال ام غود
0: ما نسميوش ما نسميوش
1: حبيت نعطي اليوم
0: ما نسميوش سينو احنا لهنا نصيحنا للناس الكل اللي باش تاخذ بارفان ما حاول انت جربها كما قلت انت بارفان راهي ما تعطيش بالوقت الريحه لازمك تاخذ وقتك مينيموم ربيع ساعه باش تفهم البارفان هذيك هي نفسها الريحه اللي من بعد تتفاعل مع بدنك خاطر من بعد ما تتفاعل مع بدنك
1: تعرف من الاول راهو تنجم ما تعجبكش تقول ياسر ريحه خايبه وقويه مي بعد راهو صيف ساعه تعاود شمها تقول واو ما لا ريحه
0: جينيرالمون يقول لك البارفانات ما ترش على البدن نرجس
1: تترش بون فما في مناطق النبض كيما المناطق النبض اللي هما هوني اللي في اليد وتحت الاذن وتحت شويه الرقبه تشرف في مناطق النبض وتشرف سدع على الحوايج
0: اي مؤخرا حتى صحيا يقول لك لهنا الرقبه من المستحسن ليا على خاطر بارفانات تحب ولا تكره فيهم دي برودوي شيميك من المستحسن ما تروش سورتو المنطقه الوين تحت الودنين في الرقبه ماذا بيك ما تعملهاش معناها الاكثريه في الدبش
1: في الدبش
0: هكا في الدبش وتشدك معناها
1: وتقعد لي بارفان فما اللي يبداو معاهم لي بروي نتاعهم دونك تش مع لو بروي وكل تشد لك ريحه قويه
0: فما لي بارفان سوليد زاد طول اللي هما طالعين زاد
1: يعني انا مانيش نخدم فيه مي بيانتو ان شاء الله بشويه نخدمهم فما لي بارفان سوليد اللي تنجم تحطها معناتها كيما تشبه هي شويه ستيل هكا البوم ليفغ نفس تتحط في مناطق النبض تنجم تحطها هي وتشد ريحتها مش برشا جوست هكا طشه خفيفه وتشد لك بالكدا بالكدا قوي ديجا الريحه نتاع البارفان كي سورتو كي تبدا نفس الريحه معناها
0: اها هذوما نصايحنا للناس اللي تسمع فينا وللناس اللي سمعتنا وان شاء الله يا ربي يبدوا بتمام للناس الكل كنا اليوم على لي بارفان هذه حاجه مهمه نتصورينها للناس الكل في تونس ولينا
1: ما اللي تحكي عليك
0: راه بيان سور ولينا ما كل واحد حتى من الصغار توا من الصغيرات ثم بارفانات للصغيرات زاد كل واحد وشنو يواتيه وانت تلقاك انت كمامون هكا تختار هذه بارفان تودي للقرايه هذه بارفان للصيف هذه وليت
1: هو عالم راهو جو وعالم وحده معناه فهم فما عباد راهو مغرومه على الاخر وتلقاها مهوسه باللي بارفان راه
0: صحيح صحيح لان غرام كما قلت انت نرجس نرجس خليفي يعطيك صح حكينا مع كنتي في بدو بتميم اليوم على لي بارفان وكيفاش تنجم تختار انت البارفان اللي تمشي معاك هكا سليم من اشد المعجبين باللي بارفان وبارفانات
1: فاهم راه مرحبا
0: يعطيكم الصحه مرحبا بكم الناس الكل مازالنا مكملين معاكم في صيف معنا

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال،
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا،
5: صيف معانا، ومرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. ومازلنا مكملين معاكم وقايد فقرة جنين الدارك.
1: جنين الدارك،
5: جنينة دارك تحضر معنا كالعادة الخبيرة في النباتات الداخلية والخارجية هنيدة نصير. صباح الورد.
6: صباح النور، عسلامة، مرحبا بيك وبالمستمعين الكل واللي شاهدوا فينا زادة على الباج متاعنا.
5: مرحبا هنيدة، في كل مرة معك انت نمشيو العالم جديد ونكتشفوا نبتة جديدة ونشوفوها اش تستحق، تستحق له ولا تستحق محبة، اش تستحق بالضبط النبتة هذيك.
6: هو المحبة الناس كل تستحقها.
5: حتى النباتات،
6: حتى النباتات الناس كل تستحق المحبة، باش كي تاخذ المحبه زاده تعطيك، زاده تعطيك اكسجين، تعطيك فالور، تعطيك بوتي.
5: نحكي عليها الاكسجين هذا قبل، خاطر انت في الاول عندك ما تنصح قبل ما باش نحكيو على نبتتنا اللي اليوم باش نحكيو بها، نصيحه للي يسمعوا فينا.
6: اي نصيحه لليوم للمستمعين وللمشاهدين زاده على الباج نتاعنا هي الانسان راهو يلزمه يكون مرتاح. اي سورتو في البلاصه اللي عادي فيها برشا وقت، كيما تجم تكون دارو، كيما تجم تكون البيرو نتاعو زيدا، كل بلاصه تعدي فيها وقت راهي يلزمها تكون مرتاحه وتكون مصدر الرفاهيه باش تعطيك لينيرجي باش تنجم تعيش، سواء كان نهارك ولا مع صغارك ولا نابورت، المهم لازمك تكون مرتاح. متقعدش باش متقعد الناش على عصابك.
5: صحيح صحيح. لا وتوا ولاو بالحق راهم يستثمروا، نحكي لك لهنا حتى في بيرواتهم تلقاه عارف روحه باش يعدي نهار كامل في البيرو، تلقاه بالنباتات يزين يزينك البيرو،
6: يزين البيرو. والحاجات هذوما راهو اللي تعطيك الانرجي وتعطيك الراحه النفسيه وتنقص لك ستريس، خاطر الفيردور راهي نتاع النباتات راهي اوتوماتيكمون ترتاح، كي تشوف الفيردور راهو ترتاح. تو سكي حاجات طبيعية من صنع الخالق راهي جميع ذرك.
5: هذي على جميع ذرك بالله سؤال يا اخي، مش احنا قرينا اللي النبتة تاخو كيفاش تعطي الاكسجين وتاخو ثاني اكسيد الكربون في النهار، في الليل تتقلب مش تاخو الاكسجين؟
6: لا
5: قرهونا في السيونس.
6: لا هذاك يلزمك عندك
5: هذه من أكثر الأسئلة اللي تجيك
6: ملايين من النباتات. عندك ملايين من النباتات في الدار وتكون البلاصة مسكرة، شكون اللي عنده ملايين؟ هاو أنا عندي سنتين دي بلانت في الدار، هاو ما متش، هاو لبس عليها
5: الحمد لله. من بين الأسئلة اللي تجيك في الكليون تاعك يقول لك اسكو النبتة هذه تاخذ الأكسجين من البيت اللي أنا حطيتها فيها ولا لا؟
6: لا غلط، مش صحيح. هذه الحاجة اللي مالوغزمون مالغري اللي احنا في 2026 مازالت ناس يمشي في بالها اللي كي تحط نبتة راهي
5: تقسم معاك الأكسجين
6: باش تاخذ لك الأكسجين وباش تخلي لك ثاني أكسيد الكربون. لا مش صحيح، راهو النبتة تعطيك الأكسجين وجامي تعطيك ثاني أكسيد الكربون، تعطيك الأكسجين وتحسن لك الكاليتي تصميم تاعك.
5: اي سي بيان،
6: فهمت؟ اي سورتو على خاطر احنا توا ولينا نستعملوا برشا لي برودوي كيما المعطرات نقولوا والمبيدات الحشريه اللي هما مصنوعين بمواد بتروليه ومواد مسرطنه. يعني انت تبدا تقرا تعرف اللي هذوك مواد بتروليه ومواد مسرطنه وتبدا تفشفش وتعاود وتسكرك شبابك على روحك وتبدا شهيق زفير.
5: تقلقت من نبته تقول انت
6: باش تتقلق من نبته اللي هي او كيما قلت لك راهو جامي دلا في حاجه صنعها عملها بلوتو، مش صنعها، جات من عند الخالق تابعه الطبيعه راهي تضرك
5: بلاي. تو ابروبو تو دنيا صيف احنا ونسكروا الشبابك ونحلوا الكليماتيزور والطقس يبرد في ثم نباتات ما تحملش البرد هذاك.
6: اي ثم نباتات سنسيبل شويه. احنا ديما نحاول انا في ليتل جاردن باي هنيدا نحاول ديما ننصح الكليان كي يبدا ديبيوتون ويبدا ما عندوش برشا خبره ثم نباتات نقول له هذوما لا راهم سنسيبل. ننصحوا نقول له راهي هذه سنسيبل عندها كليما معين، تحب كليما ستابل ولا تحب ما تحبش اللي هو اللي با مره سخونه الدار ومره بارده. واحنا عندنا في لابيتود نتاعنا كي نخرجوا نسكروا الدار كومبليتمون، نسكروها ما نخليوش حتى شويه ايراسيون، ومن بعد كي نجيو نحلوا الكليماتيزور
5: تجمد
6: نعملوا كونجيلاتور تولي الدار. لا هكاك فما نباتات راهي سنسيبل تاكل شوك. ذوكم راهم ماهمش للناس الكل، فما ناس مغرومه، فما ناس تعرف لونتروتيان تاع النباتات هما اللي ياخذوهم. اما لي ديبيوتون بصفه عامه يبداو بشويه بشويه حتى لين يستانسوا بالنباتات ويوليو يعرفوا بهم، باش من بعد كي ياخذ نبته سنسيبل ينجم يتعامل معاها. نجموا نبداو بالنباتات اللي هما بلو روبوست ما تستحقش لونتروتيان، كيما النبته اللي جبتها لكم اليوم
5: اللي هي
6: زاميو كولكاس.
5: اها
6: زنزي زاده. فما زاميو كولكاس عاديه وفما زاميو كولكاس زنزي اللي هي هذه، والزوز متوفرين في ليتل جاردن باي هنيدا. مي انا حبيت نوريكم هذه الزنزي بويسكو هي اللي بلو بيل.
5: ناي محليها
6: عايشك. هذه النبته هذه راهي تحبش القهوه،
5: تحبش كون يقلقها
6: صحيح. تحبش القهوة وراهي صبورية صبورية صبورية. دونك تجم تحطها في بلاصة ناقصة ضوء. فما ناس تقولك أنا داري لابارتمون متاعي راهو ناقص لوميير، ولا البيرو متاعي ناقص لوميير راهو ما عنديش شبابك كبار، ما عنديش برشا لوميير تدخلي. دونك انصحني بنبتة أقل انتروتيان خاطر أنا ما عنديش برشا وقت، ونبتة تحمل الظلمة تتنقص لها الضوء ما يقلقهاش. هذه أكثر نبتة تحمل البلايز الناقصة ضوء هي الزاميو كولكاس. نبتة مزيانة، الفيردور متاع الأوراق متاعهم فيهم إكلا تخي سبيسيال حلوة على الأخر. الغاسين متاعها في فارم متاع بوصيلات نقوله باش تريزيرفي الماء، حتى كي تسقيها مرة في الشهر وتخليها راهي ما تقولكش زيدني
5: تكتفي
6: تكتفي.
5: هذه تساعد برشا في السفر للناس اللي تسافر وتخرج وتسكر الدار.
6: اي
5: تساعد على الاخر،
6: هذه تساعد في السفر وتساعد في البيروات وتساعد زاده في بيوت النوم، خاطر بيوت النوم نتاعنا بصفه عامه ما تلقاهمش ديما محلولين كيما الصالون كيما الهول كيما فهمت كيفاش. ديما بيوت النوم تلقاهم جينيرالمون ناقصين شويه ضوء خاطر ديما مسكره البيت، لي شامبر كوشي بصفه عامه انتيم شويه تلقاهم مسكرين مش كيما لي صالون. هذه اكثر نبته تحمل وما تحبش القهوه.
5: ما تقلقهاش ما تقلقكش
6: ما تقلقهاش.
5: وما تسقيها مره في الشهر،
6: تجم تسقيها مره في الشهر وما يقلقهاش.
5: تنجم تخليها في الدار زيد على روحها تتصرف.
6: صحيت هي راهي ماك ديس اللي اخطاني برك. راهي الماء اكثر حاجه تضرها هي الماء. راهو نصيحه ديما نقولها للناس الكل، الماء اللي نسقيو به النباتات الداخليه نتاعنا راهو يلزم يكون اومينيغال.
5: بلي على سيره الاومينيغال، فما معلومة ديما قاعدة تدور حتى تقراها انت على الفيسبوك، يقول لك الماء ذاك اللي يهبط من الكليماتيزور راهو مفيد للنباتات كيف تسقيها.
6: باه هو مش مفيد للنباتات 100%. هو غير كو خاطر ما فيهش كلور كيما ماء السبالة. خاطر هو ماء مصفي. احنا علاش نهربوا من الماء السبالة نتاعنا؟ على خاطر فيه الكلور. فهمت؟ وساعات حتى كي انت تشربوا ماء السبالة ساعات يظهر لك هكا الجو هكا اغريسيف شويه تلقاها. يعني هيك هي نبته معناتها العروق نتاعها جويدات وكل شيء. دو بريفيرونس ما سبله نبعد عليه، ما نجموش كل ما نجيو نسقيو زاد نذوقوا الماء.
5: شفتوا انا مره في الشهر معناتها
6: صحيت مره في الشهر تعطيها كاس ماء ما يسالش، خليك حنين معاها. خليك حنين. حنين معاها باش هي تحن عليك.
5: صحيت ما يطلبوش هما جينيرالمون النباتات اللي حكينا عليهم الكل توا ملي بدينا في الصيف معانا ما يطلبوش برشا لهو ما يطلبوش برشا ماء، معناها مره في ال 15 يوم واحده مره في الشهر.
6: أي صحيح.
5: ونباتات مزيانين وخضر بالقدا، ريتك الفيرديغ اللي الناس كل تلوج عليها موجوده، معناها انك باش تبدل حتى في الدار هكا تبين عندك خضار في وسط
6: الليل. هو الخضار بطبيعته الخضار بطبيعته كمجال كولور معناتها حاجه دو فالور، راهو ما يختاروه الكولور الرويال
5: صحيح،
6: معناتها ديجا من اغلى الاحجار الكريمه تلقاه مخضر.
5: صحيح صحيح، حتى طاقتهم حتى طاقه اللون
6: تاع الخضار راهي ياسر الطاقه ستريس وترتاح بالقدا. بالنسبه للنباتات راهي الداخليه بصفه عامه بويسكو هي ثقافه جديده دخلت علينا، وانا ديما لوبجيكتيف نتاعي راني نصلح برشا معلومات لبرشا ناس غالطه، ونقول لهم ديما يلزمك كي تشري نبته يلزمك تشوف الكوع نتاعك وبعد تشري لها نبته، مش تشري نبته وبعد تبقى تدور بها من بلاصه لبلاصه وين باش تحطها.
5: تقعد زاده الاسوام نتاع النباتات تو نبتتنا كيما اليوم الاسوامها بين وبين
6: باهي. الاسوام راهو بالنسبه للنباتات الداخليه راهم فما لي تاي، فما كبيره وفما صغيره. هذه ابارتيغ من 40 دينار ومن بعد انت تحب تكبر في النبته انت تكبر والسوم يطلع.
5: اي انت وشنو تحب انت وشنو تختار.
6: وحتى لي فاريتي زيد راهو فما دي فاريتي. انا ديما نحاول نوصل للمشاهد ولا للمستمع بصفه عامه اللي فما نباتات راهو البوتي نتاعهم حاجه كي تبقى تتفرج فيها بركة راهي سي بون كفاء بالنسبة لي أنا.
5: فهمت شفتو هكا الناس تو
6: فما نبتة تبدا تشتي باش تمسها، فهمت ما همشي نباتات عادية. وهذا كله ما يمنعش اللي في ليتل جاردن باي هنيدا حتى نباتات العادية متوفرين زادة. مي أنا ديما نلقى روحي ياسر فرحانة كي نبدأ عندي نبتة تخي سبيسيال.
5: هيك هاو هيك مش متاع كل يوم.
6: صحيح. نحاول نعاون العباد نفرحهم نوفر لهم اللي يحبوا عليه كل.
5: يعطيك الصحة هنيدة. هنيدة نصير كنت معكم في فقرة جنينة الدارك خبيرة مختصة في النباتات الداخلية والخارجية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

Fresh Music. Fresh Music.

0: Fresh Music. Fresh Music.
1: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: دينا السمح.

0: الأربعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة الشباب. مساء الخير، مساء النور لكل مستمعينا مستمعي إذاعة الشباب في عدد جديد من ديننا السمح ليوم الجمعة 10 جويلية 2026. خليني بداية نهني كل الناجحين والناجحات في مختلف الامتحانات والمناظرات الوطنية، سادسة ابتدائي مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية ومناظرة الدخول إلى المعاهد الثانوية النموذجية، طبعا الإعدادية النموذجية والمعاهد الثانوية النموذجية، وأيضا الحائزين على البكالوريا في دورة التدارك. إن شاء الله مبروك، إن شاء الله هنيئا لهم، نهنيهم ونفرح معهم ونشد على أيديهم طبعا باش يكونوا أكثر تشبث بالعلم والمعرفة والعطاء والبذل، لأنه أكيد المستقبل باش يكون أفضل وأجمل. فضيلة الشيخ مساء الخير.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم وسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهني والناجحين في مناظرات طبعا دخول المدارس الإعدادية النموذجية، سيزيام قلنا نحن اللي هي اختيارية لمحالة، والنوفيام كذلك اللي هي اختيارية، وأيضا دورة الأبطال كذلك
0: دورة الأبطال
1: نهني وخيانا في البكالوريا واللي ما تمكنوش السنة باش أنهم يكونوا ضمن الناجحين. إن شاء الله نقول لهم تجربة عشتوها
0: طبعا
1: باش تستفادوا منها، انا متاكد ان شاء الله.
0: لا تقنطوا من رحمه الله
1: النافعه، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير
0: لكم.
1: نحب نقولوا خيانا اللي ما اسعفهم، ما نقولش اسعفهمش الحظ، ولكن لن يتيسر لهم انهم ينجحوا لسبب او لاخر. ان مع العسر يسرا، وابشر ان شاء الله. نحب نقول لك راهو فما شكون اللي كيعاود العام معدل ممتاز
0: ممتاز وخذا الاختيار اللي حاجتو به في الجامعه.
1: ديما حط في مخك حاجه، عجبا لامر المؤمن فان امره كله خير.
0: سبحان الله،
1: هذا امر
0: ونعم بالله الحقيقة
1: الله. وان شاء الله الجاي خير يا رب العالمين.
0: بالضبط، مع ان نقول لهم ما فيها باس في وقف التامل
1: اكيد
0: يشوف شنو اللي ما مشاش شنو اللي مشى، معناها ونحاولوا نداركوا معناها
1: اكيد اكيد.
0: وان شاء الله القادم افضل الله باذن الله. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، خلينا نرحبوا بزميلنا محمد عنتول. ظهر لي وليت نخدم مع محمد من العام للعام. مساء الخير محمد عنتول، تحية ليك. زميلتنا ألفة نسيب ترافقنا في الانتاج الرقمي، وصديقتنا إسلام الرمضاني كيف كيف تعضدها، محمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. موضوعنا اليوم الآن هنا مقترن بالمعيشنا اليومي، كما في الحقيقة تقريبا جل المواضيع اللي نحاول نطرحوها، ولكن هذا قريب قريب برشا الحقيقة. احنا توا في فصل الصيف، العطل، الكونجيات، ونعرفوا انه معناها روحوا عن النفس ساعة بعد ساعة، ان النفوس اذا كلت عميت.
1: نعم.
0: فضيلة الشيخ، ولجسدك او لبدنك عليك حق، يعني الانسان مطالب انه يرفع عن نفسه وانه يرتاح، ولكن خلينا نقولوا الحقيقة انه فضيلة الشيخ راهو اسبوع كامل، يعني من الاسبوع الماضي واحنا نفكروا في الموضوع هذا.
1: نعم.
0: وامطرني فضيلة الشيخ بمجموعة من
1: الفيديوهات
0: من الفيديوهات والمقالات اللي بالحق وليدة اللحظة، وتخلينا نطرحوا الموضوع بكل جدية، نطرحوه علاش لا، لأنه سلامتنا وأمننا وأمن أبنائنا يعني حاجة ما فيهاش نقاش، هذا يعني يحفظ النفس حتى دينيا. وتو فضيلة الشيخ من بعد تتوسع ربما في المسألة هذه، نعرفوا أنه حفظ النفس من
1: من مقاصد الدين،
0: مقاصد الدين. موضوعنا هو مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور. علاش نطرحوا الموضوع هذا؟ لأنه كما قلنا توسع أصحاب يقرأوا مع بعضهم، ما نمشي ونعملوا تبحيرة، نمشي ونعملوا تبحيرة، ولكن احيانا فك التبحيرة يولي فما شويه عناد وشويه مجازفه وبلعب، والكل لعب وضحك وما ننتبهوش معناها، ولكن يحصل ما لا تحمد عقباه والعياذ بالله. وان شاء الله لا باش نحكيوا على مفهوم التهور، الفرق بين الشجاعه والاقدام المشروع وبين التهور والتسرع، لانه ما بيناتهم شعره
1: هكا
0: ولا
1: صح.
0: النظر في المآلات في الإسلام، يعني في إسلامنا. وهو فضيلة الشيخ ديما نحيل الفضيلة الشيخ لأنه هو اللي باش يعطينا العمق، هو اللي باش يعطينا باش يغوص بينا الحقيقة في يعني كنوز ديننا الإسلامي، لأنه لو كان نبحثوا تنلقاو ما سلم في حتى شيء، كما يقول ربي وما فرطنا في كتابي من شيء. أبرز صور التهور في واقع الشباب يعني وقاعدين نشوفوا فيهم احنا يوميا الحقيقة، وتوصلنا رسائل من هذا الأثار الفردية والمجتمعية للتهور. التهور ما يرجعش على الفرد برك، ينجم معناها يرجع المحيطين به. باش نحكيه على نماذج من القرآن والسنة تبين قيمة التأني، خطورة الاستعجال، وكيف راعى الإسلام مآلات الأفعال. كيفاش نبنيه شخصية متزنة، الشخصية هذه اللي لا نحبوها متسرعة ومتهورة، ولا نحبوها زادة جابدة روحها معناها للأخر، معناها كما قولوا احنا كيفاش نقولوا لا مبالي، لا ما نحبوش اللامبالاة، ولكن أيضا ما نحبوش الاندفاع اللي يفوت حدوده. التفكير في النتائج قبل اتخاذ القرارات، ورسائل عملية موجهة إلى الشباب تساعدهم على تجنب التهور واتخاذ قرارات رشيدة في حياتهم اليومية. وفضيلة الشيخ هذا نتاج شنو؟ هذا نتاج مجموعة من الأحداث اللي وقعت في الأسابيع القليلة هذا. أولهم مجموعة متاع أولاد مشاو للهوارية يحوسوا، ولكن مع الأسف واحد عمره 17 سنة زلق من فوق الجبل، تو نشوفوا شنو اللي صار. وفاة ملاكم شاب إثر سقوطه من مرتفع صخري، يعمل ربما في الروندوني ولا في الإسكالاد ولا ما نعرفوش، ولكنه في نهاية الأمر سقوط. تلميذ البكالوريا اللي عدى دورة المراقبة وكان يستنى في النتيجة متاعه كما ألاف التلاميذ، توشوفوا شنو اللي صار، كيف هذا في البحر. هذا الكل علاش قلت يعني احنا راوديننا مرتبط بمعيشنا اليومي، وراوديننا يبحث على سعادتنا في الدنيا كما سعادتنا في الآخرة، هكا ولا فضيلة الشيخ؟ لك الكلمة. أنا ظهر لي طولت شوية في هالمقدمة ولكن رأى أنه تستحق. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: أمين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ شبابنا وأن يجيرنا من كل سوء. إنه ولي ذلك ومولاه، فاللهم احفظنا من بين أيدينا.
0: أمين.
1: واحفظنا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. أمين. ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا، فاللهم آمين يا رب العالمين. في الحقيقة يعني حديثنا اليوم والمواضيع التي ذكرت والمحاور أخي محمد رمزي هي طبعا تكون متداخلة تباعا لحصتنا اليوم، باعتبار أننا سنكون في مد وجزر وبين مد وجزر وأخذ ورد من خلال هذه المعطيات وهذه المحاور في الحقيقة التي فيها من البعد التأصيلي وفيها من البعد التفسيري لما يتعلق بهذه الظاهرة، خاصة مسألة التهور والاندفاع، وهذا لا علاقة له بالشجاعة، باعتبار أن التهور هو عدم أخذ بعين الاعتبار العواقب المتعلقة بالأفعال. فكل من لا يأخذ بعين الاعتبار العواقب التي يمكن أن تنجر عن فعل من الأفعال مهما كان بسيطا فهذا متهور. أما الشجاع فهو الذي يقدم على فعل الخير مع الأخذ ذي بأسباب الاحتياط.
0: بالضبط.
1: فهو لا يخاف، هو يقدم ويأخذ بأسباب
0: الاحتياط.
1: يعني وما عندش علاقة هذه بالتهور، لأنه التهور هو ينم عن ضعف عقلي، هو عن ضعف في العقل وفي النفس. لأنه لو كان هذا الشخص يتسم باتزان نفسي وعقلي وسلوكي ومقاصدي ما كان له أن يفعل ذلك. وهذا ما يعلمنا ديننا، وهو النظر في مآلات الأفعال، باعتبار أنه من القواعد الفقهية والمقاصدية الكبرى في ديننا النظر في مآلات الأفعال، معتبر مقصود شرعا.
0: خلينا نسهلوها. نعم. وين بشي وصلني العمل هذا؟ وين باش يقول المآل نتاعو؟ وين باش نوصل؟
1: احنا عندنا من اصول يعني التشريع عندنا، وان كان هذا من المختلف فيه، ولكن عندنا على الاقل في مذهبنا المالكي ما يسمى بسد الذرائع.
0: بالضبط.
1: احنا عندنا مثل تونسي يقول لك، وذولي هو عربي، الباب اللي يجيك منه الريح
0: سد
1: سد مستريح يعني بالضبط. هذا يظل اكثر اشهر مثال
0: اشهر الامثال
1: تقريبا عند كل
0: العالم انتشارا يعني.
1: نعم ففعلا يعني هذا التهور ونقول ذلك باعتبار ماذا؟ لما نلحظه من خاصه سياقه بكل تهور تلقى بعض الشباب وهذا شفناه خاصة ولددنا به خاصة في البكالوريا نتاع الرياضة باك سبور خاصة اللي تلقى فما انفلات والتهور هذا غالبا أخي يحصل وقت اللي إنسان يكون هك فما الفرحة الكبيرة أو يكون في مجموعة يحصل نوع من التهور يعني هنا يحصل أكثر مع الشباب مش معناتها كان الشباب متهور أو الشباب كل متهور لا حاشاه
0: ولكن مع بعض الشباب
1: عقلاء ما شاء الله لكن غالبا ما أنه الشاب تلقاه في يعني أنه يعني يصدر منه أكثر عدم النظر في العواقب
0: صحيح.
1: لأنه شوف المسألة تحتاج إلى حكمة
0: عاون أعطيك أنا ملخص اللي تقول فيه فضيلة الشيخ البيت الشعري الشهير شيقول الرأي قبل شجاعة الشجعان
1: ما هو كذلك
0: هو أولا وهي المقام الثاني الرأي
1: نعم.
0: الرأي شو معناه الرأي الرأي هو التدبر نعم. التفكير قبل شجاعة الشجعان
1: نعم.
0: تنجم تكون بطل وشجاع وما إلى ذلك وما تقراش المآلات تقع في شروري يعني هذا الإخلال
1: نعم وهو كذلك يعني وخاصة لما نلقاه أخويا محمد رمزي يعني كي نشوف أنا مثلا في السنة الفارطة يعني في شهر جوان الماضي لما تم إنقاذ 50 شخص وتسجيل 26 حالة غرق يعني والغريب أنه تكون في شواطئ غير محروسة وفيها علامات تحذيرية
0: منعوا تحذير
1: ويعني الوزارة الصحة والفلاحة وكذا تلقى أنه تهبط للأسف يعني كثير من الشواطئ تقول لك الشاطئ هذايا ما تعومش فيه
0: بالضبط وبربي فضيل الشيخ باش ما نفوتوش اليوم في الإذاعة نسمع في خبر من مؤسسة رسمية
1: نعم.
0: يحذر من نوعية من الأمواج اللي هي تسحب
1: الكورينتي
0: عملوه يعني. بلاغي عملوه بلاغ رسمي معناها عن هيئة وطنية تحذر أنه راهو الإنسان ما يفيقش بروحه ويفقد السيطرة على روحه وعطاه حتى كيفية إذا كان لا قدر الله واحد حصل في الوضعية هذه معناها كيفاش يتصرف ولكن دليل على أنه ثم مخاطر
1: نعم
0: شطوتنا في بعض منها فما مخاطر يعني هذه تغيرات مناخية عالمية معناها
1: نعم. وخاصة أنه شطوطنا ما شاء الله يعني أكثر من 1300 يعني
0: كيلومتر
1: عند عندك يعني طول الشريط الساحلي فطبعا مش ممكن مش أنك تحط على كل شريط ساحلي يعني
0: حماية
1: ولا شيء من هذا وخاصة التوقيت يعني وحتى شوف أنت أحيانا حتى الشواطئ المحروسة ماهيش تكون محروسة هي 24
0: مش محروسة
1: يعني أنت كيفاش تمشي تعوم الخمسة متاع السباح
0: راهو كيقولوا محروسة فضيلة الشيخ نلقاو فيها العالم كان السباحة السباحة خطيرة ممنوع السباحة
1: نعم نعم
0: هذا شنو معناها محروسة يعني معناها ثم فريق يمشي ويعاين ولكن مش يبقى يتفرج فيك
1: هذا هو وحتى كيمشي يكون فما نقطة قارة متاع حماية مدنية
0: مكتظة
1: في نقولوا فما نقطة قارة لكن مش باش تكون على امتداد اليوم
0: مش على امتداد يعني مش 24 ساعة
1: فهذاك علاش ننتبهوا وهنا تحسيس من قبل الأولياء للمخاطر بصفة عامة أنه الإنسان كما قال عز وجل ولا
0: تلقوا بأيديكم ما تهلك شيخ شبابنا يفهموا والأولياء صحيح ولكن حتى شبابنا كي خاطبوهم بهدوء راهو ينجموا يفهموا يا
1: صح.
0: شباب كي باش تتفاهموا انتوما ولاد حومه باش تمشيو تعملوا تبحيره تقولوا انتوما باش تبدلوا جو ما الى ذلك اي ما فيها باس اللي تحسوه متهور ترجعوه مش تزيدوا تدفعوه معناها تشجعوها بطل وشكون يسبق وشكون يدخل اكثر وشكون ينجم لا
1: هذاك اللي الاشكال احنا ما نشوف احنا عندنا من مقاصد الشريعه حفظ النفس
0: بالضبط.
1: وربي عز وجل يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فلما الانسان يتعلم هذا المعنى معنى المحافظه على الجسد بعدم التدخين
0: أمانة.
1: بعدم التبذير بعدم الافراط في الاكل مثلا بان لا ياكل وان يشرب ما حرم الله سبحانه وتعالى ان يحافظ على هذا الجسد مثلا مما حرمه الله سبحانه وتعالى حتى
0: يعطي حقه في النوم الجسد مش يصبحوا المثلاثة متاع الصباح سهر
1: ريت يقوم بهذه الضوابط التي حثنا الشارع على القيام بها وأن نبتعد عن كل مظاهر التي تؤذي الجسد فأكيد أن الإنسان يحافظ على هذه الأمانة أكرمه إياها بها المولى سبحانه وتعالى ولذلك في الحقيقة يعني تجد أنه بعض الشباب اللي تلقاها معناتها كما قلت ما شاء الله تلقاها ما عندوش مشكل وتلقاها حكيم ورزين ولكن بمجرد أن يلقى روحه مع مجموعة
0: مع مجموعة
1: يتبدل السلوك نتاعو
0: يولي التباري
1: نعم يولي خوافة جربة كذا فلهنا يبارك فيكم يعني نشوفوا القفز من مرتفعات كبيرة في كثير من السطوح.
2: استنى في كلوت.
1: نعم هذا راهو ما عندش علاقة بالشجاعة وما عندش علاقة بالرجولة وما عندش علاقة بالنجاح وغيرها.
2: سلوكات محفوفة يعني بالمخاطر 100%.
1: شوف أول حاجة هذه أمانة، فما قداش من واحد بسبب سلوك متهور حتى لو كان هو معناتها ما صارتش الوفاة فإنه تكون عندها عواقب وخيمة على صحته. اثنين تفكر في بوك وامك في عائلتك.
0: والله فضيلة شيخ على ذكر قولك قداش من واحد نعرفوهم بسبب الدراجات النارية.
1: اي نعم
0: الدراجات النارية كبيرة الحجم والسرعة وما إلى ذلك.
1: أيوة.
0: صدقني تتألم وقت اللي تكون تعرفوا الشخص حتى كان ما تعرفوش، ولكن الأكثر ألم وقت اللي تعرفه. تعرف السي الشخص ذاك تبارك الله عليه محلى بدنه وفي مقتبل العمر وفي عنفوان الشباب ولحظة يفقد ساقيه،
1: أحاول
0: يفقد جزء من جسمه.
1: يا لطيف.
0: يبقى أشهر، هذا كان مسنواته بالحديد. يعني
1: شوف التهور هنا، نرجع إلى حفظ النفس. وقت اللي تجي شاب مثلا نجي تحكي معه تقول له خويا ولدي علاش ما تلبسش الخوذة؟ يقول لك لا والله شعري بالجيل.
0: أي
1: يعني أزر أنت وين؟
0: أي المظهر
1: يعني يوصل بالنسبة لي هو المظهر نتاعه باش يستحفظ على شعره هو اللي بالجيل، لا وما نلبسش الخوذة لأن تفسد لي شعري. يعني ريت هنا الوعي مهم جدا. هناك نشوف حاجة أخرى اللي هي منتشرة، نشوف أنا تروتينات. يا اخي تروتينات هي
0: خطر.
1: يعني اصلا ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعه، هي في الاصل تشوف انت تلقاه. وانا شفت شكون اللي في لوتوروت نتاع المرسى مثلا
0: يعني بدلولها،
1: يعني يجري تلقاه كهربا في التسعين ويجري معاها ويفوتها
0: شنو ما يعرفش اللي هي معناها.
1: يعني تروتينات هذيك ماك تعرف انت تي موتور وكهربا وحاجه بسيطه. مع انت ربي يحفظنا وكهو.
0: امين يا ربي. لا لا تروتينات انت
1: تروتينات خطر تجري بسرعه كيما هكاك
0: لما يعملوا فيها تغييرات. والحقيقة معناها أنا شاهدت الكثير في الدول الأوروبية وخاصة في فرنسا يعني حملة كبيرة جدا ضد هالتروتينات هذوما، لأنه يعني هزت أرواح ما هي أرواح
1: هنا
0: وتسببت في كوارث كبيرة وكبيرة جدا.
1: شوف خويا ريت النظر في المآلات وفي العواقب، هذا اللي ينقصنا. ولهنا علاش جبت على الأولياء. أنا كي نشوف طفل عمره 14 سنة و15 سنة وحتى أقل ولا أكثر، خي هو باش يشري من جيبه
0: باش يشري ما عندوش زوز ملايين
1: باش يشري زوز ملايين، شكون شراها له؟ انت ما ابوه ولا امه.
0: انت الدراجات الناريه الكبيره ما تعرف اسعارها ولا؟
1: صحيت
0: ما تعرفش من 10,000 دينار وما اكثر.
1: 10,000 من الدينار شكون شراها؟
0: ماهوش باش يشريها التلميذ في الثانويه عنده الفلوس باش يشري. اذا الوالدين موجودين.
1: هذاك علاش نقولوا انه المسؤوليه نتاع الوالدين كذلك يعني لهنا كبيره جدا. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أب راك راعي وستسأل. إذا كان ستسأل، سيدنا عمر بن الخطاب قال أخاف أن يسألني ربي عن بغلة تعثرت في العراق، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر.
0: بالضبط.
1: فكيفاش أنت ابنك هذا سبحان الله أو تمهد أو تصلح مع أنت سبحان الله ما مكتبوش
0: في العراق
1: وهو وين يعني سبحان الله هو في المدينة
0: معناها من السعودية للعراق.
1: يعني شوف وأنت ابنك
0: آلاف الكيلومترات
1: ومن بعد تقول لا يعني ننتبه يبارك فيكم
0: يا سيدي. خلينا نكونوا احنا ربما ألط فضيلة الشيخ يا سيدي، ما نحرموش أبنائنا ولكن الرشد رشدوا استعمالهم للاشياء هذه.
1: يعني كي باش تشري
0: علاش ما نكونش معاه؟
1: احنا ما قلناش ما تشريش روتينات. تكون روتينات نتاع 25 كيلومتر في ساعه. ثم حاجه اخرى اسال نفسك تو بسامحني، بالنسبه للزواج تو انت تعرف بنتك مثلا مازالت ماهيش متهيئه للزواج، مازالت ما انت ما حتى وهي سن قانونيه. انت تعرف بنتك ماهيش مهيئه ويجي حد يخطبك فيها تعتمديها له؟
0: لا
1: تكون هكاك انت حكمت عليها بالفشل، لان هي مش متهيئه.
0: مش متهيئة.
1: لذلك انت تعرف بنتك ماهيش قد المسؤوليه نتاع الزواج. فانت كي تعرف ابنك ماهوش قد المسؤوليه نتاع السياقه تعطيه باش يسوق، لانه في السياقه راك انت ماكش تحس على روحك
0: المسؤوليه
1: في عس على روحك وعلى غيرك
0: وعلى غيرك طبعا.
1: فلازمك انت تعرف ابنك ماهوش منتبه مثلا او انه متسرع او عنده التهور، تقوم تاخذ له حاجه كيما هكا وتقول تفضل برا يمشي ابني.
0: لا وخلينا نمشيوا الابعد من هكا. فدي يا سيدي الطفل متزن والحمد لله وتبارك. تعرف اللي قاعده عمليات السطو
1: نعم.
0: لبراكاج اللي قاعده تصير على لي تروتينات هذوما، راهو يشدوهم ويفكوهم لهم. شوفوه طفل صغير يعسوا عليه يتبعوا
1: السيركوي نتاعو منين
0: البسكليت التروتينات
2: صح اي باهي برا شنو اللي عملنا وقت صح صح اكل صح فجعه. واذا كان هذا ما تمش الاعتداء عليه بالعنف يا سيدي ما مشيناش احنا للحوادث الطرقات وما الى ذلك
1: صح بي. يعني على عينيك على
2: على عينيك الرشد واستعمال الاشياء هذه الدراجات الناريه الحقيقه انا ما راش ترشيد الاستعمال الا انك باش تشري له يسميوها هما ماكينه راهو وهي ماكينه
1: ماكينه
2: باش دخلوا الى مدرسه لتعلم السياقه وكيفيه ويكون لباسها كامل وما الى ذلك مش كما قلت انت خايف على شعره على الجال انه يطير ما يحطش الخوذه كي عندها لباس خاص به
1: شفت
2: ورغم ذلك وقت اللي يصير المحظور الاضرار موجود
1: نعم وهو كذلك
2: باللباس صح
1: نعم ولذلك نحن نبه يعني كما كان سيدنا جابر بن عبد الله يقول كان الصحابه يسالون عن الخير وكنت اسال عن الشر مخافه ان يدركني روحنا نقولوا هكا مش من باب انه احنا لا توقع مثلا سبق الخير لا لا لا المؤمن
2: الخير.
1: المؤمن هكذا ينظر الى العواقب
2: المآلات والعواقب
1: ينظر الى الذرائع لانه احنا عندنا قاعده فقهيه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح الشريعه بكلها تعرف ريت في كلمه الشريعه العلماء يقولوا هي جلب للمصالح ودرء للمفسده لانه درء المفسده في حد ذاته جلب المصلحه
2: درء المفسده مسبق على جلب المصلحه
1: ولانه درء المفسده في حد هو مصلحة وجلب للمصلحة فالشريعة ليست بنكاية كما يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور وإنما هي أتت لتحقيق مصالح العباد لتحقيق مصالح العباد في الآلي في الآن وفي المآل
2: في المآل
1: كما يقول يعني العز بن عبد السلام يعني هنا نجي ونشوف أنه فعلا دين يعلمنا أحيانا أن الأفعال المباحة هي مباحة قد لا نقوم بها لأن مآلها سيء النبي صلى الله عليه وسلم أو خلينا يقول في القرآن الكريم مثلا يقول ربي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يعني أنت كتجي مثلا الواحد يعبد في ما نعرفش أنا في جرذ
2: بقرة
1: أو في بقرة في أو في صنم وتجي لهاك الإله هذاك اللي هو متاعه هو وأنت أنت تسب الإله هذاك
2: هو باش يرد الفعل
1: هو في نية الأمر في يعني الفعل في حد ذاته ما فيش مشكل يعني أنت ربي ما يحاسبكش على على ذلك ماهوش حرام أنك أنت
2: ولكن المآل متاعه هو مش حرام عليه
1: ما أنت أنت في نية الأمر سبيت حاجة تحت بالحق هي
2: تستحق عليها ربما أن تجازى
1: ولكن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك لماذا؟ لأن هذا الفعل وإن كان سيؤدي ربما إلى توهين نفسي ذلك الشخص أنك سبيت الإله متاعه ولكن ما قالها فيسب الله عدوا بغير علم يعني شفت كيفاش إن

0: شكون المنافق وشكون مش منافق. فكان بإمكانه أن يقتلهم ولكن لا، شنو يقول؟ حتى لا يقول الناس، لأنه ينظر في المآل. بالرغم من أن الفعل هو فعل حسن وجائز ومشروع، لكننا
1: نهى عنه.
0: نعم، لا نقبل ونحجم عن هذا الفعل بالنظر إلى مآلات الأفعال. يعني والأمثلة كثيرة يعني في السيرة النبوية، وهذا باش نرجع إن شاء الله نذكره أكثر ونبين فقه المآلات وفقه سد الذرائع. يعني الكثير من المسائل اليوم يعني ننظر في أصلها فنجد أنها مفضية إلى مهلكة، أو قد تؤدي إلى مصلحة موهومة، فهذه مصلحة غير معتبرة.
1: لأن
0: العلماء علماء المقاصد يتحدثون عن المصالح المعتبرة وليس عن المصالح الموهومة. يعني يسألونك عن الخمر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن الحاجة هذه إذا كان فيها مضار وآثام فننظر إلى منافعها، لا ينظر، لا يؤبه بذلك. فنفعها دنيوي لمن يتكسب المال مثلا ويجني منها فلوس، يتاجر فيجني المال، لكن إثمها أكثر من نفعها، فوجب أن ندرأ هذه المفسدة. لذلك فالنظر يكون إلى ما حرم الله مقدم على ما أحله الله سبحانه وتعالى ما فيه من فسد.
1: مازال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السماح. نذكروا الموضوع مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور، وطبعا مازلنا باش نعمقوا الحديث في الموضوع هذايا من خلال أمثلة نعيشوها يوميا والآن وهنا. باش نستمعوا المقطع موسيقي قصير من المفروض بإمضاء سامي يوسف وبأنامل محمد عنتول، ومن بعد نرجع لدينا السماح.

0: عودة لدينا السماح على موجات إذاعة شباب في الجزء الثاني من لقائنا اللي نذكره أنه موضوعه مخاطر التهور وعدم النظر في عواقب الأمور. الحقيقة فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي يجدد ترحاب به، أهلا بك فضيلة الشيخ. الحقيقة كان قدم معناها تعريف شافي وظافي لموضوعنا للتهور، معنى التهور، الفرق بين التهور والإقدام، وهذا اللي باش نزيدوا ربما نعمقوا فيه القول. ولكن اللي يهمني هو أن باش نحكي ويقول قايل علاش نحكيه في الموضوع هذايا، باش ناخذوا نماذج واقعية من معيشنا اليومي اللي نعيشوا فيه الأيامات هذوما الأسابيع الماضية، وإن شاء الله يحفظ ربي يحفظ شبابنا ويحفظ أسرنا وأبنائنا. لأنه زاد فضيلة الشيخ نحكيه على التهور، طبعا نحكينا على الدراجات النارية وعلى التروتينات، ولكن زاد حتى التهور في السيارات.
1: نعم،
0: تهور في السيارات، ونعرفوا اللي احنا توا خرجنا في نظام الحصة الواحدة وراو معنا لهنا، وخلينا نكون واضحين، راو دائما نتهم شبابنا، مش شبابنا برك متهورين في في في السياقة في وقت الذروة.
1: صح.
0: أو الحقيقة معناها أحيانا تشوف سلوك في الطريق معناها إنسان محلاه تقول سبحان الله، معناها شخص كما هذا معناها يأتي هذا الفعل، علاش؟ لأنه كل واحد فينا يعتبر روحه هو أهم من الناس الكل، يلزمه هو يوصل قبل لداره، ولا هو عنده التزامات أكثر من الناس الكل. لا لا، راهو الكلنا باش نوصلوا، وما باش توصل كان في الوقت اللي كاتب لك هكا ولا فضيلة الشيخ.
1: صح، بارك الله فيك. شكرا لك خويا محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. فعلا يعني هنا مواقف كثيرة، يعني نحب نتوجه برسائل للشباب أنه نقول لا تجعل الحماس يغلب الحكمة. اسأل نفسك قبل كل قرار ماذا ستكون النتيجة بعد سنة، بعد 5 سنوات، بعد لحظات. لا تنظر إلى المادة وإلى الغنم، الغنم المادي.
0: نتذكر فوري،
1: نتذكر ذلك الشاب لما أعتقد اليمني الذي يعني سقط في بئر بركانية لأجل يعني بضعة مشاهدات أو لست أدري لجني المال. ربما في المرة الأولى نجا، في الثانية، في الثالثة، في المئة نجا، ولكن ما كل مرة تسلم الجرة.
0: بالضبط، كما كان لي يعيط على الذيب بفزع الدوار كامل. جاء الذيب، جاء الذيب هبطوله نهار الأول، نهار ثاني هبطوله، نهار تلي جاء الذيب بالحق ما هبطله حد.
1: هذا ما جنته براقش.
0: جنت على أهلها براقش.
1: نعم نعم، وكذلك. ولذلك ليس كل تحدي بطولة، وليس كل مغامرة شجاعة.
0: شجاعة.
1: استشر والديك وأهل الخبرة. يعني لما تقدم على فعل مسألة أزيد منك ليلة، أكبر منك ليلة، أزيد منك حيلة كما يقول.
0: بالضبط، ما يعني خاب من استشار.
1: استشر واستخر.
0: بالضبط،
1: يعني ريت شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا في حديث إن الله يحب التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة.
0: تأني تؤدة
1: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة
0: إلا في عمل
1: الآخرة. احنا عنا مثل شوف محلاه يقول لك 1000 خطوة
0: ولا تنجز. صحيح.
1: يعني شوف ربي يحب التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. في عمل الآخرة سارعوا، سارعوا إلى مغفرة. ما أنت سارعوا، يعني أنت عندك أيامات من رمضان بتاع اللي تعدى ما صمتمش، ما تقعدش تستنى رجب وشعبان.
0: لا لا لا لا،
1: ماذا بيك من شوال ومن ذي القعدة ومن ذي الحجة.
0: ممكن صحيت رجع
1: عندك ظهرك وزك تخلي الظهر ما توخروش المطلافة ومطلافة ونصف الربع إلا مثلا وقت اللي بسبب السخانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ميسالش. لكن الأولى صلي في أول الوقت، ما عندك ما تعمل ما تصليش الجمعة تخليها توخرها لقبل العصر، امشي صلاها من الأول. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلا إذا كان طبعا عندك خدمة ولا ذلك عذر ما نحكيوش. فهذه شفت المسارعة في الخيرات، يسارعون في سابقوا، سارعوا، المسابقة في الخيرات
0: محثوثا عليها.
1: لكن في أعمال الدنيا
0: واحدة ديما واحدة
1: أرزن.
0: أرزن
1: الصوف يتباع بالرزالة.
0: بالضبط،
1: واحدة واحدة
0: واحدة واحدة.
1: كن حكيما، كن كيسا، كن فطنا، لا تكن خبا.
0: هو احنا فضيلة الشيخ حتى في الكلام يقول لك دور لسانك في فمك 7 مرات
1: صحيح
0: قبل ما تتكلم، لأنه الكلام اللي بيش تخرجه على عجل الله اعلم
1: لسانك سوالك،
0: لسانك سوالك، الله اعلم شنو ما قالته. والكلام الانفعال
1: صح
0: دائما باش يكون نتيجته الخطا،
1: وهو كذلك
0: ارزق،
1: وهو كذلك فعلا فعلا. وهذا النظر في العواقب اخي محمد رمزي مهم جدا، ولذلك تذكر انك ان دقائق من التأني قد تكون سببا في انقاذك لسنوات قابله.
0: بالضبط.
1: ولحظات من السرعه والتسرع،
0: التسرع
1: يعني قد يحصل معها
0: بالضبط
1: ما لا يحمد.
0: بالضبط
1: للاسف.
0: وقسناها فضيله الشيخ، احنا ما انا موف عديت مده كان عندي برنامج اسمه ثنيه زينه، انا موجاتي بعض شباب
1: ربي ان شاء الله ثنيه زينه الكل ما يسمع فينا
0: الناس الكل، معناها نجيبوا فيه مختصين في المرور، جمعيات المروريه وحتى المرصد الوطني للمرور معناها شريك معنا، والى اليوم مازال البرنامج مع زميلتنا حميده زغدودي نحيوه به.
1: نعم تحيه له.
0: قسنا واحد يجري في 90 واحد يجري في 110 حسابيا، اللي يجري في الـ في 130
1: يا ربي 110 و 130
0: 110 و 130 معناها 110 دون لي نورم هكا السرعه محدوده في 110 ما بين
1: ردة الفعل نتاعو تكون
0: خلاف ردة الفعل. قداش باش تربح في الاخر وقت؟
1: قداش باش يربح؟
0: دقائق معدوده ما عندها حتى معنى. شفتك التهور وتراه في اللوتوروت من اللي صار لليمين ويجري ويتعدى الكل في الكل
1: دقائق
0: معدوده، حصيله في الاخر كتبنا في اللوتوروت تولي تخلص انت وياه في البياج فرد وقت.
1: شفت كيفاش
0: يعني حساب علمي راهو بالدقائق مش لعب.
1: تيقولوا حتى كان باش يربح يا سيدي ربع ساعه، هاي
0: ربع ساعه
1: نقولوا يا سيدي هاي مشينا معاك بالبرشا باش ربح تونس صفاقس مثلا ربح ربع ساعه ولا 20 دقيقه
0: ايه
1: شنو
0: ومن بعد
1: ذلك شنو
0: باش يطلع صاروخ باش يوصل لخاطر الصاروخ يستنى فيه هو باش يعطي اشاره الانطلاق ما عنده حتى معنى.
1: لا تسرع أبي ما نحن في انتظار،
0: نحن في انتظارك اي طبعا.
1: شفت كيفاش
0: يا بابا الله يخليك لما تسوق السيارة فكر فينا بحرارة. عدنان الشواشي ولا والفنانة التونسية
1: سونيا مبارك.
0: سونيا مبارك اي
1: نعم نعم نعم سبحان الله. ولذلك تذكر قول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار
0: أبصار.
1: وسبحان الله
0: يا أولي الألباب ثم في
1: نعم نعم في أولي الألباب نعم يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب أولي الألباب وأولي الأبصار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وإلى غير ذلك.
0: شوف دائما يخاطب العقل
1: ربي. نعم نعم
0: دائما
1: شوف يعني
0: هذايا دعوة لإعمال العقل
1: يا سيدي. شوف إعمال العقل وعدم التهور حتى في حاجة بسيطة اللي هي بسيطة لكنها راهو خطورتها والله ممكن تكون أكثر حتى من سلاح اللي هي الكلمة اللي هي الخبر. ربي شقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني الحكاية كلها بين أنه شقال وانت إيش بلغت ممكن تكون لحظات
0: طبعا.
1: ياخذ هو المعلومة ياخذها هكاكا
0: ويهزها
1: ومباشرة ينشرك الخبر هذاك دون أن يتثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين شي يلزموا لهنا التمحيص
0: تأني
1: والتدقيق والتأني
0: وسماع أكثر
1: وأنه يصبر وياخذ راحته حتى أنه يتحقق. فإذا كان تتسرع وتتهور في نقل المعلومة هذا باش يؤدي إلى انتهاك أعراض الناس. وكم من أعراض انتهكت وكم من حرمات انتهكت وكم من أعراض وكم من محصنات تم قذفهن وكم من المحصنين الذين تم قذفهم في أعراضهم بسبب التهور
0: وهم براء من ذلك.
1: تهور أنا أقول تهور في نقل الكلام. شي يقول لك قالوا
0: قالوا
1: والله خطين
0: لو بعد سامحني والله ما شو سامحني
1: انت
0: سامحني هذه شنو باش يعمل بها
1: انا بعد ما شوهت وسمعت
0: السمعه تشوهت وسامع القاسي والداني كلمه سامحني هذه كما نقولوا
1: باهي انت بارك الله فيك
0: وانت تصرف ليه
1: فضيل الشيخ
0: زاد وقت تو خاصه احنا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي كي تجي تشوهني على وسيله التواصل الاجتماعي معناها في العالم الكل.
1: ولذلك العقوبة لليوم نشد على أيدي المشرع التونسي
0: طبعاً
1: اللي طبعاً فرض ووضع عقوبات صارمة
0: جداً
1: في خصوص يعني جرائم الإلكترونية
0: تاع
1: الثلب
0: خطيرة جداً
1: خطيرة
0: طبعاً
1: أخطر مما أنه يتم التناقل يعني من لسان مباشرة لأنه هذه حاجة مش بين أربعة وخمسة من الناس هذه حاجة تنتشر
0: مفتوحة للعموم اسمها اجتماعية عمومية
1: نعم
0: مع ناس كل.
1: شفت هنا التهور والتأني وين موجود كذلك في الكلمة وفي نقل الأخبار. ولذلك تذكر قول الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فاعتبروا يا أولي الأبصار. سبحان الله. والتأني من الله والعجلة من الشيطان كما ورد في الأثر. فما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله. قالوا: شنو يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنات.
0: الحلم والأنات.
1: يعني الأنات
0: تأني.
1: يتأنى في فعله، في قوله. فلا ينبغي للمسلم.
0: والإتقان من الجميجي كان بالتأني حتى في العمل.
1: نعم.
0: حتى في العمل.
1: البلفات تلقاها
0: وامية. فهمت؟ كيف يقولوا اللي قد جيب.
1: نعم.
0: شو معنى اللي قد جيب؟ خاطر مش يغطي باللي قد. ويوم الكل يغطيها من بعد.
1: نعم.
0: ما يتأنيش. والآخر. تلقاه وحده
1: سلة سلة
0: شيخ على خدمته. هي حتى الماكلة البنينة تجيب سلة سلة
1: في الملوخية
0: هكا ولا الملوخية نضربوا ستة سوايع وحنا.
1: نعم. التأني حتى في يعني نعم. ولذلك المواقف النبوية يعني مهمة جدا. قام حتى في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيفاش علمنا معنى التأني وقت اللي كانت الشروط مجحفة بالنسبة يعني للمشركين. طلبوا يعني طلبوا شروط، تحبوا صلح، هاي هاو الشروط نتاعنا. وكأنه يعني
0: شادين عليهم اسمالك.
1: نعم. أسمع كي يجي حد من طرفنا ترجعوه، وإذا كان حد من طرفكم لا. يعني شروط مجحفة
0: تعجيزية.
1: فسيدنا عمر بن الخطاب ما استساغش ذلك، والصحابة كذلك: يا رسول الله مش نحن لحقهم على باطل، علاش نتبعوا فيهم يا رسول الله؟ ولكن كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه التأني، أنه وحدة أنه انظر إلى مآل الفعل، أنه اليوم ما كناش ربي سبحانه وتعالى غدا سيمكننا الله سبحانه وتعالى. فرغم أنه الصلح
0: يجي وحدة بالتدرج
1: فعلا بالحكمة. يعني وذلك علاش حتى خروج النبي صلى الله عليه وسلم
0: كلمة برقيبة الله يرحمه: خذوا طالب
1: بين عمر. وهذا الموقف يعني الموقف يعني الدبلوماسية التونسية كما أشرت مهم جدا. اليوم هذا اللي صاير مع خيالنا في فلسطين وفي يعني في الأراضي المحتلة، أنه فعلا هذه خذوا طالب. يعني أصبحوا
0: يتمنى الحد الأدنى ومن بعد طالب بالأكثر منه وما نعم. والمرحلية في تحقيق البرامج قالوا ينوب عليك، قالوا نحب توا.
1: نعم هو كذلك
0: بالعمل وبالمثابرة وبال
1: شوف ريت من أولى مراتب العلم وما يتعلم الإنسان في العلم. شنو يعلمك العلم؟ يعلمك أنه لا يستطاع العلم براحة الجسد. تتعلم اللي يحب اللولو يسهر الليل
0: كله طبعا.
1: من طلب العلا
0: ساهر الليالي
1: طبعا. تتعلم التؤدة والتأني والصبر باش توصل الحاجة. باش تحفظ القرآن لازمك برشا صبر. باش تتعلم باش لازم شيخ، باش تاخذ مقر معين في باش تحفظ لغة معينة، باش تتمكن من لغة معينة، لازمك تأني وصبر ومجاهدة. ولذلك شوف انت قصة عظيمة
0: وتحرم روحك من الملذات.
1: نعم
0: يعني نص جميل جدا يحكي فيه معناه واحد من أهم الأدباء
1: الحكيم
0: تخيل نعيمة يتحدث على يعني أنك تحرم روحك من اللذائذ. علاش؟ من أجل أنك باش تحقق غاية أسمى وأرقى.
1: نعم.
0: يعني مش تحب كل شيء مع بعض، تحب تصبح راقد للتسعة بتاع الصباح وقهوتك تجيك لفرشك وتاخو مصروفك كل يوم معناها باللي تطلب وتلبس أحسن ما تلبس وتحب تكون من المتفوقين معناها في آخر سنة دراسية وانت ما قدمت حتى شيء.
1: نعم هو كذلك فعلا. ولنا كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى العبرة يعني في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وقت اللي كان ربي حب يعلم سيدنا موسى معنى الصبر. أنه سيدنا موسى يشوف حاجة كيف يشوف عوج مثلا يقول له: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يعني بشوية
0: قالوا: لا تسألني باش نهزك معايا وما تسألنيش.
1: لكن هو لا ما صبرش، فكان يسأل: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كيفاش يخرق السفينة وكيفاش تقتل الغلام وكيفاش فكان يعلمه التأني. سبحان الله. كذلك قصة يوسف عليه السلام، يعني لم يواجه إخوته مباشرة بل رتب الأحداث بحكمة وبتؤدة حتى انتهى الاجتماع متاع الأسرة وإزالة أسباب الفتنة. موقف النبي النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما دخل مكة وتمكن صلى الله عليه وسلم من المشركين وكان بإمكانه أن يعني يقتلهم وأن
2: وقال اذهبوا
0: فأنتم الطلقاء.
1: شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا يحتاج منا فعلا إلى دربة على مستوى الفهم وعلى مستوى الممارسة والتطبيق حتى فعلا أن نقبل على الحياة بتؤدى بعدم تهور، لأنه هذا يؤدينا إلى أن نخسر كثير من الوقت. يعني الناس اللي ماشي بالها أنها لما تزرب يعني تتسرع، يعني شوف الفرق بين السرعة والتسرع، مثال إنسان يسرع ولكن لا للتسرع، لأنه هذا يؤدي إلى افتقاد التركيز وعدم أخذ العواقب بعين الاعتبار، وهو ما يؤدي بنا أن نلقي بأنفسنا في التهلكة والنماذج كثيرة في ذلك.
0: خلينا نذكره في الدقائق الأخيرة المتبقية أنه رانا نحبوا شبابنا يتفرهد، راهو نحبوكم ترفهوا على النفس، راهو الترويح عن النفس معناها مطلوب، لأنه هالجسد هذا أمانة وربي طلب منا أن معناها نتلهو به.
1: نعم.
0: معناها تمشي للبحر وتستمتع وتعمل هواياتك، ولكن ولكن
1: نعم بحكمة،
0: مع توخي الحذر الحكمة. القراءة المآلات، النظر في عواقب الأمور، هذه وين باش توصل؟ هاي نقزوا من لا لا أنا راني والله نحب نعوم في شوية ذوم، هاي نتسابقوا شكون يدخل أكثر للغريق، لا أنا والله راني كم نوصل معناها الماء يغطي التبان راني نرجع. ما هي ذكا هو اللي يخاف نجي هكا ولا
1: فضيلة
0: الشيخ، كي تو أنت ما تعرفش تعوم ويحشموك وباش تلقى روحك معناها من بعد بضيحة لا يقدر معناها إذا كان ما صارتش إذا كان ما صارش معناها
1: أي هذا هو حضور. يعني احنا فما برشا عناد يعني تلقى
0: لا لا فماش علاش تعام انت ماشي باش تتفرهد باش تشيخ، اعمل تفرهيدة ما فيها باس معناها تكون مع العائلة، وإذا كان مش مع العائلة مع الأصدقاء ما يكونوش أصدقاء سوء، يكونوا أصدقاء اللي تتناصحوا معناها المتهور ترجعوه، مش أصدقاء المتهور تزيدوا له على مرمته تكملوا له تزيدوا عليه.
1: فهمت؟
0: لا أنت بطل، لا أنت عوام وتعرف وندرشني ياك هوا
1: ياك هوا
0: والعياذ بالله. لا فواجع
1: هم اللي ينساق للأسف،
0: راهو عائلة تعيش فواجع الحقيقة هكاك معناها اللي عملت يدها لساق الأميمة مسكينة تمد هاني مش تمشي مع أصحابي نعوم تعطي شوية السواء الفلوس اخر العشيه اللطف اللي يقدر يجيه خبر معناها
1: شوف
0: علاش
1: شوف ريت الواحد
0: هاي المآلات
1: شوف وقت اللي يتعلم فما نتعلم الدعاء ونتعلم الذكر
0: طبعت.
1: وقت اللي تطلع انت على دابه بسكليت
0: موتور.
1: كهرباء اللي بتطلع عليه تقول بسم الله الله اكبر الله اكبر بسم الله مجراها ومرساها الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قلت الإنسان يستحضر هالذكر هذا مش بشتمين قلبه
0: هو بدو يهديه
1: يعني نشوف البارح في فيديو في يعني في أوتوروت بموتور شاب يعمل في حركات بهلوانية وهو الموتور في 110 و120 يعني سباق دراجات معناتها تفينات الأمر تيتي أربع جالي وإحنا إن شاء الله نوصل سالمين ونأخذ بالأسفل اسباب واحده واحده. خلي انت راك طلعت هبط راك على زوز عجالي يرحم
0: والديك الطريق شو اللي عارضك
1: راك زوز عجالي امان
0: ما تعرفش الطريق شو اللي عارضك فيه
1: سبحان الله.
0: توا ثم المسارات اللي سيركوي تاع الموتورات الكبار هذوما تاع شغل فيهم على سباقات ويبداو لابسين ملابسهم وما الى ذلك
1: وتحت شفت
0: والطريق ما معناها مخدومه هذاك
1: والناس محترفين قول انت
0: لا ومخدومه الطريق معبد بطريقه معناها
1: واللجنه تلقاها مطاطيه وكذا
0: مطاطيه وخاص بهذوك فما بالك انت في طريق مطعم ما نعرفش شنو تنجم يعرضك
1: دبوزه معناتها واحد
0: بالضبط
1: مره واحد قال لي يعني دبوزه قاروره ملقات في الطريق يعني سبب في كارثه
0: سبب في كارثه
1: يعني عياذ بالله معناتها يعني حيوان يشق في ثنية ولا حاجه
0: لا وتعمل في حركات بهلوانيه لشكون
1: هديت كيف
0: استعرض على شكون
1: اليوم خاصة نعطيك حاجة أخرى بعض الشباب اللي يجيك يعني قدام وهذه نداء خاصة لقواتنا الأمنية أنه لحماية المؤسسات الأمنية والمحيط متاحة يجيك قدام مؤسسة التربوية بموتور بشيوري يروحوا قدام البنات ويبدأ ماشي جاي ويجري يعني
0: والله يحدثوا برشا إزعاج حتى للأقسام اللي يقرأوا
1: أي نعم أي نعم
0: خطر الموتورات هذو ما يبدأوا منحين لهم كاتم الصوت لشابمون ويبدا يعمل عاد فك الصوت المزعج جدا
1: استعراض نتاعو
0: معناها التلامذه يفقدوا تركيزه اللي يدرس ما عادش ينجم لانه ما فماش تواصل عليه
1: نعم، اذا وهو كذلك على كل حال احنا ضد التهور بالضبط. وضد كل ما يؤدي
0: ان شاء الله رساله وصلت
1: ان شاء الله رساله توصل. ربي ان شاء الله يحفظنا.
0: أمين
1: من مقاصد هذا الدين حفظ النفس بالضبط. من كل اذى يعني حتى الشوكه التي يشاكها الانسان حري به ان ينأى بنفسه بالضبط. عن كل اذى بالضبط. عن كل بالضبط. الم بالضبط. وان ياخذ باسباب ان شاء الله الحفظ حفظ النفس. وذلك علاش حتى العبادات ربي شرع لنا فيها من مظاهر حفظ النفس، مش انك تتيمم، مش انك وانت في سفر
0: قلت كنت بارد القايل ما تنجمش سخانه بارد القايل
1: في سفر ما تصليش اربع ركعات، صلي ركعتين وانت صايم ما تصومش افطر وبعد رجع من بعد، كل هذا حفظ للنفس. فمن باب اولى وقت اللي نلعبه ونحب نتفرهدوا ولا باس بان نروح عن النفس يكون في اطار حفظي النفس.
0: شكرا لك فضيل الشيخ، ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم مستمعينا. هكا نكونوا وصلنا لخاتمه دين سمح. تحيه توصلكم من فضيل الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، صديقنا محمد عنطول على الاجهزه الفنيه، زميلتنا ألفا نصيب في الانتاج الرقمي، اسلام الرمضاني ترافقنا، محمد رمزي المنصوري يقول لكم مواصله طيبه على موجات اذاعه الشباب. الى اللقاء.
3: ديننا السمح.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد راعى الإسلام حقوق الحيوان حتى في طريقة قتل من أمرنا الله بقتله وفي ذبح من جاز لنا ذبحه. فعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن أحبتي، يجب القتل والذبح بأيسر وأسرع طريقة تزهق بها الروح ويقل بها الألم. ولذلك جاء النهي عن وسائل القتل المؤلمة كالحرق بالنار. فلقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقها بعض الناس، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. لذلك حذر من وسائل القتل التي يعذب بها الحيوان قبل موته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: أزجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل، أي أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه. فاللهم تقبل منا يا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: up.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى مواكبات سهرات وأخبار جديدة
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
3: إجباير صايح وأنسب الوجهات
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
3: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
1: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة
1: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
2: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
3: نعيشوا معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
1: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
2: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
3: تسمعوا طوس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
2: عد الموجتك وصيف معنا
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
4: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
5: عد الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
2: موجز الأخبار
6: صباحكم بكل خير التواصل والأيام الجهوية للتوجيه الجماعي والتي تتنازل في إطار توسعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجربة الأيام الوطنية للتوجيه لتشمل كافة الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات البلاد المكلف بتسيير إدارة الأنشطة الطالبية بوزارة التعليم العالي عامر طرشون أفاد بأن هذه السنة الجامعية أو السنة الجامعية المقبلة ستشهد إنجاز مشاريع وبناءات جامعية جديدة في مختلف ولايات الجمهورية بمشاركة 150 شابة انطلقت أمس النسخة الثانية من منتدى نساء وشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوظيف التظاهرات تهدف إلى بلوغ نسبة تشغيلية تصل إلى 50% من النساء وبمشاركة خبراء من عدة دول عربية انطلقت أمس بمدينة الحمامات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني تحت عنوان نحن حوكمة رقمية آمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية في أخبار العالم الحرس الثوري الإيراني يقول أنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشأة أمريكية وموقعا بقاعدة جوية في الأردن وأعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت مجالها الجوي من الأراضي الإيرانية وتوقف حركة الملاحة بمضيق هرمز بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم وفق وسائل إعلامية. لقاؤنا يتجدد بعد قرب ساعة يومكم سعيد.
5: إذاعة الشباب عد الموجتك
3: عد الموجتك
5: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع صوت

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عند المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وأربعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب 3/14/2026. يا ربي العمل عليك وشد فيك. صباح الخيرات صباح المسرات. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينة الجون. شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا ديما على موجات إذاعة الشباب. السلام عليكم الناس كلها وين ما كنتوا. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله النهار اللي تفرحوا فيه اللي تسمعوا فيه الأخبار الحلوة رغم ارتفاع درجات الحرارة. وبعد شوية نعطيكم فكرة أولى عن حالة الطقس اليوم. ونتنظر كالعادة بعد نشرة أخبار 7:30 كل التفاصيل اللي جينا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. رفيق دريدي 7 الصباح كالعادة يكون معاكم في فقرة لنفو الترافيك. مرحبا بكم وين ما كنتوا حتى للعشرة متاع الصباح معاكم الماتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: اللهم نسألك في هذا الصباح يا رب، اللهم ارزقنا فرحة لا تسعها الدنيا ومن عليها، اللهم عوضنا بما هو خير لنا، اللهم ارزقنا حظا تدمع له العيون ويفرح له القلب برحمتك وعزتك يا الله.
1: يصبح الخير، يصبح النور،
2: أحلى صبحية، أحلى موسيقى.
1: عد الموجتك، تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.

0: أكثر من غرام.
1: 56 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في المتنة الجون وتحيينات اليوم اللي تؤكد تواصل موجة الحر خلال هذا الأسبوع، إن شاء الله ربي يعطينا على قدر ما نطيقه. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم المتوقعة القصوى باش تكون ما بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وما بين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. دونك درجات الحرارة اليوم بتكون في ارتفاع صغير مقارنة بالبارح، والريح بتكون جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. عموما الطقس اليوم بيكون صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، دونك إمكانية التبحيرة واردة جدا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وإن شاء الله احنا كالعادة بعد نشرة أخبار 7:30 كل التفاصيل اللي ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك بالنسبة للناس اللي خذات كون جهته فما إمكانية ولكم تمشي وتبحروا، استغلوا الماكسيموم. هو نعرفوا معناها سخانة برشا النارين وارتفاع درجات الحرارة، لكن إذا كان تكونوا قرب للبحر استغلوا الفرصة، الصيف ضيف ومتعوا رواحكم وفرهدوا رواحكم سيغتو في فصل الصيف. وبالنسبة للناس اللي مغرومين بالبحورات وبشتوت، لكن هذا ما يمنعش وأنه تردوا بالكم على روحكم خاصة على مستوى أوقات الذروة من 11 حتى للأربعة ولا حتى للخمسة متاع العشية، ماذا بيكم دونك تتفاديو الخروج والعومان في الوقت ذاك. بعد شوية تنعطيكم برشا تفاصيل اللي تخص حالة الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة، لكن قبل ذي نبدأ مع رمزي المنصوري كالعادة في جولة اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم نهار 14 جويلية في فقرة كما اليوم.
2: كيما اليوم
3: كيما اليوم.
4: صباح الخير، اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026. في نهار كيف ما اليوم العام 1789 تندلع شرارة الثورة الفرنسية باقتحام حبس الباستي اللي كان يمثل رمز السلطة الحاكمة والملكية الغاشمة وتم إحراقه. الثورة الفرنسية بقات 10 سنين يعني حتى العام 1799 وحققت برشا مكاسب وعلى رأسها الحقوق والحريات للطبقة العاملة والمتوسطة من الشعب، ولكن بقى نهار 14 جويلية هو النهار اللي تحتفل به فرنسا بعيد الثورة. 1868 يغادر العالم صاحب فضل كبير على الإنسانية الدكتور ويليام توماس غرين مورتون، مكتشف التخدير في الجراحة وجنب الإنسانية معاناة آلام كبيرة، وهذوما العظماء اللي خلدهم التاريخ. أما ثم غيرهم من المخترعين اللي ساهموا مازالوا في دمار العالم باش يخلدهم زاد التاريخ ولكن في صفحاته السوداء. 1920 فرنسا تزيح الملك فيصل الأول على الحكم اللي يغادر دمشق، تحتل فرنسا دمشق وحلب. سوريا الشقيقة عانت الظلم والاستعمار في القرن اللي فات وانتصرت عليه وتجاوزته كيما إن شاء الله نراو عند إخواننا الفلسطينيين في لمان.
2: كيما اليوم
5: مع محمد رمزي المنصوري.
6: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
7: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صباح.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: السبع على موجات إذاعة شباب، صباح الأنوار لكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا في المتينة الجن، المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم من الستة حتى للعشرة متاع الصباح طبعا، وعلى امتداد أربع سوايع في الحقيقة، على امتداد أربع سوايع المزيكا تكون متنوعة والبلاي ليست من التونسي للشرقي للغربي. شكرا لكم في كل مرة اللي تختاروا وأنكم تبدأوا الصباحية معنا في المتينة الجن ديما على موجات إذاعة شباب. فكرة عن حوالي الكياسات والطرقات والحركية تبدأ على بك شوية، سيغتو في فصل الصيف اللي برشا ناس تقول خليني نمشي على بكري ونبعد على درجات الحرارة والارتفاع الخاص بدرجات الحرارة في الفترة هذه. هذاك علاش في كل مرة يوميا مع رفيق الدريدي في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور ومرحبا بك.
2: الورد الثاني ليك ولكل متابعينا على إذاعة الشباب فوت خفيك. نقطة خارجية اليوم من مقرين الرياض، بالتحديد من القنطرة اللي تجيب من طريق الوطنية رقم واحد إلى طريق زيتكات. سمحوني أكيد هي قصة بالنسبة للي قاصدين تونس العاصمة من الضاحية الجنوبية، مع تواصل الأشغال في المدخل الجنوبي للعاصمة في طريق الجهوية رقم 22. بالتحديد ذاك علاش برشا من سكان الضاحية الجنوبية خيروا وكانوا يستعملوا الطريق المختصرة هذه في اتجاه تونس العاصمة، اللي الحقيقة الحركية فيها قاعدة ماشية وتقوى حاليا، خاصة على مستوى مدخل القنطرة هذه من جهة المنطقة الصناعية في مقرين في اتجاه كما قلنا مقرين الرياض طريق الزيتات. بالنسبة لي المدخل الجنوبي للعاصمة قلنا بدا الاكتظاظ كالعادة في لاكانيا في جبل الجود قبل قنطرة الزيتكات اللي تتعدى فوق سكة الترا وفوق الطريق الوطنية رقم واحد، مع تواصل الأشغال في المحور هذا لنأمله. ولتأكيدات وزارة التجهيز والإسكان الأخرى قولوا كونه هذا المشروع بأقساطه الأربعة باش ينتهي مع موفى سنة 2026، يقعد فقط القسط المتعلق بأشغال محول سوق السيارات في المروج اللي باش يتواصل إلى حدود الصيف الجاي إن شاء الله في 2027. فقط هذه بعض المعلومات اللي حابين نقولها لكم ونكملوا مع الحركية اللي كيف لنا مشي تقوى في الضاحية الشمالية، بالتحديد في أريانا على مستوى طريق الوطنية رقم 8 حي النزهة إلى حدود مدخل مدينة أريانا بداية الاكتظاظ المروري في الوطنية رقم 8. بالنسبة للوطنية رقم 9 تونس المرسى الحركية عادية، نفس الشيء بالنسبة للسريعة تونس حلق الويدة الحركية عادية، وكيف بالنسبة لي طريق جمرة المرسى سيدي داود حدائق كرتاج الحركية حتى التوى عادية. نمشي للضواحي الغربية حاليا طريق الوطنية رقم 7 بداية الاكتظاظ على مستوى حي الأمل منوبة مقابل مركز الخيل بقطار سعيد في اتجاه مفترق الروتيكس وفي اتجاه ساحة باردو. بالنسبة لشواعية إكس بداية الاكتظاظ على مستوى خزندار ومنطقة بورتال حيدر، يتواصل الاكتظاظ هذا في اتجاه المنارات والمطار وتونس العاصمة إلى حدود مستوى مركب الهادي النايفر، وكذلك من بعديك الاكتظاظ كالعادة في النقطة المعتادة بين مدخل حي التحرير وحي ابن خلدون إلى حدود التقاطع مع إكس تروى في اتجاه المنارات وتونس العاصمة. بالنسبة للطرقات السيارة حالياً لزوتوروت نحو الحركة المرورية فيهم، بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت الحركية عادية، فقط فما كثافة مرورية نسبية في فياج منزل جميل في الاتجاهين في اتجاه بنزرت وفي اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لزرزونة فما بعض الاكتظاظ قبل القنطرة كالعادة، أما بالنسبة لبقية مسار هذه طريق السيارة الحركية عادية بخلاف بطبيعة كما قلنا الاكتظاظ في طريق الوطنية رقم 8 في أمانة. بالنسبة لطريق السيارة A1 تونس الحمامات سوسة الحركية كيف عادية، ما فماش اكتظاظ مروري، فما كثافة مرورية نسبية في فياج مورناق في الاتجاهين. أما بالنسبة للسيارة A3 تونس مجاز الباب واد الزرقة بوسالم فأنه الحركية زادة عادية باستثناء كثافة مرورية واكتظاظ نسبي في فياج الفجة في اتجاه تونس العاصمة. نزدوا تذكيرنا لجميع السواق بضرورة الحذر واعتماد السياقة المتزنة، نعرف الدنيا تكون ناس كل تزرب، ناس كل مذابية تراوح قبل ما تسخن الدنيا، ناس كل مذابية في القائلة تبدأ في الدار، لكن هذا ما يمنعش كونه السياقة تكون باحترام القواعد المرورية وكذلك بضرورة كون الناس تتفهم بعضها في الطريق وتتمسك بالأولوية، وهذا يحب يتعدى الآخر يحب يتعدى، ماذا بين هذاك كل نبعد عليه لسلامة الجميع.
0: شكرا رفيق، ان شاء الله الطريق سلامه لكل مستعملي الطريق، ان شاء الله بدايه يوم موفق للجميع. 7:05 استنوا من بعد شويه خلال المستجدات الرياضيه توب سبور 7:04 على موجات اذاعه الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

سبورت. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 7:15 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. سمعونا كالعادة على فريكونس متاعنا في تونس الكبرى على 88.6 ولا تابعونا على www.radiojeune.n. أكيد البداية ستكون بالدور النصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم، قمة أوروبية اليوم 100% بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني انطلاقا من 8 متاع الليل بإدارة الحكم إيفان بارتون السلفادوري. كيف ما قلنا لمباراة القمة لأولى مقابلات الأدوار النصف النهائية لكأس العالم في انتظار مباراة غدوة بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي. نذكر بتاريخ المواجهات بين فرنسا إسبانيا، 38 مباراة زوز منتخبات كانوا لعبوا، 18 انتصار للمنتخب الإسباني، 13 انتصار للمنتخب الفرنسي، وسبعة مقابلات وفات بالتعادل. بطبيعة إسبانيا اللي تطرق أبواب التاريخ بأفضل نسخة هجومية في كأس العالم هذية، بعد ما رفع المنتخب الإسباني رصيده 11 هدف في البطولة وعادل بهذه أفضل حصيلة تهديفية في تاريخه المونديالي اللي كان عملها عام 1986. وبطبيعة المنتخب الفرنسي واحد من المنتخبات اللي مرشحة للفوز بكأس العالم، خاصة مع وجود الهداف اللاعب مبابي. ذكروا أنه آخر مواجهة بين زوز منتخبات بين المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي كانت نهار 6 جوان 2025 لحساب الدور النصف النهائي من اليورو. وقتها كانت أهل المنتخب الإسباني للدور النهائي وكان توج باللقب على حساب المنتخب البرتغالي. ننتظر أكيد كيف ما قلت اليوم نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا إسبانيا، المنتخب الإسباني من أجل الوصول للنهائي، وبطبيعة المنتخب الفرنسي اللي كان حاضر في نهائي النسخة الفارطة في قطر 2022. نحكي على أخبار منتخباتنا الوطنية. المنتخب التونسي للكرة الطائرة للكبريات البارح في مدينة وهران كان فاز على المنتخب الجزائري بثلاثة أشواط مقابل شوط ضمن الجولة الثانية للدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة. المنتخب الوطني التونسي اللي كان انهزم من نهار لحد ضد الجزائر 3-2 البارح كان فاز كيف ما قلنا 3-0 وكان تقدم في ترتيب التصفيات على المنتخب الجزائري بفارق الأشواط، وضمن المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري تأهلهم لنهائيات بطولة إفريقيا اللي باش تحتضنها كينيا. نرجع نحكي على أخبار النوادي التونسية. بطبيعة النوادي اللي قاعدة تحضر لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. أولى الأخبار تجينا من نادي رياضي لحمام الأنف، رسميا تغيير على رأس الهيئة التسييرية النادي حمام الأنف بتعيين السي منظر جبنياني كرئيس جديد لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف، بطبيعة خلفا المنجي بحر اللي كان استقال من مهامه. كيف ما قلنا منجي بحر اللي يغادر منصبه بعد ما نجح في قيادة نادي حمام الأنف لتحقيق الصعود والعودة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم هذايا، باش تبقى من أبرز محطات النادي في السنوات الأخيرة. مبروك السي منظر جبنياني كيف ما قلنا الرئيس الجديد لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف. الترجي رسميا يمضي مع اللاعب رائد الشيخاوي كيف ما قلنا عقد لثلاث مواسم بعد برشا كلام في الأيامات الأخيرة حول صفقة رائد الشيخاوي. رائد الشيخاوي بقميص الترجي في الموسم الرياضي القادم. نذكروا أنه العرض الجديد على الاتحاد الرياضي المنسيري مبلغ قيمته تقريبا 900,000 دينار مع التفريط النهائي في المهاجم أحمد بوعصيدة هذي الجديد. وكيف ما قلنا قلنا زاد اتفاق رسمي بين الاتحاد الرياضي المنستيري وفريق الترجي بخصوص أحمد بوعصيدة اللي أمضى رسميا مع الاتحاد الرياضي المنستيري عقد لمدة 3 مواسم. النادي الرياضي البنزرتي ينطلق في تحضيراته اليوم للغدوة للموسم الرياضي الجديد. نذكر محمد عزايز مدرب الفريق انطلاق التحضيرات نهار 15 جويليا. كيف الترجي واصل في تحضيراته
تحذيراته النادي الإفريقي. والترجي لاعب الوسط الكاميروني فرنانديز 19 سنة يمضي كذلك لفريق الترجي. بطبيعة الترجي اللي قاعد يحذر نذكر الانطلاق الموسم الرياضي الجديد. الهيئة المديرة للنادي الإفريقي أتمت اتفاقها الرسمي مع الظهير الأيسر غسان المحرسي لمدة 3 مواسم. بطبيعة غسان المحرسي هو ولد الترجي الرياضي، انتقل لمستقبل سليمان في نطاق الإعارة، ثم لعب مع الترجي الرياضي الجرجيسي لمدة 2 مواسم. كيف كيف المستقبل الرياضي بالمرسى كان أعلن تعاقده رسميا مع المدافع السابق للنادي الصباح الليبي عامر العمراني لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. نذكروا أن عامر العمراني كان لعب مع النجم الرياضي الساحلي الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الإفريقي قبل ما يتحول للدوري الجزائري وأيضا الدوري الليبي. نهار الخميس 16 جويليا موعد انطلاق تحضيرات فريق شبيبة العمران كيف ما قلنا. ونرجع نحكي شوية على الاتحاد الرياضي المنستيري، أني من المنتظر وأنه اليوم يمدد ويجدد عقد حارسه أحمد سليمان لمدة 2 مواسم. كيف ما قلنا الاتحاد الرياضي المنستيري اللي كان أعلن عن انتداب المهاجم الشاب بشير يعقوب قادم من فريق موناكو الفرنسي 21 سنة ينشط في خطة مهاجم. بعض المصادر تقول أنه الاتحاد الرياضي المنستيري الأسبوع هذا باش يقوم بانتداب 4 لاعبين جدد من تونس والخارج في إطار بتبيع خطة مدروسة لتدعيم مختلف الخطوط بأسماء قائمة خاصة قادرة على الارتقاء بالمستوى الفني لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري قبل عودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. محكين على جديد أكيد النوادي التونسية خاصة جديد الانتدابات في فترة الميركاتو الصيفي. ذكركم بطبيعة زيادة فريق البي اس جي أمضى عقد احتراف الآدم العياري مدة 3 مواسم. كيف كيف هذايا بالنسبة لي جديدة الانتقالات للاعبين التوانسة. هذايا معنا في أولى موعدنا الرياضي على موجات إذاعة شباب. نذكركم بالموعد اليوم انطلاقا من 8 نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني بقيادة الحكم السلفادوري إيفان بارتون. في انتظار غدوة زادة دور نصف نهائي ثاني بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي، شكون باش يكونوا طرفي مونديال التنظيم الثلاثي العام هذايا بين المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ننتظر أكيد اليوم غدوة باش نتعرفوا على أبطال الدور النهائي لكأس العالم. أنا ما بقالي كمش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين. بقي تابعونا على إذاعة شباب على الفريكونس متاعنا على الفام على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. نهاركم زين ناس كل.

27 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم أون فورم إن شاء الله لبداية نهار جديد. بون قول أون فورم ومع ارتفاع درجات الحرارة فيها وعليها، لكن المهم وأنه إن شاء الله تكونوا مرتاحين. إن شاء الله طريق السلامة ليكم أنتم، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، نهار اللي تعيشوا فيه الموجات الإيجابية وما تسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة. بعد شوي موعدنا شريط أخبار 7:30 قدم معنا في الاستماع، أنا راجعين.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك،
2: عدل موشتك تسمع صوتك،
3: عدل موشتك تسمع صوتك.

0: عشرة الأخبار.
1: تواصل الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي وجناح خاص بوزارة التعليم العالي للإجابة عن استفسارات الطلبة الجدد حول مختلف الخدمة الجامعية. نزرع المستقبل، مشروع للكشافة التونسية يهدف إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس. وجولة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران وتوقف شبه كامل لحركة الملاحة بمضيق هرمز. وسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية تقدمها لكم نسرين العرفبي، وهذه تفاصيلها. تتواصل خلال هذه الفترة الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي والتي تتنزل في إطار توسعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجربة الأيام الوطنية للتوجيه لتشمل كافة الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات البلاد. وينتظر أن تنظم الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي من 15 إلى 23 من جويلية الجاري وفقا للتوزيع التالي: 15 من جويلية بكلية الطب سوسة، 17 من جويلية بالمعهد العالي للغات بجابس، و22 و23 من جويلية الجاري بمدينة العلوم بتونس. ويشار إلى أن دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية الجديدة سيصدر يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري. وفي ولاية منوبة تتواصل اليوم الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي التي انطلقت أمس بمشاركة 15 مؤسسة جامعية توفر أكثر من 60 اختصاصا في الإجازة والمراحل التحضيرية والمراحل التحضيرية المندمجة، كهيئة مدير شؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بجامعة منوبة نجوى شياح أكدت أن الجديد في هذه التظاهرة تخصيص جناحا لوزارة التعليم العالي للإجابة عن تساؤلات الناجحين في البكالوريا.
2: جديد في الأيام الإعلامية الجهوية بجامعة منوبة جناح خاص بوزارة التعليم العالي إدارة الشؤون الطالبية اللي باش تجاوب طلبة على استفساراتهم الكل، وعنا زادة هوية رقمية باش يفسر الطالب بالضبط شنو هو الرقمية. الصحة الجامعية متوفرة جناح مخصص للتعريف بالمؤسسة، اختصاصاتها، الإجازات المتوفرة بها، فريق مختص في كل جناح يفسر للطالب شنو الاختصاصات اللي باش يقراها. لكن زادة وفرنا لهم كتيب صغير باش الطالب زادة يروح للمنزل نتاعو يرجع يقعد مع ولي نتاعو ويثبتوا يركزوا ويشوفوا مختلف الشعب مختلف الاختصاصات مختلف المسالك ويولي يحدد الاختيار نتاعو بروية.
1: وعلى هامش الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي بمنوبة أمس، فد المكلف بتسيير إدارة الأنشطة الطالبية بوزارة التعليم العالي عامر ترشون أفاد بأن السنة الجامعية المقبلة ستشهد إنجاز مشاريع وبناءات جامعية جديدة في مختلف ولاية الجمهورية.
3: نحن نشتغل ديما على تطوير الخدمات هذه، نحن نطور من البرامج اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، لأنه الهدف متاعنا والمحور متاعنا هو الطالب، ونحن نشتغل على ليبانويسمون متاع الطالب، بياناتر نتاع الطالب، والأهداف هذه ما تنجم تتحقق إلا من خلال مواكبة الطلبة نتاعنا، من خلال

0: سيارة البيولات متاعهم أيضا من خلال العمل على تطوير مهاراتهم من أجل دعم التشغيلية ومن أجل انخراط أفضل للنسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. إجمالا احنا كل عام فما مشاريع جديدة، عندنا بنايات جديدة قاعدة تحضر في مختلف جهات الجمهورية، فما اللي مش حل السنة، فما اللي مش حل في السنوات القادمة، فما مراكز ثقافية جديدة مش يقع بناها في سيدي بوزيد، بدأت معناها الأشغال وبدأت كرة الشروط، هذه كل تبقى ترتيب مرتبطة بالمقاولات وبالإنجاز.
1: من إذاعة يا شباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أمس بأنه يمكن للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة، ويتم ذلك بتوجيه إرسالية قصيرة على رقم 85000 بداية من يوم أمس حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية، وذلك على نحو التالي: بي دوبل في دي ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. تم أمس إطلاق النسخة الثانية من منتدى نساء وشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوظيف، وذلك بمشاركة 150 شابة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. الهدف من هذه النسخة هو بلوغ نسبة تشغيلية تصل إلى 50% من النساء وفق مسؤولة الأمم المتحدة للمرأة أمنة طرابلسي.
2: عام الأول وصلنا ال 41% من المشاركين في جوب فير هذية أنهم يلقاوا شغل في وست وايز. السنين إن شاء الله 50%. الهدف متاعنا السنين في بلاصة 104 متخرجة يكونوا حاضرات، 150 متخرجة يكونوا حاضرات، وأنه 50% منهم يتم تشغيلهم على طريق وايز. اليوم فما تكوينات قاعدة يصيروا مع أخصائيين وأخصائيات في التشغيل باش يحضروهم للزونتروتيان اللي باش يعملوهم.
1: تطلق القيادة العامة للكشافة التونسية غدا رسميا مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، ويهدف المشروع وفق تصريح مديره عبد المؤمن صعيدة إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، ومن المنتظر أن يمتد المشروع على مدى سنة ونصف.
3: إعادة تشجير يعني 80,000 شجرة على مساحة 80 هكتار بالشراكة مع إدارة العمل الغابات. تم تحديد المناطق هذه. الجانب الثاني زراعة 20,000 شجرة على مساحة 20 هكتار باش يكون على 24 ولاية. في كل ولاية باش يتم تحديد مكان كمساحة خضراء يتم تشجيرها والعناية بها من طرف الكشافين. مهم جدا اللي هو مشاركة الشباب والمجتمع المدني، أكثر من 1500 شاب، وأيضا باش يكون فيه حملات توعوية كبرى على المجال البيئي بكل الجهات. أنا مسابقة بالشراكة مع وزارة التربية إن شاء الله بإحداث مساحات خضراء في معاهد أو مؤسسات تربوية، وتكون فيها مسابقة وطنية يشرف عليها تلامذة هذوما. الهدف منها توعية الحس الوطني والبيئي لدى التلاميذ هذوما ومحافظة على المساحة الخضراء هذه. ونختتم إن شاء الله المشروع هذا اللي بيكون على سنة ونصف بإحداث مركز إيكولوجي في مركز تخييم بورسدرية.
1: في أخبار العالم، قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشأة أمريكية وموقعا بقاعدة جوية في الأردن، في الأثناء أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت مجالها الجوي من الأراضي الإيرانية. في المقابل شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات ضد إيران. مسؤول أمريكي قال إن الضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة ساحلية وقدرات مسيرات وقدرات صاروخية. هذا وتحدثت وسائل عالمية عن توقف حركة الملاحة بمضيق هرمز بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: تواصل الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي وجناح خاص بوزارة التعليم العالي للإجابة عن استفسارات الطلبة الجدد حول مختلف الخدمات الجامعية. نزرع المستقبل مشروع للكشافة التونسية يهدف إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس. وجولة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران. وتوقف شبه كامل لحركة الملاحة بمضيق هرمز. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟ هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة. هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
3: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف وتوقيتنا هو 7:42 دقيقة. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتم. مرحبا بكم إذا كنكم زدتوكي خلطوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. الحديث هالنهارين عالسخانة وارتفاع درجات الحرارة وكل التفاصيل بتكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: طقس اليوم.
3: طقس اليوم مع سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سليم ومرحبا بك.
4: صباح الخير سامي وصباح الخير كيف مستمعين تاع الشباب.
3: اهلا وسهلا بك. دونك مع كنتي ناخذ فكره عن حاله الطقس اليوم، هل صحيح وانه درجات الحراره بالارتفاع هذايا باش تتواصل معناها يعني خلال هذا الاسبوع كل يوم باش نزيدوا درجه والا درجتين؟ دونك مع كنتي هات خلينا ناخذ كل التفاصيل.
4: صحيح، هو بداية نهاية الأسبوع كانت حارة، البارح انخفضت درجات الحرارة خاصة بالجهة الشرقية نتيجة وصول نسائم شرقية بحرية ساهمت في تلطيف الأجواء، بينما قعدت مرتفعة شوية خاصة بالجهة الغربية. بالنسبة اليوم الريح باش تتنقل من القطاع الجنوبي، وبالتالي ننتظروا اليوم ارتفاع في درجات الحرارة وباش تتواصل حتى نهاية الأسبوع. باش نكونوا الأيام هذيا تحت تأثير موجة حر بداية من اليوم، وبالتالي أسدنا اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لولايات تونس، بنزرت، باجة، جندوبة، زغوان، الكاف، سليانة، وين باش تتجاوز الحرارة المعادلات العادية بحوالي 7 إلى 11 درجة. ونحن كما عودناكم باش نصدروا بعد قليل نشرة متابعة في الغرض نحدوا فيها الولايات والحرارة المنتظرة.
3: نعم، به انت قلت انه احنا جست معناها بارونتيز صغير معناها ونكمل معاك، قلت انه احنا يعني نعيشوا في موجه حر، معناها الاسباب العلميه معناها للموجه دي سختو انه فما ارتفاع معناها على مستوى درجات الحراره مقارنه معناها بالوضعيات العاديه خلال شهر جويليا.
4: هو تمركز المرتفع للضغط الجوي على مناطقنا لمده طويله يساهم في تسخين الهواء، تسخين الهواء يوم بعد يوم يقعد محبوس على سطح الأرض ويسخن يوم بعد يوم. الضغط الجوي مرتفع هو يساهم في ينحبس الهواء الساخن على سطح الأرض، وبالتالي الحرارة قاعدة تسخن نهار بعد نهار.
3: واضح، نكمل معك سليم تفضل.
4: بالنسبة اليوم ننتظر في توصل العاصمة 44 درجة كحرارة قصوى، وهي تتجاوز المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 10 درجات. أما مازلنا بعاد على رقم القياس اللي هو 49 درجة نهار 24 جويلية 2023. البحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب خاصة بالشمال وخليج الحمامات. بالنسبة للغدوة كيف السماء صافي وقليلة السحب والطقس حار. الحرارة غدوة تقعد في الأربعينية على كامل البلاد مع ظهور الشيلي، والبحر يكون قليل الاضطراب. كيف نهار الخميس نفس الوضعية الجوية، البحر مازال قليل الاضطراب والحرارة هي تعمل انخفاض طفيف في المناطق الساحلية الشرقية، أما تبقى مرتفعة بقية المناطق مع ظهور الشيلي. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدروا ونستغلوا البحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب وإن شاء الله نبردوا شوية.
3: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك سليم على كل تفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل تفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. ونذكر وأنه اللي قاعدين احنا نشهد منذ نهاية الأسبوع الفارط وحتى تقريبا معناها يعني جمعة كاملة اللي فاتت، وأنه ارتفاع كبير على مستوى درجات الحرارة اللي تجاوز المعادلات العادية، وتزامنا مع هذا الارتفاع في درجات الحرارة وزارة الصحة اللي أصدرت بلاغ تأكد فيه ضرورة توخي الحذر والالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية. الوزارة أكدت على أهمية شرب الماء بانتظام وبكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة ما بين 11 والأربعة متاع العشية، والحرص على البقاء في أماكن اللي تكون مظلة. دونك توصيات للحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة: ارتداء ملابس خفيفة وقطنية، واستعمال لكاسكيت وإلا أطرابش للوقاية من أشعة الشمس، تهوية المنازل خلال الفترات الصباحية والمسائية، وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة، توفير عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة خاصة الأطفال وكبار السن، تقديم الماء للأطفال بصفة منتظمة، وتجنب تعريضهم طبعا للأنشطة البدنية خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، مراقبة ظهور أي علامات غير طبيعية كما الدوخة ولا رأس يوجع ولا تكون تعب ياسر ولا ارتفاع حرارة الجسم، التأكد من حصول كبار السن على كميات كافية من السوائل، والانتباه إلى أي أعراض اللي تستوجب نقلهم إلى أقرب مؤسسة صحية. ما تخليوش صغار وإلا كبار السن وإلا أي شخص في وسط كرهبة مسكرة وتكون الكرهبة واقفة دونك حتى لفترة قصيرة، لأنه درجة الحرارة داخل المركبات اللي ترتفع بسرعة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة لطف معناها توصل إلى حد الوفاة، وتجنب التعرض الطويل للشمس وقت اللي تمشيوا للبحر مع استعمال الواقي الشمسي وشرب الماء بانتظام. إن شاء الله صحة دائمة للجميع. دونك كما قال سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي، استغلوا البحر لكن حاولوا أنه معناها ما تعرضوش روحكم برشا للشمس، واستعمال الواقي الشمسي اي سورتو شرب الماء بانتظام. صحة دائمة لكم انتما وين ما كنتوا. 47 دقيقة، ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام، ان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، بداية يوم موفق للجميع.

0: برشا منكم اللي عندهم دي سوفينير مع الاغنيه هذيا. الشباب رزقي انا الغلطان واللي معايا نوصل الثمانيه متاع الصباح على موجات اذاعه الشباب. ماكمش غلطين انتم تسمعوا في اذاعه الشباب والماتينا الجون اللي يبدا معاكم يوميا من 6 حتى للعشره تاع الصباح، والثمانيه تاع الصباح الموعد مع رفيق دريدي في فقره ريفو الماتينال.
1: ريفو الماتينال
0: رفيق، صباح النور.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعينا على إذاعة الشباب. ريفيو الماتينال جولة في أهم الأخبار الواردة في الصحف الورقية وكذلك في العناوين الإخبارية الإلكترونية، والبداية بجريدة الصباح الصادرة اليوم في الصفحة الثانية. نقرأ عنوان كذلك موجود في الصفحة الأولى من الروبوتيك إلى ريادة الأعمال، الشباب التونسي يكتب فصولا جديدة من التميز العالمي، عودة على حصيلة المشاركات الشبابية في مختلف المجالات في مختلف الرياضات وكذلك في مختلف المسابقات وتلخيص لمسيرة شبان توانسة نجحوا واكتسحوا عالميا في مختلف المجالات. مثلا في الرياضة التونسية في رياضة الشبان عداء مروى بوزياني تسجل رقم قياسي تونسي في مشاركة في أمريكا، كذلك في المبادرة الاقتصادية شابة سناء عميري تخطف الأضواء بعد تتويجها بجائزة ريادة الأعمال الجمعية في إطار فعاليات الكوميسا المعرض التجاري مؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا. كذلك ابتكار تونسي يعبر الحدود، نحكيه على مشروع إحميني لرائد الأعمال التونسي ماهر الخليفي، وكذلك الرياضات الإلكترونية اكتساح شبابي وريادة عالمية، فريق أولمبيك المنيهلة في ولاية أريانا نجح بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الإف سي برو كلوبس اللي هو أول فريق تونسي يحقق اللقب القاري هذايا في الرياضات الإلكترونية. معناها فما حاجات ساعات ما نسمعوش بهم لكن هما موجودين، والشباب التونسي إذن يواصل تألقه ونجاحه عالميا. نكملوا مع بقية الأخبار الواردة في العناوين الإلكترونية، نمشيوا لموقع إذاعتنا إذاعة الشباب راديو جون نقطة تي إن. وزارة التربية تعلن عن قائمة الكتب المدرسية المعتمدة للمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية الجاية. من تو وزارة التربية هبطت القائمة الخاصة بالمواد وبالكتب والكراسات، نحكيه بالأساس على سنوات الابتدائي في انتظار كونه يتم تنزيل القائمة المتعلقة بسنوات الإعدادي وكذلك سنوات الثانوي، وتفاصيل في موقع إذاعتنا إذاعة الشباب راديو جهن نقطة تيهن، وكذلك على صفحة وزارة التربية على فيسبوك تلقاو هذه القائمة ب كل الأدوات والكتب. نكملوا مع ريفو الماتينال ونمشيوا لبقية الأخبار كذلك الواردة في الصحف الورقية. نقرأ في جريدة الصباح وزارة التعليم العالي تراجع إجراءات انتداب وترقية الأساتذة الباحثين، كل التفاصيل في الصفحة الثانية من جريدة الصباح الصادرة اليوم. كذلك الحدث سامي الأيامات هذية هو انطلاق الأيام الجهوية والوطنية للتوجيه الجامعي في الصفحة الرابعة من جريدة الصباح تلقاو كل التفاصيل، عرض شامل لكل الاختصاصات والمسارات وفرصة للتعرف على الخدمات الجامعية. في الصفحة الرابعة تلقاو كل التفاصيل، وأكيد كونوا تلامذة اللي نجحوا في البكالوريا يعولوا على هذه الأيام لفهم عملية التوجيه وخاصة المسارات، لأنه الحقيقة فترة حاسمة هذه في بالنسبة للتلامذة اللي نجحوا في البكالوريا في علاقة باختيار الشعبة اللي يحبوا يتوجهوا لها وتعرف خاصة على آفاقها، آفاقها التشغيلية وآفاقها المستقبلية. هذا ديما يتم التأكيد عليه هو كونه ضرورة حسن الاختيار ومعرفة كيفية تعمير التوجيه الجامعي على الموقع orientation.tn، وخاصة بعض النصائح زادة في علاقة بضرورة حماية كلمة العبور لمود باس بالنسبة لتلامذة ذوما اللي نجحوا، ماذا بكم تعطيوها لحتى حد تقعد كان عندكم فقط وانتوما الوحيدين اللي يكون عندكم لاكسي للموقع هذا، بما أنه صارت الحقيقة سامي في العوام اللي فاتت عديد يمكن الإشكاليات في علاقة بكونه التلميذ يحط توجيه بعد يلقى توجيه آخر ويظهر وما نعرفوش علاش الحقيقة يمكن الناس تعمل كي كونه فما شكون دخل بدل له التوجيه متاعه معناها حرفيا يغير له معناها الشعب يحط له شعب أخرى ما عندها حتى علاقة بالحاجات اللي هو حطهم في قائمة الاختيارات اللي هو يتعمروا 6 على 10 على الأقل لازم 6 يتعمروا على 10 اختيارات ويلقى إذا توجيه آخر معناها ويدخل الموقع. فهذا من بين أهم أسبابه هو كونه أكل مودباس هذاك تسرب ولا فما شكون خذاه ودخل وبدل الاختيارات. فضرورة الحذر والتثبت في عملية التوجيه قبل انتهاء الديدلاين هذاك يتم التثبت نهائيا من عملية التوجيه هذه. نقرأ في بقية الأخبار اللي عنا كذلك في غوفيل ماتينال في جريدة الشروق عودة على خبر كان تم تداوله الأسبوع الفارط في علاقة بتفكيك زوز شبكات دولية لترويج المخدرات. الشروق ترجع على هذه العملية النوعية في أكيد الحرب على المخدرات وتكتب عنوان في الصفحة الأولى 25 موقوفا وأصحاب ملاهي متورطون. كل التفاصيل في جريدة الشروق بالتحديد في الصفحة 11 من جريدة الشروق تلقوا فيها كل التفاصيل في علاقة بالعودة على هذه العمليات النوعية اللي كانت قامت بها الوحدات الأمنية في مجال مكافحة المخدرات. نواصل مع أخبارنا في غوفيل ماتينال ونقرأ وكذلك في علاقة بالإضراب اللي كان البارح لقطاع النقل الفردي. تكتب جريدة الشروق منظمة الأعراف مع الإضراب واتحاد الشغل يعترض قطاع النقل الفردي يفجر الخلافة. تفاصيل في صفحة 12 من جريدة الشروق وكذلك ترجع جريدة لو كوتيديان ناطقة بها الفرنسية كذلك على هذا الإضراب و كونه اتحاد شغل كان اعترض على هذا الإضراب. والبارح شفنا تقريبا في مختلف المدن في تونس العاصمة وكذلك في مختلف مدن الجمهورية الحركة كانت معناها موجودة بالنسبة للتاكسيات وكذلك التاكسي الجماعي واللواجات وكذلك معناها كانت الناس نقلت ويمكن معناها صار بعض نقص في بعض المدن لكن معناها بصفة عامة كانت فما حركة في علاقة بالنقل الفردي. نكملوا مع الرياضة. شنو أهم العناوين الرياضية اللي تكتبت اليوم في الصحف الورقية بالأساس؟ جريدة الشروق تكتب في الصفحة الأولى عنوان النادي الإفريقي جدل وصدمة بعد إيقاف تشامبرز فيرغي تشامبرز البارح. الأخبار كان تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في علاقة بإيقاف هو كل مرة كيفاش يتم تقديمه مستشهر داعم للنادي الإفريقي محب للنادي الإفريقي. على كل فيرغي تشامبرز تم إيقافه بناء على طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسب ما ورد في جريدة الشروق على خلفية اتهامات تقول الشروق تتعلق بدعمه لمنظمات إنسانية وإغاثية لفائدة سكان قطاع غزة. وكذلك الاتهامات حسب جريدة الشروق تتضمن تبييض الأموال ودعم منظمات في عدة بلدان من العالم. الموضوع للمتابعة وتلقاو تفاصيل إذن في الصفحة 22 لجريدة الشروق الصادرة اليوم. كذلك في علاقة بنادي حمام الأنف نادي الضاحية الجنوبية ليعود العام الجاي للرابطة المحترفة الأولى تكتب الشروق الولاية تتدخل وأجبنياني يشرف على الفترة الانتقالية. إذن هيئة تسييرية بتكون في النادي الرياضي بحمام الأنف.
0: ألف مبروك السي منظر أجبنياني.
2: ألف مبروك السي منظر أكيد تعينه قاعدين نشوفه توا تعيينه كرئيس للهيئة التسييرية الوقتية للنادي الرياضي لحمام الأنف سيد إيفان محمد المنذر جبنياني الرئيس لطفي درويش كاتب عام سيف الدين دبيش أمين مال ومحمد حبيب الصدفي عضو 4 أعضاء في هذه الهيئة التسييرية ومهمتها تتمثل في تسيير النادي لمدة 3 شهور وإعداد جلسة انتخابية عامة في أقرب الأجل. نحكيه على المونديال احنا بدينا بتونس ونمشيه للمونديال اكيد المنعرج الختامي في المونديال وقت يتعدى فيه صح 11 جوان انطلق المونديال ودشنا استوديو جديد والاسبوع هذا باش يكون نهاية المونديال نهار الاحد يكون النهائي. واليوم تكتب جريدة الصباح فرنسا اسبانيا الليلة على الساعة 8 نهائي قبل الاوان في مواجهة نارية بين الديوك والمتادور. تقريبا كل الصحف رجعت اليوم على مواجهة النهائي وكذلك تكتب الشروق اليوم فرنسا اسبانيا ضمن نصف نهائي المونديال. مونديال صراع الكبار، هذا العنوان اللي عبرت به جريدة الشروق على هذا النصف النهائي في عادة لي نصف نهائي كاس أمم أوروبا 2024 اللي كان فاز به المنتخب الإسباني 2-1 قدام المنتخب الفرنسي. كذلك تكتب لو كوتيديان شوك دي تيتان دانس افيك لي ستار دومي فينال دو لا كوب دو موند 2026، تحط في الصفحة الأولى صورة كيليان مبابي ولامين يامال نجوم منتخب نجم منتخب فرنسا ونجم المنتخب الإسباني. إذن اليوم 8 متاع الليل باش يكون الموعد مع نصف نهائي المونديال، الفرجة باش تكون متاحة مجانيا لكل الناس المهتمة على قناة بين المفتوحة، فما شكون يسميها القناة الشبح ولا القناة السرية اللي هي تتحل كان وقت المباريات فقط، معناها من بعدك ترجع معناها القناة هذه للشاشة السوداء، وكذلك على القناة الجزائرية الأرضية اللي هي موجودة على نيلسات بروغرام ناسيونال، لوجوا على شيء اسمها بروغرام ناسيونال تنجموا تفرجوا في نصف النهائي اليوم وغدوة، زادة كذلك نصف النهائي الثاني بين الأرجنتين وإنجلترا، والنهائي بش يكون لحد 19 جويلية 8 متاع الليل كذلك في نيويورك في نيو جيرسي بالتحديد.
0: مرسي بوكو رفيق، شكرا على كل التفاصيل اللي تخص عناوين جرايد ومواقع اليوم 3-14 جويلية 2026. بعد شوي باش نحكيو عن شهر الكفاءات التونسية بالخارج اللي هي التظاهرة باش تنطلق بداية من غدو وتتواصل على امتداد شهر من 15 جويلية حتى 15 أوت 2026، واللي تنظمها جمعية خريجي المدارس العليا لاتوج. التظاهرة السنة تركز على موضوع الذكاء الاصطناعي الابتكار ودعم الاستثمار الاقتصادي. كل التفاصيل تجيكم من بعد شوية معنا على موجات إذاعة الشباب في المدينة الجنة.

0: 8:19 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم الناس كلها، مرحبا بكم وإنما كنتم إن شاء الله. ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. للناس اللي خارجة تكون جيات قولوا ما بون فاكونس، إن شاء الله ربي معكم. حاولوا تستمتعوا للماكسيموم، معناها وقت اللي تكونوا أون كونجي حاولوا تكونوا ديكونتراكتي باش تنجموا هكاك ترجعوا من بعد أون فورم وترجعوا في أحسن الظروف إن شاء الله موفقين. وإن ما كنت باش نبدأ والاستضافات والحديث يخص أبناء الجالية التونسية بالخارج وتحديدا التوينسا. اليوم وقت اللي نحكيه عن الشباب ونحكيه على التوينسا اللي مشاركين في المسابقات العالمية، التوينسا اللي عايشين خارج حدود الوطن، وفي كل مرة نلقاهم في أهم الشركات التكنولوجية، نلقاهم في مراكز القرار الأكاديمي والمالي عبر القرارات. في الإطار هذايا وبداية من غدوة حتى 15 أوت، العقول هذه كلها باش تتجمع في تظاهرة وطنية استثنائية اسمها شهر الكفاءات التونسية بالخارج، واللي باش يركز السناء على قطاع المستقبل ما بين قوسين اللي هو الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. اليوم كيفاش نجم نحول نجاحات الشباب في الخارج إلى فرص حقيقية، إلى مشاريع ناشئة، إلى استثمارات للشباب لهنا في تونس؟ هل ممكن وأنه تكون ثم آليات عملية فيما يخص مخرجات المنتدى العالمي لتونس؟ لأنه كما قلت أنه شهر الكفاءات التونسية بالخارج اللي باش ينطلق بداية من غدوة يتواصل على امتداد شهر كامل، والتظاهرة هذه اللي تنظمها جمعية خريجي المدارس العليا لاتوج، وسناء تركز على موضوع الذكاء الاصطناعي، الابتكار ودعم الاستثمار الاقتصادي، اللي هي عبارة عن ندوات وملتقيات حوارية مثل المنتدى العالمي لتونس والمقرر عقده إن شاء الله قريبا. احنا مش ناخذ اكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع، ومشكور على التدخل معنا سي طارق بوعسيدة المنسق العام لتظاهرة منتدى تونس العالمي. صباح النور سي طارق ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: شكرا
0: للاستضافة وشكرا إذاعة الشباب ونحيي كل المستمعين. اهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا. دونك باش نحكيو عن التظاهرة وناخذ اكثر تفاصيل فيما يخص شهر الكفاءات التونسية. السنة يركز على موضوع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. هات خليني نبدا ساعة في بداية اللقاء عن جمعية خريجي المدارس العليا أتيوج، اللي هي تهتم بدرجة أولى طبعا بالكفاءات التونسية، هكا ولا لا؟
1: أي هي جمعية معناتها المؤسسين هم نجم نقولوا الجيل الأول من خريجي المدارس العليا التونسية اللي أخذت منحة دراسية بعد البكالوريا ولا بعد عامين من المدارس التحضيرية. ومعناتها تاريخيا أول مهمة كانت لها الجمعية هذه هو استقبال الناشئين الجدد. ولكن بطبيعة الحال قد ما كبرنا ومعناتها وكما كنت تحكي معناتها كفاءات تلقاو روحهم في مناطق متاع اتخاذ قرار ولا في مناطق استراتيجية ولا في مكانات متاع معناتها معرف يعني مكانات معرفية كبيرة. نوعنا العمل متاعنا هدف ديما هو انه نخدمه على صالح العام. نوكيك علاش صارنا 3 سنين نظمه في تونس المنتدى تونس العالمي، اللي هو الهدف منه هو انه نستغلوا اللحظة الصيفية معناتها لحظة عودة
0: التوانسة بالخارج
1: باش نربطوا العلاقات بين بعضها، نربطوا التونسين بالخارج ببلادهم، نربطهم بفرص الاستثمار، بفرص العمل، بفرص العمل التشاركي معناتها
0: واضح
1: طبعا كانت في جمعيات ولا في مؤسسات ربحيه.
0: اي هو الهدف الاستراتيجي معناه لنسخه الدوره الجديده من شهر الكفاءات التونسيه يركز بدرجه اولى على قطاع الذكاء الاصطناعي. اليوم اليوم سي طارق كيفاش نجموا نحولوا هجره الادمغه التونسيه الى هجره ذكيه، هجره عكسيه اللي تخدم الاقتصاد الوطني رقميا وتكنولوجيا؟
1: هو كونك انت ذكرت هجره الادمغه معناتها مهم ياسر، خاطر الذكاء الاصطناعي بدل وقاعد يبدل في باراديجمات العمل، خاصة بالنسبة للمهن الذهنية معناتها اللي جستمو فيها برشا، كان فيها برشا ومازال فيها حجرة أدمغة كبيرة، كما يعني المعلوماتية العالمية إلى آخره. وبالتالي معناتها هو بطبيعتنا قاعدين نحسوا بهالتحول هذا متاع الاقتصاد العالمي، وبطبيعة الحال الاقتصاد التونسي باعتبار أنه تونس معناتها جزء من العالم. وبالتالي شئنا أم أبينا مش يتبدل شكل العمل، ومش يتبدل حاجة مواسم الشغل الأوروبية للتونسيين ذوي معناتها هالخبرات الذهنية هذه مش تتبدل. وبالتالي احنا المقترح متاعنا هو في بقعة ما احنا نتحملوا هذا التحول ونبداو مفعولين به، نبداو فعلين، نبداو احنا نقرروا شنو المصير متاعنا وكيفاش نتعاملوا مع التحول هذا افضل ما يكون لبلادنا والمستقبل.
0: من بعد شويه بدايه من 10 تاع الصباح باش تكون فما ندوه صحفيه خاصه بالمنتدى العالمي لتونس المقرر عقده نهار 21 جويليا. ربما صحيح هو خلال الندوه الصحفيه انتم باش تعطيوا اكثر التفاصيل، لكن شنو اللي يميز الدوره الجديده بالنسبه لمنتدى تونس العالمي مقارنه بالدورات السابقه معنا؟
1: هو باعتبار انه الذكاء الاصطناعي يعني في علاقة مباشرة مع البحث العلمي والتجديد والإنتاج العلمي، قررنا أنه سنة نحاولوا والابتكار، قررنا أنه سنة نحاولوا نحطوا في قلب الموضوع متاعنا الابتكار معناتها بثلاث طرق. أولا بطبيعة الحال وكما العادة ثم معناتها منتديات في داخل هذا المنتدى اللي هو مش نحاول نحطه فيها أكثر ما يمكن مبتكرين تونسيين معناتها في الداخل والخارج مش يحكيوا على التجربة متاعهم، مش حاولوا معناتها يرفضوا هم نفسهم علاقة بين التونسيين بالخارج وكفاءاتهم والتونسيين بالداخل. هذه حاجة. حاجة ثانية هو مش نعملوا جوائز تميز، مش نحاولوا نعطيه أربع جوائز تميز في نطاق الشهر التنظيم بالخارج. أولا التميز البحث العلمي، ثانيا تميز الشركات الناشئة الستارتاب، معناتها مش نكافئوا شركات ناشئة متميزة في مجال الذكاء الاصطناعي. والحاجة الثالثة هو الباحثين العلميين مباشرة، مش نحاول زادة نكافئوا البحث العلمي. والنقطة الرابعة والمكافأة الرابعة مش نعملوها مع جمعية أخرى هي جمعية سيجي دي، باش بإذن الله ننظموا هاكاثون اللي هو ما سوف يجمع طلبة تونسيين بتونس وطلبة تونسيين بالخارج حول سؤالات أو مسألات هي جاية مباشرة من القطاع الخاص قطاع الشركات. وكيف مش نكرمه بإذن الله المتفوقين في هذا الهاكاثون. والنقطة الأخيرة هو جمعنا احنا صارنا تو 6 شهور جمعنا مجموعة من الكفاءات التونسية المتألقين في الداخل والخارج في موضوع الذكاء الاصطناعي، وقاعدين يخدموا توصلهم 6 شهور على كتاب أبيض للذكاء.

0: درسناها 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. توصل الأيام الجهوية لتوجيه الجامعي، والتي تتنازل في إطار توسيعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجربة الأيام الوطنية للتوجيه لتشمل كافة الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات البلاد. المكلف بتسيير إدارة الأنشطة الطالبية بوزارة التعليم العالي عمرو ترشون أفاد بأن السنة الجامعية المقبلة ستشهد إنجاز مشاريع وبناءات جامعية جديدة في مختلف ولايات الجمهورية. بمشاركة 150 شابا انطلقت أمس النسخة الثانية من منتدى نساء وشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوظيف. التظاهرة تهدف إلى بلوغ نسبة تشغيلية تصل إلى 50% من النساء. وبمشاركة خبراء من عدة دول عربية انطلقت أمس بمدينة الحمامات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت عنوان نحو حوكمة رقمية آمنة للتحول الرقمي في الحكومة الإفريقية. القيادة العامة للكشافة التونسية تطلق غدا رسميا مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، ويهدف المشروع وفق تصريح مديره عبد المؤمن السعايدة إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس. ومن المنتظر أن يمتد المشروع على مدى 1.5 سنة. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية وموقعاً بقاعدة جوية في الأردن. وأعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت مجالها الجوي من الأراضي الإيرانية. وزير النفط الإيراني قال اليوم إن صادرات النفط الإيرانية متواصلة كالمعتاد رغم قرار الأسبوع الماضي إلغاء الإعفاء الذي كان ساريا لمدة 60 يوما من العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: شباب من تونس.
5: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع

0: يصبح الخير،
1: يصبح النور،
2: أحلى صبحية، أحلى موزيكا.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.
3: إذاعة شباب من تونس.

0: 48 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. يوميا اللقاء يكون مع ألفانسيب في فقرة جود فايبس في مثل هذا التوقيت على موجات إذاعة الشباب.
1: جود فايبس
0: ألفا صباح النور.
2: صباح الورد سامي، أهلا وسهلا بكم. النجم يكون كان جايبة معي الجود فايبس متاعي على اليمين وعلى اليسار وقدامي.
0: مرحبا بك،
2: تفضل. نبداو الجود فايبس نتاعنا اليوم بالدوره الثانيه من برنامج سباحه والتنشيط الخاصه بولايه المنستير اللي تبدا اليوم وتتواصل حتى نهار 18 جويليه بشط نخيل بالمنستير. باش نلقاو في البرنامج سباحه والعاب شاطئيه، انشطه تطوعيه، عروض فنيه شبابيه، مباريات رياضيه وحملات تحسيسيه، والنشاط راهو مجاني للناس الكل. نتعداو لصفاقس، تنشيط الشباب على الشواطئ مازال متواصل بشط الشفار في اطار البرنامج الوطني للمدن الشاطئيه اللي بدا ديجا نهار 10 جويليه ومازال متواصل حتى نهار 27 جويليه. كل يوم باش نلقاو في البرنامج عروض تنشيطيه، العاب ومسابقات، عروض موسيقيه، العاب شاطئيه، وبالطبيعه فترات السباحه اللي يحب يتفرج يمشي لاقرب دار شباب ليه ويستفسر على البرنامج ويسجل. غدوه تبدا دوره الكازينو 2016 لكره اليد الشاطئيه في اطار مهرجان الشباب الخاص بولايه صفاقس الزاده. بدا نهار 7 جويليه وباش تقعد الدوره نهارين 15 و16 جويليه بشاطئ الكازينو بالطبيعه. بدايه من الاربعاء نتاع العشاء للمغروم بالرياضه هذه ما يفلتش الفرصه ويمشي يتفرجوا بالطبيعه باش نلقاو عروض اخرى وانشطه ترفيهيه. وحده تنشيط الاحياء بالمهديه تنظم تظاهره امواج المهديه ضمن البرنامج الوطني لتنشيط الشاطئ اللي باش يبدا نهار 17 جويليه ويقعد نهار 18 و19 جويليه بالكورنيش 2 بالمهديه. باش نلقاو في البرنامج مباريات رياضيه، مسابقات والعاب، ورشات فنيه وعلميه، وخدمات صحيه وتحسيسيه، وعروض فرجاويه. نتعداو الاخبار، المخيمات، عندنا المخيم الصيفي لفوج السعيده جهه منوبه باش ينظم المخيم الصيفي نتاعو نهار 22 جويليه حتى 27 جويليه. اخر اجل التسجيل راهو نهار 19 جويليه، اللي يحب يسجل يمشي في ساعه يسجل وياخذ بلاصتو. باش نلقاو في البرنامج رحلات استكشافيه، سهره كشفيه، سباحه وانشطه كشفيه. نتعداو الفوج الطيب المهيري للكشافه جهه صفاقس باش ينظم المخيم الصيفي نتاعو من 31 جويليه حتى 8 اوت بولايه المنستير. نلقاو في البرنامج زياره معالم ثقافيه وترفيهيه، العاب مائيه ومسابقات رياضيه، برامج تنشيطيه، سهرات، وباب التسجيل راهو مازال محلول، واللي يحب يمشي يسجل راهو باش تلقاه من 6 نتاع العشيه حتى 8 نتاع الليل. فوج جرومبيليا للكشافه باش ينظم المخيم الصيفي نتاعو من 31 جويليه حتى 8 اوت زاده بالولايه المنستير. نلقاو في البرنامج خرجات ترفيهيه، تحديات كنز الجزيره المفقوده، والعاب ترفيهيه على الشاطئ. وكيف كيف مازال راهو الباب مفتوح للي يحب يسجل صغيره وتمشيو يتفرهدوا. وكانت هذه جولتنا اليوم في الجود فايبس.
0: شكرا ألفا، يعطيك الصحة. دونك مهم أنه الناس تاخذ فكرة عن مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية، خاصة وقت اللي نحكيو عن المصيف والصغيرات. دونك أنه تستغلوا العطلة لو ماكسيموم، وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما متفردين. 48 دقيقة بعد شوية رفيق الدريدي كالعادة يكون حاضر معنا في فقرة لنفو ترافيك الثانية ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
1: الماتينال جاز
2: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد

0: التسعة ودقيقة على موجات إذاعة الشباب، دخلنا في الساعة الأخيرة من الماتينة الجون. مرحبا بكم وين ما كنتوا، وبداية الساعة الأخيرة من الماتينة الجون كالعادة تكون مع رفيق دريدي في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور من جديد.
2: صباح الورد سامي من جديد. حركية كبيرة توا في مختلف المحاور المرورية في تونس الكبرى في طرقات السيارة وكذلك في المناطق السياحية. جديدا في ترافيك في السيف سنعطيكم الحركية كذلك في المناطق السياحية وفي اتجاه الشواطئ. البداية بالمدخل الجنوبي للعاصمة حسب ما قاعدين نراو فما حادث مرور ان شاء الله باللطف وباخف الاضرار. تقريبا من 20 دقيقه تم التبليغ على الحادث هذا اللي متسبب في اكتظاظ كبير على مستوى لاكانيا في داخل تونس من جهه محاول باجة تونس الغربيه بعد المحاول على مستوى لاكانيا بالتحديد، وذلك علاش ننصحكم بتفادي استعمال هذا الطريق. وبالنسبه للقاص تونس العاصمه ومستعجل بامكانه استعمال طريق المنطقه الصناعيه بير القصعه بن عروس ومن ثم محاول حي محمد علي رادس نحو قنطره رادس حلق الواد وطريق سريعه تونس حلق الواد في اتجاه وسط العاصمه، بما انه الطريق الوطنيه كذلك رقم واحد تشهد اكتظاظ مروري. كذلك بالنسبه لشارع المنصف بي حاليا ضغط مروري كبير واكتظاظ تقريبا في الاتجاهين ساحة باب علي وكيف كيف حركية عالية. كذلك في سيدي البشير في باب جديد في نهج الجزيرة المحاور هذه الكل ننصحكم بتفاديها وكونوا توقفوا السيارة في بلاصة أقرب ما يمكن للأماكن هذه وتفادي السير فيها بما أنه فما اكتظاظ كبير. شارع خير الدين باشا كذلك الهادي شاكر شارع ولاد حفوز اكتظاظ كبير برشا في وسط مدينة تونس ساحة باب سعدون كيف كيف اكتظاظ في مختلف المحاور اللي تأدي لها. بالنسبة للضاحية الشمالية حاليا الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى أريانا فما اكتظاظ كالعادة يبدأ تقريبا من مستوى حي النزهة ويتواصل إلى حدود مدخل مدينة أريانا ومن بعدك يرجع الاكتظاظ على مستوى المركز العمراني الشمالي في اتجاه تونس. في الاتجاه المعاكس فما اكتظاظ في الشرقية حاليا نحو أريانا ونحو طريق بنزرت. بالنسبة لبقية مناطق الضواحي الشمالية الوطنية رقم 9 تونس المرسى حركة عادية لكنها تشهد كثافة على مستوى عين زغوان خاصة والبحيرة واحد. بالنسبة لطريق السريعة قمرت المرسى سيدي داود حديقة كارتاج حاليا حركة تقريبا عادية باستثناء اكتظاظ مروري صاير توا من قمرت في اتجاه الوطنية رقم 9 وفي اتجاه المرسى وسيدي داود خاصة على مستوى المفترق المعروف ب رومبوان المطبعة في هذا المحور. بالنسبة لطريق كذلك بين حديقة كارتاج ومنطقة لانشتا بخير الدين ما يعرف باللاكتروا حاليا فما اكتظاظ في مفترق معرض الكرم في الاتجاهين. بالنسبة للضواحي الغربية حاليا الشعاعية إكس مازال فما اكتظاظ على مستوى خزندار وكذلك منطقة بورتال حيدر ويتوصل الاكتظاظ هذا إلى حدود مدخل مدينة باردو من جهة مركب الهادي النايفر ومن بعد في النقطة المعتادة بين حي التحرير حي ابن خلدون والتقاطع مع ليكستروا ديما في اتجاه المنارات وتونس العاصمة. بالنسبة لي تيرمينوس الانطلاقة حاليا اكتظاظ في المحور هذا وننصحكم بتفاديه خاصة بالنسبة للي قاصدين مفترق ليكسفان وشمال ولاية أريانا. بالنسبة لي قلنا المناطق السياحية حاليا منطقة الحمامات حاليا فما اكتظاظ في مفترق منارة الحمامات ما يعرف سابقا ببركة الساحل وكذلك في وسط مدينة الحمامات فما اكتظاظ مروري بالتحديد في الطريق الجهوية 28 وين محطة الحمامات للقطار وننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور. كذلك في شارع الحبيب بورقيبة في اتجاه برج الحمامات كذلك فما اكتظاظ مروري. بالنسبة لمنطقة حاليا مدينة نابل كذلك اكتظاظ في وسط المدينة وفي مدخل مدينة نابل وين موجود في جهة واد سوحيل بالتحديد في مدخل هذه المدينة. بالنسبة لمنزل تميم حاليا في اتجاه قليبيا فما اكتظاظ خاصة في وسط المدينة ذاك علاش ننصحكم بكونكم تعتمدوا طريق الجهوية 43 اللي تتعدى في وسط مدينة منزل تميم من جهة المغازات والمركبات التجارية نحو المفترق الرئيسي في المدينة. بالنسبة للي قاصد مدينة قليبيا اللي تشهد كذلك تصاعد للحركة المرورية في شارع الشهداء وكذلك في منطقة باب بلد في وسط قليبيا. بالنسبة لحاليا الطرقات السيارة لزوتوغوت 9 درجة نحو الحركة المرورية فيهم السيارة A4 تونس بنزرت حركية عادية فقط فما كثافة مرورية في بياج منزل جميل في الاتجاهين. بالنسبة للسيارة A1 تونس حمامات سوسة الحركية عادية كيف كيف، كثافة مرورية صغيرة في بياج مرناق. السيارة A3 تونس مجاز الباب وادي الزرقة بوسالم الحركية عادية، فقط كثافة مرورية في بياج الفجة في اتجاه تونس العاصمة. سيسر واحنا الناس الكل نوصلوا لباس بحول الله.
0: طريق السلامة لكم انتم وين ما كنتوا. شكرا رفيق، احنا منزلنا معاكم على موجات إذاعة شباب كالعادة حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجنة.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع

0: للشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: التسعة وستاش دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينا الجن حتى للعشرة متاع الصباح. شنو اللي باش نحكي؟ باش نحكي بالضبط، تعرفوا اللي فما برشا توانسة سيرتو مع ارتفاع درجات الحرارة والكليماتيزور اللي يخدم ليل ونهار، دونك فواتير الضوء والماء اللي قاعدة تطلع في الحقيقة. مع هذه فما مشاكل النفايات، فما مشاكل المواد الأولية اللي ربما تخنق ساعات بعض المشاريع. نسمع بالاقتصاد الأخضر، شنو هو الاقتصاد الأخضر؟ هذه برشا ناس اللي يقول لك إيه نسمع به لكن ما نعرفش أنا دوكوا يلسجي معناها الاقتصاد الأخضر هذه. دونك اليوم حابين ناخذ اكثر تفاصيل، لانه التحول البيئي اليوم راه ما عادش رفاهيه. التحول البيئي راه ماهوش مخصص كان للشركات الكبيره المتعدده الجنسيات، اليوم حتى الحرفي الصغير وصاحب الورشه والشركه المتوسطه في تونس عندهم فرصه باش يطوروا المشاريع نتاعهم هذوما وينقصوا من المصاريف ويتحصلوا على مرافقه مجانيه كامله. في شنو نحكي بالضبط؟ نحكي اليوم على برنامج جرين أسيست التابع لمشروع جرينوفي، مشروع جرينوفي اللي يفتتح دورته الثالثة لدعم المؤسسات التونسية في مجالات الطاقة الماء والتصرف في النفايات. مشكور على تدخله معنا، حاضر معنا سيوسف الشيوش الخبير في التمويل ببرنامج جرينوفي. سيوسف صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
4: صباح النور سي سامي، نشكرك على الاستضافة وصباح النور لكافة السادة المستمعين.
3: أهلا وسهلا بك. دونك نحكي عن هذا المشروع اللي هو طبعا مشروع جرينوفي، المشروع هذايا اللي هو طبعا تتولى تنفيذ الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية بالتعاون مع مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ووزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتخطيط. هات معك انت، خلينا ناخذ أكثر تفاصيل فيما يخص مشروع جرينوفي، وهذه طبعا الدعوة الثالثة في البرنامج. تفضل.
4: هذا هو سي سامي، يعطيك الصحة على التقديم. وبرنامج جرينوفي كما ذكرت هو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، وفي إطار شراكة الاستراتيجية الحقيقة مع تونس، والميزانية نتاعه تبلغ 12 مليون أورو، وتشرف على تنفيذه كما ذكرت يعني مؤسسة اكسبرتيز فرانس، لكن هذا بشراكة مع خاصة وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتخطيط واللوسيتات اللي هو مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة. البرنامج يعني فيه تقريب العمر بتاعه 5 سنوات، لكن من هنا إن شاء الله العام الجاي نبدأ معناها نسكره في المشاريع متاعنا، وعملنا تقدم كبير فيما يخص يعني تأفيد البرنامج. بالنسبة للدعوة اللي ذكرتها اللي تم الإعلان عليها يوم 17 جوان واللي هي تتواصل اليوم 16 جويلية، هي يعني تخص برنامج دعم الانتقال البيئي وإلا الإيكولوجي، كل واحد كيفاش يحب يسميها. بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مثل ذلك يعني الحرفيين وأصحاب النزل والشركات الفلاحية اللي تكون مسجلة في سجل وطني المؤسسات، يعني هذه تقريبا الفئة المستهدفة. هو كان بسط ربما المفاهيم في سامي الانتقال البيئي، ربما يقول لك شنو الانتقال البيئي. احنا نشتغلوا يعني في 3 مجالات يعني، والحاجة الباهية نخليه المؤسسة هي اللي تختار أولوية التدخل متاحة. الثلاثة مجالات هذوما نجموا نلخصوهم في التصرف في الطاقة والتصرف في النفايات والتصرف في المياه. يعني أي مؤسسة تحب تعمل خطوة تعمل يعني استراتيجية وبرنامج عمل، وعلاش لا احنا نصاحبوها في مرحلة ثانية، تنجم تتقدم يعني بمطلب الترشح متاحة. كان نعطي أمثلة، كان تسمع
3: تفضلي
4: لو خيان يزيد يفهم أكثر معناه. نقوله التصرف في الطاقة اش معناه، وش معناه التصرف في الطاقة اللي بيش يخليني نعمل انتقال بيئي. هو نعطيه معناه مثال بسيط اللي هو الطاقة الشمسية، يعني اللي بانو فوتوفولتايك اللي يمثلوا يعني طاقة مهمة نجمو نزقلوها احنا بتركيز اللي بانو هذوما، يخليو المؤسسة يعني تقتصد في الطاقة وتحافظ على البيئة. يعني فما انبعاثات غازية بيش يتم التقليص منها، يعني خاصة يعني ثاني أكسيد الكربون والمؤسسة كذلك تحصل المردودية نتاعها اللي هي يعني طاقة طبيعية طاقة شمسية اللي بانو فوتوفولتايك تنجم حتى المؤسسات تغطي 100% من الاستهلاك نتاعها وهذا مهم جدا يعني. فما كذلك أمثلة أخرى كما يخص الإفكاسيتي إنرجيتيك كما مثلا الكليغاج الكليغاج ليد كذلك كما مسألة يعني التبريد يعني آلية التبريد لكليماتيزاسيون سيستم دو كليماتيزاسيون كما مثلا يعني لي سيستم دو كومبريسور الوخيان خاصة اللي يكبوا في قطاعات النسيج وقطاعات أخرى اللي يستعملوا كومبريسور يعني فما ديما كما نقولوا احنا دي بيست يعني فرص لمزيد من ترشيد استهلاك الطاقة فيما يخص الآليات هذه اللي ذكرتها كأمثلة.
3: به سيوسف
4: مثال آخر.
3: أي تفضل بين كملوا المثال وبعد خليني نسألك تفضل إيه.
4: ربما في نفايات مثلا ننطلقوا من مسألة حتى التري يعني الفرز يعني وضع نظام فرز للنفايات حتى اللي نوصلوا على شليه المؤسسة اللي توصل لرسكلة النفايات وفي بعض الحالات وصلنا حتى إعادة يعني ضخ بعض النفايات في دورة الإنتاج وإنتاج يعني منتوجات أخرى يعني إضافية كما كيف المياه يعني اللي يحب يحسن من تصرف المياه كما يعني معالجة المياه كما استعمال يعني استغلال مياه الأمطار
3: ينجموا يستفيدوا البرنامج ينجموا يستفيدوا جستمون هو باب الترشحات تقريبا يغلق بعد يومين معناها يعني حتى 16 جويليا معناها هنا وقت اللي نحكي عن الحرفيين مثلا وبرشا من الحرفيين اللي ما عندهمش سيولة مالية معناها يعني حاليا هل يشترط البرنامج أن يكون التمويل ذاتي نقدا أم فما إمكانية وأنه يتم الاعتماد على قرض بنكي معناه لتغطية حصة صاحب المشروع لوتو فينانسمون؟
4: هو يعطيك الصحة سؤال سي سامي قبل هذا خليني نبسط البرنامج كلمتين في كلمتين. هو يعني البرنامج هذا في مرحلتين يعني في مرحلة مساندة فنية اللي هو من خلالها وعلى أساس مطلب المؤسسة احنا باش يتم تعيين معناه خبير ونخلصوه احنا يعني مؤسسة إكسبرتيز فرانس عن طريق
3: يعني التشخيص يكون مجاني بالكامل
4: هذا ما هذا هو يعني المرحلة الأولى مجانية بالكامل يعني الخبير باش يتنقل عين المكان يجي المؤسسة يعمل تشخيص ويقترح برنامج عمل اللي المؤسسة بيدها باش توافق عليه يعني سواء كانت مؤسسة ولا حرفي هي باش توافق عليه يعني بعد ما يتم الانتهاء من حالة المساندة الفنية المؤسسة تنجم تتقدم مطلب تمويل يعني مطلب منحة احنا في المنحة هو المبدأ نموله 50% يعني المؤسسة يلزمها توفر تمويل 50%
3: لوتو فينانسمون
4: فوالا هذا هو يعني وبرنامج جرينو بي هو يوفر لها يعني 50% يعني مثلا كان ناخذوا قيمه مشتريات مثلا نيبانو مثلا كان يساوي 100000 دينار معناها جرينو بي يساهم 50000 دينار والمؤسسه تجيب 50000 دينار لهنا نرجع للسؤال نتاعك نقولوا المؤسسه يلزمها تجيب الشطر يعني 50% يعني مش بالضروره السيوله الماليه نتاعها يعني ينجم يكون قرض ينجم يكون مثلا حتى مشينا حتى لكريدي فورنيسور يعني اللي باش يشري من عند فورنيسور ويتفاهم معاه يخلصوا بالتخطيط يعني نقبلوهم الوضعيات هذوما فما اللي زاد كيف قدم تمويل من خلال مؤسسه ليزنج يعني كيف تقبلوه يعني هذا هو يعني مش هو نقولوا 50% لكن المبدا 50% هو حر كيفاش يجيبوا 50% ونجم يكونوا حتى يعني من ممول اخر يعني من بايور اخر
3: من بايور
4: اخر يعني من برنامج اخر
3: واضح اخر. نكمل معاك سي يوسف دونك مازالوا انهارين على غلق باب الترشحات دونك معناها فما مطلب يقدمه المترشح المطلب اذا كان موجود في الموقع معناها ما هيت معك انت خلينا ناخذوا اكثر تفاصيل ربما انهارين اللي مازالوا يحلوا مشكله بالنسبه لصاحب ورشه والا لحرفي
4: هو هذا هو سي سامي هو خليني حبيت نفكر
3: زوج
4: شروط ربما خاطر احنا حكينا على الفئه المستهدفه اللي هو المؤسسات الصغرى متوسطه في الصناعات الكل والحرفيين واصحاب النزل وكنا الشركات الفلاحيه كذلك وكنا في كل برنامج يتم هو وضع اكيد بعض الشروط انا نختزلها في زوز اللي هما اساسا يلزم المؤسسه تكون يتم على يعني تكون دخلت دور الانتاج منذ 3 سنوات يعني منذ التاريخ الموجود على السجل الوطني ولا على مستوى المعرف وثيقه المعرف بطاقه التعريف الجبائيه وتاريخ ايداع المطلب لازم يكونوا فما 3 سنوات يعني طور نشاط هذا الشرط الاول الثاني كونوا عدد العاملين بالمؤسسه ما يفوتش 199 عام دونك هذا بايجاز وبطبيعه المؤسسة تكون يعني مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات وتقوم بخلاص واجباتها الاجتماعية والجبائية. بالنسبة لمطلب الترشح هو الحاجة الباهية 100% عن بعض. يعني بالنسبة للوخياني اللي يحبوا يشاركوا في البرنامج ينجموا يدخلوا على الموقع الويب بتاعنا اللي هو www.greenovie.tn. نعاود نفكر به www.greenovie.tn. دونك يقاو على الصفحة الرسمية أكثر تفاصيل اللي ذكرناها توا وأكثر تفاصيل ينجموا اللي يحبوا يزيدوا ياخذوا فكرة على البرنامج. كذلك فما رابط إلكتروني اللي هو لإيداع مطلب الترشحات عن بعد. ينجموا يدخلوا على الرابط هذا ويلقاو
3: كل التفاصيل
4: المطلوبة اللي يلزم يحطوها معنا.
3: واضح. سي يوسف الشاوش الخبير في التمويل ببرنامج جرينوفي، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب 9:26. زبيدة القصوري باش تقدم موجزة 9:30، وبعدها هي رفيق دريدي يكون حاضر معنا في فقرة بيتيك، وبالطبيعة شط اليوم حتى للعشرة متاع الصباح في المدينة الجنة.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك.

0: كافة الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات البلاد، وينتظر أن تنظم الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي من 15 إلى 23 من شهر جويلية الجارية. وفي ولاية منوبة تتواصل اليوم الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي التي انطلقت أمس بمشاركة 15 مؤسسة جامعية توفر أكثر من 60 اختصاصا في الإجازة والمراحل التحضيرية المندمجة. تطلق القيادة العامة للكشافة التونسية غدا رسميا مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، ويهدف المشروع وفق تصريح مديره عبد المؤمن سعيدة إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، ومن المنتظر أن يمتد المشروع على مدى سنة ونصف. في الشأن الدولي، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بمقتل 3 مدنيين في هجوم أمريكي استهدف محافظة في إيران فجر اليوم. ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% اليوم إلى أعلى مستوى لها في 4 أسابيع، في الوقت الذي أعادت فيه الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران، وصعدت الدولتان هجماتهما في مضيق هرمز ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الطاقة. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية وموقعا بقاعدة جوية في الأردن، في الأثناء أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت مجالها الجوي من الأراضي الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: اسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: التسعة وستة وثلاثين دقيقة ديما معاكم على موجة إذاعة الشباب. مرحبا بكم حتى للعشرة تاع الصباح في الماتينة الجونة. رفيق دريدي في فقرة بيتك. بيتك رفيق. صباح النور من جديد.
1: صباح الورد سامي من جديد. بيتك نحكيو اليوم على خاصية AI ذكاء اصطناعي صاحبتها ميتا بعد 3 أيام فقط من طرحها، وأثارت الخاصية ذي الجدل. تنعرفوا التفاصيل، قيود صارمة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، زاد كيف كيف تفاصيل نعرفوها بعد شوية، وإكس اللي تعدل الالغوريتم متاعها لتقريب الأصدقاء وتقليل المعارك وكالسجال وسط التعليقات، خطوة من إكس أكيد لضمان استعمال مزيان، استعمال إيجابي للمنصة هذه. والبداية بالخبر اللي يتعلق بخاصية الذكاء الاصطناعي ذا ميوز إيميج اللي تولد صور بالذكاء الاصطناعي، كانت أطلقتها متى أيامات بعد ما تقرر إيقافها على خلفية موجة انتقادات ركزت على قضايا الخصوصية والموافقة الرقمية. 3 أيام فقط كان عمر الخاصية هذه، وكانت تسمح للمستخدمين كانهم يعملوا تصاور بالذكاء الاصطناعي بالاعتماد على دي كونت بيبليك في انستغرام، ما أثار مخاوف بخصوص إمكانية استخدام صور الأشخاص دون علمهم ولا موافقتهم الصريحة. ميوز إيميج جاء ضمن جهود ميتا لتطوير أدوات سامحوني الذكاء الاصطناعي، وخاصية الخاصية هذه واجهت اعتراضات واسعة بسبب طريقة تصميمها اللي هي تعتمد على الكونت بيبليك، الحسابات العامة الأوفير المفتوحين لإنشاء صور جديدة، وما يعنيش كانوا بالضرورة أصحاب التصور هذه وافقوا على استخدام الصور متاعهم اللي هما محطوطين اون بيبليك، معناها وكأنه لهنا فما نوع من التحيل على أصحاب الكونت هذية، وكذلك أثار غياب إشعار واضح لصاحب الحساب وقت استخدام التصاور متاعه. معناها أنت تاخو تصويرة من انستغرام بيبليك وتعمل بالخاصية هذية، نجم أنت تعدلها، وهوني دونك أثار شيء هذية مخاوف إضافية بخصوص فقدان السيطرة على الهوية الرقمية. الخاصية هذية قلنا 3 أيام فقط وتوقفت، يمكن متى تعدلها والموضوع للمتابعة. قيود صارمة من المفوضية الأوروبية اللي تتجه لكونه تاخذ خطوات حازمة للحد من وصول الأطفال الصغار لمنصات التواصل الاجتماعي. أورسولا فوندرلين رئيسة المفوضية الأوروبية تقول كونه الاتحاد الأوروبي بشي يخدم على وضع إجراءات تهدف لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي. حسب تصريحات فوندرلين، الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات تنقص من استخدام الأطفال الأصغر سن لمواقع التواصل الاجتماعي في كل الدول الأعضاء 27 في الاتحاد الأوروبي. مثلا من بين المقترحات إمكانية اعتماد نظام أكثر صرامة للتحقق من العمر، وين الصغار ممشي يتمكنوا من الوصول الكامل لمنصات التواصل من غير موافقة الوالدين، ومن غير كذلك وجود ضوابط إضافية للحسابات. إكس اللي يعدل لزالغوريتم متاعه، أكيد الهدف هو كونه ينقص السجال الإلكتروني هذاك في مواضيع مختلفة، وخطوة جديدة من إكس في إطار أكيد كونه تضمن استعمال آمن للمنصة هذه. تعديل جديد يخص التعليقات في المنصة هذه، ورئيس قسم المنتجات في إكس يقول كونه التعديل يرفع أولوية ظهور منشورات وتعليقات الأشخاص اللي تبعهم المستخدم ويتابعوه في المقابل. معناها إذا كان شخص يهبط بوست ويثير نوعا ما تعليقات وجدل، فإنه اللي بيظهروا في الأول هو البوست، وبيظهروا التعليقات متاع الناس اللي هو مفولويهم، وكذلك هما عاملين مفولو، معناها ميتوالز يتسميه، معناها عبارة هما متابعين بعضهم يعرفوا بعضهم، فبيظهروا أكثر تعليقات ذوكم، هم بيظهروا تعليقات الناس اللي تجي معناها من بعيد، ولا ترى البوست وهي تعمل عليه معناها إجابة، ويولي لهنا الناس كل تولي تجي في بعضها. فالخطوة هذه أكيد من شأنها كونه تجعل التعليقات تكون أكثر سيلكتيف كما نقوله، معناها تكون مختارة أكثر، ما تفسحش المجال للناس كل باش يقوموا بالتعليق على مختلف الحسابات.
0: شكرا رفيق. بعد شوي نستقبل رنيم في فقرة شط اليوم.

0: 49 دقيقة دي مع الموجات إذاعة الشباب رنيم الربعاوي في فقرة شط اليوم.
1: شط اليوم
0: رنيم، صباح النور.
1: صباح الفل سامي،
0: أهلا وسهلا بك. دونك في شط اليوم وين باش تهزنا اليوم؟
1: وجيتنا اليوم باش تكون في ولاية بنزرت وتحديدا شط راس انجلة. واحد من أجمل الشواطئ الطبيعية في تونس، واللي يبعد على وسط العاصمة تونس حوالي 1:20 بالكهرباء وحوالي 30 من وسط مدينة بنزرت. شط راس انجلة مش كيفي شط، خاطر موجود في أقصى نقطة من شمال القارة الإفريقية، وين يتقابل البحر الأبيض المتوسط بالطبيعة الخلابة. المنطقة تتميز بجبالها العالية وغابتها الكثيفة ومياهه الصافي، وتوفر إطلالات ياسر حلوة على أرخبيل جالطة، بخلاف انها تضم منارة تاريخية تعتبر من ابرز معالمها. ومن ناحية المرافق، راس انجلة مازال محافظ على جنبه الطبيعي، هذاك عليه ما فيهوش مرافق سياحية كبيرة، اما تلقاو بعض الاكشيك الصغيرة وكراء للمظلات والكراسي في بعض الاماكن. دوك من المستحسن تجيبوا معكم الماء والماكلة وكل مستلزماتكم الدار. اما بالنسبه للانشطه، فما برشا حاجات تنجموا تعملوها. بخلاف العمان، تنجموا تتمشيو فوق المرتفعات وتكتشفوا المناظر الطبيعيه، وتزوروا المناره التاريخيه زاده، والا تركبوا قوارب الصيادين في جولات حسب توفرها. وزاده تنجموا تشريوا الحوت الفريش ديريكتومون من الصيادين، وتعملوا شواء على الشط في اجواء طبيعيه خلابه ورائعه، مع التمتع بيان سور بغروب الشمس، خاطر غاديكا مع الغروب
0: الفيو مزيان برشا
1: مش نرمال، والتصوير في أجمل المواقع الطبيعية في تونس. دونك إذا تحبوا تجمعوا بين البحر والطبيعة والمغامرة، فشط راس إنجلة يستحق يكون من بين وجهاتكم الصيف هذا.
0: وي هو في الحقيقة أنا مازلت كي مشيت له، معناها يعني حتى ثنية ماهيش خايبة، معناها سيسر وحكم، معناها فثنية مسهلة، وباش توصل الثنية تلقى فما عين محلاها، معناها يعني ماء هابط، الماء جلاسي على الأخر، معناها في السخانة هذه معناها تلقاو فما عين اللي فيها ماء جلاسي على الأخر. دونك فما إمكانية وأنه زادة تخلي الكهرباء معناها يعني موجودة غادي، لكن حاجة برك وأنه كما قلت ما ثماش راه ولا عطريات ولا أكشيك، معناها كان يبدأ بعد شوية أقرأ حساباتهم، فما دي باراسول معناها يتكريو غادي كريسي. المهم وأنه أنت قلت قبليك تنجموا تشويو الحوت ولا حاجة، المهم ديما نأكدوا في مختلف الشواطئ، معناها راه ما نخليوه حتى شيء، معناها كما لقينا البلاصة نظيفة نخليوها البلاصة نظيفة، لأنه هذايا مهم برشا برشا. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة رنيم، نتلاقاو إن شاء الله غدوة في شط آخر ورحلة جديدة مع فقرة شط اليوم.
2: حبيبي انت هنا في الساحل، حبيبي انت هنا تتاكل.

0: وانتم هنا في الاستماع لإذاعة شباب 49 دقيقة ونكملوا مع ألفا نسيب في فقرة فلاش المهرجانات.
1: فلاش مهرجانات،
2: فلاش مهرجانات.
3: سامي، المهرجانات بدات وسهريات وبدات، وباش نبداو بالريكاب نتاع مهرجان الحمامات الدولي اللي احتضن نهار 12 جويلي لحد 12 جويلي عرض الفنان ظافر يوسف. الركح عاش ليلة مميزة، وساحرة بطلها ظافر يوسف وسافر بالجمهور اللي حضر بكثافة في رحلة روحية وموسيقية دامت تقريبا ساعتين كاملين. العرض هذا كان استثنائي بالنسبة لظافر، ومحتواه الأساسي كان ألبومه الجديد شيراز اللي هبطه في 2025، وشيراز راه هو اسم مرته.

0: العرض مزج بين الشرق والغرب وشاركوه على الركح عازفين من طراز عالمي من كل بلاد. العازفين هذوما كانوا يعزفوا على الساكسفون، على الدرامز، على الباس وعلى البيانو، هذا الكل مع صوت ظافر يوسف اللي كان يغني كأنه آلة معهم. وما نساش ظافر في سهريته باش يوجه تحية الروح صاحبه عازف الطبل الهندي زكير حسين اللي توفى في 2024 واللي شاركوا قبل في ألبوم تويت أصوات المرايا. الحاصل سهرية نهار لحد كانت فن خارج عن المألوف، طار بالجمهور العالم آخر. خلينا نسمع ظافر أشقال بعد العرض وبعد العودة متاعو.
1: عشر سنين فيها برشة تجارب، فيها برشة حاجات عشتهم، فيها برشة حاجات بهين برشة، فيها برشة حاجات خلتني نراجع نفسي، وانتو كا باش نرجع نلعب في الحمامات من جديد كمام سيا غران تشالنج. مش معنا سان لو اللي عنده جو خاص به هو، معنا سي با قرطاج، سي با الجم، سي با سان لو اللي جدو حس روحي مرتاح. ان توكا اليوم جي سونتي كوم جي رونتر دون ان ليو اللي دخلت قبل وصليت فيه، مش عملت موسيقى فيه. سي تري بو.
0: نتعداو المهرجان دقة دولي وسهرية مرتضى الفتيتي اللي احتفل بها بمرور 10 سنين على مسيرته الفنية بعرض استثنائي في الدورة 50 للمهرجان قدام حضور جماهيري محترم. مرتضى افتتح السهرية متاعه بغنيته شدة وتزول.

0: وقدم مرتضى لوحات راقصة مع أغنية حكاية كوفات وسط هندسة إضاءة تفعل معها الحضور مع اللحظات الأولى. كانت تشكيلة متنوعة من أغانيه راوح فيها مرتضى بين إنتاجاته الخاصة كيما بابا وما سمعوا كلامه وبين الطرب وينغنى عبد الحليم حافظ ونور مهنة. السهرية وصلت لذروتها مع كوكتيل تونسي تفعل معها الجمهور حتى الآخر العرض ومع أغاني مع لباليش ويا ليل. وكان هذا رأي مرتضى في جمهور دقة بعد العرض.
1: وفي للعادات نتاعو انه تحب تسمع شويه كمان تحط ساعات فما رجانيت يحبوا كان يعملوا جو مثلا تبدا باش تغني اغنيه ترابي ولا حاجه تبدا بيك تزرب فيها مثلا باش يبدا سوليس باش يطلع يعمل امبروفيزاسيون هذا بي اربعه كات ميزور وكهو فهمت في دقه من المهرجانات اللي يكون متنفس زاد كيما متنفس للناس راه متنفس للموسيسيان باش يجيو يشيخوا مع الناس وكاو دونك دقه هذا هو كيف كيف زاد نعاود نذكر زاد صرح تاريخي وهذه اهم حاجه معناها نصورني اهم بوان في المهرجان انه نتذكروا انه عندنا تاريخ ونصدروا ليماج الحلوه هذه اللي بلايص هذوما فما دول تبنات وفات وما عندهاش صرح كيما دقه ولا كيما كارتاج ولا كيما الجم.
0: نمشيو لبقيه اخبارنا في فلاش المهرجانات. تعداو البرمجه لبقيه المهرجانات. البارح كانت الندوه الصحفيه الخاصه بالدوره 41 المهرجان جابس اللي باش تكون من 29 جويلية حتى ل 24 اوت واللي تم فيها الاعلان عن برامج السهرات. باش نلقاو عرض صوفي لصالح بكر هذا في الافتتاح ومن بعد باش نلقاو عرض بسيل جعفر القاسمي عرض شبابي من الجزائر مسرحيه بابا نويل صبر الوسلاتي عرض الزرده وليد الصالحي مسرحيه ولد الطلياني نلقاو كازو نلقاو عرض مسرحي للصغار نلقاو نوردو وعرض الياسين الصالحي ما يضحكنيش بعد نلقاو شيرين اللجمي ومن بعد نلقاو بلال تاكيني هو عرض راي بنتي ياز ونلقاو عرض المحافل ومن بعد باش نلقاو يسرى محنوش وعرض فيزا لكريم الغربي ومن بعد نلقاو سهريه امينه فاخت ونور شيبه وصابر الرباعي ونلقاو زاد عرض يانج ارزاد هو عرض راب وفي الاختتام باش نلقاو عرض مشترك ما بين رايات وريان ودره
2: وغدوه ان شاء الله تنكملوا معك بقيه التفاصيل فيما يخص المهرجانات باعتبار انه زميلنا فيصل شاب يعطيك صحه لانه بالحق معنا سمعنا ديزيليمون اللي عيشنا معاهم في اجواء المهرجانات. شكرا ألف على كل التفاصيل لانه فيصل شابو يطلب في الكلمه وتحديدا هو في الحمامات في مواكبه لفعاليات القمه الافريقيه للذكاء الاصطناعي والامن السيبرني. فيصل صباح النور ومرحبا بك.
3: مرحبا بك سامي تحيه صباحيه ليك وكامل فريق ماتينال اكيد وفريق السلامه خلينا نقول للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا في السيارات نتاعهم كيف ما قلت مواكبتنا ما زالت متواصله للبرنامج القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية اللي كما قلنا انطلقت البارح وتتواصل حتى ل 15 جويلية بالتعاون مع مجلس التعاون العلمي العربي. احنا سامي اليوم نواكب الجزء الثاني من القمة هذه عديد المداخلات والورشات اللي كانت انطلقت تقريبا من 9 نتاع الصباح اللي تتعلق اليوم الورشات في الأمن السيبرني في عصر الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة وفرص استراتيجية ويقدمها الأستاذ هيثم المير من تونس. لكن معي أيضا شاب تونسي جاء من صفاقس باش يحضر القمة هذه هو شاب صاحب مؤسسة سامي زيدي. سامي مرحبا بك.
4: السلام ومرحبا بك.
3: شكرا لك على قبول الدعوة سامي. أنت اليوم جيت للقمة هذه ربما عندك بعض تحب تكتشف ولا ربما تتعرف على بعض الحاجات اللي ربما اللي تنجم تساعدك في الشركة نتاعك. خلينا قبل كل شيء تعرفوا شنو الاختصاص نتاع الشركة.
4: دونك خليني نعرف بروحي قبل كل شيء ونرحب بالسادة المستمعين. دونك انا سامي زيدي مؤسس الشركة في الذكاء الاصطناعي بيكسل فلو حاضر اليوم اون طونك سي او للشركة باش نشارك تجربتي مع الخيان الموجودين الكل. دونك رحبوا بالمبادرة هذه ونعتبروها خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور في مجال الذكاء الاصطناعي وخاصة في المنطقة العربية تاعنا.
3: ترى اليوم خلينا نقول الهدف الخط والتوجه هو الأمن المعلوماتي هذا، وأيضا حماية المعطيات وحماية المعطيات الشخصية خلينا نقول، وحماية عديد البيانات. اليوم العالم الكل يتوجه للذكاء الاصطناعي دون أن ينسى هذه الخروقات والتجاوز.
4: يعطيك الصحة، نقطة مهمة ياسر، وديجا نقطة ملحة على الأخر خاصة في العالم العربي تاعنا، وهذه معناها فرصة مهمة على الأخر باش ننطلقوا في المجال هذا، خطر بالحق مؤخرين على الأخر، وهذه معناها البداية وإن شاء الله معناها نحو.
3: إيش كانت فكرة النشأة متاع الشركة متاعك؟ فاش بديت أنت الفكرة كمعتك الشاب
4: الاقتصاد؟ بالنسبة لاختصاصي هو علوم حاسوب، دونك بعد ما كملت قرايتي والكل كنت انتريسي بالدومين على الاخر، معناها كنت نتبع فيه من اوائل معناها ثورة الذكاء الاصطناعي، المجال يستهويني على الاخر، دونك بحكم خلفيتي هكا في الستارت اب وكل قلت معناها فكرة باش حاجة تجمع بين دوميني ومعناها اللي قريته وغرامي. دونك من غادي بدت الفكرة وبدينا في الشركة وإن شاء الله معناها ربي يوفقنا.
3: منبر قديش تقولي ما تبدينا في الفكرة مع الشباب مجموعة؟
4: نحن حاليا زوز أشخاص، وحاليا هك حاليا عندنا عام نخدم عديد بروتوتيب، معناها مازلنا غير بدينا، وان شاء الله معناها ربي سهل باش نجمو نتوسعوا في تونس وحتى على المجال معناها على المستوى العربي والعالم.
3: هيك جاتكم فرصه اليوم، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه، شكرا لك سامي الزيدي مؤسس شركه من الساق اكيد هكا الشباب نتاعنا نحبوه. وقمه هذه اكيد كانت البارح زاد مداخلات مع عديد الضيوف اللي حاضرين على اللي اثناوا على اهميه هذه المحاور اللي تم التطرق لها في القمه هذه. عوده لك مجيد سامي.
2: شكرا فيصل على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. قبل نهاية لقائنا اليوم في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب، حبيت نهني طبعا كل الناجحين في امتحان البكالوريا كالكسوة بالنسبة للدورة الرئيسية ولا دورة المراقبة. ألف مبروك لإسكندر دباش، إسكندر اللي نجح في الباك، والتحية تكون من عند أمه أمال وبوه نزار دباش. ألف مبروك إسكندر، وإن شاء الله العقبة للدكتوراه.

0: كيف كيف زاد مبروك من جديد الإيمان المنصوري. إيمان ألف مبروك نجاح ولدك في البكالوريا إن شاء الله العقبة المأهم والعقبة للدكتوراه. غسرة غسرة وتنحات وتقعد بتبيع النجاح في البكالوريا إن شاء الله. هو معناه ربي نشحه في طبعا المؤسسة الجامعية, لكن النجاح والنجاح في البكالوريا يكون عنده طعم خاص. مبروك إيمان المنصوري.
1: ألفين مبروك
0: وإحنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقانا في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. سميح الفرجاني, سميح من وين عاد مبروك نجاح؟ نقول إن شاء الله مبروك نجاح لأولادك إن شاء الله قريبا في البكالوريا, ربي إن شاء الله يفرحك بهم. نعرف نعرف كل عام وعام وي وي وي, وي نعرف زادة كيف كيف. نزار الورتاني طبعا وكل الزملاء, نزار زادة إن شاء الله ربي يفرحك بأولادك. نزار خلط تو علينا وبش يبدأ معنا غدو أصبح ألفانسي به حاضر. يلا ألفانسي زادة كيف كيف العقبة إن شاء الله لبنتك ولولادي زادة أنا ولولادي زادة أنا عاد قعدت كان أنا ميساش عاد عاد كملوا يوسف ودينا به. أي سيدي هكا وصلنا إلى نهاية لقانا. نزار جاء توا وغدوة الصباح زاد يبدأ معنا هكا ولا لا نزار الصباح ولا يبدأ معنا المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. قبله هو كوثر البجوي كانت حاضر معنا في الإخراج التقني, زبيدة القصوري, نسرين العرفاوي في الأخبار. شكرا رفيق دريدي, شكرا ألفة نسيب, كيف كيف زاد منال اللي في الإخراج الرقمي, رنيم رنيم ولا اللي كانت معنا زاد في فقرة شط اليوم المتدربة, وسامي فرتوني. أقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب. باي باي.
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق, صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال, نبدأ نهارنا على العال.
3: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

صباح الخيرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. لقاء جديد مع المنوعة الصيفية الأولى على موجات إذاعة الشباب. صيف معنا كل يوم من 10 حتى نص النهار، كل الفقرات اللي تلقاو فيها أجواءكم الصيفية تلقاوها إن شاء الله حاضرة معنا في برنامجنا. قبل ذلك خليني أوصلكم أجمل تحية كامل للفريق نزار الورتاني، رافقني في الكوت تكنيك لستوديو إذاعة الشباب، زميلتنا ألفا نصيب في الديجيتال، ومعها كذلك منال، تحية لهم. وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. أنا اليوم كيما كل نهار ثلاثة، وكيما زميلاتي بالأحرى الكل اللي يجيوكم من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس في منوعة صيف معانا، نقترح عليكم أجمل الفقرات، الضيوف والإدبارات متاحهم والاقتراحات متاحهم المزيانة الجميلة اللي القاسم المشترك بينها الكل، بيناتهم الكل، الأفراح اللي يعيشها إن شاء الله التونسي بصفة خاصة أثناء فصل الصيف، كما كان يحكي سامي توا، نجاحات، فروحات، كل واحد وشنية المناسبة اللي يحتفل بها. أذك علاش نقترح عليكم آخر صيحات الابتكارات والتجديد بأنامل شبابية، سواء كان في المرطبات، سواء كان في كل ما يخص تجهيز العروسة، في كل ما يخص تحضير العروسة على مستوى التجميل، وما نساوش حتى الخضار اللي زادة وبصفة خاصة في فصل الصيف، نحب نتلهو أكثر بالتراس متاعنا، بجنين متاعنا، نباتات داخلية وخارجية، نتعلموا مع بعضنا كيفاش نستحفظوا على النباتات هذيا، كيفاش تقعد حية خضرة. واليوم باش نحكيو على نبتة مميزة كذلك، ما نكتفيوش بالمنظر كهو، تبدا معناتها بلانت مزيانة تضيف لنا حياة للكوان اللي نحطوه فيها ولا الجنينة، وإنما زادة تكون عندها استعمال، تكون عندها امتيازات أخرى. أخذوا معنا تكتشفوا النبتة اللي اخترتها لنا ريهام اليوم، شنو الامتيازات متاحة، إضافة إلى أنها باش تزين لكم الدار متاعكم. العشرة وخمسة دقائق على موجات إذاعة الشباب، حضروا رواحكم اليوم قصة نجاح جديدة. سوسن تحكي لنا كيفاش انطلقت في المشروع متاحة، من الهواية، من الحاجة هي مغرومة بها، ردتها مشروع حياة ونجحت فيها إلى حد الآن، وإن شاء الله تواصل النجاح متاحة. باش تحكي لنا على قصة نجاحها، على تجربتها، وكيفاش قررت أنها تخوض غمار ريادة الأعمال. وإذا كان سوسن نجحت، ما فهمش علاش انتو ما زادة ما تنجحوش. مرحبا بكم معنا إلى قصة نجاح جديدة بعد قليل، أما هذه باش تكون أجواءنا من طوال نص النهار وعلي امتداد اليوم والسهرية زادة في إذاعة الشباب. ستة دقائق بعد العشرة متاع الصباح، شكرا لكم على اختياركم موجاتنا، ويسعدنا ديما أنكم تقعدوا معدلين على نفس الموجة.

0: جوكم،
1: تصييفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحثنا.
1: صيف معنا،
2: أهلا وسهلا بكم. العشرة واربعة عشر دقيقة وبعض الثواني، وحان لأن الموعد مع أولى فقراتنا، وهي فقرة خذ فرصتك، فقرة الخاصة بريادة الأعمال وقصص النجاح الشبابية.
1: خذ فرصتك.
2: نحبو هذا الصباح معنا في صيف معنا بسوسن الرويفي. مرحبا بك سوسن. اهلا وسهلا بك، تقرب الميكرو عاد باش نسمع صوتك بالكدا.
3: ميرسي على الانفيتاسيون، فرحانه برشا اللي انا جيت بحذاك.
2: مرحبا بك، حتى احنا فرحانين بوجودك معنا.
3: عايشك.
2: التجارب الشبابيه الكل نحبوها برشا في اذاعه شباب، نحبوا نقدموها، نحبوا نثمنوها ونبرزوها زيدا. اهلا وسهلا بك معنا. انت اليوم في صيف معنا باش نستعلوا وجودك ايجابيا كيما يلزم، باش تحكي لنا ساعه قبل كل شيء على المشروع نتاعك، على مشروع الحياه نتاعك، على قصه نجاحك، ومن بعد تنجيو ونحكيوا على الابداعات نتاعك في حد ذاتها. سوسن، احكي لنا شويه على روحك، احكي لنا على غرامك، تكوينك كيفاش، شنو قريت، كيفاش عملت.
3: والله انا اكثر حاجه اكسبيريونس، معناها خدمت في دي باتسوري.
2: حكينا من اول بالكل عاد وصلتنا طول الباتسوري. خلينا نبداو حبه حبه.
3: خدمت معناها في برشا باتسوري.
2: انت من اول بالكل مغرومه معناتها بالمرتبات، بالحلويات.
3: مغرومه، وكان معناها اول حاجه تعلمتها في الحلو هي الملبس.
2: الملبس
3: فيل عليا بيه على فكره، الملبس بديت بيه وخرجت برشا حاجات.
2: علاش اخترت الملبس بالذات؟ انت من معناتها من الجهه اللي معروفين بها الملبس؟
3: لا لا
2: بيه.
3: هو ملبس صفاقسي. فهمتني؟
2: كنتي قلت
3: انا مانيش صفاقسيه، والملبس فيل بها عليا ونحبه.
2: هو الملبس يعني الافراح
3: فوالا.
2: كيما الروزات عند التونسي.
3: الفرح عباد يحبوا الملبس.
2: المشروبات الاخرى الكل تتوزع في معناتها تتشرب في كل الاوقات، اما شراب اللوز ما يتشرب كان في الفرح. ان شاء الله يا ربي الافراح تدخل للعائلات التونسيه الكل. واليوم اليوم باش نحكيو لك ونعطيكم وصفه الروزات الناجحه 100% في ميزون مع الشيف مرام. اقعدوا معنا اذي افون جو، نرجعوا تويكا لساوس. ناي ساوس
3: دونك كيما حكينا كانت تجربه محليه على الاخر. صحيح البدايات صعيبه برشا. اما راهي حلوه. راهي صحيح تحسها، معناها تحس روحك في السوق ما عندك مذوق. اما راهي حلوه، راهي اون فورم، باش تعمل كليونات.
2: ولا تقول كيفاش انا باش نلقى روحي.
3: صحيح، كيفاش انا باش نلقى روحي
2: وسط هالجماعه الكل، وسط هالهلم الكل.
3: كيفاش نلقى روحي؟ كيفاش انا باش نبيع؟ اما يجاوك راه يجاو عباد يكبروا بيك، ويجاو عباد يشجعوك.
2: به سوسن، مالا انت غرامك الاولاني قررت انك الغرام هذايا يولي مشروع الحياه نتاعك. وقتاش قررتوا القرار هذايا؟ وشنو هي الخطوات الاولانيه بالكل اللي بديت تعمل فيها؟ خاطر فرق ما بين واحد قاعد هكا متكي ويخمم ويقول انا ما صاب نعمل، ما صاب نقد، وبين انه واحد فعليا يبدا ينفذ.
3: دونك كيفاش نحكي لكم
2: الحكايه باختصار؟
3: باختصار به. من الاول بديت في باجي، عملتك صرفت شويه.
2: دونك عملت باش،
3: عملت اي عملت باجي. خدمتك دي موديل من الخدمات، من الخدمه اللي نخدم فيها. هبطت في الباج نتاعي. من بعد انا وقتها نخدم راه اوميم طون نخدم راني في الباتسوري. اما لانسيت سي بون الباج نتاعي وبديت سوسن امشي نخدم في الباتسوري
2: وتروح تعمل لي فيديو نتاعك وتحط
3: دي كوموند نخدم. فهمتني؟ لي ما خديتش.
2: ولشكون خدمتهم لي كوموند الاولاني؟
3: جاوني معناها عباد يعرفوني، اصحابي، اي اختي تجيب لي، عائلتي، سيرتو عائلتي.
2: تحيه ليها، هي مرافقتك اليوم، ومهم برشا المرافقه العائليه يعني، والدعم العائلي ياسر مهم. تحيه ليها،
3: تحيه لاختي برشا وعائلتي الكل. عاونوني برشا، يقضوا معايا، يجريوا معايا في كل شيء، يجيبوا لي كليونات. الحمد لله يا ربي. وميم طون زاد جاوني برشا عباد محليهم، فرحانه على الاخر وعمري ما ندمت.
2: عطاو فيك الثقه ساسو المنذ البدايه، رغم اللي انت مش مشهوره وقتها كنت ومش معروفه، ومعناها رغم ذلك معناها عطاو فيك الثقه وخذوا من عند التمويل. ساسو احتجت البرشا فلوس والا اللي بديت بالمويان دبور كيما احنا نقولوا؟
3: بديت بمونطون مونطو معناه مش
2: قولوا لنا عليه قداش برب
3: 300,000 وبديت
2: يتسمى كبير المونطو هذا تعرف اما ناس بداوا بحد شيء وب 50 دينار وب 20 دينار يتسمى باهي 300,000 خذيت بها سلعه 300,000
3: سلعه بشويه بشويه
2: وبخدمت الكماندا الاولى انايا وهكا شوي
3: ديما مخليه فلوسي اللي نقضي بهم على جنب بشويه بشويه
2: جيستيون مريقله ماشيه بي انت من الاول دونك ما عملتش حتى فورماسيون اكتفيت بالخبره اللي اكتسبتها في الخدمه نتاعك من بعد احكي لنا كيفاش تطورت الامور
3: من بعد تطورت ما كنتش نخدم بقلاوه وليت نخدم
2: اعتبرتها حاجه كبيره معناها صعيبه
3: اكيد استصعبتها من الاول
2: نقول مش من الاول باش نبدا بالبقلاوه انت صناعات غذائيه انت مرتبات المرتبات الكلاسيكيه معناتها حلو التقليدي نتاعنا لكن تو بعد نجيو نشوفوا نلقاوك ابتكرت فيه برشا حاجات حتى انا سالتك على برشا حاجات قلت لك شنو هذو الكل معناها فيه برشا ابتكار فيه برشا وهوك اللي تبعوا فينا على لايف ستريمينغ يشوفوا الصور الجميله نتاع خدمه ساوسن الكل هي خدمه ساوسن راهي صور حقيقيه ماهيش تصاور مفبركه ولا
3: أكيد
2: صور حقيقيه هكا ولا
3: اكيد صور حقيقيه اكيد ابار انه فما تصور ما بعثتلكش فما تصور بقلي ومعناها ديجا تشوف البنه وفما زاد جاتو طورت وحدي برشا حاجات طورت فيهم وحدي على ذاك راني عمري ماني باش نندم
2: كيفاش تقولي تطورت وحدك يعني كيفاش تطلع على اخر معناتها الانواع اللي موجوده وتحاول انت تعمل كيفها ولا تعمل روسيت كاريمون معناتها خاصه بك انت
3: اي عملت دي روسيت خاصين بيا طورت في روحي في الجاتو بقلاوه كيما حكينا معناها ديما نقدم
2: شفنا كلمة الصور كل المينياردز كيفاش مقصوص في اثنين شي حكيتو ديك ترى كيكة تقدموا مقصوصة الكعكة وكيفاش
3: اي هيك موديل
2: سهل لهم في معناتها اللي يحب ياكل على مارتشين اوكي لقاها حاضرة بيش مقصوصة على زوز اجزاء انا عمري ما ريت واحدة كيكة اول مرة انا معاك انت وبرشا حاجات اخرى معناتها موديلات حلوة توش نستغل زيادة وجودك معايا باش تحكي لنا على اخر معناتها ما صدر بالنسبه للافراح نجاحات ولا عروسات شنو يطلبوا التوانسه شنو يحبوا سورتو وقت اللي يبداو الكوبل جون معناتها اوكي تو يحبوا كل البقلاوه الحاجات الكلاسيكيه اللي يحبوها ديما تكون موجوده في العروسات لكن معها هي فما برشا تنويعات اخرى
3: اي يطلبوا هو الكليون كي يجيك انت بتبعتك باش تعرض عليها
2: توريه التصاور
3: دي شونتيون اللي عندك انا ديما ماذا بين نخدم حاجه كيكه مزيانه نعملهم مخلط منيرديز بيستاش كيما اللي بعثتهم لك ملبس
2: يشوفوا فيهم قاعدين تو يتابعوا فينا على ستريمينغ يشوفوا في التصاور ياسر مزيانين فما زيدا من بين الحاجات اللي خرجت معناها موضع برشا الفتره اللي تعدت الكل الكعك الورقه اللي مزين بالورد ما حليه ولا بالدوخي يزيد معناتها ما تقول ماذا بك نقعد نغزر لها ما ناكلهاش الكعب
3: اي فما عباد يعشقوا الحاجه المزيانه يحبوا الحاجه البيرسوناليزي سكو سوا كعك اي حاجه تنجم تتفنن فيها وتعملها مزيانه كيما يحب الكليون
2: التجديد قلت لي اذا تعمل دي غوسيت انت وحدك وديما تكون منفتحه على الحاجات اللي ترى فيهم انت قاعده شنو كانت صوص ان الخطه نتاعك العمليه الاستراتيجيه نتاعك انت قلت لي في الاول نقول زعما باش نلقى بلاصتي انا وسط السوق الكبيره ياسر هذا اللي فيها اسماء كبيره وفيها ناس كبار قاعده تخدم وانت مازلت في البدايات نتاعك كيفاش الخطه نتاعك كانت
3: الخطه نتاعي تيك توك
2: مواقع التواصل الاجتماعي
3: فوالا
2: وانت سامباتيك لي فيديو نتاعك حلوين يجلبوا الانتباه ما احلاها تصويرك وانت لابسه كل الشابو شنو تسمى هي شابو شيفك تسمى لابسه هذيك ما احلاها تصويرتك مع لي بلاتو نتاعك مزيانه برشا ولا بروف انا زاده جلبت انتباهي وحبيت قلت بوركوا با خلي صوص نجيب حدينا وتقدم تجربتها الناجحه هذيا في الراديو جون
3: تيك توك بعث لي برشا عجيوني برشا عبيد من تيك توك محليهم وفرحانة اللي انا عرفتهم ودخلوا فيا برشا فرحة كما قلت لك شجعوني ياخذوا من عندي ويشجعوني وهذا اللي خليني زيد نقدم والحمد لله عمري معناها
2: فرحانة بالتجربة هذه
3: أكيد على الأخر
2: استغليت مواقع التواصل الاجتماعي مش باش تضيع وقتك وإنما باش توري خدمتك باش تستفيد منها نحب انت تعطي ميساج للي جون سوسن زعما شنو يكون الميساج نتاعك اللي ربما مازال توا خايف ولا خايف يقول ربي عالم كبير وانا توا باش نلقى روحي معاهم هذوما جماعه وتوا فما شكون باش يخدم عندي وزعما يشريو برشا سؤالات وبرشا تخوفات يمكن كان ما تنجحش في انك تتجاوزها باش خليك ديما في بلاستك ما تتحركش.
3: انا ديجا ديما نشجعهم راهم يجيوني دي ميساج ديما نشجع فيهم هبط دي فيديو معنا نشجع فيهم ونقول لهم ديما قدموا وراهو طريق محليها على الاخر راهو يعطي طاقه يعطيك طاقه محليها
2: طاقه ايجابيه. وين تخدم انت عندك الاتولي الخاص ولا في داركم؟
3: انا اتولي في الدار
2: احتليت لهم الدار جزء كبير ولا شوي اتونس لاختك قديش احتلت لكم برشا مش وتقدم مش وتحفتر شوية من الدار وتدخل للاتولي خذوا بورسنتاج بورسنتاج كبير لهم هما ذوقهم تاخذ رايهم مهم بالنسبة اللي كنتي أنهم يذوقوا
3: أكيد
2: وشنو انطباعاتهم ديما عليك؟
3: ديما يشجعوني
2: ينقدوك كمان كي تبدا حاجه ما تعجبهمش ولا يقول لك قد نظيف الحاجه ذي هكا هكا
3: شو زيد الحاجه اللي باهيه فيا انا راني كي نذوق حاجتي نعرفها
2: تنقد روحك
3: صحيت ننقد روحي
2: اول واحده تذوق انت تعرف روحك الروسيت يلزمها تتحسن يلزمها تتطور
3: اكيد هذه ناقصه يلزم تذوق سلعتك
2: اليوم السوسن ما شاء الله أكبر وأحسن كماندا قديش جيت قديش من كيلو عرس فرح نجاح
3: 15
2: شنو كيلو
3: 15 كيلو
2: ما شاء الله تبارك الله بيه 15 كيلو قديش تقعد بس حضر 15 كيلو
3: 4 أيام
2: خدمة نهار كامل
3: أي خدمة نهار كامل
2: تبدأ شيخة في الاتولي سوسن تبدأ عاملة بون كيف رغم التعب رغم الساعات تقعد قديش تقعد من ساعة في الاتولي أنا راو ندخل للي ديتاي دوما باش نوري للناس ساعات واحد راو ساعة وساعتين يقوم يقولوا تعبت ألوكي تبدأ تخدم في المشروع الحاجة أنت تحبها يمكن حتى تقعد 12 ساعة ما تفطنش خرجوك بالسيف من الاتولي باش تفطر ولا باش ترتاح شوي
3: أي والله والله ساعات ما ناكلش جملة هنا نعطي وقتي لخدمتي واكثر حاجه نخمم فيها الكليون نحبو يخرج فرحان حتى ساعات حتى الكوموند تتهز نبقى نخمم زعما مريقل زعما كي يجيني ميساج اكيد كي يجيني ميساج نتهنى ونفرح سي بون اما بالنسبه للخدمه الوقت ساعات ما نقعدش ساعات تجيني كوموند لا ساوسن لازم تحصل روحك تكمل الليله ما فماش
2: تقبلها وتخدمها لاباس يفسني لاباس النسق باهي ما شاء الله
3: اي الحمد لله
2: الحمد لله فرحانه بالتجربه
3: اكيد اكيد على الاخر
2: المرحله الجايه شنو سوسن باش تعمل شنو ناويه كيفاش باش تطور المشروع نتاعك
3: ان شاء الله يكون عندنا فونت خاصه بينا علاش لا نطور معناها انا توا نخدم سيغ كوموند ان شاء الله في المستقبل تونس الكل علاش لا تاخذ من عندنا الذوق الحلو نتاعنا انا نحب نفرح التوانسه الكل يذوقوا حاجه بنينه ونظيفه وفي حقها
2: نتمنى لك ان شاء الله كل النجاح والتوفيق ان شاء الله باش نجدد المواعيد معك ساسن احنا في اذاعه شباب لذاعه التونسيه ديما تدعم في الشباب ونحبوا نثمنوا مجهود الشباب اللي يخدم على روحه ويحب يخدم على روحه ابوابنا مفتوحه ليه بالدعم والمرافقه احنا زاد على طريقتنا الخاصه كل التوفيق نتمنى لك شكرا لك على حضورك بحضنا اليوم مستمعينا الكرام حان الان موعدنا مع موجز الاخبار بعد دقيقتين عنا موجز الاخبار وبعدها ما تبعدوش بعيد مازلنا مواصلين معاكم مع بقيه الفقرات والاركان زبيد القصوري تقدم لنا موجز الأخبار ثم موصلين معكم اللقاء والصيف معنا ما تندموش أكيد
0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
6: موضة سياحة وإضافة أكيدة
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
8: دباير صايح وأنسب الوجهات
9: برامج مصباح للسهرية
10: ديما معكم في أحلى صيفية
11: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
14: شعل الحماس وعيش الإحساس
15: وعيش الإحساس
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة
17: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص
20: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
21: ونعيشوا معاك الحكاية
22: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
23: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
24: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا التونسي
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
3: عدل موجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
18: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: موجز 10:30 صباحا من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في إطار سلسلة ندوات التوجيه الجامعي لسنة 2026 ينظم الاتحاد العام التونسي للطلبة بجهة بن عروس ندوة توجيهية لفائدة تلاميذ البكالوريا اليوم

0: احتضم أمس بمقر وزارة الشؤون الدينية حفل توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي وبحضور رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي نعيم جلاسي على رأس وفد من الاتحاد. وتنص الاتفاقية على إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين بما يكرس ثقافة التضامن الوطني ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي وتعزيز العمل التطوعي والخدمات الإنسانية والاجتماعية والإحاطة بالفئات الهشة، فضلا عن تنظيم برامج تكوينية وتوعوية ومبادرات مشتركة ذات بعد اجتماعي وتنموي حسب بلاغ للوزارة. في الشأن الدولي، الجيش الأمريكي يعلن شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران. الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ ضربات على البحرين. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط. والحرس الثوري يؤكد أن إيران ستواصل ممارسة سيادتها على مضيق هرمز وتجبر القوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
4: سمر كويز
5: من الاثنين للخميس،
6: من ماضي ساعتين للأربعة.
7: إذاعة الشباب من تونس.

0: صحية متجدة لكم الكل، مرحبا بكم معنا. عدنا بعد موجز أخبار العشرة ونص، مرحبا بكم معنا الكل من جديد. أجمل تحية كامل الفريق، نزار في الكوتي تكنيك الاستوديو، نجيب الخطاب وصالح الجغام الرقمي لإذاعة الشباب والفنسيب ومنال في الديجيتال، وسمح معكم جانب الميكروفون العشرة وواحد وأربعين دقيقة. شنو موعد الفقرة؟ فقرة في ميزون. في الفقرة هذه نذكركم بالمحتوى نتاعها، ديما نخمو فيكم، نخمو في الناس اللي موجودة في الدار العشية في القايلة في الليل، وقت اللي يخطر لكم وتلقاو المكونات الكل موجودة تنجموا تعملوا وصفات حلوة ومميزة وبنينة، زادة كالعادة ماهيش مكلفة وبنينة وصحية خاصة. خليني نرحب بمرام الرزقي، الشيف مرام الرزقي. أهلا وسهلا بك شيف، مرحبا بك بحذنا.
1: صباح النور، عايشك.
0: أهلا وسهلا بك، عايشك. منعش كيفاش كانت ليزيكو نتاع الوصفه الجمعه اللي فاتت نتاع السلامي الديري؟
1: ان شاء الله تكون باهيه. ان شاء الله
0: انا الحقيقه عجبتها. انا الحقيقه مازلت ما طبقتهاش، اما ناويه حاطتها في الجدول نتاعي
1: ان شاء الله.
0: ناويه نعملها ونعطيكم وقتها النتيجه. اليوم فما وصفه جديده، وصفه نحبوها الناس الكل، وانا قلت في البدايه مرام وصفه تساوي الفرحه تساوي وقت اللي نعملوها. توا فما برشا معناتها دي جو ولا وصفات اخرى معناتها المشاريب نعملوها في الاوقات الكل ولا نشربوها في الاوقات الكل، لكن الوصفه نتاع اليوم يعني فرحه، يعني فما مناسبه سعيده نعملوها، وخاصه بالنسبه للناس اللي ما يحبوهاش حلوه برشا يحبوا يعملوها في ميزون، وسهله مهله وتلقاو المكونات نتاعها في الدار ماهيش صعيبه حتى. تعرف اليوم نحكيو على شراب اللوز لبنين الروزاتا الشهيره.
1: اليوم ما عناش كان الروزاتا، اليوم مش نمشيو زيد الاسبانيا ومش نعملو تارتا دي سانتيغو، مش يكون زيد الباز متاحة لوز.
0: اليوم الفقره معناتها الديشي نتاع اللوز اللي باش تعملوه في الروزاتا هو اللي باش تعمل بيه التارت ولا لا؟ اوكي، خاطر دابيتود يعملوه ملفنين، خاطر كي دابيتود كيف يعملوا روزاتا يقعد الديشي يعملوا به جاتو ولا حاجه. على كل حال
1: نبداو بالتارتا نتاعنا. باش التارتا نتاعنا هي من اسبانيا اصلها، دونك عندنا 250 غرام لوز اون بودر. بون احنا اللوز الاخضر هذاك نجمو احنا اللي نعملوه بودر. كيفاش؟ بعد ما نكسروا اللوز نتاعنا باش تبقى فيه هكا القشره المارون، شنو نعملو احنا؟ نصمتوه دقيقه، الماء يبدا يغلي نحطوه دقيقه ونجبدوه، نحيلو القشره نتاعو ونحطوه بين 15 و 20 دقيقه في الفور 100 درجه، وكي نحطوه نبداو نحركو فيه باش ما يتحرقش، ومن بعد نرحيوه. كي نرحيناه ولقيناه مزيد فيه نسبة متاع ماء نعاودو ندخلوه للفور 80 درجة 15 دقيقة، وكل دقيقتين نحركو الميلانج متاعنا باش نضمنو أنه ما يتحرقش. وحتى لو كان لقينا مزيد فيه نسبة من ماء نخليه هديلة في بلاصة مهوية، ماهوش للسمش وماهوش للرطوبة، نخليه في بلاصة مهوية باش يشيح بالكدا. لهنا كنت حصلنا على بودر داموند ونجمو نخدمو بيه الوصفة نتاعنا. عندنا 250 غرام بودرة داموند، 250 غرام سكر، 5 كعبات عظم، شوية زيت سيترون، واللي يحب مطعم القرفة يحط مغرفة صغيرة
0: مكسر
1: شوية قرفة
0: خاطر قوية المطعم تاعها،
1: واللي ما يحبش يعني ما
0: سي با لابين
1: ما غير. كيفاش باش نعملو احنا تاو الروسيت نتاعنا؟ باش نخليو الفرن نتاعنا يسخن في 180 درجة، نركضو العظم والسكر، بعد نزيدو عليه البودر داموند وزيت سيترون والكانيل كان نحبو ونحطوهم في الفور، خليوه بين 30 و 35 دقيقة للي يولي المنظر نتاعها دوري. نبقاو نعسو عليه ملي المنظر نتاعها دوري، ماهوش التكستور نتاع الوصفة نتاعنا ماهوش كيما الكيك نتاعنا والتارت نتاعنا، تكستور أخرى باش تكون، خاطر هي بطبيعتها يعني
0: مختلفة
1: يعني صح ما شفناهيش قبل. بعد نخليوها تبرد كومبليتمون ونرشوا فوقها السكر جلاس.
0: يعجبني واحد يقول لي ما شفناهاش قبل، نزيد يحمسني باش نعملها باش نذوق شنيا هاللي ما شفناهاش قبل. وقت نحكم عليها شفناها ولا ما شفناهاش.
1: نرشوا فوقها السكر جلاس، ما نرشوهوش وهو تبدا سخونه
0: حتى تبرد. ما احلى منظر السكر جلاس فوق الحاجه
1: مرتبه، تصويره باش تكون فما
0: التصويره اللي تبعوا فينا منال وقلفت في الديجيتال يخليونا
1: نسليبرو ما يعني نيش هذاك جست هو على الاوريجين نتاع نتاع نتاع الروسيت نتاعنا فماهيش
0: على كل حال به هذه الروسيت الاولانيه
1: نتعديو تو للروزات
0: نتعديو للروزات انا مركزه مع الروزات
1: احنا نعرفوا لي الروزات يعني باللوز الشايح تكون المطعم تاعها اقوى اما زيد نجمو نعملوها باللوز الاخضر مادام عندنا اللوز الاخضر وكلها تلقاها شاده المهريز وتكسر طاو في اللوز وعاملين جو عليه نجي نعملوا به روزاتا كيفاش زيد كيف كيف ندخلوها في الماء يغلي دقيقه ونخرجوا نحيلوا القشره نتاعو وننفخوه في الماء من 8 حتى كش ل 24 ساعه ومن بعد نرحيوه على على 250 غرام لوز عندنا إترا ماء بارد ولو كان نحبوا احنا نخلطوا بين الماء والحليب ماهيش مشكله اما راهو كي باش نزيدوا الحليب مده الصلاحيه نتاعو باش تقل يكون شي يصبر لنا اكثر ولا يصبر لنا اقل نجمو خلطوا نص حليب نص ماء ونجمو نحطوا ماء طول بين 180 ل 220 غرام سكر هاكا 200 غرام تحسها سافا سكر واللي ما يحبش برشا حلاوه كما قلت انت هاكا 180 غرام سكر
0: تكفي تتحكم فيها عاده انت هذاك علاش معناتها في ميزون الروزاتا تكون احسن بالنسبه للعدد معناتها بالنسبه للناس يحبوا ياخذوا الروسيت نتاعها باش يعملوها في الدار خاطر البرا تبدا حلوه عليهم ياسر
1: يعطيك الصحه نرحيو الاموند نتاعنا هو والماء يترحب لكدا نزيدوا عليه شويه زهر نزيدوا عليه شويه زهر ونزيدوا سكر بعد ما رحيناه نصفيوها الساعه بالقدا كان عندنا كلاس تفوال جديده تبدا نضفوها بالقدا ونصفيو بها ونبداو نعصروا باش يخرج
0: الكومبريس ولا المهم قطعه قماش نظيفه
1: يعطيك الصحه نصفيو ماكسيموم من
0: باش يخرج صافيه مريقله مصفيه بالقدا
1: يخرج يخرج اكثر حليب من اللوز فهمتني بعد ما نعصروها بالقدا نحطوها فوق النار نزيدوا عليها السكر بتاعنا بشوستي يذوب السكر وما خليهوش يغلي فهمتني خاطر فيها حليب يغلي ماهيش
0: نار عين خفيفه بالطبيعه
1: يعطيك الصحه جوست نار خفيفه باش يذوب السكر ونزيدوا عليها شويه شويه ماء زهر ونبرشوا كي نحبوا سيترون هذاك كي نبرشوا زيست دو سيترون هذاك وقت اللي نرحيو فهمتني مش بعد كي نعصروا ما يهبطش معانا
0: باش تتصفى مع مع اللوز معناها باش وقتها تصير عملية التصفية للزيست دو سيترون وللوز فرد مرة ويخرج لنا معناتها الليكيد الكل وصافي روزاتا ما فيهاش كشوائب هذيك الكل
1: ومن بعد هكا نشوفوا كاين احنا الماء هو نورمالمون على خاطر اللوز نتاعنا باش يكون اخضر نورمالمون ما سافا الإترامي اما لو كان جيك قوية هاكا شوية هاكا تزيدوا انت شوية
0: معناتها الدوزاج نتاع الماء عينك ميزانك ذوق تخلط وذوق
1: هو تو عنا إترا
0: عطينا الدوزة اللي هي إترا على قديش لوز احنا قلنا في البداية
1: على 250 غرام
0: على 250 غرام لوز في البداية بقشوره
1: هو اي بقشوره اما انت مش نحيلوا القشور من بعد ماكش باش تخليهم لا ما خليوهمش
0: خليوهمش خاطر تعملك المطعم مش به
1: يعطيك صحة تعطي مرارة نحيو احنا يعني من بعد كاين حسيناه قوي هكا بطبيعه واحد يزيد الماء على روحه فهمتني باهي شو عنا اخر
0: فما خلينا نزيدو نسهلو اكثر فما طويكه بطبيعه كل شيء موجود لازم ليش قصو حاضر باش ابيض هكا كمريك
1: انا قلتها لك نقعدوا فيها شويه نبداو نكسر
0: عاملين جو نتاع واحد شامل جو مش نتاع واحد مزروب دقيقه الامور هذه نتاع واحد عامل بون كيف خاطر ما تصورش واحد باش يقوم يعمل حاجه يحضر حاجه هو مابداش متفرهد شيخ
1: دونك باش ياخذ اللوز مقشر عندي شريحه حاضره وكاهو هي بنتها في تقشيره اللوز
0: في اطار التسهيل مرام في اطار التسهيل
1: اي باهي مش مشكل
0: في ميزون فيت في بيان في وبنين ومش مكلف معناتها في نفس الايطاء
1: يعطيك الصحة تو زاد عندنا اللوز تو العباد جوست هكا تاكل اللوز تو وتنسيه عام كامل اللوز اللوز الفريم تاعنا نجمو نخزنوه زاد ساهل برشا
0: ويقعد لنا
1: يقعد لنا يقعد لنا بالعام حتى اكثر معناها كي تخليه
0: معناها في السيزون تاعو تنجم تاخذه ويقعد لك معناها
1: كيما كي نمشيو للقهاوي يقول لك سيترونات باللوز يهبطك اللوز اونديري يعني تو يعني
0: منين جابوا
1: فهمتني هو اللوز نتاعنا هذايا كيف كيف نقشروه نحطوه في الماء يغلي نحطوه في الماء يغلي دقيقه ريت كي نجبوه
0: هو والماء ولا الماء يغلي ونرميوه فيه
1: الماء يغلي الماء يغلي واحنا نرميوها دقيقه ونجبدوه. ليت كي نجبدوه نحطوه طول في ماء ومعاه غلاسون ماء ومعاه ثلج ماء بارد برشا،
0: نخرجوه من الماء اللي يغلي دقيقه في الماء اللي يغلي ديريكت نحطوه في ماء فيه ثلج.
1: ماء فيه ثلج هو اوتوماتيكمون القشره نتاعو باش تترشق
0: تتكبس خاطر
1: تتنحل نحيو القشره نتاعو وننشفوه بالقدا فهمتني، ونحطوه في ساشيات ساك دو كونجيلاسيون فهمتني، نحطوه في الثلاجه يقعد لنا حتى
0: تخاور انت تخيل فاش تي تعمل معناتها كيس تي ولا لي هو باللوز الاخضر اللي عنده بنا معناتها بيان سور وحدها
1: يبقى بنفس القوره هو ما تبدلش جمله. وكان على اللوز الشيح نتاعنا هذيك اللي نشريوه من الحماس احنا هذيك راهو ما مش احنا اللي نخدموه يعني نهبطوه من السجره ونقدوه هو راهو يشيح في السجره نتاعو
0: شيح في الشجره
1: اي كي ترى القشره
0: معناها يفرقوا الفلاحه بين معناتها بين اللوز اللي ماشي باش يتباع وهو اخضر وبين اللوز الاخر كيفاش ما عنديش
1: فكره كبيره على عليهم هما كيفاش
0: في بالي شيء
1: العمليه اما اللي نعرفوا شجرة اللوز عندنا شجرة لوز تقعد للي تشيح وتتشقق.
0: تحكينا على تجربة شخصية تحكي انت يعني
1: القشرة الخضراء تشيح وتتشقق، وقت تشيح القشرة الخضراء
0: تاخذوا الدخلين
1: نحيوها ونحيو القشرة ونخليوها في في الطبقة اليابسة هذيك نتاعو ما نحيوهاش نخليه حتى بستة شهور في بالعام فهمتني، اما في حكم بالله نحطوش في البلاستيك ومن بعد نقولوا هاو رجع عليه هاو ندى هاو عمل صوف هاو غف ديما
0: احنا حقيقة نخبيوه قبل في القشرة نتاعو هذيك المارون تنحيلو القشرة الخضراء ويشيح تقعد القشرة الداخلانية المارون ما يقعد مسكر
1: حاجة بلاستيك راهو البلاستيك ديما يعرق ويخلي الحاجة
0: معروف هذا البلاستيك في كل شيء الاستعمال نتاعو ماهوش باهي دونك نتخليو عليه البلاستيك حتى في ابسط الامور والاستعمالات ونمشيو ديما للبلار اللي هو ولا الفخار سيراميك ديما اللي هو افضل بالنسبه للاستعمالات نتاعك. يعطيك الصحه مرام على دو سيت اللي حضرتهمنا اليوم شرحتنا اليوم خاصه روزاتا نشموا في الريحه نتاعها والله نشموا في الريحه نتاعها كويس روزاتا بارد
1: حاجه تنعوج
0: في العشويه مع جو الفرحه حتى شيء ما يعاود في بالي حدا قبل مرام كانوا يجيبوا حتى بيبز روزاتا في الكنسترويت تفكرها الفازه هذه مازالوا يعملوها
1: دقيقة أنا صغيرة عمري يعملوا فيها
0: شنو أنت صغيرة خيمينة أنا كبيرة شنو هذا الحكاية ما نعملوا
1: طبعا شنو نزال
0: شو يتكلم مكاية طبعا شنو أنا بيدي نتفكر عليها فكر صغر
1: طبعا
0: أنا بيدي صغيرة نتفكر هكا يعملوا في الكنسترويت خلنا نسألوا ألفا ألفا تفكرها يجيبوا الكنسترويت قبل برشا ما عادش والله ما العادة محليها الروزاتا هذيك رمز للصفاء القلوب هي بيضة ورمز للفرحة أرجعوا لها العادة هذه
1: يعني عندي برشا روزاتا في العروسات أرجعوا للروزاتا
0: أرجعوا للروزاتا محليها وعيشوا الفرحة وجربوها زي قبل كل شيء في الدار بالوصفة متاع مرام وإن شاء الله ديما فرحانين عايشك شكرا لك مرام يعطيك الصحة نتقابل إن شاء الله جمعة جاية وصفة جديدة وصفة أخرى من وصفات مرام الشيف مرام أشهر طباخين الشباب 10:54 على موجات إذاعة الشباب مواصلين اللقاء احنا مع الأنغام زلوا فقرتنا وضيوفنا ولقانا حتى النص نهار

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دولو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونوا معدلين على موجة إذاعة الشباب على برنامج صيف معنا، البرنامج الصيفي الأول بامتياز على موجة إذاعة الشباب، يرافقكم من 10 حتى النص نهار، تلقاو فيه كل الفقرات اللي تستحقوها في الصيف من الأنواع الكل. وأنا سعيدة هذا الصباح بتجديد اللقاء مع الفقرة الخاصة بالجمال وبالأناقة وبالمظهر المزيان. وقت نقولوا بدو بتمام نقولوا شيماء بوغوسا، أهلا وسهلا بك شيماء، صباح الأنوار،
6: صباح الحب والسلام والراحة النفسية والجسدية وكل شيء.
5: عرفت ويظهر لي شيماء على شنو باش تحكي لكم، هيت نسمع مباشرة انطلاق الفقرة ونبدأ مباشرة.

0: بدو بتميم نقولوها لكل العائلات التونسية اللي بدأوا بعد حلوا الفرح ولا مازالوا يستناوا شوية. إن شاء الله يا ربي الأفراح تعم البيوت التونسية الكل. شيمة نرحب بك من جديد، المختصة في التجميل الجراحي والعناية بالبشرة. وين شيمة حقيقة ثمن وجودها معايا، وإحنا تعرفوا في ذات شباب الحقيقة مش أي شخص عنده الاختصاص هذاك يكون حاضر معنا. إحنا الإذاعة التونسية عنا شفافية، عنا مصداقية، الناس يحبونا وإحنا سعداء بذلك. وقت لك قالوها في الإذاعة، في الإذاعة التونسية نحبوا نعطيو معلومة صحيحة، نحبوا معلومة كاملة. وتعجبني شيمة على خاطر باش تعطيكم الرسالة كيما هي توصلها لكم، وتعرفوا الواحد قداش يبدا حاير، وحتى راه وقت اللي يبدا المستوى نتاعو التعليمي عالي ومتثقف وواعي وتعرف تبدا بالقدا الأمور الكل. لكن رغم ذلك سامحوني في الكلمة بين ظفرين، ينجموا يعديوها عليه وقت اللي يحكيو لك على البشرة الزجاجية وعلى ليزيفي نتاع بعض المواد التجميليه. انت تختار وتقول تيان نحب انا نوصل للريزلتا هذيا، دونك ميلا نعمل الامور هذه الكل. شيء ما باش تعطيكم وصفه سحريه، اما مش كيما اللي يعطيوها لكم هما اللي على مواقع التواصل الاجتماعي، باش تعطيكم الوصفه اللي بالحق تنجم توصلكم للنتيجه اللي نتوما تحبوا عليها، والاسرار نتاعها الكل عند شيماء. وباش نبداوها بحاجه مهمه على الاخر عندها تاثير ايجابي وقت اللي تهتموا بها وتحترموها. مرحبا بك شيماء معنا، الكلمه ليك توا. انا باش نسكت
1: باهي. انا دعوه ديما دعوه للناس اللي تابعوا فيا على الباج ولا على الراديو ولا في اي حاجه، ديما نحب نكون صادقه وشفافه واللي هو
0: ونحب. ما تخافش شيماء تقول توا يهربوا عليا،
1: ما نخافش تعرف صدقني
0: بالعكس.
1: والله العلي العظيم
0: يزيدوا يثقوا فيك،
1: لو انت بالكذا بيجيك 10 انت بالصدق يجيك 1000 و1000 صادق.
0: هذه لازم يفهموها الناس الكل.
1: انا كنت راني معني حتى على الباجات نتاعي ولا في العياده نتاعي ولا تقول لي مدام يا اخي انت تهرب فيا، لا انا مانيش نهرب فيك
0: ولا تقول ما عينكش يا اخي باش تقد لي.
1: انا انسانه نحب نعطيك الحقيقه، نحب نعطيك الواقع المثالي. نحب نقول لك راو العنايه ماهيش عنايه خارجيه فقط، راو مش تجي تحط هكا شويه روج على ليفغ شويه فون دو تان سايرك مزيانه. انا ديما نحب نقول لهم العينيه تبدا لما تتصالح مع كامل عيوبك. فوالا
0: تقبلهم الكل،
1: تقبلهم كيما هما وتحبهم وتحاول انك انت تخدم عليهم. هيك علاش انا عملت كوان. انا ساعه عملت ليالي كوان هذيا اول ما بدات الفكره. انا انسانه مغرومه ديما، مغرومه بالجمال الداخلي، مغرومه بحب النفس،
0: واللي ينعكس راهو على الجمال الخارجي.
1: نحب روحي هاديه، نحب روحي متصالحه مع روحي، نحب روحي متصالحه مع كل حاجه فيا، بدني، شعري، جسمي. يعني فما برشا جست يعطيو كين للخارج، للبراني، لللبسه، للمظهر انا نحب. وقت اللي عملتك الكوان هذيك متاع العينيه بالشعر والعينيه بالجسم، عملته على خاطر نفسي، خاطر كل ما نمشي لبلاصه نروح نبكي. علاش
0: ماكش ساتيسفي؟
1: مانيش فرحانه،
0: خاطر فرحان.
1: خاطر العبيد
0: الحمد لله يا ربي لقيت واحد اخر كيفي.
1: فوالا نفتقد.
0: مش هذا اللي حاجتي بيه،
1: مش هذا اللي تعرف في تونس شنو نفتقدوا؟ اللي نفتقدوا للحنيه. انه كي تحس عبد يخدم لك بقلبه بروحه بالحب يخدم لك. مرات انا تقول لي راهو ميساجك وصل،
0: نفتقدوا احيانا كثيرا للاتقان،
1: الاتقان
0: للجوده في السيرفيس اللي تقدم.
1: فوالا فوالا
0: حاجه تتقنها تخدمها بقلبه وبربك كما احنا نقولوا.
1: فوالا فانا عملت كوان سميته كوان الهدوء. هو ديجا معناها ضارب في
0: هو اللي تبعوا فينا شيماء على لايف ستريمينغ تو تشوفوا التكنيك اللي باش نحكيوا عليه وتفهموا على شنو تحكي لكم شيماء. هو اصلا كي تتفرج على الفيديو بركه تهدى.
1: هي انتشرت
0: التكنيك
1: هذه انتشرت اول ما عملوها
0: شناوه كما يقولوا
1: السين تلمو. هما يثمنوا العنايه الجسديه تلمو يثمن هكا الساعه ولا نص ساعه اللي باش يعطيها الروح كهديه. انا ديما تو بديت راي النوسيون تتبدل في تونس. بديت المراه التونسيه تعطي في وقت الروحها وبديت تحب في روحها. يعني انا عملت لك كوان هذاك الروحي تلمون كل ما نمشي لبلاصه كما قلت لك نروح نبكي. قلت شيماء تو انا علاش ما نعملش لك كوان هذا ليا انا لروحي؟
0: الحاجات اللي انا نحبهم نعملهم لروحي، نعملهم لروحي
1: وللعباس
0: وللننسى.
1: فجات التقنيه هذيا كاول حاجه هي شنو اسمها هيد سبا. العناية بالرأس وبفروة
0: هو الرأس. نوع من أنواع التدليك الخاص بالرأس،
1: بالرأس والترابيس الاكتفي
0: والرقبة،
1: والرقبة المشاكل ديموين لنا في الرأس. فأنا جيت التقنية
0: تعب
1: في الرأس وفي الاكتف فوالا. فجيت التقنية هذي عبارة على عناية كاملة بفروة الرأس لأنه زادة فروة الرأس احنا نهملوها، يعني حتى كي تمشي تعمل سوا مثلا ما يركز لكش على الفروة، ما يركز لكش، ما يعملكش قماج ينظف لك كريت كيما فما مشاكل في ليبور وتتسد المسامات كيما تتسد الفرويلة بالضبط يعني. فقلت انا شيماء اول حاجة باش نعملها التقنية دي، مانيش نقول لكم راني باش نعاود نرجع لكم شعركم ولا فما تقنيات وفما حاجات وفما روتين، كيما فما روتين يعطي تعطي البشرة كيما فما روتين يعطي اشعار. فكان التقنية هذية نوع متاع هدوء وسلام تام، يعني تدخل تلقى روحك بالحق بالحق بالحق في عالم آخر، في عالم، في دنيا، في حتة تانية،
0: تنسى روحك،
1: تنسى روحك. وما أحوجنا إلى أن
0: نتذكر
1: أنفسنا، مش مش ننساها، يزينا ما نسيناها. أنا تقول لي تحب ننسى روحي، أنا نقولها لازمك تتذكر روحك. كلمة ننسى روحي إحنا ديجا نسيناها أرواحنا. فكانت تجربة أنا نتذكر فيها روحي مش ننسى، يعني في فيها فيها الجاري وفيها فيها. نحب نقول لك اتذكر روحك، اعتني بنفسك، اعتني بروحك، اعتني بداخليتك من داخل، فهمتني ولا؟ فالتقنية هذي أنا الحقيقة أي امرأة، احنا خاطر نخدم نساكة هاو في التقنية هذي، نحث أي امرأة انه هي تتذكر نفسها من الداخل، تتذكر تفاصيلها.
0: ماشي حيكون زاده في التقنيات هذوما.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا
0: والله العظيم نحب ولا نكره على النساء الحمل الكبير، دونك احنا محتاجين اكثر.
1: الحمل الكبير هزته المراه وحدها، راي المراه تحب المراه
0: وهي شطر مسؤوله على الاختيار هذيك، خاطر هي تحب تعمل كل شيء،
1: تحب تعمل كل شيء وحدها. فانا نحب نقول لك سيب الحمل شويه، سيب لانه بالحق قد ما تسيب الحمل قد ما يجي شكون يشيل عليك الحمل، قد ما انت تبدا شاده هكا قد ما تبدا شعرك طايح، بشرتك تاعبه، جسمك تاعب،
0: وانت مسؤوله على هذا الكل، مش الناس.
1: اكيد اكيد ما فما حتى حد
0: الناس لقاو شكون يهز عليهم يرتاحهم، شكون ما يحبش يرتاح؟
1: شو هي مالوريزمون المراه فاقت. انا فرحانه
0: الحمد لله،
1: فرحانه وفخوره اللي المراه فاقت، اللي راهو فما جانب نفسي روحي
0: مهم
1: لازمها تتذكر، ولازمها كلمه. انا اي واحده تجيني نقولها شو انت تحب روحك ولا لي، كلمه حب النفس. انا من منظوري، من منظوري لو انه باش ندخل، انا ديما نحب بما انه مجالي وبما انه اختصاصي، فأنا يعني نحس روحي مسؤولة إني نقدم ولو واحد بالمية من الجانب الوعي. أنت أمبرسيب يعني استضفتني، لكن أنا كنت الاستضافة حتى 1% توا يسمعني. نحب ديما نخلي الجانب
0: الروحي في أنا نوصله المساج لك شخصيتك.
1: أنا ياسر تهمني الروح، ياسر تهمني الجانب النفسي الروحي،
0: خاطر هذيك الخدمة الصحيحة،
1: خدمة صحيحة
0: البازيك الصحيحة، مش مراهم وجلسات ومن داخل يعلم ربي واستخيص
1: وتؤمن بالله انه اي امرأة
0: تجيني
1: هي حابة روح، النتيجة تتم بسرعة، الجلسة تحتها
0: تلقى
1: نتيجة،
0: تخرج
1: تخرج فرحانة، تخرج مرتاح للتقنيات، وكأنها صنعت لها، وكأنها التقنية هذية
0: خصيصا
1: لها هي. خاطر تلمو تقول لي يا شيمة انا نحب روحي من داخل. انا طفلة، فما امرأة تكبر، انت تجي تسألني تقولي مثلا قديش تعطيني عمر، كل راتك 16 17، فما مرأة تكبر، ما فماش مرأة تكبر، يعني راو شو
0: ديما فما البنية اللدو داخلها.
1: انا نحب نخرج الطفلة الداخلية اللي في وسطك، انا كل لمسات وكل حب وكل عناية وكل نحب نخرج الطفلة الداخلية اللي
0: تزهري من جديد،
1: اللي تزهري من جديد
0: حتى عمر
1: ما يهمنيش العمر 60. قلت لك توا جماعة الستينات بكري نحكي، قلت لك توا جماعة الستينات وكأنهم عمرهم 20 سنة، يعني قسما بالله تجي تقول لي يا شيماء من داخل نحس في روحي عمري 20 سنة،
0: وهذاك هو الإحساس الحقيقي،
1: وهذاك
0: هو العمر الحقيقي اللي ينعكس على البشرة وجمال الشعر الخارجي
1: وعلى كل شيء. ما عندكم شي فكرة قد ما أنت تعيد يعني الكلمة هذه، أنا صغيرة، أنا شباب، أنا مزيانة، أنا حلوة، قد ما انت باش تظهر. وفما وصفه راني محضره هيلك باش نعطيها لهم، الوصفه هذيا وصفه سحريه لا ترانديت ولا علمات، انا ديما نعطي الحاجه الحقيقيه يعني
0: اللي جات عن تجربه،
1: عن تجربه
0: تجربتك
1: انا ديما نجرب. انا تعرف انا تقول
0: فيدنا بها.
1: انا تقول امي تقولي شيء ما صحيح، عمرك صغير، ما انت عمرك 60 سنه في في في في الوعي، في الوعي في الوعي.
0: عطينا كملنا التكنيك الاولاني اللي حكينا عليه،
1: حكينا عليها
0: التدليك الخاص بالرأس واللي هي كما قالت شايمة تقنيه، معناها يقول انا قلت بمجرد انك تفرج على الفيديو كهاو ترتاح،
1: ترتاح
0: فما بالك انت كي تعملها.
1: ما احواجنا الى هذه التقنيه
0: قديش اذا ما من مره تصير هذه، مره في الجمعه مره في الشهر
1: حسب امكانيتك
0: كما تحب،
1: حسب انت البزوا نتاع الراحه نتاعك. مره في الشهر
0: تاكل
1: كل شيء غلير، كل شيء سميح راهو في تونس راهو يعني راهو تعرفوا هما توا ديجا تقول لك،
0: وهما للاسف الحاجات هذوما يعتبروا رفاهيه، الوغ هي مش رفاهيه،
1: هي
0: حاجات
1: ضروريه.
0: خاطر انت المرأة اللي حكيت عليها بعد ما عملت السيونس هذه بربي وهي في الحالة ذيك الباهية المزيانة، كيفاش تحبها تتعامل على مع أولادها
1: بالكدا
0: كيفاش تلقاها في دارها
1: شو مرتاحة؟ هو شو زادا راهم هما توا في تونس ما فماش النوسيون هذا يعني يعني ماهيش واصلة.
0: سامحني في بعض البلدان العربية ياخذوا حتى قرض باش يعملوا عملية تجميل، قرض كامل ياخذوه. احنا وقتها نقعدوا بيتين نقولوا تاخذ قرض باش تعمل عملية تجميل باش تعمل بوتوكس،
1: ما عندكش فكرة قداش الجانب الشبابي الجميل يأثر عليك في حياتك يعني راهو اسمع راهو حتى باش في تاكسي والله العظيم راهو يخزر لك، والله العظيم يخزر لك
0: للاسف. لا الفواضي ماهيش بيا
1: يعني
0: خاطر يلزم يقدم الخدمه للناس الكل مهما كان، مره كبيره ملا من هذه حاجه مش بيه،
1: يحبوا
0: الجمال يستغلوه ايجابيا
1: فوالا. احنا لازمنا الجمال، لكن كي تكون روحك مزيانه صدقني صدقني
0: تلقى القبول،
1: تلقى القبول وحبه الرسول. احنا ديما كلمه نقولها كل شيء،
0: الجمال الخارجي،
1: الجمال الخارجي البريء،
0: البريء الرائحه الطيبه
1: اللي صار كما توا يعني كما الجمال توا ولا الجمال القبيح يعني توا فما الجمال الروحي البريء، انه انسان يحبك بدون اي يعني حتى
0: تتقبل
1: مقبولة، مقبولة
0: اجتماعيا، اجتماعيا تولي اسهل حياتك. هذاش قصدك
1: فوالا، اجتماعيا
0: تكون حياتك اسهل، انت بيدك حتى في المرايه تقبل روحك
1: تقبل
0: الوصفه السحريه شاي.
1: الوصفه السحريه والله العظيم الاذي حتى انت جربها وصفه. احنا علاش بدلنا فارغ، شعرنا طايح، حالتنا النفسيه تعبه، لانه نقص الحديد ما عندكش فكره،
0: المانك نتاع الفير مشكله كبيره
1: يعني حتى على الجانب النوم. انا ديما نقول لهم تفقد الفير والفيتامين دي تشوف حياتك شتوال
0: بي.
1: جي تاخو حتى 20 جرام زبيب اكحل بي، تنقعوا في الماء وانا نتحضر او معناها ديما عندي تعدي يعني حتى العبيد توا اللي قاعدين مونك فير وكل، تنقعوا في الماء تقوم الصباح تعملوا في الركاض يعني تخلطوا في الميكسور، تحب تزيد عليه اي نوع نتاع فيكيا ولا حتى ما تحبش تزيد حتى كعبه ياغورت ناتوريل وتشربوا يوميا على الخوي،
0: تضيف له الماء وتشربوا،
1: تضيف له هو ديجا انت منقوع يعني تغسلوا
0: تغسلوا باش ترحيه وحده ولا مع
1: الماء؟ مع الماء، هو خاطر الماء المنقوع نتاعو هذاك ترحيه وتنقعه وتخلطه زيد عليه كعبه ياغورت ناتوريل للعباد اللي ما يحبوش المطعم تاع السكر خاطر هو فيه برشا سكر
0: شويه
1: باش تخفف السكر، والا كعبه بنان والا كعبه كيوي والا اللي تحب انت معناها باش كل يوم يتبدل المطعم. انا نعمله حتى مع الشيا، نخلطه حتى مع الشيا يعني وتشربه جمعتين وامشي. اصلا شوف الكاليتي نتاع الشعر نتاعك، نومك، الكثافه نتاع الشعر، لون البشره، الاكلة ديما نحب نقول راهو الشعر والجسم والبشره نتاعنا راهي المسؤول الاساسي هو الدخليني. قد ما تنظف من داخل، قد ما تكون المعادن في جسمك كامله متوفره، ما عندكش موك في حاجه زاد العبيد توا زاد اللي ناقصهم زاد فيتامين دي زيدا، ما عندكمش فكره قداش شعرك طايح.
0: معناها نسبه تقريبا كل نساء تونس نقصهم فيتامين دي، واحنا بلاد الشمس
1: ونقصنا فيتامين دي
0: الحديد والفيتامين دي المغنيسيوم تفقدوا
1: رواحكم للمغنيسيوم القراع الاخضر، للمغنيسيوم القراع الاخضر
0: البذور هذيك البنينه،
1: البذور البنينه صدقني حاجات
0: ماهيش غاليه راهي
1: ماهيش غاليه صدقني. نقول لك حاجه، اللوز والكاكاويه نفس الفالور يعني كي تشري لوز ولا تشري كاكاويه كيف. معناها راهو المساج راك مش بالفلوس نجم تعتني، راهو بالحرص ومدى انت قداش انت مواظب عليك الحاجات الصحيه عليك الحاجات الهيلثي تتوفر تتوفر لك النظارة، يتوفر لك الشعر الجميل، تتوفر لك الجسم،
0: الجمال الداخلي،
1: الجمال الداخلي والخارجي ينعكس على الخارج
0: في كلمة. إذن شايمة يعطيك الصحة، الوصفة بالحق هي سهلة، وصفة فيها شيء جربوها، ما تخسروا حتى شيء، وصفة سهلة خذوها جربوها مع بعضنا نقدموا النتائج. اليوم كان حاصلوا شايمة الباساج متاعنا اليوم في بدو بتمام أهمية الاعتناء بالجانب النفسي، أهمية العناية بالفيتامينات، بنقص بعض الفيتامينات على خاطر عندهم أهمية على الجمال الخارجي متاعنا، ووقت اللي نعتني بيهم وقت نتحصلوا على نتائج اللي تحب عليها بالحق.
1: أكيد أكيد.
0: مش بالمراهم الغالية ولا باللي يقولولنا عليها على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: المراهم الغالية ما عندها حتى تأثير على البشرة. الحاجة الوحيدة هي الصحة النفسية، الصحة الجسدية، والصحة اللي بالحق بالحق إنك تكون عندك روتين صح صحي متكون من أربع حاجات كما قلناهم. الجمال ما يستحقش برشا مال، الجمال يستحق انك انت تكون اول حاجة قابلة روحك متصالحة معها، وتبدأ في العلاج بشوية بشوية، وتقتنع اللي راهو العلاج يبدأ في مراحل.
0: ووقت اللي تبقوا الكلمات الحلوة هذه اللي قالتها لكم شايمة، تعرفوا اللي الوصفة السحرية الحقيقية هما الكلمات هذوما، على خاطر وقت اللي تتصالح مع نفسك تتصالح مع الدنيا الكل.
1: تتصالح لك الحياة شايمة. وقت اللي تحب نفسك تحبك الحياة، تحبوا أنفسكم.
0: بربي كيفاش أنت ما تحبش راحتك، شكون تحب ويحب؟
1: حتى حد
0: تو سامبلومون.
1: وي وي فحبوا رويحكم، وحبوا رويحكم مش بالأنانية، راهو مش بالأنانية،
0: فرق كبير.
1: حب روحك وحب الآخر زادة، ما تحبش روحك بالأنانية إنك أنت باش تولي تسيطر على كل شيء وتاخذ كل شيء.
0: حب المرض هذاك والأنانية، لا احنا نحكيو على حب الذات، قبول الذات، حتى ينعكس هذا الكل على نفسك وعلى حياتك. شكرا لك شايمة بوغوسا، خبيره في التجميل الجراحي والعنايه بالبشره. مرحبا بك ديما بحضرنا في بدو بتمام، مواصلين اللقاء ان شاء الله الجمعه الجايه. ما تبدلوش الموجه، ديما نهار ثلاثه ال11 غير 4 نتاع ال11 وربع نتاع الصباح موعدنا يكون مع الفقره ذي ومع شايمة مع تقنيه جديده ومع نصايح جديده. ميرسي بوكو شايمة. مواصلين اللقاء معكم في صيف معنا، بعد شويه عنا موعد مع الاخبار، احنا مواصلين معكم حتى نص النهار.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موفا سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.
4: عد الموجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
5: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني أن مؤسسة بدولة الكويت ترغب في انتداب كفاءات تونسية متخصصة في المجال الرياضي والتسيير الإداري والعلاج الطبيعي، محددة يوم الغد 15 من جويلية كآخر أجل لتقديم الترشحات. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الانتدابات تندرج في إطار تعزيز فرص التعاون الفني وتوفير آفاق مهنية جديدة للكفاءات التونسية بالخارج. وتشمل الخطط الوظيفية المطلوبة مدربة رياضة وإدارية مختصة في إدارة الهياكل الرياضية وأخصائي علاج طبيعي. تستعد الإدارة الجهوية للصحة بولاية قبلي للشروع في إنجاز تجربة نموذجية لرقمنة الملف الطبي المدرسي للتلاميذ بمعتمدية تاي قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية، في انتظار تعميم التجربة على بقية معتمديات الولاية وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة علي طبل.

0: وتأتي جولة المفاوضات الجديدة التي تستمر يومين بعد 5 جولات عقدت خلال الفترة الماضية في العاصمة الأمريكية واشنطن التي ترعى هذه المحادثات. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكريم والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: الراس ان شاء الله ديما الفوق. راس التونسي ل 11:42 دقيقه صباحا، احنا مازلنا معاكم صيفين معاكم، لقانا حتى النص نهار، وكل يوم موعدنا من 10 حتى النص نهار في منوعه صيف معانا. اجمل تحيه كامل الفريق يوصل معنا اللقاء في الكوتي تكنيك، نزار الورتاني الفانسيبو من الف ديجيتال وسمح معكم من جانب الميكروفون ل 11:42 دقيقه صباحا. حبيت فقط ذكركم انه الليله انطلاقا من 8 نتاع الليل عندنا برمجه خاصه بطبيعه الحال، باش يكون فما برنامج ستوديو المونديال مع زميلنا زبير العوني ومتابعه لمباراه نصف النهائي المونديال. متعه ومواكبه الكل احبينا متابعينا تقعدوا ديما معنا في متابعه اذاعه الشباب. عدلوا موجتكم وما تبدلوش الموجه حتى تلقاو كل اللي تحبوا عليه، منوعات فنيه، لقاءات تنشيطيه، فضاءات مفتوحه، والرياضه بطبيعه الحال في اذاعه الشباب. تلقاو كل اللي تحبوا عليه وكل اللي تحبوا تسمعوها. حال الآن موعدنا مع فقرة جنين الدارك.
1: جنين الدارك
0: واحدة من أجمل النباتات اللي تزين لنا الفضاء اللي هي موجودة فيه، فيها برشا أنواع حسب علمي أنا، طول مختصة هي اللي تأكد لنا هذا وإلا لا. أنا سعيدة في فقرة جنين الدارك باستقبال ريهام تريس، مهندسة الفلاحية. ريهام مرحبا بك معنا من جديد.
2: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا بك ريهام. اليوم اخترت لنا نبتة مميزة، وإحنا نبتات الكل اللي نختاروه مش فقط لجمال النبتة والخضرة متاعها، وين ما تحطها في الكوان اللي تحطها فيه باش تعطي منظر رائق ومنظر جميل يهدي النفس والأعصاب، وإنما زادة عندها مزايا أخرى من ضمنها نبتة اليوم اللي اخترتها لنا. أي من أي ريهام؟
2: اليوم حبيت نحكي لكم على نبتة الكلوروفيتوم أو العنكبوت، احنا بالعامية نقولوا لها العنكبوت.
0: نبتة العنكبوت هي... وكل يشاهدوا فينا على ستريمينج يشوفوا التصويرة متاعها باش يعرفوا على شنو نحكي، وهي من بين أشهر النباتات، معروفة برشا النبتة هذه،
2: معروفة برشا ومطلوبة برشا في تونس، معناها
0: تزين برشا.
2: من أسهل النباتات اللي تنجم تعتني بها في الدار، تقضي على السموم الموجودة فيه.
0: داخلية ولا خارجية ولا حسب النوع؟ أنا ريهام داخلية بأنواعها الكل.
2: أنواعها الكل. أول حاجة معناتها نحب نقولوها اللي هي تمتص النزاع، إذا كان عندك نزاع في الدار
0: معناها البلاصة اللي فيها رطوبة تمتص الرطوبة، نزاع تمتص
2: الرطوبة اللي في الدار وهي تتغذى من الرطوبة هذيك. تنجم مثلا تحطها في سال دو بان،
0: من النجم بامتياز نزينوا بها سال دو بان.
2: نزينوا بها سال دو بان اذا كان عندك اي بلاصه فيها رطوبه، هي تمتص الرطوبه وكما قلنا تتغذى على الرطوبه هذه.
0: سهل العنايه بها ولا صعيبه؟
2: سهله برشا هي العنايه بها. انا جست حبيت نقول حاجه اخرى، من النبته الوحيده اللي تنحي الفورمولا دي اللي كيف ما نقولوا عندك أثاث جديد وإلا دار جديد. هي تمتص المادة هذيك الفورمولا دي،
0: الريحة المزعجة،
2: الريحة هذيك متاع الدهن. زادة كيف إذا كان للناس اللي تتكيف، هي تمتص الأول أكسيد حادي أكسيد الكربون وتتغذى عليه. هي نبتة مش سامة حتى تعرف على الحيوانات ولا على الصغار.
0: معناها وجودها داخل المنزل ما يأثرش حتى كان صغار، خاطر نعرفوه ما يحطوا كل شيء في فمهم الصغير ويمس كل شيء، لا تأثر له مثلا على الجلدة متاعه وكيف يمسها وحتى على الحيوانات الأليفة متاعنا.
2: ما فيهاش حليب من داخل وإلا حتى مادة سامة،
0: ما فيها حتى شيء،
2: ما فيها حتى شيء،
0: وجودها آمن في المنزل. نرجع تويكا للاعتناء بها، وقديش تحب ماء وتحتاجش أسمدة، تحتاجش عناية خاصة؟
2: هي سهلة برشا، تسقاها مرة في الجمعة. نهار اللي تسقاها تخرجها تسقاها
0: مرة في الجمعة حتى في الأيامات السخونة هذية ريهامة؟
2: مرة في الجمعة كما قلنا هي تمتص الرطوبة، معناها هي تتغذى على الرطوبة.
0: إذا النباتات متاعي نقول توا الدنيا سخونة في الصيف، نهار إيه نهار لي؟
2: لي
0: يسر عليهم ماء.
2: هما النباتات الداخلية أون جينيرال ما يحبوش الميرة، معناتها مرة مرتين في الجمعة تكفي.
0: تكفي. قلت لي كيف نسقيها ريهام نخرجها شوية تستقطر برا
2: تستقطر في الظل أي مش بالشمس مباشرة
0: في الظل وبعد ندخلها كيف تخرج الماء نتاعها تستقطر نعود نرجعها لمكانها داخل المنزل داخل البيت برشا أنواع فيها ريهام نو فما اللي الخضرة الكلها فما اللي فيها الأخضر والأبيض
2: فما سبايدر زادة اللي كيما كيما الحنش هكا تتلوي فيها برشا أنواع
0: برشا ألوان برشا ألوان وبرشا أنواع أي فما اللي معناتها تبدا مرفرفة هكا بالكدا وفما اللي يقعد حجمها صغير هكاكا ولا خاطر هذيك يعني العناية مش باهية
2: خاطر هذيك العناية هذاك اللي يفرق هو العناية بها
0: الكل كيف كيف هما نفس الحجم أي. نفس كل شيء
2: نفسها
0: أي.
2: هي كي تكبر طلع برشا فروخ بجنبها هذوك متقصهم تحطهم في الماء
0: نحك البوكي الصغير اللي يطلع هذاك
2: البوكي هذاك تنحي تحطه في الماء
0: أي. مش ديريكت نحطوه في التراب لا
2: لا لا نحطوه في الماء نحطوه في الماء الجذور نتاعها باش تكبر
0: اي
2: باش تطويل هكا ومن بعد كيف تطويل بالكدا نقلوها نحطها في التربه
0: نحطها في البو ولا معناتها نحطها في البو نتاعي واضح مطلوبه برشا ريهام النبته هذيا
2: مطلوبه
0: تقعد ديما حيه كيما النبته اللي تحدثنا عليها الجمعه اللي فاتت اللي هي جلد النمر
2: هكاك
0: محلية معناتها اللي شفنا كيفاش تزين وشفنا المزايا نتاعها اللي هي زادة تخرج معناها الأكسجين على طول معناها
2: تعطينا
0: الأكسجين مش كيما النبتات الأخرين اليوم النبتة نتاعنا نبتة العنكبوت تمتص الرطوبة وهي مزايا أخرى من المزايا المميزة للنباتات اللي نختاروهم باش نتحطوا عليهم في جنين الدارك شكرا ليك ريهام تويك عنا جمعتين حكينا على نباتات داخلية خذينا بخاطر الناس اللي ربما ما عندهمش جنينة الجمعة جاية لازمنا نراضيو الناس اللي عندهم جنين
2: إن شاء الله
0: ولا اللي عندهم دي تيراس ينجموا يحطوا لي بو في التيراس ويستمتعوا باهي اتفقنا ميلا ريهام شكرا لك على المداخلة ريهام تريس مهندسة فلاحية لقانا إن شاء الله نهار الثلاثاء الجاية في نفس التوقيت نص نهار غير أربعة في جنين الدارك يعطيك الصحة ريهام إلى اللقاء نتمنى لك بقية يوم ممتع هكا نكون وصلنا معكم مستمعينا الكرام لختام لقانا في منوعة صيف معنا غدوة إن شاء الله تلقاو عواطف الورغي في تعويض لزميلتنا سهي مع كامل الفقرات متاعنا حاضرة اليومية في نفس التوقيت تلقاهم جاهزة مع ضيوف أخرين وصفات أخرى ومواضيع أخرى شكرا لكم على متابعتنا إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا وقت طيب ممتع ومفيد تقعدوا ديهم صيفين معنا على موجات إذاعة شباب نزار شكرا لك كان حاضر معي في الجانب التقني للأستوديو ألفانسيب ومنيل في الديجيتال وسماح بن عيسى الفرجيني رفقتكم من جانب الميكروفون ما تنسيوش موعد الليلة الثمانية متاع الليل مع استوديو المونديال شكرا للجميع على المتابعة بقية أوقات ممتعة على موجات إذاعة الشباب نص النهار عدد جديد من برنامج تونس اليوم مع كامل الفريق تحياتي للجميع وإلى اللقاء

أخواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، ومرحبا بكم معنا في موعد جديد من تونس اليوم، من توا حتى الماضي ساعة ونص مع أخبارنا المتفرقة اللي تكون حاضرة معكم من خلال ضيافنا ومجموعة الاستضافات اللي تكون حاضرة في برنامجنا. نحكيو في عديد المجالات، نحكيو على الطقس، نحكيو على المخيمات الصيفية اللي الشباب يكون حاضر فيها بقوة سنة، وأكثر أكثر أخبار إلى جانب الفقرات اللي تكون حاضرة كيما العادة. هيت خلينا نسلم عليكم إكيب تونس اليوم لليوم، حميدة زغدودي مقدم الميكرو، والفنصيب ومنال في الإخراج الرقمي، نزار الورتيني في الكوتي تكنيك. نسلم عليكم إكيب كاملة، ومعز العبيني في الإعداد. موزيكا ومن بعد نرجع لكم. أهلا وسهلا بكم.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجو وحنا علينا الميزاجور في تونس اليوم.
1: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في تونس اليوم، ومازال مكملين معاكم حتى الماضي ساعة ونص. خلينا نمشي ونستقبلوا ضيفنا الاولاني سي عامر بهبة الخبير في المناخ. سي عامر اهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا، صباح الخير، تحية لك وتحية للسادة المستمعين.
1: شكرا لك أستاذ. ديما في الصيف نقعد ونحكي وإحنا على المناخ، مع أنه يمكن الذاكرة متاع الإنسان قصيرة، ديما ينسى وين ما تكبس عليه سخانة شوي تفكر المناخ ويقول يا أخي عادي إحنا، ولا الطقس تبدل، ولا شنو صاير بالضبط.
2: بالضبط، وهو كذلك هو لما حالة مش أول مرة نعيش موجة حر تقريبا بصفة سنوية خلال السنوات الأخيرة. قاعدين نعيشوا في موجات يعني حر، عشنا موجات حر تاريخية، نذكركم اللي في سنة 2023 مثلا، يعني موجة الحر تقريبا دامت أكثر من 3 أسابيع، وسجلنا يعني أرقام كبيرة حتى مش فقط في الصحراء أو في القيروان المناطق السخونة، حتى في المناطق الساحلية في قرطاج 49 درجة، في بنزرت، في المونستير، في باجة، في جندوبة، يعني كل هذه المناطق سجلت حرارة 48 و 49 درجة. 2021 زاد يعني موجة حر زاد كبيرة، القروان 50.3، وتقريبا هو يعني أعلى رقم قياسي في تونس معترف به ومسجل. يعني مش أول مرة، ولكن احنا ننسى بعد ما نمروا بالأشهر متاع الشتاء والمطر ننسى، ولكن تعود الحرارة من جديد وقاعدين نعيشوا توا في موجة حر. أكيد
1: معناها أستاذ اللي قاعدين نعيشوه طبيعي جدا،
2: اللي قاعدين نعيشوا فيه هو طبيعي، يعني مش أول مرة نسجله. نذكر اللي مثلا في بداية القرن الماضي في قبلي 55 درجة، ولو أنه هذه الحرارة يعني ممكن مش كل الهيئات تعترف بها، لانه فما شكون يقول اللي ربما فما خطا في التسجيل، كما رقم قياسي العالمي نتاع العزيزيه في ليبيا 58 درجه. الارقام القديمه اللي عندها قرن او اكثر من قرن فيها بعض الشكوك، ولكن مؤكد من خلال عده يعني دراسات وحتى كتب نتاع تاريخ وحتى يعني جغرافيين يعني فرنسيين في الفتره الاستعماريه يحكيوا على حراره كبيره معناتها حتى حوالي 50 درجه وحتى اكثر في بدايه القرن يعني الماضي. دونك مش أول مرة نعيش موجة حر، هذا هو طقسنا، طقس البحر المتوسط، دول البحر المتوسط، تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، المغرب، حتى دول جنوب المتوسط، حتى دول شمال المتوسط، يعني فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، شوفوا مع تقاعد تعيش في موجة حر كبيرة خلال يعني الأسابيع هذه. دونك موجة الحر مش جديدة، ولكن الملاحظ اللي ممكن القوة متاعها أكبر ولات في آخر 20 سنة، ممكن زاد ولات أطول، لأنه تولينا نعيش براتيكمون في تونس وحتى في دول المتوسط كل عام موجة حر دوم أسبوع وعشر أيام وحتى ساعات كما ذكرت 2023 3 أسابيع. شوفوا مثلا في فرنسا السنة هذه 3 موجات حر متتالية من أواخر ماي لليوم، واليوم يعيشوا في موجة حر ثالثة، يعني تقريبا شهر ونصف حرارة 35 إلى 44 درجة في أغلب المناطق يعني الفرنسية. في إسبانيا كيف شوفوا زاد الحرائق الكبيرة اللي وقع في إسبانيا وحتى زاد في فرنسا. دونك في الحقيقة السنوات الأخيرة في آخر 20 عام الوتيرة متاع الموجات الحر ولات أكبر، ولات أسرع، ولات أطول، وحتى الأرقام القياسية زاد كيف زاد أرقام قياسية،
1: وهذا في ظل تغيير يعني مناخي عالمي. معني
2: هي التغيرات المناخيه موجوده، مش يعني مش جديده، ولكن ربما في اخر 20 عام ولات اسرع، ولات اقوى، كما قلنا قربنا من الارقام القياسيه. برشا دول متوسطيه ومنها تونس وحتى في الجزائر وفي فرنسا واسبانيا وحتى في ايطاليا يعني سجلوا برشا ارقام قياسيه خلال السنوات الاخيره، تقريبا من 2000 وخلينا نقولوا من 21 حتى التو حتى السنه هذه 2026، خاصة في آخر 5 سنين الحرارة كانت كبيرة برشا في الدول المتوسطية من بينها تونس.
1: سي عامر، طو بالنسبة للأيامات الجاية إن شاء الله كيفاش باش يكون الطقس، موجات الحر هذه تستمر؟
2: موجة الحر مازالت متواصلة، اللي بدأت ديجا طو منذ تقريبا 4 أيام تقريبا، اليوم تقريبا اليوم الخامس ولا دونك الحرارة يعني وصلنا 47 درجة في القيروان أيام الماضي في القيروان في توزر حتى في جندوبة يعني قربنا ل 47 درجة. اليوم من المتوقع في جندوبة 46-47 درجة، في جنوب بنزرت جهة ماطر، في منوبة، في ولاية باجة، في شمال الكاف، في شمال سليانة، يعني المناطق اللي قريبة لواد مجرد حوض مجرد نسميوه، حتى غرب العاصمة يعني خاصة ولاية منوبة حتى العاصمة بيدها، يعني حرارة تقريبا في كل هذه المناطق تقريبا من 43-47 درجة، وبرشا محطات باش يكون فيها حرارة متاع 44-45-46 درجة، يعني الأجواء مازالت حار. اليوم المناطق الوسط والجنوب يعني أقل، ولكن فما زاد حرارة أربعينية في القيروان، في سيدي بوزيد، في توزر، في قبلي، في جنوب تونس. المناطق الساحلية الشرقية أقل شوية، ممكن من 35-40 درجة أقل شوية. موجة الحر هذه مازالت متواصلة الأيام القادمة، بل باش تزيد أكثر قوة، لأنه المناطق الساحلية الشرقية اليوم يعني فما أمس واليوم فما انخفاض، يعني لاحظتوه الناس كل، خاصة في ولايات سوسة، الممستير، المهدية، في زاد كيف كيف في معناتها ولاية نابل إلى آخره. ولكن الأيام القادمة من المتوقع حتى المناطق الشرقية باش تشملها موجة الحر، وتقريبا باش نسجلوا حرارة أربعينية إلى غاية آخر أسبوع في أغلب المناطق التونسية، باش يكون فما حرارة ممكن من 40-47 درجة في أغلب المناطق التونسية، ممكن باستثناء بعض المناطق اللي معروفة اللي هي قريبة للبحر برشا، ولا أرخبيل، جزر، ولا حاجة كما قرقنا، وإلا زاد كما زاد ولاية نابل، خاصة مناطق الهوارية، مناطق قليبية اللي بعيدة برشا على التأثيرات متاع موجة الحر الكبيرة دي.
1: شكرا لك سي عامر، يعطيك الصحة. سي عامر بهبة الخبير في المناخ على كل التفاصيل، يبقى ديما بالنسبة للمواطنين والناس اللي تسمع فينا ترد بالها، تتبع البلاغات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، يتابعوا زادة عبر الموقع نتاعو وصفحات الرسمية، باش هكاك كل واحد يستحفظ على روحه. وكما قال سي عامر، هذه حاجة ديما تصير كل صيف تقريبا، الموجات الحارة هذه تصير لنا ويتعدى صيف ويجي شتاء وننسى، ومازلنا مكملين معاكم احنا. موجات الحر هذه في الآونة الأخيرة تثبت في برشا حرائق زادة في عديد الولايات اللي باش نحكيو عليها بعد، من بين الولايات اللي باش نحكيو عليها سلينا مع المراسل ماهر الهماسي بأكثر تفاصيل. أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: مرحبا بالناس الكل اللي تابع فينا في تونس اليوم. وقايت باش نسلموا على معز العويني. اهلا وسهلا بك معز.
5: تحيه ليك حميده، تحيه للناس تسمع فينا الكل على موجات اذاعه الشباب. ونحب نسالك على حوالك في السخانه.
4: نتأقلم
5: من أحباء الصيف حميدة.
4: لا مانيش من أحباء الصيف، فما نتأقلم
5: والله. شو هو الحقيقة، إن شاء الله ربي يرحمنا. درجات حرارة مرتفعة وربي يكون في العون الناس اللي تخدم تحت الشمس خاصة.
4: شورتو معك أنت باش نعرفوا أكثر أخبار في تونس وأخبارها.
0: تونس وأخبارها، تونس وأخبارها.
5: جولتنا في تونس واخبارها نبداوها حميده بالقرارات اللي اعلنت عليها المكلفه بتسيير بلديه تونس سماح دلول، واللي تمثلت في غلق المحلات المفتوحه للعموم وتسليط خطايا اداريه على كل شخص لا يستجيب لترتيب الصحه والنظافه العامه. وقالت انه تطبيق القانون باش يكون بصرامه فيما يتعلق بسلامه البضائع المعروضه ومدى صلاحيتها للاستهلاك. في اريانا تمكنت وحدات الحمايه المدنيه البارح من السيطره على حريق كان اندلع بجبل الشرف جعفر من معتمدية رواد، حسب ما أكدوا معتمد الجهة ذي الحق العبيدي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. عدد من المواطنين في قرى لذياب، ملالة، حي السعادة، جبل الرصاص، ربيعات من معتمدية تتويرة في ولاية الكيف عمدوا إلى إغلاق الطريق الوطنية عدد 17 الرابطة بين جندوبة والكيف، احتجاجا على غياب الماء الصالح للشراب وتواصل معاناتهم خاصة في فصل الصيف. سجلت ولاية نابل منذ نهاية الأسبوع إلى غاية اليوم 10 حالات غرق بمختلف الشواطئ بالجهة، من بينهم 3 وفيات حسب ما أفاد به مصدر مسؤول بالحرس البحري لمزيك أفهم. وقال نفس المصدر أن شاطئ المعمورة شهد نهار الأحد وفاة شاب أصيل الجهة دخل لإنقاذ 2 أطفال، لكن الطيارات البحرية كانت تقوية وابتلع كميات كبيرة من الماء مما تسبب في وفاته رغم جهود إنقاذه. وسجلت ولاية نابل أعلى معدلات لحالات الغرق، حيث تم رصد 23 حالة غرق بينهم 8 وفيات الله يرحمهم. مدير المحافظة على الغابات بالإدارة العامة للغابات الصحبي بوضياف كشف عن تسجيل 50 حريق في الغابات منذ بداية الموسم الصيفي وأتت على حوالي 100 هكتار، وكانت أكبر حريق في جبل شحمة في ولاية زغوان حسب ما أكدوا للإذاعة الوطنية.
6: تزامنا مع موجة الحر اللي شهدتها بلادنا خلال فترة نهاية الأسبوع، الحقيقة سجلنا عدة حرائق متفرقة كانت الأهمية متاعها تتراوح بين الخطيرة إلى العادية. وأهم حريق اللي شهدته بلادنا هو الحريق اللي كان في سيدي مدين، بالتحديد جبل الشحمة اللي كان امتد على قرابة 3 أيام، واللي الحقيقة كان حريق معناها كبير تم التعامل معه. الحمد لله معناها أمس الصباح تم السيطرة على حريق هذايا، كانت خسائر كبيرة شوية، ولكن هذا هو دونك مخاطر متاع الفترة هذه وتداعيات الموجة الحر كان ديما لازم باش تكون ثم معناها تسجيل حرائق من نوع هذايا.
5: نعرفوا حميدة أنه مع ارتفاع درجة الحرارة فإنه أغلب الغابات على الأقل اللي دخلت فيها الحماية المدنية تمكننا من إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والحمد لله والسلامات على معناها ثروتنا الغابية، وخاصة وأنه نعرفوا برشا ناس حميدة اللي تسكن بحث الغابات واللي أيضا تسترزق من الغابات هذه. دونك إن شاء الله سلامات للناس كل. خلينا نمشي وطوى حميدة تقريبا التوقيت نص نهار ونص، نمشي مع المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا فكرة حول درجات الحرارة المسجلة حاليا وين نلقاو أعلى الدرجات المسجلة. ناخذوا معنا صديقنا سليم بن ميناد عن المعهد الوطني للرصد الجوي. سليم تحية ليك خويا غالي.
7: تحية ليك معز وتحية الحميدة وكيف مستمعين ذات الشباب.
5: شكرا ليك سليم. أعطينا فكرة خويا على درجات الحرارة توا توقيت نص نهار ونص قائلة بديت قائلة
4: 20 دقيقة
5: تقريبا نص نهار ونص.
7: صحيح نحن من الصباح في خريطة اليقظة أعلننا على الولايات اللي أسندنا لها اللون البرتقالي، حتى في نشرة المتابعة اللي أزرناها أصلنا أسندنا الولايات والولايات اللي بيشكون فيها حرارة مرتفعة. لحد الآن توا الولايات اللي هنا اللي أزرناهم اللون البرتقالي قاعدة في ارتفاع في درجة الحرارة، كما نشوفه في ولاية بنزرت، في ولاية بنزرت في سيدي أحمد 40 درجة لحد الآن، سجنين 45 درجة، ماطر 44 درجة، في ولاية جندوبة في المحطة 40 درجة، في بوسادم 43 درجة، في تبرقة 42 درجة، في ولاية سليانة في المحطة 42 درجة، في قعفور 44 درجة. بالنسبة لتونس الكبرى في تونس كارتاج 39 درجة، في شرفش من ولاية ريانة 42 درجة، أوزرة من ولاية بنعروس 41 درجة. بالنسبة لولاية بيجة في المحطة 40 درجة، في مجاز الباب 43 درجة، في ولاية زغوان في المحطة 41 درجة. بالنسبة لولاية الكيف في المحطة 41 درجة، الدهماني 42 درجة، تجروين 42 درجة، حرارة مرتفعة على أغلب المناطق اللي وجهنا لهم اللون البرتقالي. بالنسبة لبقية المناطق اللي وجهنا لهم اللون الأصفر هي سوسة، القيروان، القصرين، المستير، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، قبلي، الحرارة ما تزوجت 40 درجة. ان شاء الله ناخذ الاحتياطات تاعنا اللازمه،
5: واكيد
7: نتمنوا السلامه للجميع.
5: اكيد ان شاء الله سلامات على الناس كلها. مسليمه، اسكو درجات الحراره هذه باش تتواصل معناها على امتداد نهار اليوم، والا ثم مؤشرات نتاع انخفاض خلال العشيه ان شاء الله؟
7: هو كما اصدرنا نشرة المتابعه من الصباح الحراره باش تقعد مرتفعه نهار الاربعاء والخميس، في كما اصلا اصدرناه في نشرة المتابعه، اما متواصله حتى نهايه الاسبوع. كلنا احنا كل نهار باش نحاولوا نعملوا تحيين لنشرة المتابعة ونشوفوا النماذج العددية ونشوفوا التحيين ونعطيو كل نهار نعطيو اللون المناسب لكل ولاية نتبع عن الحرارة اللي باش نسجلوها.
5: واضح، شكرا لك سليم بن عياد المهندس بن هيد. تحية لسليم بن عياد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كما سمعنا حميدة درجات حرارة مرتفعة وباش تتواصل ارتفاع درجات الحرارة، ومهم جدا أن ناخذوا الاحتياطات كما قال توا سليم لتجنب أشعة الشمس وتجنب التأثيرات الجانبية للسخانة هذه.
4: يعطيك الصحة، شكرا لك معز على كل التفاصيل. احنا ما زلنا مكملين معاكم، نرجع لكم بعد موجز نص نهار ونص، مكملين مع بقية أخبارنا.

0: بحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
4: موجز منتصف النهار والنصف من إذاعة الشباب. أهلا بكم في إطار سلسلة ندوات التوجيه الجامعي لسنة 2026. ينظم الاتحاد العام التونسي للطلبة بجهة بن عروس ندوة توجيهية لإفادة تلاميذ البكالوريا اليوم بدار الثقافة بالجهة. في يومها الثاني تتواصل بولاية منوبة الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي التي انطلقت أمس بمشاركة 15 مؤسسة جامعية توفر أكثر من 60 اختصاصا في الإجازة والمراحل التحضيرية المندمجة. يواصل مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم التداول بشأن مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيتي ضمان لقرضين مسندين للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. انطلقت المداولات بشأنها الأسبوع المنقضي. تطلق القيادة العامة للكشافة التونسية غدا رسميا مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، ويهدف المشروع وفق تصريح مديره عبد المؤمن سعيدة إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، ومن المنتظر أن يمتد المشروع على مدى سنة ونصف. في الشأن الدولي، تنطلق في العاصمة الإيطالية روما اليوم جولة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في وقت يواجه فيه اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين في 26 من شهر جمعة الماضي تعثرا في التنفيذ. قال تلفزيون الإيراني أن 5 انفجارات دوت غرب مدينة بندر عباس جنوب البلاد. قالت الخارجية الصينية أن بكين قلقة للغاية من استئناف الصراع العسكري في منطقة الخليج، مضيفة أنها ستواصل بذل الجهود لتهدئة الوضع. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كواليس متابعات وجونا ترند.
1: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا ومكملين معكم في تونس اليوم. باش نمشي ولزميلنا ماهر الهماسي مراسلنا في سليانا. اهلا وسهلا بك ماهر.
2: مرحبا كيف تحيي لك وتحيي لكل مستمعي على إذاعة.
1: شكرا لك ماهر. من بداية الحصة تبعنا المعهد الوطني للرصد الجوي وكان معنا زاد الخبير في المناخ سي عامر بابا وحكينا على التغيرات المناخية وحكينا على ارتفاع درجات الحرارة. الارتفاع هذا خلينا نحكيه ماهر أثر على برشا بلايص في الحرائق هذه القاعدة تندلع في أنه زاد يساهم في انتشار هالأكثرية ماهر ومن بينهم الحرائق اللي صايرة في سلينا.
2: أكيد جدا وخلنا نأكد أنه على الأقل الحريق اللي اندلع البارح في منطقة المصمودين هذه التابعة لعمادة الجيتة معتمدية بارغو تقريبا في ظرف وجيز تم تسيطر على الحرائق وحسب المعطيات المتوفرة عنا فأنه المساحات ما كانتش كبيرة وكان العمل الأساسي من الأول لسرق الأشياء وخاصة المواطنين اللي كانوا موجودين بكثرة وهم كانوا أول من بادر أنه بالآليات اللي عندهم اللي يحدهم الحريق ويوصل للتجمعات السكنية وحتى للأراضي الفلاحية. تم إخماد الحريق والسيطرة عليه من ألطف الله كما قلنا موصلش لداخل الجبل واللي كانت الأمور تسوء أكثر. بقاو تقريبا البارح في الليل الكامل عوين الغابات والحماية المدنية يقوموا بعمليات التبريد. صحيح اليوم درجة الحرارة مرتفعة في ولاية سليان وولاية سليان الحقيقة تنزون قايمه

0: الغابات تقريبا من اكثر الولايات اللي تضرت في السنوات الاخيره، خسرت برشا غطاء نباتي وغابي في ولايه سليانه.
1: هما
0: سمعنا
1: ماهر
0: طبعا
1: ماهر بعد بعد ما تخرج التحقيقات وتخرج أكثرية الحرائق هذه علاش قاعدة تصير؟ شنو هو الأسباب؟
0: هو صارت دراسه شاركوا فيها مختلف الاطراف غابات واتحاد فلاحين والكل، يقول لك اللي تقريبا 90% من الحرائق بفعل فعل، سواء عن صفه قصديه او صفه غير قصديه. الصفه القصديه انه الناس تحب تتوسع في الأراضي، وهذا صاير تجاه مئات ما قلناش من الآلاف من القضايا المنشورة لدى المحاكم في
1: مش
0: علاقة
1: يتوسع في
0: مواطن.
1: الأراضي هكا يفتح الحريق ومن بعد كل تحرق هذاك هو يتوسع على حساب
0: أيضا وفما بصفة غير متعمدة، كما وإحنا عندنا سلوك ساعات لبعض الأشخاص أنه يمشي في السيارة يرمي السيجارة نتاعو ما يقراش حساب شنو ينجم يصير،
1: وإلا اللي يخرجوا مثلا في عائلة ويشعلوا نار باش
0: يعطيك الصحة من غير قصد يخليوا النار ما يتفرجش بالقبيل. أيضا نعطيك فما حرائق صارت خاصة في المحاصيل الفلاحية، لأنه عندنا مصبات عشوائية، مصبات في معتمديات وفي بلديات، مصبات عشوائية قريبة للغابات وقريبة للمحاصيل الزراعية، وكانت سبب أنه في اندلاع عدد من الحرائق على امتداد السنوات. اليوم صحيح السنة ربما اللجنة الجهوية لمجابهة
1: مصبات
0: الكوارث،
1: عشوائية تحكي أنت بعد وقت اللي يجيو يحرقوهم معناها.
0: اي مصب عشوائي اللي جاء فيه كل شيء، وفيه حتى حاجات نجمو قابله للاشتعال، ونجمو حتى مواطنين يمشي يحرق الزبل نتاعو
1: يعطيك الصحة
0: يخلي النار، وهذا صار للاسف.
1: والسلوك هذا اللي ولينا نراه فيه مؤخرا معناها المواطنين ولا كل واحد يمشي يحرق البوباله على كيفه معناه.
0: طبق وحسب تسال حتى المختصين تو يقول لك راه انه النار تشعل وحدها في جبل، فهذه نسبه ضئيله وضئيله جدا، وتوصل درجات حراره قياسيه، وتكون فما مواد موجوده في الغابه، وهذه المواد كيش توجدت غادي المواد في الغابه، لانه يعني فما بشر انسان مشى وخلى الفضلات نتاعو غادي، سواء من خلال التخييف او حتى ما نظفوش احنا كيما قلنا المصبات هذيك العشوائيه، ولا حتى المصبات الرسميه تلقاها ماهيش مائيه ماهيش مزيجه، يخلي الاوساخ ولا الفضلات تنتشر وتمشي في المجاري الاودي وتمشي للغابات تمشي للمحاصيل الزراعيه. اليوم صار الحقيقه هو اجراءات استثنائيه ربما، بالرغم انه فما ناس كل تحكي على ضعف الامكانيات الماديه والبشريه على مستوى ولايه سليانه، ربما اللي اثرت سلبا على ربما نجاعه وتدخل فرق الأطفية والحماية المدنية، ولكن السنة تم اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أنه بعث مراكز متقدمة للحماية المدنية. تو برقو مثلا في صدقة ثم مركز متقدم للحماية المدنية خاص بفصل الصيف، نعرف الانتدابات الوقتية في الحراس الغابات والأعوان، الناس اللي تكون موجودة وقريبة من الجبولات هي اللي تحرس في الجبل نتاعها غادي، لكن هذا ما يمنعش أنه راهو تشوف السنوات الأخيرة برشا حرائق صارت في ولاية سليانة بيؤثر برشا، لانه الغابات في ولايه سليانه مش فقط هي غطاء نبي، هي غطاء نباتي، هي ريمور رزق في الاساس. راهو سليانه كانت الاولى في انتاج ماده زقوق، واليوم نحكيو على الكليل، نحكيو على الاعشاب اللي موجوده، الكليل والزعتر موجود برشا، راهي تخلق مواد شغل لالاف العائلات، وايضا توفر مرعى، راهي مش مجرد انه غطاء نباتي وعنده تاثير على الطبيعه وتوفير الاكسجين والى ذلك، ولكن هي اليوم برشا فقط الموارد الرزق هذاك.
1: وباش تسترجعوا انت الغطاء النباتي هذاك وباش تنجم انت يرجع لك الغابه كما انت تحب يحب لك سنين.
0: نعطيك انا موضوع مثلا الصنوبر الحلبي اللي مختصه فيه ولايه سليانه، واليوم تجمد تزوق تقريبا شجره كي تحرق تحب لها اكثر من 30 سنه باش ترجع شجره.
1: 30 سنه باش ترجع شجره.
0: باش ترجع شجره، حتى داير حملات التشجير اللي قاعده تصير توا ماشيه في انواع اخرى نتاع اشجار كلاتوس كذا مقاومه الجفاف، وهذه اللي قاعد يمشي تاو، لكن ان شاء الله هذيك حد البيس ما نشوفوش حرائق اخرى الحقيقه،
1: ان شاء الله
0: لانه ولايه سليانه ما عادش تستحمل اكثر من هيك. واليوم ايضا تم يكون عمل على مستوى القاعدي في علاقه بعلاقه المواطن بالغابات، لانه اليوم صايره برشا اشكاليات في الاطار هذا، في علاقه نحكيو على سنوات او يحكيو خاصه الاداره العامه على الغابات المصالحه بين المواطن والغابه والجبل، هذا مش قاعد يصير اليوم، نشوفه قاعد في بعض الاشياء اللي مش وقته باش نحكيو عليها، ولكن فما برشا حاجات قاعده تصير تخلي المواطن يبعد نوعا ما ويفقد ذاك الاحساس بالانتماء للمكان هذاك وللغابه هذيك وللجبل هذاك اللي هو يمثل شريان حياه كما قلنا.
1: يعطيك الصحه يا ماهر، والحمد لله على السلامه، والحمد لله اللي تم تطويق الحريق هذا في اسرع الاجال، والحمد لله على السلامه. ديما نقولوا خاطر راهو ديما كما قلت انت، راهو هالجبوليت هذه زاد فيها مناطق سكنيه بحثه محاذيه لكل جبل تلقاه، وثم عباد اللي تخدم رزقها غادي وديارها غادي ومالها غادي. ان شاء الله ربي يستر الناس الكل.
0: ان ان شاء الله ان شاء الله. فقط لو صارت حملات التهجير ولهنا موضوع كبير ولازم اجابه واضحه خاصه من بيت الفلاحة وزاره الفلاحه حول جدوى عمليه التهجير، لانه صرفنا برشا فلوس في السنوات الاخيره على اعاده التهجير، وراه تقريبا ثم برشا. وانا جاي من منطقه غابيه تقريبا ونعرف وعشت الحرائق وعشت حصتها وشفتها، ثم برشا مشاريع في اعاده التهجير صرفت عليها من الدوله فلوس ولكن ما نجحوش.
1: واضح
0: وهذا
1: واضح ماهر واضح ماهر، وهذا هذا موضوع في حد ذاته اخر يطرح. شكرا لك ماهر، يعطيك صحة زميلنا ماهر الهماسي مراسل ولاية سليان على كل التفاصيل. وليد النويري بعد شوية يكون حاضر معاكم في الاقتصاد اليوم.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اشوف وحنا علينا المزاجون في تونس اليوم.
1: شيرين هذه غنيت وليد المفضلة وفنانة وليد المفضلة جودي بيان من غير ما يفيق بروحه.
2: غير ما يفيق بروحه.
1: اهلا وسهلا بك وليد.
2: تحياتي لك حميدة. هي غنية باهية هكا ولا
1: مزيانة.
2: تو شاطريني الرأي.
1: وشاطرك الرأي بقوة.
2: هاي باهي هاي باهي. هي فنانة فنانة غريبة الأطوار الحقيقة. ما كنتش مغروم بها برشا لكن السنوات الأخرانية الحقيقة عملت برشا غنيات اللي مقارنة على ما يبدو مع السائد هي تخرج من
1: وانا نقول غنية كي تقعد تسمعها برشا وما تملش منها دونك ناجحة خاطر ثم غنية تسمعها نهارين وبعد يزي ما عادش
2: تسمعها. عدد اللي تيليشارجمو عدد التحميلات وعدد المرات اللي تفرجوا فيها العباد على منصات التواصل الاجتماعي خاصة على اليوتيوب تو تفهموا علاش الغنية ناجحة برشا.
1: يا ريت عندها زهر في الخدمة عندها في الخدمة
2: على الأقل في الخدمة في القيمة ما نعرفوش.
1: ربي معاه سينو احنا باش نمشيو ومعك انت وليد كالعادة للاقتصاد اليوم.
3: الاقتصاد اليوم
2: باش نحكيو على الصناعة اليوم باش نحكيو أيضا على تطورات الوضع في مضيق هرمز في الشرق الأوسط. البداية بالبارح الاثنين 13 جويلية 2016 تمت المصادقة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وخلال اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات تمت المصادقة وتم الاستماع لثلاث ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. الإشارة أعضاء اللجنة كانوا صادقوا على أعمال اللجنة المضايقة لبرنامج التأهيل الصناعي المنعقدة في 8 جويلية وقتها تم تأهيل 26 ملف بكلفة استثمارية بلغت 83 مليون دينار ومنح وصلت 12 مليون دينار. الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي وصلت ل 754 مليون دينار في موافق أفريل 2026 يعني فما تطور بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. رافقت الديناميكية هذه حسب ما أظهرت ونشرت وكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد ارتفاع في مواطن الشغل المصرح بها واللي قفزت 31% وبلغت 12934 مواطن شغل موزعة على 745 مشروع. وحسب نفس المصدر فما تميز لقطاع الصناعات الغذائية خصوصا من خلال استحواذه على 312 مليون دينار من الاستثمارات المصرح بها تم زيادة 59%. ثم نلقاو صناعات ميكانيكية والإلكترونية ب 217 مليون دينار زيادة كانت 9.6%. ثم نلقاو الصناعات المختلفة اللي كانت 128 مليون دينار وزيادة كانت 90.4%. الوكالة أشارت من جهة أخرى إلى تطور الاستثمارات الموجهة كليا للتصدير والمصرح بها في المجال الصناعي في الأربع شهور الأولانيين من سنة 2026 مقارنة ديما بالأربع شهور الأولانيين من سنة 2025. لكن فما رقم يلفت الانتباه وهو التطور اللي أخذه قطاع الذكاء الاصطناعي واللي سجل زيادة ب 4631 مش مليون دينار ولا دينار في المية يعني وصلنا ل 90 مليون دينار في مجال قطاع الذكاء الاصطناعي. إن شاء الله يكمل هذا القطاع التطور ونلقاو أرقام أكيد باش تكون في هذه السنة أرقام طيبة وتنجم تتطور في السنوات القادمة إذا عرفنا كيفاش نخدموا على هذا القطاع. فما قطاعات أخرى ساهمت أيضا في هذه الحركة الإيجابية للاستثمارات ديما نحكيه المصرح بها في القطاع الصناعي. نلقاو الصناعات الميكانيكية والإلكترونية اللي سجلت ارتفاع ب 11%. النسيج والملابس والجلود والأحذية اللي طور استثماراتها ب 43% وصلت إلى 23.7 مليون دينار. ونلقاو الصناعات ذات المساهمة الأجنبية كانت شهدت تسارع بنسبة 91% وحققت 228 مليون دينار تتوزع بين 65 مليون دينار استثمارات شراكة و 162 مليون دينار استثمارات أجنبية بالكامل. من المفروض أنه مجلس نواب الشعب استأنف اليوم في 14 جويلية 2016 أشغال جلسته العامة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ وزوز مشاريع يتصلوا بزوز قروض مخصصة للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. يتضمن جدول أعمال الجلسة مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 38 ل 2026 والمتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والاتفاقية تتعلق بالقرض المسند إلى ستيغ وللمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحكومة قطاع الطاقة في تونس. مجلس النواب أيضا باش يواصل في النظر في مناقشة مشروع القانون 39 على 2026 واللي يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان اللي تم إبرامها زاد نهار 3 نوفمبر بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، وتهم الاتفاقية قرض مسند لستيغ للمساهمة في تمويل نفس البرنامج كما قلنا المتعلق بتحسين نجاعة وفاعلية وحكومة قطاع الطاقة. والزوز مشاريع تندرج في إطار دعم تمويل برنامج يهدف إلى تحسين أداء قطاع الطاقة في تونس وتعزيز نجاعة وفاعليته إلى جانب تطوير آليات الحوكمة داخل القطاع. ومن المنتظر أنه يواصل النواب مناقشة مضامين اتفاقيتي الضمان وشروط القرضين قبل الانتقال إلى بقية مراحل التشريعية المتعلقة بالمصادقة عليهما. نمشي للمؤشرات المالية. مؤشر تيونانديكس يوصل حاليا إلى مستوى 20339 نقطة بارتفاع ب 0.86% مقارنة بإقفال حصة البارح. 65 شركة من 75 مدرجة بالبورصة تعرف تداول إلى حد الآن. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 917 ألف سهم بحجم مالي جملي وصل ل 19.8 مليون دينار، وهذا من خلال 3400 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلة لشركة بنك الأمان ب 6.5 مليون دينار. أكثر شركة تم تداول أسهم هي شركة اسمنت قرطاج ب 239 ألف سهم. أهم ارتفاع لأسهم شركة البنك الوطني الفلاحي ب 6%، وأهم انخفاض لأسهم شركة الإطارات المطاطية شركة تونسية الإطارات المطاطية ب 4.5%. الأورو والدولار يحافظوا على نفس المستوى مقارنة بالبارح. الأورو 3 دينارات 368 مليم من الدينارات، والدولار بزوز دينارات 957 من المليمات. احتياط العملة الصعبة يرتفع بثلاثة أيام ونربح ثلاثة أيام ونوصل ل 101 يوم استيراد بتاريخ 13 جويلية 2026. وبالنسبة لأسعار الطاقة، صعدت أسعار الطاقة وأسعار النفط اليوم ثلاثة إلى أعلى مستوى لها في 4 أسابيع في الوقت اللي عادت فيه الولايات المتحدة إلى فرض حصار بحري جديد على إيران، وصعدت الدولتان هجماتهما في مضيق هرمز. النفط الخام ارتفع ب 7 دولارات مقارنة بالبارح، وصل 80 دولار للبرميل الواحد، ومزيج برانت ارتفع أيضا تقريبا 8 دولارات ويوصل إلى 86 دولار للبرميل الواحد في الأسواق العالمية في هذه الآونة. نختم بهذا الخبر من إيران. وزير النفط الإيراني محسد باك نيجاد قال أنه صادرات النفط مستمرة بشكل طبيعي رغم قرار الولايات المتحدة إلغاء أحد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على إيران. وقال باك نيجاد في بيان أنه في ظل الحفاظ على الهيكل والآليات المصممة لضمان استمرار صادرات النفط، فإن عملية تصدير النفط الإيراني مستمرة كالعادة. أكيد التصريح هذا قبل ما يتم التصعيد اللي عرفناه في الساعات الأخيرة. منصة تانكرز تريكرز المتخصصة في تتبع ناقلات النفط كانت أكدت البارح في الليل أنه إيران صدرت أكثر من 80 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية في 26 يوم الأخيرة منذ توقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن. وقالت المنصة أنه قيمة هذه الصادرات تقدر حاليا بنحو 6 مليار دولار، وأشارت إلى أنه تقريبا 30 مليون برميل من النفط الإيراني لا تزال بانتظار التصدير. وأضافت هذه المنصة أنه في حال فرض أي قيود على إنتاج النفط الإيراني، فإن طهران تمتلك قدرة تخزين عائمة في المنطقة تقدر بحوالي 60 مليون برميل، وهو ما قد يشكل حل مؤقت لإدارة الإمدادات النفطية.
3: الاقتصاد اليوم.
1: يعطيك الصحة وليد. شكرا. على كل التفاصيل. سينو احنا بعد شوية باش نحكي، وفي إطار الاهتمام بوضعية أطفال القمر. كي تقول أطفال القمر تقول مصيف؟
2: صعيبة شوية الحكاية.
1: بعد مصيف خصيصا لأطفال القمر تو نعرفوا شنية هالمصيف هذا، شنو باش يكون فيه وكيفاش باش يكون المصيف هذا، خاطر ثم مصيف بيانتو لأطفال القمر. أكثر تفاصيل نحكي فيها بعد شوية مع رئيس جمعية أطفال القمر اللي باش يكون ضيفنا شوية آخر.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا. توقيتنا ماضي ساعه واربع دقائق. اهلا وسهلا بالناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. وكما قلنا لكم في اطار المتابعه والاهتمام بوضعيه اطفال القمر، باش نحكيوا على مصيف لاطفال القمر. كيفاش يكون هالمصيف هذا وشنو اللي باش يكون فيه؟ اكثر تفاصيل مع الدكتور محمد الزغل، الرئيس الشرفي ومؤسس جمعيه اطفال القمر. سي محمد اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك وشكرا على الاستضافه.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا بك. انت زاده يعطيك الصحه على الالتزام معنا. خلينا ناخذ فكره على المصيف، خاطر جينيرالمون اللي يسمع بالحكايه اطفال القمر ومصيف حكايه مستبعده. كيفاش باش يكون هالمصيف هذا؟
1: صحيح، معناها هو فما تضارب. كيفاش باش نعملوا المصيف ونعوموهم حتى في البحر؟ هما يلزموش يقعدوا لبرا، ما يلزمش الاساعه انت الشمس توصلها من الجلده نتاعهم. قبل كل شيء نشكر وزارة المرأة اللي توفرنا السنتر هذايا نتاع الحمامات كل سنة، وعندنا صالة محمية. نحمي الصالة نتاعنا، نعملوا برنامج تنشيط، برنامج تثقيف، تثقيف عام، تثقيف صحي، وفي العشية مع السبعة ونص ثمانية غربة نخرجوا ونعوموهم وقت اللي فما ساعات شما شمش. ساعات هما بيدهم يجيوا للمصيف هذا على خاطر العومه. فهمت ولا؟ معنا فما امور تنظيميه.
0: ويصيفوا يتمتعوا بالبحر ويعوموا
1: في كل شيء.
0: بعيد على كل الاخطار الجانبيه، خلينا نقولوا ولا المضاعفات الجانبيه تنجم تسببها لهم الشمس.
1: دائما وابدا نقولوا للصغيرات هذه والولدين راهو المصيف ماهيش الشيخه، مش حفله نتاع عرس. اذا كان شيخ حفله العرس يجب يهزوا صغارهم في الليل في الاعراس. احنا قبل صحيح احنا نقولوا علموا الاطفال وهم يلعبون، احنا نحبهم وينشطوا ويلعبوا، فسروا لهم المرض نتاعهم، فسروا لهم كيفاش الوقايه، ونبهوهم من المخاطر التعرض للشمس اذا كان ما حماوش روحهم.
0: وجنرالمون يتجاوبوا معاكم صغار سي محمد؟ يفهم هو مخاطر كيف ما قلت انت التعرض لاشعه الشمس؟
1: احنا بشويه بشويه هو شوف الحاجه اللي عندها اهميه اكثر شيء. احنا الصغيرات اللي هما اقل من 12 سنه نجيبوا والدين تاعهم معاك، تعرف صغيرات ما يركحوش وصغيرات مسؤوليه كبيره، باللي نعملوا عدد المنشطين. فهمت؟
0: باقي شويه
1: فهمت؟ دونك نجيبوا والدين باش يكون لافتين، الواحد ما يطلعش فوق طاوله مثلا ويطيح ويجي يتكسر ولا حاجه. فهمت ولا؟ لازم تكون عينوا عليه. فهمت؟ بالطبع المؤثر نتاعو وجد مسؤول عليه، ولكن مش كيف ما امه قالت اساليه، مش كيف مؤثر عنده 8 ولا 10 من الناس اساليهم.
0: صحيح.
1: فهمت؟ معنا نقراو حسابنا في كل شيء، المخاطر، ليزاكسيدون، شي المعلومه، والام باش تاخذ ايضا المعلومه. احنا كيف الام تتفرج على 10 أطفال قدامها، كل واحد منهم عنده مستوى نتاع وقاية مختلف. باش تسأل سؤال مثلا، علاش ولدي مأثر عليه الأشعة وفما ولد آخر لبس عليه جوج ما في حد شيء، بعض الميجات شنو اللي عامل هذايا؟ إذا كان الأم نتاع الطرفين موجودة باش يتبادلوا المعلومات. وتعرف هيك النصيحة نتاع الأم أقوى من نصيحة الطبيب
0: والتجارب.
1: التجربة أنا نقول بالعامين أسأل مجرب ما نسألش الطبيب. فهمت ولا؟ معناها هيك التجربة، وكي تقعد معها ساعتين ثلاثة مش احنا قد دريج ولا درجين ونقولوا بالسلامة. فهمت ولا؟ معناها قيمة الوقت، قيمة التجربة، قيمة التبادل، النتيجة واضحة قدام العينين. فهمت ولا؟ هذيك تأثر وباش يرجعوا، معناها باش يرجعوا صفة غير من اللي يجاوب بها. صغير كي نعلموه نشاط ما، أي نشاط، ويهز هكا التحفة هذيك اللي عملها ولا زينها ولا صورها للدار ويعلقها قدامه، شو يقول؟ هو قادر أن يصنع أشياء ومعناها ويجي منجح. هذيك تبعث فيه وازع نفسي باش حتى في القراية يولي يقرأ أكثر ويعتني أكثر. احنا نعلموا حاجة عندها أهمية كبيرة في الحياة. الصغير كل راه لازم تعلمه كيما هكا هدف اوبجيكتيف بروجرام. معناها هي رسالة، هو انه انسان ما ينجمش هو يحلم باش يعمل برشا حواجات ما عندوش وقت كافي، كيفاش يعمل برمجة نتاع النهار نتاعو. الحاجة الثالثة اللي ناكدوا عليها برشا للصغار، استراتيجيه، الاستراتيجيه حتى عند الصغار راهو
0: بالطبيعه.
1: مثال بسيط بنوته 12 سنه تحب تعمل بامبريوشي وعامله تحب تعمل شويه موسيقى وتقرا شويه مطالعه ولا غير ذلك، كي تعمل البرمجه نتاعها باش تحطهم في البرمجه، ولكن الخبزه مثلا البريوش تحب لها تخمر، تحب لها ساعه، هل ان الطفله هيك تقعد تتفرج عليها حتى تخمر ولا تعرف هي لازمها ساعه، في الساعه هذيك تعمل حاجه اخرى شكون تربح الوقت.
0: لان استراتيجيه الاي صحيح انك تعرف كيفاش تربح وقتك وتوزع وقتك بصحيح.
1: لان اهميه كبيره كبيره سي لوتو ايفالواسيون، انت في الاخر نهار تحاسب روحك شو مش عملت وين وصلت. خاطر يجي مثلا واحد حب يعمل يعمل يعمل وشد الجو فيديو وقعدت ما نسويها في الجو فيديو، تصور في النار حتى شيء
0: صحيح. لهنا
1: صغير يلزمو يلعب،
0: لازمو يلعب سي محمد. ولهنا احنا حتى لي بارون جينيرالمون بعد القرايه وبعد تعب السنه الدراسيه الكلنا نبداو نخمو كيفاش الصغير هذاك يتفرهد، كيفاش كالانرجي اللي عنده تمشي في في في في بلاصتها، كيفاش ينجم هو زاد يبدل جو ويتفرهد كيما كيما كيما صغار الكل. ولهنا فرصه يعطيك الصحه اطفال القمر المصيف هذا وقتاش يعطيك الصحه اللي يسمعوا فينا، اللي يسمعوا فينا مثلا لهنا
1: وراهو البرمجه ما تعملهالوش انت، هو يعمل جيبو قال اي انت شنو الهدف نتاعك تكتبهم له، كيفاش باش تعملها من اليوم، هاي برمج لي كيفاش، قداش تعطيه الوقت من الوقت للوقت،
0: واضح
1: تربح ذا من بعيد. هو عمل ساعه ولا ساعه ونص، انت مش قلت ساعه راك ما تيش باش تكمل الاخرين، فهمتوا تفيقوا برا.
0: المصيف هذا وقتاش باش يكون لهنا سي، واضح سي محمد وقتاش باش يكون المصيف وقداش من نهار؟
1: هو من نوع 11، من يوم 11 بدينا فيه احنا المصيف تاعنا،
0: بديتوا فيه ديجا نهارينا
1: الى يوم 16،
0: الى يوم 16. بالنسبه للوالدين اللي يحبوا اولادهم يشاركوا في المصيف هذا واللي ما سمعوش على المصيف هذا وسمعوا توا، ينجموا يتصلوا بالجمعيه، جمعيه الجمعيه اطفال القمر.
1: ما عادش تو نجموا
0: لا نحكي لك في في في نحكي لك في برامج اخرى ينجموا هكا ينسقوا يكونوا حاضرين.
1: نقول لهم كل عام فما مصيف. ما لحقوش السنة يكلمونا. بالطبع
0: وفكرة كما قلت أنت وقت الزاد الأولياء تتقابل والتجارب لهنا يتبادلوا تجاربهم مع بعضهم باش ينجم كل واحد هو من خبرته هو الشخصية كيفاش ينجم يعاون الولي الآخر باش ينجم هو زاد يقدم بصغير، وكلنا هذا حلم بتاعنا أن نقدمه بصغارنا ونوصلوهم البر الأمان. يعطيك الصحة دكتور، شكرا ليك سي محمد على كل التفاصيل. سي محمد كنت معنا اليوم للحديث على مصيف أطفال القمر، سي محمد الزغل رئيس شرفي لجمعية أطفال القمر.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مرحبا بكم الناس الكل، وما زلنا مكملين مع المتابعات وباش نمشي للقيروان وزميلنا مكرم الهديجي. اهلا وسهلا بك مكرم.
4: اهلا وسهلا بك حميده، تحيه ليك ولكل الفريق العامل في الاستوديو وكل مستمعي اذاعه الشباب.
3: شكرا ليك مكرم. ولينا حتى على الفيسبوك نشوف اي حاجه في القروين، نقول لك يا مكرم مش باهش صاير الدنيا غادي.
4: اكيد ديما عندنا المعلومه ان شاء الله قدره ربي معناتها، وشكرا ديما للناس اللي وصلونا خاصه المعلومه حميده. تعرف إذاعة الشباب تحظى بمصداقية كبيرة خاصة في ولاية القيروان وفي التحاليل، فإنه أي خبر وإلا أي معلومة تكون حاضرة عنا وإحنا بطبيعتنا نتحراوها ونثبت مصداقيتها ونمد مستمعينا إن شاء الله ديما بالمعلومة تكون المحايدة والمعلومة الصادقة والمعلومة الصحيحة.
3: شكرا ليك. واليوم باش نحكيو على مكرم؟
4: اليوم باش نحكيو حميد على مشروع جديد في الحقيقة في مدينة القيروان. التدشين الرسمي نتاعه حميدة كان البارح، لهنا نحكيو على تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي والمتوسط 33/225 كيلو فولت بمنطقة زعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية. التدشين كان البارح حميدة في الفترة المسائية بحضور والي القيروان وكذلك الرئيس العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز وكذلك رئيس مشروع إنجاز المحطة هذه، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وكذلك أعضاء المجالس المحلية والمعتمدين عن جهة القيروان. المشروع هذا شنو حميدة؟ هو يهدف إلى تعزيز القدرة الطاقية لولاية القيروان وكذلك تحسين الجودة متاع التزود بالكهرباء. المحطة تضم زوج محاولات كهربائية كبيرة يتم الاعتماد عليها لتدعيم الشبكة الكهربائية في جهة القيروان، وأكيد الإنجاز نتاع المشروع هذا هو في الحقيقة إنجاز، يعني مشروع قديم لكن تعطل الإنجاز نتاعه بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية قبل ما يستأنف الأشغال نتاعه من قبل الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وكذلك تم إقرار التسريع في إنجاز المشروع هذا في إطار إنجاز المشاريع العمومية المعطلة. المشروع هذا حميدة يندرج ضمن برنامج يضم 17 مشروع على المستوى الوطني مش كان في ولاية القيروان فقط، ويمثل أول محطة يتم تدشينها نظرا للأولوية اللي تمثلها ولاية القيروان في مجال دعم الشبكة الكهربائية، باش يتم تباعا تدشين بقية المحطات الأخرى في عدد من مناطق الجمهورية. وبعد ما عندها المحطة متاع القيروان إن شاء الله باش يتم الانطلاق في إنجاز محطة بنجردال من ولاية مدنين. نحكي كذلك حميدة على القدرة الطاقية للشبكة هذه وإلا للمولد هذه باش تساهم في تقوية الشبكة الكهربائية خاصة في معتمديات القيروان الجنوبية حميدة، لأننا نحكي على بوحاجلة كذلك منزل مهيري نصر الله وكذلك الشراردة وكذلك معتمدية القيروان الجنوبية بمختلف عمداتها، بما يعزز أكيد التزود بالكهرباء في كامل ولاية القيروان وبش يساهم كذلك في دفع الاستثمار في الحقيقة لخلق عدد من مواطن الشغل وكذلك استقطاب المشاريع خاصة في المناطق الجنوبية من الولاية، بالإضافة إلى الحد من الاضطرابات. وهذه أهم نقطة حميدة نحكيه على الحد من الاضطرابات والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وتعرف مع ذروة الاستهلاك متاع الكهرباء خاصة في فصل الصيف الاطلال على المكيفات وعلى الاستعمال يعني الروتيني للطاقة، فإنه باش يمثل حل مهم جدا لولاية القيروان لتفادي الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وتم في الحقيقة في البارح يعني على عين المكان تم إجراء تجربة كانت ناجحة في آخر نقطة تقريبا تبعد على مركز الولاية بحوالي 74 كيلومتر تمثلت في ربط مضخة مياه كانت تشتغل سابقا بواسطة مولد كهربائي بالشبكة الكهربائية الجديدة، فكانت تجربة ناجحة من قبل المولد الجديد هذايا. أكيد الإنجاز باش يساهم في ضمان الاستمرارية بالتزود بالمياه كذلك باش يعاون على التزود بالمياه وضخ المياه خاصة في فصل الصيف ومن خلال تأمين التغذية الكهربائية لمحطات الضخ وكذلك استخراج المياه. المحطة هذه معناتها هي محطة تحويل للجهد العالي وكذلك المتوسط 33 على 225 كيلو فولت، كانت أنجزت بكلفة جملية تقريبا حميدة بلغت أكثر من 24 مليون دينار، ضم زوز محاولات كما كنا نحكي وزوز محاولات كهربائية بقدرة 40 ميجاوات أمبير لكل واحد منها، يعني في الجملة 80 ميجا فولت عفوا أمبير، إلى جانب 5 خلايا 225 كيلو فولت للخطوط الهوائية وخلية للربط وكذلك القياس، و25 خلية 33 كيلو فولت، بما من شأنه أكيد دعم استقرار الشبكة الكهربائية وكذلك تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار بولاية القيروان. وفي الحقيقة بشيء في بعد آخر خاصة للفلاحة وكذلك استعمال الكهرباء في المشاغل الفلاحية وكذلك في الري وغيره من الاستعمالات الأخرى، وخاصة كما كنا نحكيه حميدة باش يدعم الشبكة الكهربائية بولاية القيروان خاصة خلال فترة بروة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، يعني ما عادش نشوفوا كالانقطاعات المتكررة للكهرباء خاصة مع ذروة الاستعمال في القائلة معك تقريبا بين العشرة أو الحداش متاع الصباح وكذلك الخمسة ستة متاع العشية، يعني بش يتم الحد من هذه الانقطاعات، وكانت انقطاعات يعني متكررة بكل صراحة مع بداية فصل الصيف في عديد المناطق من ولاية القيروان، ودخلت المحطة هذه كانت التجربة متاعها ناجحة وبتساعد خاصة المواطن ربما باش يكون التزود نتاعو بالكهرباء يكون منتظم وما يخصش خاصة فترة الذروة بالنسبة للمحلات الكبيرة وإلا المناطق الصناعية.
3: شكرا لك يعطيك صحة مكرم على كل التفاصيل. هكا نكون زيدا وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا للناس اللي سمعتنا واللي كنت معانا. تكملوا المشوار بعد شوية مع عربي باطيني وويصال زواوي في سمر كويز والكادوات اللي تستنى فيكم. أهلا وسهلا بالناس الكل، نقول لكم خليكم مع الموسيقى وفي لمين. باي باي.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار
3: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: وزير التربية يدعو إلى الشروع الفوري في إعداد مختلف ملفات العودة المدرسية مباشرة إثر استكمال السنة الدراسية. قريبا أكثر من 2500 من الكفاءات التونسية حول العالم في الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي. موجة حر بداية من الغد، والحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 12 درجة. شدد وزير التربية نور الدين النوري اليوم في افتتاح أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية على ضرورة الشروع الفوري في إعداد مختلف ملفات العودة المدرسية مباشرة إثر استكمال السنة الدراسية. وحث الوزير المندوبين الجهويين للتربية ومسؤولي المؤسسات التربوية على طرح مقترحاتهم وتوصياتهم، مؤكدا أن الوزارة ستتفاعل مع كل المقترحات العملية والقابلة للتنفيذ لتطوير المنظومة التربوية والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية. وأوضح نور الدين النوري أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على معالجة مختلف الثغرات المسجلة من خلال تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتوفير الموارد البشرية اللازمة والارتقاء بالخدمات المدرسية والنقل المدرسي. تتوصل الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي إلى 24 من جويلية الجارية لتشمل كافة الناجحين في البكالوريا في مختلف جهات البلاد. هذا وينتظر أن تنظم الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي من 15 إلى 23 من جويلية الجارية وفقا للتوزيع التالي: 15 من جويلية بكلية الطب سوسة، 17 من جويلية بالمعهد العالي للغات بجابس، و22 و23 من جويلية بمدينة العلوم بتونس. ويشار إلى أن دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26/2027 سيصدر يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجارية. أعلنت جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا خلال ندوة صحفية اليوم تنظيم الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي يوم 21 من جويلية الجارية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي. وفي تصريح للزميلة تبرا نعيمية، قال رئيس الجمعية أمين علولو أن المنتدى سيجمع أكثر من 2500 من الكفاءة التونسية حول العالم بهدف دعم التنمية في تونس وتعزيز إشعاعها في ظل التطورات التي يشهدها عالم الذكاء الاصطناعي.
4: موعدنا السنوي اللي باش يجمع اكثر من 2500 شخص، كفاءات تونسيه من تونس ومن خارج تونس، شركات ناشئه، شركات وطنيه، مؤسسات دوله، مؤسسات تعاون دولي، كل الفاعلين اللي عندهم دور هام اليوم في بناء ورسم مستقبل نطمحوا له لبلادنا، خاصه مع المحور اللي احنا نهتموا به اسنان اللي هو محور الذكاء الاصطناعي. خاطر اليوم ثم اون اورجونس داكسيون، وهذا باش يخرج في الليفر بلون الكتاب الابيض باش نخرجوه نهار 21 جويلية اللي وعليها مجموعة هامة من خيرة كفاءات تونس في الداخل وفي الخارج في الميدان هذا.

0: منطقا علميا تحت عنوان دور العقار الدولي في تحسين مناخ الاستثمار ودفع المشاريع العمومية والخاصة. وأفاد وزير مملكة الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي بأن الوزارة تعتمد حاليا آليات مبتكرة للاستثمار في إطار مقاربة جديدة تقوم بالأساس على إعداد مشروع مجلة جديدة لأملاك الدولة والرقمنة وحل الإشكاليات الأراضي الاشتراكية.
1: أول ما بدينا بالتنقيحات، أهم تنقيح هو مجلة أملاك الدولة. هذه المجلة عندها رؤية جديدة للاستثمار، أصبحت هناك آليات جديدة للاستثمار، كذلك بخصوص الرقمنة. الخارطة الرقمية تظهر لنا الوضعية الحالية والاستحقاقية والقانونية للعقارات الفلاحية. بالنسبة للتجارة كيف كيف، دول العالم اللي ناشئة من حيث الاستثمار عقاراتها كل مسجلة. بالنسبة للجرد والتقييم، جاء المشروع هذا باش تولي طريقة أكثر فنية وأكثر شفافية وأكثر وضوح باعتماد وسائل علمية، يعني بطاقة تكون واضحة لكل عقار مرفوقة بمثال مرقم.
0: من جانبه قال المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار، قال أن الرصيد العقاري موضوع على ذمة المشاريع العمومية وأيضا الخاصة ولكن بشروط معينة.
2: الرصيد العقاري مفتوح ومرصود لكل المشاريع العمومية. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تتقبل كل طلبات التوظيف بالنسبة لهذا الرصيد في إنجاز مختلف المشاريع التي تنجزها الهيكل العمومية المختلفة، وكذلك نحن طبعا منفتحين على مشاريع الاستثمار الخاص طبعا بشروط معينة، وهناك إجراءات معينة يتم تطبيقها، ونحن منفتحين على هذه المشاريع حتى يعني تساهم في دفع التنمية وخاصة التنمية بالمناطق الداخلية.
0: ونختتم بمستجدة الوضع الجوي، حيث تتجاوز درجة الحرارة اليوم المعدلات العادية وتكون الحرارة القصوى عامة بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشيلي في كل المناطق باستثناء الساحلية منها. وأوضح المرصد الجوي في نشرة متابعة أن هذا الارتفاع الملحوظ في الحرارة سيشمل أغلب الجهات بداية من يوم غد ويتواصل إلى نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة. سليم بن ميلاد عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: ننتظر اليوم ارتفاع في درجة الحرارة وباش تتواصل حتى نهاية الأسبوع، وباش نكونوا الأيام هذيا تحت تأثير موجة حر بداية من اليوم، وبالتالي أسدنا اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لولايات تونس، بنزرت، باجة، جندوبة، زغوان، الكاف، سليانة، وين باش تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بحوالي 7 إلى 11 درجة. بالنسبة لليوم ننتظر في تونس العاصمة 44 درجة كحرارة قصوى، وهي تتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 10 درجات.
0: انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين. وزير التربية يدعو إلى الشروع الفوري في إعداد مختلف ملفات العودة المدرسية مباشرة إثر استكمال السنة الدراسية. قريبا أكثر من 2500 من الكفاءات التونسية حول العالم في الدورة الثالثة بالمنتدى تونس الدولية. موجة حر بداية من الغد والحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 12 درجة. نشكركم على حسن الإصغاء. أجمل تحية سلوى المجري، دمتم بخير.
4: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
8: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
9: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
10: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
11: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
12: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
13: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
14: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز،
15: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
16: عش ويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
0: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
3: ونعيشوا معاك الحكاية.
4: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
10: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
9: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
5: تسمعوا التونسي
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
8: عدل موجتك وصيف معنا
6: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
15: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: سبور.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ثاني مواعيد رياضه على موجاتنا. نزار ورتاني في الكونتي تكنيك، غفران بن ابراهيم في الديجيتال، وكوثر اللي بديو معاكم في الاعداد والتقديم. نبداو بمونديال 2026 اللي على ابواب النهايه. اليوم الدور النصف النهائي الاول ثمانيه على ملعب دالاس بين فرنسا سحب ثلاثه القاب، واسبانيا حملت لقب وحيد بسفيره سلفادوري ايفان باتون هداف المونديال بالتساوي مع ميسي. بتبيعه الفرنسي مبابي درب البارح فقط 10 دقائق بسبب إصابة في الكاحل ومخاوف من عدم مشاركته في مباراة اليوم. ننتظر التشكيلة اللي باش تهبط أكيد اليوم العشية، وعودة مؤكدة لتشاوميني بعد غياب زوز مباريات كذلك بسبب الإصابة. غدوة النصف النهائي الثاني، الأرجنتين حامل اللقب مع إنجلترا اللي غاب عليها اللقب منذ 1966. إنفانتينو رئيس الفيفا يدرس توسيع كأس العالم ل 64 منتخب رغم معارضة كبيرة من الاتحادات القارية. إلى أخبار فرقنا التونسية، النجم الساحلي يتعاقد مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني اللي سبق ودرب الترجي الرياضي. النادي الإفريقي واصل تحذيراته للموسم الجديد، والجنرال برمج زوز تربصات بقمرته عند راهم. الإفريقي أمضى أمس مع غسان المحرسي. أمل حمام سوسة قائمة وحيدة متقدمة للانتخابات برئاسة عادل مرجان. غدوة الجلسة العامة الانتخابية السبعة متاع الليل في قاعة الاجتماعات في ملعب بوعلي لحوار. النادي البنزرتي يعود للتدريبات غدوة الأربعاء 5 تاع العشية في ملعب 15 أكتوبر بإشراف المدرب محمد عزيز وهيئة تسييرية جديدة برئاسة رياض مقداد. الترجي عاد منذ الأحد للتدريبات مع المدرب الروماني ريتكامب. الترجي أتم صفقة رائد شيخاوي بعقد مدته 3 مواسم لغاية 2029. الترجي مازال تحت طائلة عقوبة المنع من الانتدابات بسبب 4 ملفات. النجم الساحلي قاف القفصة، مستقبل جابس، مستقبل الرجيش واتحاد المونستيري وكذلك الأولمبي البيجي فرق تونسية كذلك ممنوعة من الانتدابات. مستقبل المرسى تعقد مع المدافع عامر العمراني 29 سنة لمدة 2 مواسم. العمراني لعب لفائدة الإفريقي الاتحاد المنستيري النجم الساحلي ونادي الصباح الليبي. شبيبة العمراني يعود للتدريبات بعد غدوة الخميس 16 جويلية على ملعب الطيب بن عمار انطلاقا من 5 متاع العشية. الأولمبي البيجي ينتدب هداف أمل بوشمة مهدي خيري واتصالات مع النادي الإفريقي للتفريط في المدافع إسلام الشلغومي. اليوم تنظر لجنة الاستئناف في ملف الثنائي محمد أمين توغاي وفراس شوات. الرابطة كانت عاقبت مدافع الترجي 12 شهر ومهاجم الإفريقي 3 مباريات. تنطلق رابطة المحترفة الثانية في موسمها الجديد أيام 19 و20 سبتمبر القادم بنظام المجموعتين. من كرة القدم إلى كرة اليد، الترجي الرياضي تقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي لكل من الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي للعبة على خلفية منح لاعب الترجي اسكندر جفالي ترخيص للمشاركة مع نادي منتدى درب سلطان المغربي في مسابقات كأس السوبر الإفريقي وكذلك كأس الكؤوس دون إعلام مسؤولي الترجي بالموضوع، في وقت كان اللاعب يعتقد أن الإجراءات تمت بموافقة ناديه. أختم بخبر يهم الـNBA. عرض من جولدن ستيت لنجم الـNBA وليكرز متوج 4 مرات بلقب الـNBA، نحكي على الأسطورة ليبرون جيمس. في انتظار التأكيد والتوقيع إذا تحول ليبرون للجولدن ستيت باش يكون بجانب صديقه ستيفن كيري والمدرب الكبير ستيف كير. نهاية أخبارنا، الشهية طيبة للناس كل، إلى اللقاء.

في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. Ida Chabeb, en Tunis.
2: Summer Quiz.
3: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
4: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
3: الكل مضمونين.
2: Summer Quiz.
3: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
5: عدل موشتك تربح. هذا شعارنا في الصيف هذه كيما كل يوم من اثنين للخميس من ساعتين للاربع. مرحبا بكم معنا في سامر كويز.
6: تحيه ليك عربي. مرحبا بك. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا من ساعتين ودقيقتين في على موجة إذاعة الشباب. احنا مواصلين معاهم كيما قلت حتى كشي للاربعه. برشا موسيقى تستنى فيهم وسورتو برشا كادوات كي العاده بيان سور مع التليفونات. الاسئله ما بين السهل والصعيب. عربي هكا هو معرف روحه انه هو اسئلته سهله. دكتور تطلبونا 71 48 400 11 كل عادة مع الاسبونسور متاعنا. مشكورين جدا على اللي كادو متاعهم اللي تلقاوهم الكلهم كادوات قيمة تربحوهم معنا. ابدأ من لابونمو متاع تقية أكاديمي اللي يخليكم تنجموا ترتاحوا عام كامل من الاتيودات ومن المراجعة ويجرجع لك. وساعات حاجة ما تفهمهاش وساعات حاجة ما يفهمهاش صغيرك. دونك هذي الكل ترتاحوا منه. إذا كان سوى أنت ولي عندك صغير تحب تربح معنا اشتراك مرحبا بكم. ولا كيف كيف لي جون تسمعوا فينا اذا كان تحبوا زاد تربحوا معنا اشتراك نتاع تكيا اكاديمي. دونك عام كامل على ذمتكم المراجعه بكل تفاصيلها مع دروس هذا كيف كيف برشا حاجات باش تكتشفوها على المنصه هذيا. نذكروا عربي انه تقريبا قيمه الابونمون من 450 يوصل حتى 2 ملايين و300 ملايين.
5: فما اكثر فما ما اكثر فما اكثر. انتم ادخلوا بركه للسيت نتاع تكيا اكاديمي وشوفوا نوعية الزابونمون اللي موجودة باش تعرفوا شنو اللي تنجموا تربحوه معنا وقيمة الكادو هذا بتبيعه. اللي هو واحد من برشا كادوات أخرين أيضا. ثم كادو آخر قيمته 1500 دينار اللي هو كادو روزيت كير اللي ماذا بينا يخرج اليوم حسب بتبيعة الأجوبة متاعكم. إذا كان نجمتوا تكونوا معنا احنا الأسئلتنا والله ما هي صعيبة ما نعرفش دعايات إشاعات اللي تخرج فيها معناتها وصال ما فماش معناتها كل كلمونا معناتها أنا بالنسبة لنا اللي يقول لنا بالحق يلندرا هذه إشاعات ولا ما هيش إشاعات ينجم يكون عنده كادو
6: يكون عنده كادو.
5: ليه بتبيعة احنا الأسئلة نحبوهم يكونوا عرفتك الأسئلة اللي ما عندها حتى معنى ما تسمعنا احنا ما عندناش.
6: لا لا لا
5: لازم تحبوا الأسئلة تكون فيها المعلومة
6: فوالا لازم
5: صعيبة سهلة من بعد راهي خاصة انه الناس كل تقولنا بالحظ وهي لعبة حظ فهمت ضربات الحظ والناس مشات كوب دي موند بالحظ
6: ما بالك انا ساكتين. دونك خلينا نذكروهم بالكادو ولا لي سيونس من عند سنتر روزيت كير مروج واحد. نحكيو على دي سيونس اللي يفتوا الخلايا الدهنيه اللي تكون موجوده تحت الجلد. بطبيعه الهدف منها هو التقليل من التراكمات الدهنيه الموضعيه. دونك كي نقولوا موضعيه معناها تنجم اذا كان البطن ارضي في الفخذين ذراعين عندك مشكله في الدهون فيها هذايا راهو موجه لكم انتوما. التقنيه هذه هي تقنيه تجميليه نحكيو على ليبو كافيتاسيون اللي هي تقنيه من غير جراحه وتستعمل الموجات الفوق الصوتيه كما قلنا لتفتيت الخلايا الدهنيه. النتيجه تكون تدريجيه بطبيعه بعد عده جلسات تراو انه معناها الاسبيت بدل برشا سورتو كما قلنا الناس اللي تحب تنحي الدهون من مناطق معينه من غير جراحه. هذا راهو لكم انتوما لي سيونس هذوما كما قلنا قيمتهم راهو 1,500,000 دينار.
5: مليون و500 مليون مليون مليمتر و500 دينار.
6: 500 دينار
5: تورطني شي
6: مليون و500
5: هذاك بالنسبه ايضا للونات سولي
6: نظارات الشمسيه
5: اللي يهديوهم.
6: شوف احنا قداش لي كادو نتاعنا كلهم صيفيه محلاهم يتمشوا مع الصيف. تحب سامر بادي تلقى
5: كادوات محلاهم الصيف مش محلاها.
6: لا مش محلاها تحب ليه في هالحرق هذايا محلاها جيتي نحلف عليك راك حطيت السيقطه. نحكيو على لونات دو سولي نحكيو على الباك نتاع زاده كيف كيف اكلابور اللي بيه زاده تخلي ما نعرفه بس خانه هذه وش شنو تعمل في الجلده. دونك الكفري هذه بالعكس يعطيك نظاره للبشره نتاعك والحاجه الباهي كما قلنا اللي هو تو تيب دو بو. دونك برشا كادويت نتاع صيف محليهم. اي شنو اللي اخرى
5: باهي؟ قلنا لي لونيت هما من اهداء كونكت مجمع كونكت وتحديدا مجمع النظارين
6: لي زوبتيسيان
5: في كونكت هما اللي يهديونا لي لونيت هذوما. ماذا بينا يخرجوا اليوم زاد
6: نشوف
5: معناتها به تقي اكاديمي زاد. نحب ثم حاجه نحب ملاحظه نحب نقولها للاصدقاء اللي يشاركوا معنا من خلال الفيسبوك. توا ثم ناس نجموا نبعثوا لهم قولوا معطيونا رقم الهاتف باش نتصلوا بكم. صحيح ما بعثناش للناس الكل اما فما اللي ما يجاوبوناش. فما ناس اخرين راهو معناتها يبعثونا لكن ما نجموش نتواصلوا معهم الا بالكومنتير. ما نجموش نبعثوا لهم ميساج بريفيو. ما نجموش ناخذوا احنا بالكومنتير رقم الهاتف نتاعكم. يعني تبداو معناتها مش حالين الامكانيه انه نتواصلوا معكم من خلال
6: الميساج
5: بريفي الانبوكس. فهمت؟ فاجاو انتم انبوكس اجا انبوكس
6: وبعث لنا
5: قول لنا راني نحب لابونمون الفلاني او الكادو الفلاني او كذا مشاركه في مع البارتاج. هاو باش نحطوا معناتها بالنسبه للناس هذوما اللي ما نجمناش نتواصلوا معهم وناخذوا تليفوناتهم يعطيونا التليفون رقم التليفون
6: يبعثونا على
5: العبر الخاص على الإذاعة
6: صفحة الإذاعة.
5: البارحة خلاو بلاصتهم الحلو خلا بلاصتو كعك الورقة خلا بلاصتو ايواش حلو حلويات نوران. مش على خاطر هما مش موجودين اما البارح فقط احنا ما خرجوش ف
6: اليوم موجودين
5: جات طلبات كبيرة اليوم اي موجودين. فالبارح الزوز اللي لعبوا معنا البارح وما خذوش كادواتهم بعد شوي زدنا نعطيهم اللي كادو نتاعهم. زاد شنو رايك في لمه عائليه مع السكرابل؟
6: اي حاجه هايله.
5: احنا عندنا بطوله العالم للسكرابل الفرنكوفوني في الحمامات اللي تبدا نهار 16 هادين لنا السكرابل للناس وهادين زاد ايضا تذكر لي كارتاج لاند اللي بتبيع مهرجان سعاده عاده تلعب وتاكل ما بين الثمانيه حتى
6: الماضي ساعه
5: حتى الماضي ساعه نتاع
6: كارتاج لاند ويويو.
5: كارتاج لاند ويويو ايواش ديما ديما ديما ديما صلحني عايش يا وسال
6: ما نعرفك ريسبونسور دوك وكل واحد زعما نعطيه حقه نعطيه نسميه.
5: اليوم فما كادو سبيسيال ايضا فما كادو سبيسيال بالنسبه للناس اللي مهتمه بقطاع زيت الزيتون اللي يحب يولي خبير في التذوق في زيت الزيتون. هذه حاجه انا مهمة. كنت نسمع معناتها قبل عليها معناتها مهمه ولتوا مازلت مهمه حاجه مهمه برشا مهاره مطلوبه عبر العالم الكل. اذا انت موجود في تونس الكبرى او تنجم تكون في موجود في تونس فما دوره تدريبيه نهار 25 و 26 جويليه باش تكون في احد نزل المرسى وهي من اهداء المدربه الدوليه من العبروقي قيمتها 500 دينار والمده يومين. اللي يحب يتحصل على الدوره هذه ويلعب معنا كي تطلبوا حمزه تقولوا رانا هذا الحاجه اللي نحبوا نلعبوا عليها باش سهلوا علينا ايضا الناس على شنو تلعب اي كادو من الكادو نتاعنا. وايضا من خلال لي كومونتير نتاعكم اللي يوصلونا عبر الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب اللي فيها بتبيع هذاك الكارتون اللي فيه لي سبونسور نتاعنا والناس اللي مساهمين معنا واللي يهدوكم لي كادو هذاك تبارتاجيو
6: وتكومونتيو
5: ومرحبا
6: وتكونوا ابوني على الباج نتاع اذاعه الشباب راديو تونيزي باج اوفيسيال. فوالا مرحبا بكم الناس الكل. هذه مجموعه برشا كادويات هكذاك علاش راهو
5: مازالوا كادويات اخرين ما قلناش عليهم تم بعد
6: فوالا تم بعد نزيدكم اكيد الكادويات موجوده. دونك كيما شفتوا برشا برشا برشا رابح يسنا فيكم 71 844 401 كونوا حاضرين معنا ولا تكلمونا ولا تبعثونا بلوتو على الباج نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. ايكيب كامله حاضره معاكم معاكم حمزه نزار عربي وصال وجدان لا مش وجدان في الديجيتال انا لسامي راهو
5: غفران
6: فوالا تحيه لغفران زاد كيف دونك هذه ليكيب اللي حاضره معاكم حتى للاربعه في سمر كويزه.

0: ريتكي قلت لك قبيله ضربات الحظ
1: ايش
0: بيعمل والناس اللي تلعب معنا بالحظ
1: ايش
0: بيعمل. ها جاتنا توا ماركيتي بيلانتي
1: ماركيت لو بيلانتي
0: كاو باقي ما قلتوش
1: صبر يا ربي ايش بيقول الواحد ما عنده ما يقول هاي برا نمشي للتليفونات نبداو
0: والله كان حبيت
1: تقبل
0: كان حبيت انت تبدا ديما هيا ما عادش وقت عربي ما عادش وقت مش نخرج مش نخرج
1: هاي برا سيدي نبداو معنا سفيان وراجي نبداو مع سفيان. سفيان مرحبا
2: شحوالك لاباس
1: مرحبا بك يا سفيان
2: معاك وبيك عايش تحيه ليكم تحيه لاذاعه شبابكم
1: يعايشك تلفينا من باردو
2: من
1: خزنة
2: دار
1: تحديد. من خزنة دار
0: بعت على الحس سفيان كما قالك حمزة
2: هاي بعت
0: تحية الحمزة حمزة راهو لو ما توفير في
1: استوديو بلاش بيوم نبيعو حمزة سفيان شتعمل في الدنيا
2: نخدم في شركة بعت على الحس ديجا نخدم أنا توا
1: ربي يعينك
2: وبروشي معكم
1: مرحبا بيك يا سفيان نقعد معانا خلينا نمشي للرجية رجية مرحبا
3: عسلامة يا وصال عسلامة عربي إن شاء الله راكم بخير ديما احنا سعداء بالتواصل معاكم عبر موجات احلى الاذاعات واربع الموجات
1: يعيشك يا رجاء تحية ليك منين تكلم فينا
3: من المتلوي يا وصال
1: من المتلوي مرحبا بك يا رجاء ومرحبا بكل مستمعينا في المتلوي اش تعمل في الدنيا رجاء
3: إطار في شركة عمري 52 سنة مش معرسة حاليا اون كونجي في الدار وبطبيعة ديما برانشي معاكم
1: مرحبا
3: أكثر من وفية أنا المستمعة وإن شاء الله ديما دمتم متعلقين
1: يعيشك يا رجاء
3: ديما أنتم عنوان السعادة والإمتاع والمؤنس
1: يعيشك يعيشك مرحبا بك يا رجاء ومرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا تعرفوا القوانين اللعبة وتعرفوا اللعبة يظهر لي مادام تسمعوا وتابعوا فينا دونك سؤال كل واحد سؤال والسؤال فيه ثلاثة اقتراحات وعندكم 10 ثواني للتفكير نبدأ مع بداية الجولة
0: به نبدأ مع سفيان سفيان
2: نسمع فيك
0: نسمع فينا مليح
2: نسمع فيك
0: واصل الصوت 5-5 باهي
2: 5-5
0: باهي احنا في العاده نسالوا مع شكون تحب تبدا لانه فما شكون ينشر في الاشاعات اني انا صعيب باهي دونك خليك سفيان خليك
2: لا تستر ربي تستر ربي
0: مع شكون تحب شكون تحب يسالك يا سفيان هي عندها ثلاثة اقتراحات وانا عندي
1: صحيح
0: او غلط
2: هاي برا معك انت في العربي
0: باهي نمشي سيدي لي في صحيح ولا غلط السؤال باش يكون في الفيزياء القمر ما عندوش جاذبية صحيح ولا غلط القمر القمرة ما فيهش جاذبية صحيح ولا غلط
2: صحيح
0: القمر عنده جاذبية يا سفيان لكن هي سدس جاذبية الأرض هذا علاش رواد الفضاء ينقزوا اما كان جاي ما عندوش جاذبيه راهم ما يكونوش موجودين على القمر معناتها اللي مشاو بتبعنا هنا نحكيو على ايوه وحكايه السته معناتها معروفه من ضمن الحاجات المعروفه
2: بها
0: باهي سفيان نستنى ونشوفوا رجاء مع وصال كيفاش تكون
1: رجاء
3: وي وصال معك
1: هاي لالا السؤال يقول اي مدينه تعرف ببوابه الصحراء هل هي دوز تطاوين وإلا توزر؟
3: تطاوين يا وصال
1: لا للأسف دوز هي المدينة التي تعرف ببوابة الصحراء مثال شا
0: وصال اسأل أنت سفيان ونسأل أنا رجاء
1: نقلبوا
0: كاو باش تبدا الحظوظ
1: باهي نقلبوا يا سيدي نقلبوا سفيان
2: نعم
1: السؤال يقول ما هي الولاية التي تضم موقع سبيتلا الأثري هل هي قفصة قصرين وإلا الكيف
2: قصرين
1: إجابة صحيحة يعطيك الصحة يا صوفيا
0: في هذه كيفاش طيب سفيان متقدم معناتها رجاء يا اما تعدل يا اما سفيان يربح به سؤال ماهوش صعيب رجاء هو في التكنولوجيا ماهوش صعيب الذكاء الاصطناعي يعطينا احيانا اجوبه مقنعه لكنها غير صحيحه صحيح ولا غلط
3: صحيح يا عبد
0: فعلا صحيح. تسأل أي روبو من روبوتات الذكاء الاصطناعي يعطيك إجابة تبدو مقنعة ومنطقية لكنها غير صحيحة، وهذا ما يتسمى بالهلوسة.
3: هو هاي. الذكاء الاصطناعي عمل بشري، والعمل البشري ديما نسبي.
0: هذا تفسير من عندك أنت، أما التفسير العلمي هو أن نماذج الذكاء الاصطناعي تتوقع النص الأكثر احتمالا بناء على البيانات اللي دربت عليها،
3: بيانات تقريبية
0: أيوة حسب ما دربت عليها. هذا علاش ممكن ترتكب أخطاء إذا كانت المعلومات ناقصة أو غير دقيقة، وهذا تفسير مصطلح هلوسة الذكاء الاصطناعي اللي هي إنتاج معلومات تبدو صحيحة لكنها غير دقيقة. توا جواب على سؤال من كان الأسرع. السؤال باش يتعطى من عند ويصال بثلاثة احتمالات، وشكون فيكم الأسرع يتعدى.
1: فوالا دونك الاجابه معناتها اللي باش يجاو بيعطي اسمه معاه.
0: ما الاصوات واضحه المره هذه،
1: ماشي ما هاكا هي هو كيما قلت انت الاصوات واضحه، ما هاكا باش ما نبداوش فما لبس ما بيناتنا، كي نبداو زوز فرد وقت ما نجموش نفهموا به. سفيان رجاي، السؤال يقول في اي سنه الغي الرق رسميا في تونس؟ 1846، 1857، 1861.
3: مش 61 الاحتمال الثالث يا ويسا.
1: 61 زوز قلتوا 61 الاحتمال الثالث.
0: الاثنين بسرعة لكن الاثنين غالطي.
1: 1846
0: باهي. اللي يقول قبل صحيح وإلا غلط ويكون صحيح جوابه هو اللي يتعدى. كي تخلي التليفون موصول بالشحن ليلة كاملة، الشحن متاع البطارية نجم يفوت 100%.
2: غلط.
0: نعم
3: ما يفوتش
0: 100%. هو هذاك ما يفوتش.
1: سفيان هو كان الاسرع،
0: ما يلزمنا جواب احنا على البديهه معتمد، ما يفوتش 100%. فهمت
1: رجع على شكون تحب تسلم. هاي
3: نسلم عليكم الكل وعلى كل المذيعي وصحفي إذاعة الشباب، وإن شاء الله ديما نتواصل معاكم ودمتم متألقين.
1: مرحبا يا للا.
0: مرحبا بك يا رجاء، وشكرا لك على المشاركة معنا، وتنجم ديما تشارك معنا على 71-844-411. مرحبا بكم الناس الكل، أو عبر صفحتنا الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: سوفيان تخليك التليفون بحذيك، نعاود نكلموك لأنك أنت من أول المترشحين للفينال الأولى اللي باش تكون آخر الساعة. سينو احنا مواصلين معاكم في سامر كويس حتى للأربعة، ونرجع لكم بعد موجز زامبي ماضي ساعتين ونص.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين نوري يدعو إلى تعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد نقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية. وأكد نوري في افتتاح أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية التي تخصص على مدى 2 يومين لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنقضية وضبط أولوية المرحلة المقبلة أن هذه الندوة تمثل محطة مفصلية للانتقال من تقييم ما تحقق خلال السنة الدراسية الماضية إلى وضع الأسس العملية للموسم الدراسي الجديد. وحث الوزير المندوبين الجهويين للتربية ومسؤولي المؤسسات التربوية على طرح مقترحات وتوصياتهم، مؤكدا أن الوزارة ستتفاعل مع كل المقترحات العملية والقابلة للتنفيذ لتطوير المنظومة التربوية والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية. تتواصل الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي إلى 24 من جويلية الجاري لتشمل كافة الناجحين في البكالوريا في مختلف جهات البلاد. وينتظر أن تنظم الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي من 15 إلى 23 جويلية الجارية. جمعية التونسيين خارجي المدارس العليا تعلن تنظيم الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي تحت عنوان الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم 21 من جويلية الجارية. التظاهرة ستشهد مشاركة 2500 من الكفاءات التونسية حول العالم بهدف دعم التنمية في تونس وتعزيز إشعاعها في ظل التطورات التي يشهدها عالم الذكاء الاصطناعي، وفق رئيس الجمعية أمين علولو. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن شن جولة جديدة من ضربات ضد إيران، فيما يعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ضربات على البحرين. القوات المسلحة الأردنية أعلنت أنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
3: شنو محمود التركي وداليا هذوما هذه الغنية اللي كنا نسمعوا فيها توا توصلنا لما 3 غير 4 لموجات إذاعة شباب. مرحبا بكم الكل، إذا كان مازلتوا التحقتوا بنا توا في الاستماع أهلا وسهلا بالناس كل في سامر كويز.
4: مرحبا بكم. دونك كما قال عربي في سامر كويز أكيد
3: مكملين
4: معكم حتى للأربعة. تحية لكم الناس الكل. ما كنتوا خلينا نذكروا المستمعين نتاعي نجموا يتابعونا على الباج نتاعنا غاديو تونيزي باج أوفيسيل. تابعونا بيان سور لي كومنتير نتاعكم، تعملوا جيم بارتاج وكومنتير، وزاد كيف كيف بيان سور لازم تكونوا ابوني معنا في الباج. دونك عندكم لافيش نتاع الحصه معها لي سبونسور اللي حاضرين معنا. دونك تحيه للي سبونسور الكل ومرحبا بكم انتم، زاد تحيه لكم اكيد معنا في تلقاو برشا جو مع الكادوات يستنى فيكم هذايا الكل. ذكروا 71 844 411.
3: ثم تليفونات وصلونا، نبدأ بالتليفون الأولاني في انتظار أنه يحضر التليفون اللي من بعد. ألو عسلامة.
5: الوقت الحالي.
3: لا في الوقت الحالي، لا في الوقت الحالي حاجة أخرى لك تليفون الآخر ميسيرش. خلي حمزة
4: يركحوا أمورهم حمزة و...
3: حضر التليفونات. نذكركم أنه تقي أكاديمي على ذمتكم كل يوم مجموعة من الاشتراكات الهامة. إذا كنتوا أو كان عندكم شكون يعز عليكم، ابنكم، أخوكم، فرد من العائلة في مستوى دراسي من السنة الرابعة ابتدائي حتى للبكالوريا، فأنه نجموا نمكنوكم من اشتراك عام كامل في المنصة التربوية الأولى في تونس من نوعها بطبيعة تقي أكاديمي اللي الحقيقة سمعتها معناتها موجودة وتحكي عليها من خلال أيضا المتفوقين في البكالوريا اللي كانوا مشتركين فيها. 3 منهم كانوا مشتركين في المنصة هذه. دونك كما قلنا هذه واحدة من أهم الجوائز متاعنا اللي موجودة اليوم. لليونات دو سولي اليوم من إهداء كونكت مجمع النظارين لزوبتيسيان بتبيع أيضا الباك اللي هو من عند روزيت كير. ويسال قول أنت شنو بتبيع الفيديو في هذه محدود برشا نجم نحكي معك هذه الله غادي يصعبوا عليا
4: ليبو كافيتاسيون اللي هو تفتيت الدهون في مناطق سيبلي من غير جراحه بالالتراسون. دونك تنجم اذا كان عندك دهون في البطن نتاعك مقلقينك، في الارداف، في الذراعين، في الفخذين، وين عندك، نعرف هذوما الاماكن اللي في عاده معناها تكون فيهم الدهون موجوده بطريقه كبيره، تركز فيهم الدهون بطريقه كبيره، ما تحبش تعمل جراحه لانه جراحه اولا مكلفه وثانيا معناها عندها لي كونسيكونس نتاعها والكل ما تكونش سهله كيما نتصوروا احنا. دونك هذيك علاش من المطلوب انه انتم تمشي وتزروا روحكم، تمشي وتكلمونا باش تربحوا معانا لي سيونس هذوما اللي قيمتهم 1,500,000. معناها كي يقولوا 1,500,000 راهو ماهمش شويه، والناس هذيا تعرف معناها انه راهو نوعيه لي سيونس هذوما ولا لي سوان هذوما يتكلفوا. دونك مشكوره جدا سنتر زيت كير المروج واحد على هذايا الكل. بيان سور اللي يحب بدر سامر بادي مازال راهو متواصل ومازال واحد هاكا يعمل دي سيونس، وبيان سور يستحفظ على روحه ويلقى ريزولتا باهيه.
3: كما تنجموا تهزوا روحكم تمشيوا، تنجموا تهزوا روحكم ايضا وتطلبونا وتجيو معنا في المشاركه في البرنامج هذايا. زوز تليفونات موجودين توا نبداو نستقبلوا. ترى الو عسلامه.
6: الو عسلامه.
3: يا مرحبا اهلا وسهلا، شكون معنا؟
6: عفيف عليمي من قفصه.
3: مرحبا يا عفيف.
4: عفيف مرحبا.
3: ومرحبا بقفصه. قفصه المتلوي كل يوم عندنا مستمعين من قفصه ومن المتلوي من ولايه. تحيه لكل من يسمع فينا في ولايه قفصه كلها ومستمعينا في كل ارجاء تونس بالطبيعه.
4: فوالا مرحبا يا عفيف، اش تعمل في الدنيا؟ في الدار. مرحبا يا عفيف، دونك اقعد معانا نشوفوا المتباري الثاني ولا المتباريه. الو عسلامه.
6: الو عسلامه.
3: مرحبا.
6: مرحبا.
3: شكون معنا؟
6: تحيه لكم، امنه معاكم.
3: مرحبا يا امنه، اهلا وسهلا بيك. منين تكلم فينا امنه؟
6: نكلم
3: فيكم من الكاف. مرحبا بك. فما نسمه كافيه ولا ما فهميش ليمه هذوما؟ انا ريت شويه ستويات على الفيسبوك معناتها يمدحوا في النسمه الكافيه ليمه هذوما. نعرفش في الليل في العشيه في
4: لا في الليل في الليل توا توا شيلي كيفي وشيلي على تونس الكل توا.
3: بون باش نذكر بالطبيعه انه اللي ترشح الاولاني راهو سوفيا يعني
4: دونك احنا توا عندنا
3: عنصر رجالي. لا ناكد على عنصر رجالي احنا وليد الحكايه حتى في الكومنتيرات راهو فما عناصر رجاليه ايضا باش يشاركوا معنا من بعد شوي
4: موجود.
3: اما راهو علاش خاطر نحن نمشيو بالترتيب نمشيو بشكون يهز قبل وبالحسب العدد والنسبه اللي اكثر وينجم واحد ما يهزش فمش نمشيو نقزوا خمسه فتيات او نساء باش نجموا نطلبوا راجل لا نمشيو بالترتيب كيف عندنا المستمعين الكل بما انه مستمعاتنا الوفيات برشا فاحنا نفرحوا بهم ولازم كان جاو رجال اكثر رانا ناخذوا في رجال قبل حسب الترتيب وحسب شكون يتكلم قبل. يلا نبداو معكم عفاف وامنه. البدايه باش تكون مع عفاف.
4: عفاف
6: نعم
3: اي اختار مع شكون السؤال الاولاني ومن بعد اذا كان تواصلتوا معناتها باش يكون كل مره واحد يسالكم انت تختار مع شكون تبدا.
6: هو يسال
4: تبدا مع وصال باهي دونك مادام
3: رغم اللي ترشح قبيله بدا معايا انا باقي عاودوا نفس الغلطه
4: عاود ايش يعملوا معنا كيف نعملوا
3: فضل. لا حد شيء
4: تحبش نتنزلك على اسئله كل تولي عندك
3: عارف تنزليش عندي اسئلتي انا عندي
4: اسئلتي ليلي خلي تنزلك تولي الاسئله كل عندك
3: عندي اسئلتي انا وعندي اكتفاء ذاتي من الاسئله تفضل.
4: نبدا مع بدايه الجوله. عفيف كالعادة سؤال ثلاثة اقتراحات. السؤال يقول تسمع فينا عفيف؟
6: نسمع فيك.
4: السؤال يقول من كان آخر بيات الدولة الحسينية؟ هل هو المنصف باي الأمين باي ولا محمد صدق باي؟
6: منصف باي صدق باي
3: سميتهم كل
4: الأمين باي الأمين باي
3: باي باي آمنة.
6: نعم.
3: باهي توا السؤال باش يجيك من عندي أنا والمرة هذية في الفيزياء. باهي قوس قزح له دائما سبع ألوان صحيح ولا غلط؟ آمنة.
6: أيه
3: صحيح للأسف غلط لأنه الضوء الأبيض يحتوي على طيف متصل من ألوان متعددة لكن العين البشرية تميز عادة سبع ألوان رئيسية في قوس قزح أما هما أكثر الطيف من الألوان هو أكثر أما العين البشرية هي اللي تميز كان سبع ألوان. دوك باش نكملوا يلا عفيف
6: معك أنت المرة
3: هاي المرة هذه طبعا معي أنا به باش نمشيو إلى سؤال في مجال آخر واللي هو في مجال التكنولوجيا. وضع الطيران المودافيون يوقف جميع وسائل الاتصال في اللاسلكي في التليفون لكن يمكن انك وانت مودافيون تخدم الواي فاي صحيح ولا غلط؟
6: صحيح
3: تعرفها ولا بالزهر؟
6: اي نعرف
3: اي ما اقول عربي يعطي في اسئله صعيبه
4: فوالا صب ايش تحب تقول معنا هذه؟
3: لا برا انت تحدي حتى احنا رانا نلعبوا ضد بعضنا
4: صار انت معناتها تقول انت بعد مستعرف اللي جيت ان احنا نلعبوا ضد بعضنا
3: بعد انه يبدا عندي اكثر رابحين وبالمارس بالمارس تاعي يكون
4: بالمارس تاعك شنو يكون؟
3: بالرابحين اللي بالاسئله
4: تقول انت اه يا سيدي امنه ها سؤال سهل عاد كان ما تعدلش ليا وليك ربي به السؤال يقول أي ولاية تونسية لا تطل على البحر نابل زغوان وإلى المنستير ابن خايتي
6: عاود بي
4: نابل زغوان المنستير في ساعة إجابة
6: زغوان
4: شنو
6: زغوان
3: يا امنة حب لها برشا تفكير
4: والله انا بنتي
3: او من نورمال حسب قوانين اللعبة راهو
4: قالت لي عاود لي ايش باش نعملوا باهي نكملوا توا سؤال فيصل السؤال الفيصل معز نسلموا عليه تحيه لي
3: سكتت انا قلت لك المره هذه انا ما قلت لك حتى
4: السؤال الفيصل اللي يجيكم من عند عربي
3: به
4: به السؤال اللي بتبيع هذا من كان باش يكون شكون فيكم الاسرع واحد
3: به.
4: اللي يجاوب الاجابه الصحيحه يعطي اسمه معاها اوكي
6: به
3: به, به. ماهوش صعيب السؤال وهو سؤال عن تونس صحيح ولا غلط هل صحيح ولا غلط أن تونس تمتلك موقع أثري وحيد مدرج ضمن قائمة التراث العالمي
6: صحيح غلط غلط
3: شكون اللي قالت صحيح
4: أنا قلت غلط
3: وشكون قالت صحيح
6: عفيف
4: عفيف
3: لا عفيف ماهوش صحيح غلط فأمنة هي اللي جوابها كان أسرع وكان صحيح ما تبين دون حتى السرعة لأنه تونس تضم عدة مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي منها قرطاج ودقة والجم والقروان ومدينة تونس العتيقة وغيرها وتونس تعد من أكثر الدول العربية كثافة في المواقع المصنفة ضمن التراث العالمي مقارنة بمساحتها وهو ما يعكس تعاقب الحضارات على أراضيها
4: إن شاء الله ولا. آه عفيف على شكون تحب تسلم
6: نسلم عليكم منتوما وشكون من يعرف
4: تحية ليك يا عفيف وتحية لكل مستمعينا في قفصة من خلالك انت امنة التليفون بينسور تخلي بحذك بما انه ترشحت معنا للفينال من بعد شوية نكلموك انت وسوفيان واللي بينسور يربح مبروك عليه
3: اقعد امنة ما تعلقش مع التليفون خليك اقعد موجودة خاطر توت سويت باش نلعبوا الفينال الاولاني باه يلا نكمل مع الموسيقى في انتظار ناخذوا
4: سوفيان
3: وامنة

0: نرجع شوية في الفلاش باك في الأغاني وفي الإيقاعات نتاعنا. شيرين ومحمد محي وقتها مازالوا في البدايات نتاعهم،
1: ضاربين
0: هي التوى شيرين محلية. نجمة كبيرة يكون أكثر من وقتها، محمد محي بلوز وموا ما
1: قعد يعني عليك في الحزين،
0: قعد بالقديم نتاعو يعني عليك في الحزين، ملك اللي يعني عليك في الحزين السنة موجود في كرتاج وتسكروا
1: شكون اليوم
0: شكون ملك هيجيني موجود
1: تامر عاشور
0: عادتي
1: نحبه نحبه
0: خرج يا راكي خرجت اغنيه هيجيني موجود
1: هيجيني
0: يا ربي واحنا بدون حضر هيجيني موجود هيجيني موجود. انا تامر عاشور عنده غنايه ونص فرايحيه نحبهم
1: والله تنحطهم بعد هيجيني موجود
0: عليه
1: حلو نحب ذكرتي فيها والله ذكرتي فيها محلية نحبها
0: هيجيلي موجوع هيجيلي
1: وهي فيها الريتم هي هيجيلي موجوع وفيها الريتم
0: الله يعني أنا في بالي هشام عباس أغانيه تبدأ كلمات حزينة
1: وإيقاعات هشك بشك نمشي يا سيدي
0: احنا توا اللي باش يجينا أكيد ما يمشي كان فرحان ما بين سفيان عسلامة
2: وي اهلا بك
1: مرحبا سفيان من جديد
0: رو مرحبا مرحبا بك وامنه امنه مرحبا به يلا الفينال ما بيناتكم الاثنين نبداو مع السؤال الاول قبل السؤال الفاصل كان عندي انا دوك تبدا انت يا وصال
2: نقسمو جيزه عربي
0: نعم
2: نقسمو اذا كان فما بوسيبيلتي نقسمو غنقسم
0: كيفاش بتقسمو ترى
1: شنو باش تقسم
0: يلا خلينا تقي اكاديميك باش تقسموها 6 شهور مثلا
2: تقي ما نجموش هذيك
0: انت سفيان لشكون باش تعطيها تقي اكاديمي اذا كان ربحت
2: باش نشوفوا شكون في الفامي فما عندي شكون في الفامي الحقيقه
0: عندك في مستوى شنو
2: عندي من ويتيم وفما سانكيماني
1: باهي
0: حتى تروحك في مشكله انت تو قلت عليهم الزوز وبعد اللي باش تعطي يلا سفيان يلا رد بيه
1: هاي سفيان نبداو بالسؤال الاول ثلاثة اقتراحات كالعاده 10 ثواني للتفكير نبداو مع بدايه الجوله سفيان
2: نعم ويطال
1: السؤال يقول أي دولة تعرف باسم أرض النار والجليد النرويج إيزلندا وإلا فنلندا
2: فنلندا
1: هي إيزلندا
2: الحقيقة ويطال ثلاث عطيتني في سكندناف معناتها مش طيبة مغادي مش طيبة معناتها تعرفها ولا ما تعرفها حتى باش نحيا بغاديسيون ما تنجمش
1: ما تنجمش تقول انت تولي تقول اي واحدة منهم
2: ويطال فقول معاهم ويطال ولا معايا
1: ليه معاك والله معاكم الكل ونحبكم تربحوا على كل حال باش تخرج خاسر بقدرة الله
2: فضلك عليك والله فضلك عليك
1: دوك ايزلندا هي ارض النار والجليد علاش على خاطر تضاريس البركانية والجليدية مازالت تشكل طبيعة ايزلندا وتأثر بشكل كبير على ثقافتها هذيك علاش تتسمى أرض النار والجليد
2: هذا معلومة جديدة
0: به أنا أمنا باش نسألها في الرياضة شوف كيفاش به أمنا تتفرج في التنس
3: شوية
0: تتفرج في التنس في دورات بالإنجليزية مش رولان غاروس ما تتفرج يبدأ به ثم كلمة يقولوها في وقت اللي يبدأوا يعلنوا على النتيجة كلمة love في التنس تعني أنه اللاعب يملك نقطة واحدة صحيح ولا غلط آمنة
3: نعم
0: إيش بيك ما قلتليش لا صحيح ولا غلط نستنى في الإجابة متاعك
1: في الوقت
0: نعم
3: نعم يعني
1: مش سمعوا فيك يا آمنة
3: أنا نقطة صحيحة نعم
0: أنت قلت نعم معناتها
3: حكي يعني صحيح
0: لا غلط للأسف ضاف هي معناتها 0 نقاط عنده فهمت هذه دونك
1: شوف عادة مصعب مصعب من سؤالك كسؤالك
0: اللي يعرف
1: سوفيان تعرفها الإجابة كنت
2: نعرفها طبعا في رونغاروس وبلدون و...
1: يا لطيف
0: في الرياضه معروفه.
1: فوالا
2: معروفه.
1: اي مالا سفين ها معك عربي تبعك تشك سؤال.
0: نسهلوا تو تحب
1: سهل يا صاحبي.
0: انا باش نسالك في الرياضه سفيان، خلينا نشوفوا تو حسب، خلينا نكمل نسالك في الرياضه. باه كره السله يا سفيان عندك عليها فكره ولا لا؟
2: اي عندي عليها فكره.
0: في بدايتها في تاريخها كانت تلعب بسله نتاع فاكهه حقيقيه، صحيح ولا غلط؟
2: معودي عودي.
0: كرة السلة كانت تلعب بسلة فاكهة حقيقية.
2: ليه غلط؟
0: ان بانيي دو فروي، صحيح معناتها. غلط قلت؟ الإجابة للأسف صحيح، لأنه عند ابتكار اللعبة عام 1891 استخدمت سلتا خوخ، زعزوز دو بانيين تاع خوخ معلقين، وكانوا يلعبوا ويضطروا إلى إخراج الكرة يدويا من بعد كل هدف، فهمت؟ يجبدوا كيما نعملوا نحن في البيبي فوت، نجدوا داخلين دخلت عليه.
1: باهي آمنة.
3: نعم.
1: تسمع فينا بالكدا؟
3: إيه.
1: السؤال يقول: ما هي أطول عظمة في جسم الإنسان؟ هل هو عظم الفخذ، العضد، وإلا الرقبة؟ شنو؟
3: الفخذ.
1: الفخذ.
0: أنا ننصحكم نصيحة، راجعوا الهيكل العظمي معه يصير كل يوم تسأل.
1: كل يوم. هاي جاوبت، هاي جاوبت صحيح.
0: جاوبت صحيح. لا لا أي جاوبت صحيح. فهمت وهذه بالزهر.
1: آمنة مبروك عليك.
0: وقال لا آمنة بالزهر ولا مش بالزهر آمنة؟
1: مش عندك فين أنتي بالزهر ولا مش بالزهر؟
0: لا لا الناس خلنا نسأل مثال شو نعرفوا نحن، لا تقول لنا مش بالزهر مثلا. بالزهر ولا مش بالزهر؟ هاي هو حتى كل واحد ما سمعهاش راه يشوف بدنه يفهم حاجه مش اكستير.
1: امنه مبروك عليك.
0: امنه يا امنه مرحبا، الف مبروك عليك. انت مقبله قلت لنا معناتها شاده صحيح من اللي طلبت، فالف مبروك عليك. الحلويات نوران، الباك تاع الحلويات تاع نوران، كعك ورقه زغوان.
1: اختيار موفق. امن عجبني على خاطر
0: اي راي وصال ذيق، دونك ذكت انا ما ذقتش اما وصال ذيق تعرف.
1: اي هذاك علاش تعطي في كلمه حق. فوالا مبروك عليك امن، علاش كنت حاب تسلم؟ اي
3: يعيشك سلمى عبيد، سلمى
1: سلام. شكرا لك يا يعطيك الصحة، تحية لك، تحية لكم.
0: ألف مبروك عليك سفيان.
1: كيف سفيان؟
2: وي في العالم.
0: هاي اخترتش النيفو تقي أكاديمي لشكون؟
2: والله حرت أنا شو نقول.
0: حرت باهي. على كل حال احنا نقول لكم مبروك عليك لابونمون تقي أكاديمي.
2: ميرسي.
0: ألف مبروك ليك. احنا ديما اللي ترشحوا للفينال الاثنين عندهم كادوات، نخليه الاولاني
1: اكيد
0: يختار في حدود الكادوات اللي محطوطه على الحصه هذيك، والثاني ياخذ الكادو ايضا اللي موجود. دونك القيمه نتاع خاطر القيمه نتاع الكادوات نتاعنا كلها معناتها ما شاء الله، دونك ناخذوا ديما اللي يترشح يكون بحول الله ربح معنا. زوز اللي لعبوا معنا البارح انا مانيش نسينهم في الكادوات نتاعهم اللي ما كانوش ربحوا في الفينال، شكونوا موجودين معنا توا. مازلنا نستقبل في تليفوناتكم على 71 844 411. سفيان.
2: نعم.
0: على شكون تحب تسلم خويا في ختام المشاركه نتاعك معنا هذه اللي كانت مشاركه رابحه بالطبيعه؟
2: يعطيكم الصحه في العربي، تحيه ليك الوصال.
1: يعيشك.
2: جهز علي التليفون يرحم والديك
0: حمزه.
2: وان شاء الله تنوعونا شويه في الجواز، شويه بودجيت رياضيه، شويه ما نعرفش.
0: باهي ثم حاجات جديده قاعده تجينا وما زلنا ثم ان شاء الله ثم.
1: ان شاء الله.
0: اما نمشيو اما ماشيين في برشا حاجات الاكثر على الاكثر معناتها اللي زاد فيها امور تنفع الناس اللي تقرا في المكتب. نحاولوا زاد نحاولوا من هنا للرونتري هذه. يعطيك الصحه سفيان، شكرا ليك على المشاركه معنا. كما قلنا 71 844 411، وايضا الباج فيسبوك تاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، عملوا بارتاج، عملوا دي كومونتير. كما قلنا تنجموا تدخلوا للموقع نتاع تقي اكاديمي تشوفوا القيمه نتاع الجوائز هذه اللي قاعدين تختاروا فيها قاعدين تاخذوا فيها، فما اقبال. حبيت من الناس اللي تبعث على الفيسبوك وتختار ايضا زاد تقول نحب نلعب على الحاجه الفلانيه وكل، اذا كان يعرفوا انه البروفيل نتاعهم مسكر وما نجموش نتصلوا بهم في الانبوكس يبعثوا لنا هما رقم الهاتف نتاعهم في ميساجات داخل الصفحه نتاعنا باش نجموا نتصلوا بهم. ما نحبوش تليفونات في لي كومونتير اون بوبليك حمايه للخصوصيه نتاع الناس الكل بالطبيعه. يلا نكمل مع الموسيقى ونحيي وليد الريفي اللي باش يكمل معكم الاخر باش يكمل معنا الرحله تقنيا وتحيه نزار الورتاني اللي كان امن معنا الساعه الاولى.

0: سيف نبيل وصلنا معاه لتوقيت ما 3:12 دقيقة. تعرف الغنية ذي ولا تتسمى توا
1: أولديز
0: جولد
1: اكزاكتومون تتسمى توا قديمة.
0: وأنا في مخي سيف نبيل كله مازال جديد.
1: مازلنا قاعدين نتأقلموا
0: يلا نكمل مع التليفونات بتاعكم. الساعة الثانية بعد ما خرجنا جوائز الساعة الأولى، الساعة الثانية نشوف شكون معنا في أول دفعة من التليفونات. ألو على السلامة.
2: ألو على
0: السلامة. مرحبا، أهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: معك نور.
0: مرحبا يا نور، منين تكلم فينا نور؟ نور يا نور.
2: نعم.
0: منين تكلم فينا نور؟
2: من سيدي بوزيد.
0: مرحبا بيك ومرحبا بسيدي بوزيد.
1: قديش عمرك نور؟
2: 14 سنة.
1: مرحبا بيك يا نور، تحية ليك.
0: تقرا نور؟
2: عايشك. انا مستمع وفيه برشا اذاعه الشباب، وساعات حتى كي تسالوا اسئله لغيري ساعات نبقى نجاوب وحدي.
1: هاي بتريني معناها.
0: نصعب عليك الاسئله معناتها.
2: اي صحيح.
0: نصعب عليك الاسئله معناتها نور؟
2: والله انا عادي، حتى كي تصعب عليا مش مشكل، خاطر كان جاوب صحيح العبره في المشاركه هي.
0: هاي باهي، مرحبا يا نور. باهي
1: به.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون زادة من الربحين معنا. من غير ما يتغش علينا، سنة طرف المقابل اللي فيه شكون؟ الو على السلامه.
3: الو السلامه،
0: اهلا وسهلا، مرحبا. شكون معنا؟
3: محمد من توزر.
0: مرحبا محمد.
1: محمد من توزر، مرحبا.
0: حتى انت زاد نتمنوا لك حظ سعيد يا محمد، والناس كل اللي
3: انا شاركت مع وصال عم ينول يعطيها الصحه، دزت معايا ما ربحتش.
0: دزت معكم ما ربحتش؟
3: ما ربحتش.
0: ما ربحتش؟
3: اي شاركت عم نول مع وصال.
1: سارة يا محمد،
0: لا لا ولا لا، على خاطر هو يقول ما ربحت وليش ما يقولهاش، ما كملتش. نحب نسمعها، نحب نسمعها.
3: اوكي هي اوكي هي عاونتني يا راي برشا، ما انا دزت معايا، اما انا ما
1: ميسي. ان شاء الله ان شاء الله المره هذه تخطف يا محمد.
3: ديجا امس انا شاركت امس وكلمته، قلت له راني حشتي بالليلات، وقلت له سلم على وصال برشا.
0: مش شاركت انت، تلبط البارح.
1: ايه.
0: ما تعديتش، ما زدت تعديتش. اي باهي،
1: ما هو برشا عاد يسبوا ذيك على شكل
0: ان شاء الله. حظ سعيد للناس كلها. هكا اليوم شوف هذايا الراجل رقم اثنين في
1: مرحبا
0: اللي خذيناه سي رونتين اليوم معنا. لا لا انا باش ما نديش قادر نسمع في كريم، وجينا نبدا قاعد نسمع في كريم يقول لك مع عربي وصلت عندي وكان البنات.
1: لا باهي، كلهم مرحب بهم اكيد، تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا. دونك اكيد تعرفوا البرانسيب نتاع اللعبه، عندنا سؤال ثلاثة اقتراحات معايا انا مع عربي، صحيح ولا غلط. اوكي يسهل لكم اكثر، ربما صحيح غلط وكا ما تقعدش تخمم ياسر. دونك اللي يربح معنا بالطبيعه يتعدى للفينال ان شاء الله الثانيه. نور.
2: نعم.
1: مع شكون تحب تبدا؟
2: نحب مع عربي.
1: مع عربي، اي تفضل.
0: باهي السؤال في الفيزياء يا نور.
2: اي
0: ما فماش في الموسيقى. فما في الموسيقى، هيا ميسالش نسالك في الموسيقى. في الموسيقى باهي. تكيك خاطر مانيش محضر السؤال، خليني نمشي بشويه. ذوما أسئلة البارح وانت
2: بما هي موهبتي هكا
0: علاش. اي من بعد باهي هاو السؤال. الصمت يعد جزءا من الموسيقى، صحيح ولا غلط؟
2: اي صحيح.
0: جواب
1: صحيح.
0: في الموسيقى توجد رموز خاصة تسمى السكتات الموسيقية، وهي لحظات صمت محسوبة بدقة.
1: لا محمد.
3: اوكي هاي وصار معي.
1: هاي سؤال ثلاثة اقتراحات وعندك 10 ثواني للإجابة. نبدأ معك محمد. ما هو المضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن؟ هل هو مضيق هرمز، باب المندب، وإلا جبل طارق؟
3: الإجابة الأولى
1: مضيق هرمز.
3: اي
1: باب المندب.
0: والله وصال باقي معناتها ماشي راي مريقله، معناتها اسئله صعيبه.
1: هذا صعيبه. ناحي جبل طارق وناحي
0: لا لا صحيح.
1: مضيق هرمز هذاك في ايران.
0: صحيح صحيح.
1: صبر يا ربي صبر.
0: صحيح مش صعيبه. دونك اذا شنو نقولوا؟
1: نرجع مع
0: نقولوا
1: لا حقا نور, نور, نور اي نور نور محمد الله غالب يا محمد
0: مره اخرى يا محمد.
3: مشكل العبره في المشاركه
0: مرحبا بك يا محمد. ديما مازلنا مازال
1: حتى
0: مازلت اللي ما يربحش ينجم يعاود يشارك. احنا عندنا كان اللي يربح فقط يخلي مجال لغيره, وانما المشاركه اذا كان تطلب جيل الطريق من
1: وتجم حتى تشارك معنا على الفيسبوك محمد راو كيف كيف زاده تنجم تشارك معنا وتربح على الفيسبوك. نذكر انه تكون بيان سور اعمل ابوني للباج نتاعنا غادي تونيزي باج اوفيسيل, وعندنا لافيش نتاع الحصه اللي فيها لي سبونسور نتاعنا هذيك تعملها بارتاج تعمل ماكسيموم دو كومونتير تعمل جيم وتدخل معنا في قرعه. علاش لي علاش كنت تحب تسلم محمد هاي.
0: محمد قص التليفون. محمد نور ما زلت موجوده؟ نور
2: نعم
0: تبقى معنا. نور من بعد شويه خلي تليفونك بحداك.
2: بربي عندي طلب بعيد.
0: تفضل.
2: بربي حبيت نطلب اغنيه نسمعها.
1: شنو؟
2: وليتي في بالي ذكرى.
1: وين جبالي وذكرى؟
2: اي
1: باه باه يا نور. دونك خلي تليفونك بحذاك نعاودو نكلموك من بعد شويه, بما انو انت اول وحده ترشحت معنا للفينال الثانيه مصير معاكم في سامر كويس حتى للاربعه.

0: أنا
1: تمام. هذا يا محمد حماقي جامعة تصفيقة بالضبط.
0: جامعة تصفيقة فوالا فوالا احنا نصفق قاعدين شيخين عاملين جو.
1: يلا خمسة دقائق تفصلنا على موجز الأخبار. في الخمسة دقائق هذوما باش نستقبل كل من راوية وهدى. ألو عسلامة، شكون معنا راوية ولا هدى ساعة؟ عسلامة
2: راوية.
1: مرحبا راوية، أهلا وسهلا. منين تكلم فينا راوية؟
2: من منيه لأريانا.
1: مرحبا بك هدى.
2: ألو
1: مرحبا بك هدى، شنو أحوالك؟
2: الحمد لله.
1: منين تكلم فينا هدى؟
2: منوبة.
1: من منوبة باه. دونك باش نلعبوا ساعة قبل ومن بعد نحكيو معاكم ونتعرفوا هكا كش قلتوا صار؟
0: فوالا
1: باه باه.
0: راوية.
2: نعم.
0: تبدا مع عربي ولا معاي؟
2: معاك.
0: تبدا معايا. دونك باش نفندوا نحاولوا ان نفندوا الاشاعات نتاع
1: ما انت كنت الارقام الارقام تحكي عن نفسها، الارقام تاع التحليل تحكي عن روحها. يلا
0: تفضل راويه.
2: نعم.
0: دونك عندك سؤال وثلاثه اقتراحات وانت هاوكا عندك 10 ثواني التفكير وتجاوب على تعطي الاجابه نتاعك. نبداو بالسؤال، بدايه الجوله، بدايه هاي السؤال يقول ما هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؟ هل هي كندا، روسيا، وإلا الصين؟
2: روسيا.
0: روسيا. شفت؟ هلا
1: به نمشيو مع هدى. هدى يا هدى.
2: ألو
1: مرحبا باهي هدى. باهي باش نسألك سؤال في التكنولوجيا وما هوش صعيب. تسمع بها المصادقة الثنائية الاوتنتيفيكاسيون اون دو فاكتور، اللي معناتها كي تدخل تحط المود باس نتاعك يلزم يجيك ميساج على التليفون او يتصادق بميساج على الواتساب او غيره. تعرف الحكاية ذي ولا
2: ليه الحق؟
1: أنك تدخل تحط المود باس ما يكفيش أن تحط المود باس متاعك، يلزم يجيك مساج على التليفون أو على الواتساب باش نجم تدخل تحل الكونت متاعك. هذه تتسمى المصادقة الثنائية اللي هي حاجة تتعمل للحماية. المصادقة الثنائية تخلي اختراق الحساب متاعك أو البيراتاج متاعه أكثر صعوبة حتى ولو كان عرف الشخص كلمة المرور. صحيح ولا غلط؟
2: غلط.
1: لا لا انت طول
0: الإجابة الأولى.
1: الإجابة بتاعك
0: الإجابة الأولى.
1: الإجابة الأولى انت قلت غلط، لكن انا اعطيتك تقريبا الإجابة يهودام حكيت وفسرت من الأول مش ما تكونش صعيبة، لكن مع هذا انت قلت لي غلط للأسف إجابتك غلط. لأنه بالفعل الاوتنتيفيكاسيون اون دو فاكتور مجعولة باش الشخص حتى كان يعرف المود باس ما ينجمش يدخل. كنت قدمتها في ما ثماش كما قال محمد قبيله دازيت معك حاولت انه خاصه كي يبدا السؤال نحسوا شويه الناس ما تعرفوش مليح. نحاولوا احنا نسهلوا فيها. هذاك علاش نقول لكم ديما حاولوا تركزوا مع الاشارات اللي نجموا نقدموا لكم. علاش كنت حاب تسلم يا هدى؟
2: على عائلتي.
0: تحيه ليك يا هدى، تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين وين ما كانوا. راوية دونك تربح ربحت معانا ومشيت للفينال هكا. فندنا الأكاذيب والإشاعات اللي روجلها أي روجلها عربي الباطيني بأنه أنا أسئلتي أصعب من أسئلته هكا. راوية ترشحت معانا للفينال، تخلي التليفون بحذيك راوية.
1: أنا مانيش نحكي على مانيش نحكي على حكاية أسئلة أصعب.
0: لي لي عربي تعمل
1: نحكي على قوة مدرب.
0: لي لي لي
1: شخصية مدرب
0: قاعدة تخرج عليا في الإشاعات.
1: نحكي على قوة مدرب وشخصية مدرب.
0: ويا سيدي برا نزيدك حويج أخرى قبل الموجز السخانة باش تطلع راهو الأيامات الجاية. دونك ردوا بالكم الناس الكل تقريبا مش وصل حتى لسبعة وتراجين درجة أقعى. وليد قال يجوب ضبط في الثنية. مازال وليد مازال باش وصل حتى لسبعة واربعين وثمانية واربعين درجة. دونك نربدو بينا نسيسر ويحنا بالحق بالحق معناها موجة حر كبيرة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا على قد طاقتنا. تحية لكم الناس الكل مكملين معاكم. نرجع لكم بعد موجة زنباء ماضي ثلاثة ونص.
3: Summer Quiz. Summer Quiz. Summer Quiz.
4: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
4: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
3: الكل مضمونين.
4: سمر كويز
3: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموجتك يربح.
4: عاد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يدعو اليوم إلى تعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بارتقاء بجودة المنظومة التربوية. وشدد الوزير في افتتاح أشغال ندوة دورية المدوبيين الجهويين للتربية التي تخصص على مدى يومين لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنقضية وضبط أولويات المرحلة المقبلة على ضرورة الشروع الفوري في إعداد مختلف ملفات العودة المدرسية مباشرة لاستكمال السنة الدراسية. وأكد نور الدين النوري في افتتاح أشغال ندوة دورية المدوبيين الجهويين التي تخصص على مدى يومين لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنقضية وضبط أولويات المرحلة المقبلة أن هذه الندوة تمثل محطة مفصلية للانتقال من تقييم ما تحقق خلال السنة الدراسية الماضية. وحث الوزير المدوبيين الجهويين على طرح مقترحات وتوصياتهم مؤكدا أن الوزارة ستتفاعل مع كل المقترحات العملية والقابلة للتنفيذ لتطوير المنظومة التربوية. تتواصل الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي إلى 24 من جويلية الجاري لتشمل كافة الناجحين في البكالوريا في مختلف جهات البلاد. ومن المنتظر أن تنظم الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي من 15 إلى 23 الجارية. جمعية التونسيين خارجي المدارس العليا تعلن تنظيم الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي تحت عنوان الذكاء الاصطناعي يوم 21 جويلية الجارية. وستشهد هذه التظاهرة مشاركة 2500 من الكفاءات التونسية حول العالم بهدف دعم التنمية في تونس وتعزيز إشعاعها في ظل التطورات التي يشهدها عالم الذكاء الاصطناعي وفق رئيس الجمعية أمين علولو. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن واشنطن ستصبح حارسة لمضيق هرمز مقابل رسوم نسبتها 20%. وأكد ترامب فرض الحصار البحري مجددا على إيران. من جهته الحرس الثوري الإيراني يقول أن إيران ستواصل ممارسة سيادتها على مضيق هرمز وتجبر القوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام. نهاية الموعد الأخباري، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: Grammar Quiz. هذه هوكا أعطيناكم أنا فنقول بعد شو ذكرتني فيها عربي وموركو بورك بدأ ذكرتني فيها كها وأنا كنت نسيتها نوعا ما. ثمن عشر حقي لي موقوع بعد شوية هذه كان نسمعوها متوا. احنا مش ناخذ معنا أسماء اللي اخترناها من الفيسبوك وبطبيعة زوز هذا اللي فيزوا معنا ما بلتو ما فيزوش خلطوا للفينال أما كمان مش ياخذوا دي كادو. أسماء مرحبا يا ساعة
1: أسلامة. مرحبا
0: مرحبا يا أسماء. مين تكلم فينا أسماء؟
1: من قليبيا.
0: مرحبا بك أسماء.
2: مرحبا أسماء من قليبيا. تشاركت معنا من خلال الفيسبوك. قداش عندك اللي بعثتوا الميساج نتاعك أسماء؟
1: أنا أول ما بدي البرنامج أول ما سمعت اللي نجم نبعث ميساج بعثت
2: الميساج. شوف الفيسبوك هو بما أنه صعوبة فما في الوصول فعادة اللي يكون عنده القرعة تجبدو معناتها فيكون عنده الكادو. انت بالنسبة لك أسماء حب نسألك عندك معناتها صغير عندك شكون ينجم يتمتع بالابونمون تقي أكاديمي؟
1: عندي بنتي تعديت لسنة خامسة.
2: اي سنة خامسة
1: ابتدائي.
2: اي
1: وبالمناسبة نحب بالحق نشكرهم صغاري على خاطر تعبوا برشا سنة.
2: أيوة.
1: عملوا نتيجة مشرفة برشا.
2: اي
1: ربي يفضلكم يعني
2: ان شاء الله. الف مبروك ليهم. الف مبروك ليك وليهم. باه دونك انت مختارة معناتها اذا كان تاخذ تقية اكاديمية لشكون باش تعطيها؟
1: البيا هي تعدت سنة خامسة.
2: سنة خامسة باه. وعندك فكر عليها تقية اكاديمية سمعت بها قبل؟
1: أنا الحقيقة سمع عليها كل حاجات باهية.
2: أيوة من قبل ما أنت ما تعرفها سمع.
1: والحق أمنيتي إني نسجل صغاري فيها واتيت معاكم ويعطيكم الصحة.
0: مبروك بيه. عليك
2: أنت باش تعطيها البيا قلت تقي أكاديمي باه. ألف مبروك ملالي كل البيا تقية أكاديمية أسماء.
1: مبروك
0: يعيشكم صحة
2: وكريم. مبروك يعيشكم صحة. احنا كنت ديما ريت على الفيسبوك عبر الفيسبوك بما أنه فما صعوبة فما تشارك تخرجك القرعة تربح.

0: جيت برشا أي. وعملت برشا جيم
1: هذاك علاش نجمت تخرج في القرعه سينو مت...
0: اي لايف اي وبارتاجيت برشا
2: فوالا فوالا عطتكم عطتكم
0: راسي ديما نشارك وشاركت اول اربع ايام الاولانيين نتاع البرنامج شاركت وما ربحتش وصادفت اني في
1: الفيسبوك ربحت
2: ربحت فوالا لازم الربح يكون موجود وحاضر شكرا لك اسماء يعطيك الصحه
1: الف مبروك ليك يا اسماء شكرا لك
2: شكرا لك دونك فوالا مع اسماء تنجموا تربحوا كما اسماء تربحوا معنا كيف كيف انتم زادة تشاركوا على الفيسبوك مرحبا بكم الناس الكل راديو تونسي باج اوفيسيال التصويره اللي شفتوها اللي فيها السبونسر نتاعنا جيم بارتاج كومونتير ماكس كومونتير بارتاجيو بيان سور تكونوا ابوني زادة على الباج ومرحبا بكم تربحوا معنا وكما قال عربي ما تحطوش ممركم في لي كومونتير تبعثوا لنا اون بريفي
1: اذا كان اذا كان اذا كان انتم مسكرين الامكانيه نتاع انه نتصلوا بكم احنا اون بريفي تبعثوا للتليفون سينو ما تنجموا نتصلوا بكم وناخذوا رقم الهاتف زياده في في في الحظوظ تنجم تكومونتي وتنجم تبعث لنا ميساج زاده في البريفي مرحبا فما حتى مشكل به دونك مازال عندنا كادو اخر من البارح احنا باش واحده باش نعطيوها اليوم وواحده باش نخليوها لنهار الاثنين على خاطر كي تكلمنا عليها قالت ثم مشكله نتاع البعد وكل توم بعد نحكيوا معاها وننسقوا معاها زينب ننسقوا معاها توا الو على السلامه
3: سلامه
1: مرحبا
3: مرحبا بك عايش
1: شكون معنا من قفصه
3: عبله
1: عبله عبله بي عبله لعبت معنا البارح وما سل... ما ما ما معناتها وصلت وترشحت وكل لكن في الاخر في الامتار الاخيره تعبت السوف ما عندك سوف ما ربحتش معنا هكا ولا لا يا عبله
3: لا لا
1: ايه في الامتار الاخيره به باهي عبله احنا بالنسبه لنا نحن ما نخليوش حد بلاش كادو ما نخليوكش معناتها يدك فارغه مستمعه وفيه ديما موجوده معنا فمبروك عليك كفغي حلويات نوران من اهداء حلويات نوران كعك ورقه زغوان الف الف مبروك ليك ومرحبا بك معنا ديما يا عبله بعد شويه نكملوا مع الفينال تحيتك على شكون تحب تسلم عبله عبله سي عبله
2: عبلة كها وخذت الكادو نتاعها وصاي تحيه ليها وتحيه لكل مستمعينا وين ما كنتوا بالحق معاكم انتوما برشا جو في القايله هذيا هاكا تربحوا معانا الموسيقى والجو حتى
1: انت الموسيقى باش تعديها
2: سامر كويس
1: حيجي لي موضوع ما موضوع
2: تامر عاشور حيجي
1: لي موضوع حيجي لها موضوع

0: هيجي لي موضوع تامر عاشور، واحدة من الحفلات المنتظرة في مهرجان قرطاج.
1: ديجا شيز سولد اوت. دونك هاكا اللي يحب والله يعمل جو. انا تفرجت في حفلاته معناه نفس الصوت، ما فماش الغشه في الصوت، دونك نفس الصوت ويعمل جو حلو في الحفلات نتاعو.
0: هو راهو غزر توا اللايف توا ما عادش كيقبل، ولا ثم ادوات تصلح
1: تتحسن
0: معناتها من معناتها ثم فنانين لا علينا في ذكر الاسماء، ثم فنانين اللي قبل سنوات تالي كان المردود نتاعهم في الحفلات سبابا او المردود نتاعهم في اللايف تعب شويه، من بعد جو الكارتاج سمعناهم ما شاء الله، ومن بعد ساعات تدر شنو اللي يصير تسمعهم ما عادش سافا ومن بعد يرجع ما نذكروش الاسماء على كل حال.
1: بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء
0: عندهم عشاق ومعجبين وتبقى ديما الاذواق كل واحد وذوقه نتاعو. يلا
1: نمشيو للفينال الاخيره. معنا نور وراويه حاضرين معنا الزوز كي العاده.
0: ما حضرتش اسئلتي انا، ما حضرتش اسئلتك
1: مثال شلون نبدا واحنا خلينا نبداو. نور
2: نعم
1: مرحبا يا نور.
2: عايشه
1: هاي نور قاعده معنا، خلينا نمشي نشوفوا راويه. راويه مرحبا
3: وبيك عايشه،
1: تحيه لكم الزوز. دونك نور وراويه تلعبوا الفينال نتاعنا الاخرانيه. نور نبداو معاك. نور
2: اي
1: اوكي اي بدايه الجو تبدا معايا نور.
2: نحب نواصل نواصل على الاسئله اللي سالها لي
1: عربي
2: عربي بكري.
0: فيش
1: تحب مع عربي؟
0: سالتك فيش انا فانا مجال
2: في الموسيقى.
0: انا سالتك في الموسيقى قبل، كنت محضر سؤال في الفيزياء باهي في الموسيقى. خنشوف قعدوا لي انا اسئله في الموسيقى، هذه أسئلة في الموسيقى ما عادش توا ما عادش باش نفرس حسب شنو اللي قعد لي في الأسئلة نتاع الموسيقى. الكمان يحتوي على أربع أوتار، صحيح ولا غلط؟
2: صحيح.
0: المعلومة صحيحة والإجابة صحيحة.
1: صحيح. نتعداو المعلومة صحيحة والإجابة صحيحة. بيه. نمشي معك راوية.
3: صحيح.
1: السؤال يقول ما هي أول دولة استخدمت الطوابع البريدية؟ هل هي فرنسا، المملكة المتحدة وإلا ألمانيا؟ يا راوية إجابة
3: المملكة المتحدة.
1: الإجابة صحيح.
0: باهي نمشيو توا مع نور، أما توا ما عادش فما إمكانية الاختيار بالطبيعة، نكملوا توا باش نمشي للفيزياء يا نور. المصباح الكهربائي يحول كل الطاقة الكهربائية إلى ضوء، صحيح وإلا غلط؟
2: صحيح.
0: لا الإجابة غالطة، لأنه جزء من الطاقة يتحول إلى ضوء بينما يتحول جزء آخر إلى حرارة، وهذا علاش تسخن بعض المصابيح أثناء التشعيل. وفما ستاتيو يدور على الفيسبوك كل مرة يجي يبدأ يحكي في حكي نرفز منه أنا، أكل يقول لك زعمة ظلم الدار وطفي الضوء باش تبرد وسيق، وكأن المعلومة غلط. ألورك هي هذيك من أهم الحاجات، أنك تطفي الضوء معروف راك باش تنقص من السخانة، لك عرفت. لكن اللي يبدأ ينشر في المعلومة ذيك الجاهل السعيد بجهله
1: مش عندنا مش لعب أنا أصلح
0: الجاهل الذي تنشره المواقع الاجتماعي.
1: راوية
3: نعم
1: سؤال ثلاثة اقتراحات. السؤال يقول ما اسم الجزيرة التونسية الأكبر مساحة؟ هل هي قرقنة، جربة وإلا زامبرا؟
0: ش قلت؟
3: قرقنة
1: جربة.
0: مش موش تسهلوا أكثر من هكا
1: عدم
0: رجعنا مع نور مرة أخرى. وطوى السؤال باش
1: لا سؤال فيصل طوى
0: سؤال فيصل به
1: طوى سؤال فيصل
0: به كي تذكرني
1: به نور راوية تسمعوا السؤال عربي فاتكم سؤال كالعادة صحيح وإلا غلط اللي تجاوب تعطي الاسم متاعها مع الإجابة، مثلا تقول صحيح تقول مثلا راوية، فهمت معناتها تعطي الإجابة تعطي الاسم معاها، واللي يكون أسرع هو وإجابته صحيحة بطبيعة يتعدى يربح معاي.
0: أما هذا ما يمنعش أن يزم تركزوا، ركزوا في السؤال، في تفاصيل السؤال، في تفاصيل المصطلحات اللي نقولها في السؤال. باهي. السؤال في التكنولوجيا، في التليفون متاعنا كل ما زادت الرام، الرام الميموار، رام الميموار الذاكرة الحية، الرام ومش ذاكرة التخزين، كل ما زادت الرام كل ما أصبح بإمكاننا تخزين أكثر صور وفيديوهات، صحيح ولا غلط؟
2: نور صحيح.
3: صحيح.
0: قد ركزوا، قلت لكم في المصطلحات ظاهر، قلت لك الذكرى الحية مش التخزين. بون الاثنين جاوبتوا بالغلط، نحاولوا نشوفوا مع وصال. أما الرام هي الذاكرة الحية، هي المسؤولة على تشغيل التطبيقات بسهولة، أما التخزين والتصاور والفيديوهات راهو يصير في ستوكاج في الروم ومش في الرام أو في الميموار دو ستوكاج وفي الديسك أو في اليوتيوب.
1: نور وراوية كالعادة السؤال متاعي في ثلاثة اقتراحات، اللي تجاوب تعطي اسمها مع الإجابة. السؤال يقول ما اسم أقدم ميناء عسكري في تونس؟ حلق الويد، بنزرت وإلا صفاقس؟
3: بنزرت.
2: حلق الويد.
1: بنزرت قالت راوية، ونور قالت حلق الويد. راوية إجابتك صحيح.
0: ألف مبروك ليك راوية، أنت الفائزة معنا في هذا النهائي الثاني بالنسبة لليوم.
1: ربحت مع ويسال، شفت ما؟ بالأسئلة بتاع ويسال.
0: إيش إيش بيه؟
3: تحيا ويسال.
1: صحيت راوية.
3: والله خدك محلك مزود والله.
0: خليك يا راوية، وإحنا راو نفادلكم معناتها نتكاملوا أنا ويسال، فما حتى مشكلة. من حاول هي أنا نقاس سألت سؤال صعيب، نحاول نصعب شوي.
3: والله
0: اش قلت راوية؟ اش قلت راوية سمحت؟
3: الأوفياء إذا سبب وقت نقص الفاس.
0: مرحبا مرحبا مرحبا.
3: وريدت كان عليه
1: هي. مرحبا مرحبا.
0: احنا معناتها قلت لك تصعب هي نصعب أنا، نتسهل أنا تسهل هي، باش نكونوا معناتها المستمعين الكل عندهم نفس الحظوظ، احنا نفرحوا ماذا بينا كل الناس كل تفرح. أكيد. لو كان عندنا برشا كادوات أكثر من هكا رانا نعطيو للناس الكل. باهي دونك شنو جايزتها راوية وصال؟
1: راوية.
3: نعم.
1: اش قولك في باك من عند إكلابور؟
3: والله الحقيقة تحب الحقيقة
0: هاي.
3: الحقيقة أنا الأولاد استنوا فيه باش نفرحوا في كاس العالم، ثم زيد ثم إمكانية
0: مهرجان
3: السعادة، نحب
1: مهرجان السعادة. تحب
0: مهرجان السعادة؟ عادة بيان سور، ثم الإمكانية راوية.
1: تدل يا راوية.
0: والأولاد قداش هما الأولاد؟
3: بنتي صارت قبل سنة رابعة، ولدي قبل ستي
1: الزوز صغيرات. وأنت
0: باش تهزهم وتمشي أنت وياهم؟
1: إي
3: إي.
1: هلا
0: مبروك عليكم ملا تذكر مهرجان السعادة عادة.
1: تلعبوا تاكلوا شخير من هك.
3: جو صيفي مع أحلى إذاعة
0: تلفزيون. مبروك عليك يا راوية، مبروك ليك وللصغيرات مرحبا بكم.
1: على شكون تحب تسلم؟
3: لا جد سؤال مثال يا أخي، ما معناها تم إمكانية في النهار ولا كان؟
0: لا لا بالنسبة من الثمانية الماضي ساعة، هذا اللي في بالي تلعب وتاكل.
1: اي من الثمانية الماضي ساعة متاع الليل فوالا، هذا هو الأكل فوالا. مبروك عليك مرة أخرى راوية، تحية ليك. وانتو ما زادة هاوكا تنجموا تلعبوا معنا. نور من عاشكا مازلت حاضرة وإلا لا نور؟
2: اي مازلت
0: حاضرة. نور من عندها جايزة، جايزة به. نور انت منين تكلم فينا؟ نور تكلم فينا من سيدي بوزيد. قلت تقرا نور انت؟
2: انا كنت نقرا مع عبد عام حق ما قريتش، وان شاء الله نرجع.
0: باه ان شاء الله ترجع. دونك انت
2: بربي حبيت نسلم على اصحابي ونسلم على دارنا ونشكرهم صحابي برشا خاطر هما زاد يسمعوا فيكم، وقدرت ربي يبارك شي يشاركوا معاكم.
1: مرحبا بكم الكل.
2: عايشك وبربي يعني يا بكري تنبت أغنية أما ما سمعتهاش.
1: نحاولوا نشوفوا لك الأغنية. أنت قلت لي محمد جبالي وذكرى.
2: وليتي في بالي ذكرى.
0: وليتي في بالي ذكرى.
1: وليتي في بالي ذكرى.
0: ما فهمناش خاطر الأغنية بالكل هي وصال سمعتك، تخيلتها سمعت هذاك علاش صارت الاسود وليدتي في بالي ذكرها بشوفها وليدي اذا كان موجوده توا سينو
2: نبرمج راني نسمع فيه حتى صيف معناها عن الاول وباهي برشا و نشكركم ياسر خاطر إذاعة الشباب ياسر فيما برامج باهية
1: عايشك يا نور
0: هذا كله بزات ما خديتش الكادو نتاعك راك يا نور
2: معناها ما كنتش مقصرين زاد معانا
1: يعطيك الصحة يا نور
0: أنت مازلت ما خديتش الكادو نتاعك يا نور
2: مش مشكلة أنا حتى كان ما خديتش المهم نقول المهم شاركت
0: ما أنت شنو حبيت تربح ترى خليني نعرف أنا في الكادوات اللي موجودة اليوم اللي مازالت قعدت في آخر الحصة بالعلى يكون موجود منهم نعطيك منهم اللي هما الليكلابور اللونات والا تقي اكاديمي هذوما ثلاثة اللي موجودين تنجم تختار منهم واحدة
2: نحب نختار الاولاني
1: اكلابور الباك اكلابور
2: ايه
1: داكور دو باك اكلابور مبروك عليك يا نور دونك فوالا اختيار باهي اختيار باهي
0: ذكرنا هو ليك لابور هذوما اختصاص كنتي
1: اي ليك لابور هو ان كوفري فيه 3 برودوي اللي هما مخصصين للعنايه بالبشره فيه نيتويون اون بروفوندور نتاع الوجه فيه سيروم وفيه زاد كيف كيف كريم ايدراتانت وكلهم معبين باللي فيتامين بكل سبستانس اللي تخلي الوجه سورتو حتى اللي عنده اكني اي حد معناها عنده مشكله في وجهه راهو تتصلح بالباك هذايا اللي قيمته تقريبا 200 دينار
2: ربي حبيت زاد حبيت معناها معناها انه حبيت عندي زاد موهبه حبيت معناها نوصل لها وكل شيء وان شاء الله يا ربي نوصل لها
1: ان شاء الله
2: حتى الموهبه هذه عندي من عمري 5 سنين
1: ان شاء الله
2: وحبيت معناها كي بقيت العام هذا ما قريتش حبيت زعما بس نقرا معناها كونسيرفاتوار وكل شيء اما ما سهلتش القدره ان شاء الله يا ربي كان نكتب المطلوب ونقرا كونسيرفاتوار ونرجع لقرايتي خاطر انا راني معناها مانيش مبصر انا راني مكتوبه
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي ينجحك وان
0: شاء الله ربي يوفقك
1: وتتحقق احلامك الكل يا نور تحيه كبيره ليك نور وتحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا احنا هكا وصلنا شكرا لك هكا وصلنا نهايه حصتنا لليوم بعد شويه هند سعيدي في هاشتاج تونسي تحيه كل الفريق اللي كان حاضر معاكم
0: حب قبل هذايا نقول لكم انه تذاكر مهرجان دقه على ذمتكم عرض غدوه طارق الازهري في مهرجان دقه تنجموا تشاركوا من خلال صفحه إذاعة الشباب للحصول على هذه التذاكر فين ما انتم موجودين يعني من غير ما تحاولوا للإذاعة نجموا نبعث لكم التذاكر هذوما باش تدخلوا لسهرات مهرجان دقة الدولي يلا إلى اللقاء وأجمل الأوقات على موجات إذاعة الشباب

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصلين. هاشتاغ تونسي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من هاشتاغ تونسي من توا حتى للخمسة متاع العشية. نسلم عليكم الكل، رحب كل الفريق اللي حاضر معنا، غفران في الديجيتال، وليد الريفي في الإخراج التقني، وهند السعيدي معكم في جولة في أجوان. إن شاء الله ربي يلطف الجو، إن شاء الله ربي يحميكم، الناس اللي يخدموا البرة توا والناس اللي في الطرقات وساعة البال يلزم يكون حاضر، وثنية زينة ليكم، وشكرا ليكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب من تونس للعالم ومن عالم إلى تونس. ديما نلتقي في الموعد هذايا في الشبكة الصيفية، أكيد هاشتاغ تونسي، البرنامج الجالية التونسية المقيمة بالخارج. ديما البرنامج يقرب إن شاء الله المسافات ويحكي على التوانسة وين ما كانوا، التوانسة اللي اختاروا يرجعوا لتونس وروحوا إن شاء الله لما باهية برشا وفيها برشا محبة وأجواء الصيف والاستياف ومع الأحباب والعائلة، واللي ما زالوا يعني ما روحوش إن شاء الله على قريب يكونوا في بلادهم، وعلاش لا اللي يتبناهم برشا ظروف إن شاء الله في عودة قريبة. أخبار الجالية، قصص النجاح، كفاءات تونسية، مبادرات ومواضيع ديما تهم كل تونسي يعيش داخل الوطن أو خارج الوطن من تونس للعالم. فقراتنا أكيد كما تعودتوا عليها نتحدثوا على أبديت الجالية، أخبار الجالية التونسية، نتحدثوا فقرة أنا تونسية على كفاءة من الكفاءات التونسية. زوم على الجالية أكيد حاضرة وضيف الهاشتاغ اليوم، فما برشا حديث على طبعا مخرجات الملتقى، ملتقى التحكيم، ملتقى اللي نظمته جامعة العمال التونسيين بالخارج. كل التفاصيل إن شاء الله برشا جديد في الإطار هدايا، ونحكوا على ثقافة التحكيم وعلى الوساطة وأهميتها للجالية التونسية. أيضا اليوم باش نحكوا مع الديوانة ونحكوا على الرحلات والموانئ اللي عاشت سواح القلوية ولا جرجيس اللي عاشوا أجواء عودة ورحلات وأهمية دور الديوانة في الإطار هدايا. كل التفاصيل باش ناخذوها إن شاء الله في ركاب مع سي شكري الجبري قبل ما نختم اللقاء. خليكم معنا، أهلا وسهلا، الموسيقى حاضرة وليد، يلا نبدأ.

0: يلا نواصل معكم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل الناس يلتحقوا بينا في الاستماع. نتحدث على التوانسة المقيمين بالخارج، هو في حياة كل تونسي مقيم بالخارج حكاية ارتباط بأرض الوطن، بالدار، بالبلاد، بالعائلة، وأيضا إذا عنده مشروع زاد يحلم يكبره من يوم اليوم. المشروع هذا يمكن يتعرض لبعض طبعا صعوبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات مثل الإرث والعقارات والاستثمارات. حاجة مهمة جدا كي نتحدثوا على الوساطة، كي نتحدثوا على الحلول البديلة، وأكيد برشا تفاصيل على التحكيم وثقافة التحكيم والوساطة بعد شوية في ضيف الهاشتاج. ضيف الهاشتاج، وقت اللي تحثوا عن الجالية التونسية بالخارج، نحن نتحدث على ما نتحثوش فقط على أرقام وتحويلات مالية وكذا، كما أشرت منذ قليل نتحدث على طاقات، على كفاءات، على مشاريع، على استثمار، وهذايا بالتحديد اللي كان محور الملتقى الدولي طبعا اللي احتضنته تونس من تنظيم جامعة العمال التونسيين بالخارج والمؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. مهم جدا الموضوع، مهم جدا حماية حقوق طبعا المستثمرين المقيمين بالخارج بيئة قانونية مرنة وسريعة. ناخذ أكثر تفاصيل على المشروع هذايا وعلى الملتقى هذايا تحديدا ومخرجات الملتقى هذايا. سعيدة باستقباله سي عصام الجويني، مستشار تحكيم دولي ورئيس المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. مرحبا بك ضيفي الكريم، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، مرحبا بالكيف الفريق العامل معك،
0: أهلا وسهلا بك.
1: شكرا على الاستضافة وشكرا على الاهتمام بهذا الملف.
0: ملف هذا الميكروس يا سي عصام، ملف مهم جدا كي نتحثوا على طبعا ثقافة نحبوها، معناتها ربما متطورة في البرة، ولكن في تونس تمشي بخطوات
1: ما زالت محتشمة
0: نجم نقوله.
1: أنا قلت لك بارك الله فيكم وبارك الله منتها وشكرا على الاهتمام بهذا الملف. علاش الملف هذايا؟ هو معناها يعتبر من الحلول البديلة الفعالة. اللي هي غايبة على التونسيين بصفة عامة، سواء في داخل التراب الجمهورية أو خارجها. إيش معناها؟ احنا بالنسبة للتحكيم والوساطة، تحكيم والوساطة، فما ناس ما تعرفش، ما عندهاش فكرة تماما على هذه الآليات البديلة.
0: لو نبسطها قليلا،
1: حاولش نبسطها، وفما ناس أخرين عندهم على فكرة مبسطة به، لكن يعتقدوا اللي هي آليات بديلة تخص عقود الطاقة، عقود البترول، العقود الاستثمارية الكبرى. والحال أنه هي نجم تكون في في في كل التعاقدات حتى اليومية، حتى في الكراءات مثلا. إنسان بشي كني فوند كوميرس الشخص في العقد نجم يحط هذه الآلية لتسوية المنازعات. شخص بشي بني دار مع المقاول كذلك نجم يقوم ب يعني إدراج الشرط التحكيمي، يعني عندما ينشب نزاع بين الأطراف يتم حله عن طريق التحكيم. هذا غايب تقريبا على كيف التونسيين. هذا الملتقى، وأنا باش نضيف كلمة أخرى، هو الملتقى الدولي صحيح، لكنه الأول زاد كذلك. كلمة الأول لأنه يعني خاطب الوعي التونسي ويعني وتوجه إلى كيف التونسيين يعني بمساج عن نشر ثقافة التحكيم والوساطة عند التونسي، سواء كان داخل معنا أرض الوطن أو خارجها. لو نبسط الموضوع، احنا عادة عندما نكون متعاقدين نجيو في الفصل في فضل المنازعات نحطه محاكم تونس كذا، ولا محاكم تونس، ولا محكمة سوسة، ولا محكمة هي يعني المحكمة المختصة في فضل النزاع به. يمكن لهذا البند أن يتغير ويصبح كالتالي: كل المنازعات التي تنشب عن هذا العقد يمكن حلها عن طريق الوساطة، وإذا يعني لم تؤتي أكلها تلك الوساطة في ظرف شهر مثلا، نمر إلى فض هذا النزاع عن طريق التحكيم. آلية التحكيم هي وسيلة بديلة لفض المنازعات معترف بها عالميا، والقانون التونسي رسخها كذلك في مجلة التحكيم. يعني عندما عنا نزاع نمشي إلى هيئة تحكيمية، تتشكل هيئة تحكيمية، وتلك الهيئة التحكيمية يعني تصدر قرارا تحكيميا هو حكم بيت ويمكن تنفيذه كما انه حكم صادر على المحكمه.
0: نعم.
1: الايجابيات نتاعو شنو هي؟ السرعه والمرونه والسريه.
0: به. نعم.
1: السرعه يعني بالنسبه للمحكمه تجمش تجي انت للمحكمه تقول لا احكم لي في عام ولا احكم لي في عامين ولا انهي لي النزاع نتاعي في كذا.
0: نعم.
1: انما في التحكيم يمكن للاطراف، وهذه مرونه تثبت سرعه، يمكن للاطراف ان يعني يشترطوا على هيئه التحكيم ان تنتج هذا الحكم في ظرف مثلا 6 أشهر.
0: نعم.
1: وهيئه التحكيم تلتزم بذلك، معناها انا عندما عندي عقد باش نعمله انا وياك نحطوا هذا الشرط التحكيمي، شو نحطوا فيه؟ نحطوا فيه عناصر اختيار هيئه التحكيم، معناها احنا بدنا نجموا ندخلوا في القاضي الذي سيحكمنا الشروط نتاعو، اختصاصه، هذه النقطه الاولى.
0: نعم.
1: النقطه الثانيه نجم نختار القانون الموضوعي، القانون الذي نريد أن نطبقه على النزاع. نجم نختار كذلك الإجراءات التي نختارها. الإجراءات هذه كي نتخلص من الإجراءات التقاضي من قضاء الدولة تولي بسيطة. أنا الاستدعاف التحكيم نجم يكون عن طريق الواتساب.
0: خلينا نعمل حاجة عملية، مثال عملي سي عصام. مثلا أنا مواطن تونسي نعيش في فرنسا ولا في إيطاليا وعندي مشكلة عقارية أو تجارية في تونس.
1: نعم.
0: شنو هي أول خطوة نقوم بها باش نتواصل معاكم؟ وأنتم كيفاش باش تشجعوني وأيضا تسويوا هل الوضعية هذية حتى نربح أكثر وقت وحتى ما نعيشش في تعقيدات ربما المحاكم؟
1: باهي، فتحت القوس أنت توا على موطينا بالخارج ونرجع بعد
0: لأن يعني البرنامج يهمهم.
1: نعم نعم نعم, نعم. بعد نرجع لك. احنا اللي كنا نتكلموا فيه توا عند موطينا بالخارج أكثر تعقيدا. لماذا؟
0: أي.
1: لانه عنده معناها مساله عابره للحدود.
0: اي
1: عنده هو معناتها مقيم في مكان وعنده علاقات تعاقديه في دول اخرى.
0: أي.
1: قد تكون تونس قد تكون غيرها. ولات هنا هذه التعاقدات معقده من الناحيه القانونيه. كل دوله عندها خصوصيتها القانونيه وكل دوله عندها قانون الاستثمار نتاعها.
0: باهي،
1: دونك هنا هذه المشكل الاول عند موطن بالخارج. المشكل الثاني هو مشكل لوجيستي بالاساس، معناها هو في فرنسا ولا في المانيا وعنده قضيه في تونس، يمشي ويجي ويجي ويرجع. فهمتني؟ وقت اللي انت في معناتها في المرحله التقاضي تعدي 6-7 سنين بين ابتدائي واستئناف وتعقيب، وتجي انت في 6 أشهر ولا في عام تاخذ قرار نهائي. هذا حتى من ناحيه لوجيستيه معناها ارحم بكثير. تو نرجعوا كيف تتم العمليه. فما يعني توجهين، احنا ما عندناش عقد وسنبرم عقدا، شخص من الخارج باش يبرم عقد في تونس باش يعمل استثمار في تونس باش يبني عماره باش يعمل حاجه. عند تحرير ذلك العقد ينص على بند اسمه فض النزاعات. يقول جي في البند ذاك يقول كل المنازعات الناشئه عن هذا العقد تنفيذه بطلانه تفسيره كذا يتم وجوبا حله عن طريق التحكيمي.
0: نعم.
1: وهناك معطيات اخرى تضاف.
0: نعم.
1: به، فعندما ينشب خلاف اوتوماتيكمون يمشي للتحكيم.
0: به،
1: محكمه تصبح غير ذات اختصاص.
0: اي
1: به. توا هذا السيد بيدو عنده مشكل جاري جاري ويريد ان يفضه عن طريق التحكيمي ولا الوساطه.
0: به،
1: فهو لابد ان يبرم عقدا بينه هو بين الطرف الآخر للذهاب إلى التحكيم ولا الالتجاء إلى الوساطة.
0: نعم.
1: واضحة النقطة هذه. دونك هذا هو التمشي الذي لأن التحكيم والوساطة هما صحيح وسيلتين بديلتين لفض المنازعات.
0: نعم.
1: لكن مبنيان على أساس اتفاق الأطراف.
0: نعم.
1: أنا ويك نتفقوا باش نمشيو للتحكيم. فنمشيو للتحكيم.
0: نعم. وكان كملوا ساعة كاملة نحكوا عليه، ظهر لي مازال برشا تفاصيل.
1: مازال
0: ولكن خلينا نرجع للملتقى. هالمخرجات هذوما مهمين جدا جدا كي نسمع بإطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتقديم الإرشاد القانوني والتوجيه للجالية. المنصة هذه الآن مفعلة ولا لا؟ وإذا لا وقتاش باش تكون معناتها بتخدم على أرض الواقع؟ معناتها وقتاش تفعيلها؟ كيفاش يستفاد منها طبعا أبناء تونس بالخارج سي عصام؟
1: أي شوف
0: هو وبقية النقاط أكيد
1: من أي.
0: نعم.
1: هي مخرجات، هي مخرجات فيها 8 نقاط.
0: أي بسرعة
1: طبعا. 8 نقاط منها انطلاق الاتفاقيات اتفاقيات التعاون، منها تدريب، منها تكوين شبكة خبراء، منها كذلك يعني هناك العديد من النقاط.
0: نعم،
1: نرجع تو للنقطة هذه بالذات نتاع المنص. احنا وقت اللي في خضم معناها التداول عندما كملنا يعني الملتقى عند المداولة، هذه المنصة هي مطروحة وهي من المخرجات، هذه مسلم به يعني به. يبقى هذه المنصة قاعد نخمونا يا ترى ننشروها هذا الخبر، نحطوها من جملة هذه المخرجات ولا نخليوها عنا حتى لين تبنى نهائيا ونعلن عليها في يعني في في ملتقى صحفي خاص بها به. لكن مشينا في التوجه منه التوجه الشفاف ترانسبارون ان احنا اتفقنا عليها دونك نحطوها. احنا مانيش خايفين يعني مانيش خايفين ان ما يعني لا تتم او
0: اي متاكدين من طبعا تفعيلها.
1: علاش؟ لانها بايدي تونسية مخدومه
0: مهم جدا
1: باهي، منصه ذات مواصفات عالمي مش اي منصه، والمنصه هذه فيها خصوصيات. شنو الخصوصيات؟ فيها الخصوصيات الاساسيه اللي هي لوت كونتر معناها القرصنه السبراني.
0: هذا مهم.
1: حاجة مهمة.
0: الأمن السبراني.
1: أي نعم.
0: نعم.
1: كذلك السرية، سرية الملفات.
0: أي.
1: لما الناس تبعث لك ملفاتها لازم الملفات هذه باش تكون في ديبوات يعني محكمة الغلق. يعني باش تكون ملفاتها سرية.
0: نعم.
1: به. هذه من ناحية من ناحية الشكلية. وهي أساسية. لكن من الناحية العملية.
0: أي.
1: احنا فيها أبواب ودرجات. يعني لما من يعني تونسي مقيم بالخارج يحب يعمل استشارة به، يبعث لنا لينا احنا، يلقى اون بوات تتعمل له كرياسيون، خلق بوات نتاعو هو شخصيا باش ما يتمش يعني اطلاع عليها من اي جهة كانت حتى من الموظفين نتاعنا به. دونك يتم يطلب منا استشارة، يقول لنا مثلا مو عندي موضوع كذا، هل يمكن أن نفذه عن طريق الوساطة أو عن التحكيم؟
0: نعم.
1: علاش السؤال هذايا؟ باش نرجع لنقطة في التحكيم، لأنه هناك أشياء لا يجوز فيها التحكيم. يزم يقول لك هو أنا عندي مشكل هذا، نجم نرحلوا للتحكيم الوساطة ولا لا؟ به. احنا نجاوبوه نقولوا له وي هذا أون بو لو في أوتوريتي. به باش يقول لك هو كومون فير؟ احنا باش نعطيوه كيف يمكن له اللجوء الى التحكيم.
0: هذه في المنصه
1: مهم
0: بلا. جدا وتفعيلها ما زال سي عصام.
1: شوف
0: اللمسات الاخيره ما زالت
1: اللمسات الاخيره. نعم. مش باش نقول لك علاش.
0: أي.
1: احنا علاش في الاخر بكل قررنا باش نعلنوا عليها.
0: أي.
1: وهي ما زالت ما حضرتش، باش نخليوا الباب مفتوح لكل الجهات التي واضح. تود ان واضح. تعطينا يعني اضافات لهذه المنصة.
0: نعم. بقية المخرجات في رؤوس أقلام.
1: بقية المخرجات عندنا أهم مخرج.
0: يعني مهمة جدا للجالية التونسية بالخارج.
1: كل,
0: نعم.
1: كل المخرجات مهمة. أهم نقطة معناها تعجبني برشا هي لجنة المتابعة.
0: باهي.
1: فما لجنة تاع متابعة كل المخرجات، عندنا لقاءات دورية ومواعيد محددة للالتزام بما تم الاتفاق عليه.
0: نعم.
1: هي مجهة. به. هناك كذلك الاعداد شبكه من الخبراء. شبكه من الخبراء هذه تبقى على ذمه المواطنين بالخارج في عندما له عندهم استشارات في اي من الـ من الـ من الـ من الهندسه في الكذا في الاستثمار في غيره في المسائل القانونيه، هناك مختصين سيقومون بالاستجابه الى طلبه. كذلك يعني الاتفاقيات، عن اتفاقيات تعاون بين الجامعة وبين المؤسسة الدولية. وعنا يعني معناها من المخرجات أنه سيتم أعلن عليها عقد ملتقى دولي آخر سيتم تحديد مكانه.
0: نعم.
1: وزمانه في وقت
0: واضح
1: لاحق.
0: مهم جدا هالمخرجات هذه، مهم جدا نقاط اللي حللتها وقدمتها سي عصام، لأنها ربما تشجع برشا ابناء تونس باش يستثمروا في بلادهم.
1: نعم.
0: كل الصعوبات والعراقيل ان شاء الله معناتها تتحل بالطريقه اللي كنت تحث عليها، تكون تونس وجهه جاذبه لابنائها باش يستثمروا فعلا. وكل بلاد لها بابنائها
1: ولا لا والله كذلك.
0: نعم.
1: واقول كلمه انا كلمه جوهريه، الامن القانوني كلمه جميله جدا.
0: جميله
1: شو معناها؟
0: مليانه
1: يعني بالضبط. يعني الانسان لما تبدا عنده اشكال وعنده يعني جهة تفصل له في ذلك النزاع، لأن احنا عندنا كلمة نقولوها، قلنا نقولوا العدالة التي تتأخر قد تصبح ظلما. إيش معناه؟ أنا نجم يكون عندي حق في ميراث، لكن نجم الحق ذاك بعد التخبط في المحاكم وكذا ناخذه بعد 20 سنة. قد يكون رحل ذلك الشخص.
0: نعم.
1: شو يعمل به؟ احنا التحكيم يفصل في النزاع في وقت قياسي جدا. فهمتني؟ دونك هذه العدالة السريعة هي حل، وهي تدعيم للأمن القانوني.
0: نعم.
1: نقطة أخرى باش نقولها، رو هذه المؤسسة وهذا الملتقى وهذه الأشغال والمخرجات كلها مع بعض، هذه مش في تونس فقط. إيش معناها؟ معناها لما يكون هناك شخص تونسي يعيش في ألمانيا ولا يعيش في أي بلاد أخرى، ممكن لنا معناها بالوسائل متاعنا بستاندار انترناسيونال أن نؤمن له عملية الوساطة والتحكيم سواء مع التونسي مثله في الخارج عرفه، وإلا في شغل، وإلا في عقد، وكذلك مع مواطن بالخارج كيف كيف مواطن بالخارج معناتها الجنسيات الأخرى عندما تكون هناك، يعني تكون هناك عقود مع التونس. شو يقول له؟ يقول له نلتجئ إلى مركز التحكيم بدولة أخرى.
0: نعم نعم،
1: نعلموه اللي فما مراكز تحكيم في تونس،
0: مهم جدا،
1: ونحن أكفاء للقيام بذلك، ونشرف معناها الدولة التونسية، ونشرف أبناء تونس في الخارج.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله بالتوفيق لكم. طبعا
1: وسي
0: عصام جواني طبعا مستشار تحكيم دولي ورئيس المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات، تحياتي لك، ونلتقي إن شاء الله في موعد قادم.
1: شكرا جزيلا لك.
0: أكيد بعد شوية ضيفتنا أنيقة جميلة، جيتنا من ألمانيا، وأكيد في عطلة إن شاء الله بعد شوية كل التفاصيل معها بالفم والملاد. تقول لك أنا تونسية ومقيمة في ألمانيا ونخدم، وكفاءة من الكفاءات التونسية.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يدعو إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول. وشدد الوزير في افتتاح أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية لتقييم حصيلة السنة الدراسية وضبط أولويات المرحلة المقبلة على ضرورة الشروع الفوري في إعداد مختلف ملفات العودة المدرسية مباشرة أثر استكمال السنة الدراسية. تم مؤخرا تركيز مكتبة رقمية وفضاء للعمل بكلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة من ولاية القيروان، سيستفيد منها الطلبة والأساتذة والباحثين، وذلك في إطار انفتاح الجامعات التونسية على الفضاء الجامعي الأمريكي، تتضمن أكثر من 400 كتاب وفق ما أكده لزميلة ندرة برجب رئيس جامعة القيروان محمد الغندور.
4: الفضاء هو خطوة أولى في الانفتاح الجامعات التونسية من بينها جامعة القيروان على الفضاء الجامعي الأمريكي، وأحنا بعض الاختصاصات في هذه الكلية فيها اختصاصات الأنجليزية، والأنجليزية التي تدرس أيضا على التاريخ الثقافي للولايات المتحدة، فهي مبادرة طيبة من قسم الأنجليزية الذي أنا قام بالاتصال وقام بالتنسيق في هذا لإنشاء هذه المكتبة. هي مكتبة رقمية ولكن في نفس الوقت هي فضاء للعمل باش يستفيد منها إن شاء الله الطلبة الباحثين المدرسين، على خاطر ثم عديد الكتب تقريبا أكثر من 400 كتاب يحمل الثقافة الأنجليزية الأمريكية والثقافة الأمريكية بصفة عامة. معناها هو خطوة أولى نحو الانفتاح أكثر لعدة مشاريع أخرى اللي هي مشكون مشاريع ثنائية بين جامعة القيروان والجامعات الأمريكية.
3: تسجيل 23 حالة غرق من بينها 8 حالات وفاة موزعة على عدد من شواطئ ولاية نابل، لتبلغ بذلك أعلى معدلات الغرق على مستوى السواحل التونسية وفق مصدر من الحرس البحرية. وأشار المصدر ذاته اليوم إلى أنه تم خلال نهاية الأسبوع الفارط تسجيل 10 حالات غرق بشواطئ مختلفة بالجهة، من بينها 3 وفيات. في أخبار العالم، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة إيران من مهاجمة إسرائيل، مؤكدا أن رد بلاده سيكون أشد وأعنف بكثير من كل المرات السابقة. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يقول أن الهجمات على إيران تغلق باب التسوية، وأن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران هي انتهاك لمذكرة التفاهم. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين، أخبار، مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب.

0: أكيد الأغنية يحسها كل مواطن تونسي مروح للبلاد ولا هو أكيد في خارج حدود الوطن ويحس بالحنين إلى أرض الوطن. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل الناس اللي يسمعوا فينا اللي يلتحقوا بينا في الاستماع. مواصلين معكم الرحلة حتى للخمسة. فقرتنا التونسي نفتحوا فيها نافذة على حكاية التوانسة بالخارج، حكاية النجاحات وقصص نجاحات، تحديات وحنين.
1: أنا تونسي.
0: هي أنا تونسية لأن ضيفتي سعيدة باستقبالها، المرأة تونسية ناجحة ما شاء الله عليها، أنيقة، تخدم في ألمانيا، هي طبعا دكتورة في اللغة الألمانية، تقري اللغة الألمانية وأيضا تنشر الثقافة التونسية، وأيضا تقري زادة شوية اللغة العربية. شكرا لها على حضورها معنا السيدة ألفة الورفلي، دكتورة، وهي أيضا رئيسة فرع جامعة العمال التونسيين بالخارج في ألمانيا. مرحبا بك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.

0: شافها يعيشك وربي فضلك، محلاها لما تونس
1: ومحلاها
0: إذاعتنا ونشكر ما وراء الستار اللي هما الجنود الخفاء
1: وليد اللي وليد اللي نشط برشا ديما،
0: ما شاء الله عليه،
1: اختيارات موسيقية وأيضا غفران في الديجيتال، مرحبا بالفريق الكل،
0: شكر كبير وكثير. نشكرك على الاستضافة.
1: منين نبدو الحكاية؟ شكرا لك. منين نبدو الحكاية؟ ألمانيا اللي هي وجهة لبرشة توانسة، خاصة حتى منذ قليل كنا نتحدث في الكواليس في قطاع الصحة برشا برشا في التمريض والأطباء
0: والهندسة وفي كل المجالات. التوانسة مشرفين وموجودين في كل المجالات، أما الأغلب في الصحة.
1: نعم،
0: أطباء و معناها ديزانفيرميير وديزانفيرمي دونك، وفي مجالات أخرى الهندسة الإعلامية التكنولوجيا.
1: نعم،
0: في كل المجالات حاضرين.
1: وانت تقري في لغة البلاد اللي انت فيها، ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك، منذ قليل حتى حاولت معناتها شوية هيك ندرد شوية بالألمانية. وليد معناتها فاتني برشا بمسافات يتكلم شوية بالألمانية، مش سهلة اللغة الألمانية. انت دكتورة في اللغة الألمانية، حكينا على الحكاية كيفاش بدت من الأول.
0: الحكايه بدات من توجيه البكالوريا، حطيت الالمانيه في المرتبه الثانيه، لقيت روحي سي مدولي الاختصاص في كليه الاداب بمنوبه، دونك عملت الماتريس في الجرمانيس، دونك قرينا الادب والحضاره الالمانيه، حتى الفلاسفه قريناهم بالالمانيه، فرويد، هيجل، نيتشا، اكسيتيرا. دونك زدت حبيت هاللغة، قريتها هو 3 سنين في المعهد، وبعد سألت وين تتقرا اختصاص، قالوا لي في كلية منوبة، وكانت موجودة دون لو طون في بورقيبة سكول المعهد العالي للغات، ما كانت يقراوا لغتي ما يختصوش، أما كلية منوبة تختص في الأداب والحضارة الألمانية. دونك حبيت هنا اللغة وتعمقت فيها، وقلت خليني نقرأ حاجة جديدة، علاش نقعد نقرأ الناس كل قرأت تاريخ جغرافيا عربية في لغات الأخرى اكسترا، قلت خليني أنا نمشي مجال جديد نكتشفه كل شيء. ما راعني إلا وليت في كل صيف نمشي لألمانيا ناخذ بورس تابع الجامعة، تمشي للراسكلة ولا التكوين، وإلا كانت تجربة محلها، ما كنتش متوقع لأنا باش نمشي.
1: وشدتك التجربة؟
0: شدتني التجربة لأنه اللغة الألمانية لا تدرس، معناها لا تكلمها، مش ألمانيا بركة، النمسا وسويسرا، وفما بلاد صغيرة ما بين سويسرا واسمها ليشتنشتاين، دونك عندك 4 بلدان تتكلم رسميا اللغة الألمانية.
1: يعني ما كانتش صعوبات غادي كي مشيت؟
0: لا، بل كانت الأيدي مفتوحة، وكانوا يفرحوا بينا برشا الألمان، لأنه باش يكونونا اللي كنا احنا المشعل في تونس، باش نقدموا حضارتهم وندرسوا لغتهم على أحسن ما يكون. معناها كانت تجربة محلاها، وما توقعتش لي أنا يوما ما باش نسافر من عام 96، وين نسافر كل عام عندي راسكلة.
1: قدش من عام توا تقريبا؟
0: هما توا 29 سنة
1: ما شاء الله.
0: وبعد درست اللغة الألمانية في تونس، وبعد كان طموحي مش حد الإجازة، بل درست في معهد اللغات الاختصاص الألمانية، لقيت نفسي نجم نزيد ندرس في الجامعة التونسية، دونك كملت اللسانيات العامة في معهد اللغات بتونس. وبعد كي كملت الماجستير بتيتر حسن جدا، جيت باش نتأثر في الدكتوراه، ما عندناش مؤطرين، دونك وانا عندي معناها تاريخ مجيد مع ألمانيا والألمان،
1: التحق
0: دونك قلت خليني نكمل
1: الدكتوراه. كملت الدكتوراه غادي
0: والله انكور في اللمسات الأخيرة.
1: ان شاء الله بالتوفيق على الطالبة
0: في نفس الوقت
1: الباحثة، خلينا
0: الباحثة وكله معناها. وكانت تجربة مش سهلة، أما أنا وصلت ولقيت الدعم من عائلتي، من
1: تحياتنا ليهم الكل. أكيد ماهوش سهل وتمشي وتجي، ومعناتها ما هو نعرف
0: يزمك التوفيق ما بين هنا وغادي،
1: وتوفيق وعزيمة وصبر كبير برشا من العائلة ومنك أنت، وأكيد إن شاء الله ديما ناجحة ومتألقة سيدة ألفة. نحكي شوية على وانت في ألمانيا واللغة الألمانية، تحوش زادة أيضا ربما تنشر الثقافة التونسية، تتحدث على تونس، الألمان غادي أكيد
0: كانت
1: تسوق للوجهات السياحية في تونس،
0: هذيك الإشهار لبلادنا والتعريف بحضارتنا التونسية المجيدة، هذيك كانت من أهم المحطات لدي. وزاد دعمتني جامعة العمال التونسيين بالخارج، بعملنا بالخارج وكيعرفوني أكثر، دونك وقعت كريمي واقترحوا علي أن نكون منسقة عامة على الجالية التونسية والعمال التونسيين بألمانيا.
1: أكثر أكيد بديت أكثر،
0: بديت أكثر نقرب للطلبة، نقرب للعملة، نحاولوا باش نحلوا شوية مشاكل عن بعد ولا عن قرب بالواتساب اكسيتيرا. وسي حسين العريبي
1: حيوه برشا، سي حسين نعم
0: هو رئيس الجامعة، أعطى ثقته الكاملة وقال يكون أنت الممثلة وحاول أقرب الجالية وشوف مشاغلهم
1: أكثر صعوبات الجالية غادي في ألمانيا
0: ولا أكثر
1: سوى الطلبة ولا غير الطلبة
0: في البداية تكون لهم اللغة، بعد ما يتمكنوا من اللغة الانتجراسيون الاندماج الاندماج وفهم النظام والقانون الألماني والمجتمع ويلزم يتأقلموا مع عائلاتهم وصغارهم اكسيتيرا. لكن التوينسة دي ما شاء الله عليهم يتأقلموا في أي مجال ومتمكنين من اللغات الكل. الميزة الباهية في التوينسة إنهم وانت حطهم تلقاهم
1: وانت
0: حط نفسك تسيبة، دونك تلقاهم ما شاء الله عليهم. بل قابلت خبرات وفي كل المجالات ما شاء الله عليهم، تذكر فتشكر معناها، والله يعطيهم الصحة، يشرفونا في كل مجال.
1: يعطيك الصحة سيدة ألفا. نخدم معك بثلاثة هكا أسئلة قصار في فيسع وفيسع فيسع تعدى الوقت معك، شفت الوقت فيسع. أول بلاصة كي تجي لتونس تمشي لها، أنت أصيلة سليانة ولكن عايشة في تونس، أول بلاصة معناتها تحب تمشي لها مباشرة تشم الريحة فيها، تشم جو العائلة؟
0: أول بلاصة هي مسقط رأسي سيدي برويس، خاصة في ربيع نحب نشوفك
1: الخضار
0: والقمح والشعير وكل الأرض المنبسطة محلاها وخيراتها، ما شاء الله ربي يوصل لهم كل شيء بالسالم، الزراعات الكل. ونمشي لبنزرت.
1: بنزرت أول معناتها ولا أفضل شاطئ تحب أكيد تعمل مهما درت الشواطئ الكل يلزم تمشيله وتعاود تمشيله؟
0: شاطئ ما بين راس جبل ومثلي، فما كنتي كاب زبيب وشط مامي، هذيك الوجهة الأولى وخطر أقرب، وبنزرت نحبها وعزيز على قلبي. ونمشي لقليبيا زاد،
1: ولقليبيا. ونكمل بحاجة أكثر حاجة تتوحشها تطوال المدة في ألمانيا، أكثر حاجة
0: نسمة تونس، ريحة البلاد، ضحكة الناس، طيبتهم، دونك تحس الابتسامة من المطار وانت طاردك وانت تبدأ فرحانة، قلبك متشوق بتشوف الناس وشنو فم جديد. وبالرغم اللي انا ما نبتاش برشا، معناها نمشي ونجي، ودونك اغلبية الوقت في تونس، مع ذلك فرحة كبيرة بالنسبة لي ولأي مواطن في الهجرة تقاه وقتاش يوصل البلاد ويشم ريحة البلاد، وما تصورش قديش فرحتهم، يبدأوا فرحانين يجروا وقتاش يخرجوا من المطار ويشوفوا البلاد. بالحق
1: حسيت بهدايا.
0: هاي شكرا.
1: شكرا لك،
0: شكرا للاستضافة، ويعطيك الصحة وشاء الله موفقين الكل في تونس.
1: كم الاستضافة سيدة ألفا.
0: عايشك.
1: ريت في ساعة في ساعة
0: دوما عجو الوقت تعدى. نشكرك،
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، نورتنا. أنا سعيدة جدا بحضورك معنا، تشرفت ونفتخر بك كمرأة تونسية ناجحة ومجتهدة وعزيمة قوية برشا، توا 29 عام هكا بين تونس وألمانيا. تحية لكل عائلتك، الكل فردا فردا. ووقتاش ترجع لألمانيا
0: سيدة ألفا؟ ولين نجي مثلا في الصيف باش نرجع.
1: هربت من السخانة.
0: اي سخانة برشا، سخانة برشا
1: كيما في فرنسا،
0: فرنسا ألمانيا سويسرا كلهم سناب صيفة خاصة، موجة مسخانة لا تطاق.
1: نعم، هذا هو إن شاء الله ربي يحميهم الكل. شكرا لك سيدة ألفا الورفلي، طبعا هي دكتورة في اللغة الألمانية وأيضا رئيسة فرع جامعة العمال التونسيين بالخارج فرع ألمانيا. تحياتي لك ونلتقي إن شاء الله. شكرا ربي وفقك.
0: إلى اللقاء.

0: ديما حب تونس في القلب مهما بعده طبعا التوانسة وعاشوا في الخارج، محبة كبيرة برشا تربطهم بتونس. منذ قليل كانت حاضرة معنا الدكتورة طبعا ألفة الورفلي وتحدثت برشا حنين ومحبة إلى تونس. نرجع لك ديما، عودة التونسيين بالخارج مش مجرد حركة عبور في الموانئ والمطارات، لكن أيضا هي موعد سنوي يتجدد مع هيكل لتأمين أفضل الظروف لأبناء تونس المقيمين بالخارج. بعد شوية كل التفاصيل مع طبعا الديوانة.
1: هاشتاغ تونسي
2: أبديت الجالية.
0: أبديت الجالية والديوانة التونسية حلقة أساسية في تسهيل الإجراءات وتنظيم حركة المسافرين حتى إذا كان الوقت شوية معناتها معاش برشا وقت خناخدوه معانا. وشكرا لي على حضور معانا سي طبعا شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الديوانة. مرحبا بك سي شكري، أهلا وسهلا سيد العميد.
3: مرحبا مرحبا، تحية ليك وكل عاملين معاك وكل مستمعي ذات الشباب.
0: احنا في اليوم معناتها في الليمات هذه والفترة هذه ظهالي في قلب موسم العودة، عودة والانطلاقة كيفاش تقيموها، خاصة في أكثر مرة تحدثت معنا وكنا معاكم في موضوع الرقمنة وموضوع التطبيقات طبعا كيفاش سهلت، كيفاش تراو دورها اليوم بالنسبة للسنة؟
3: أكيد الحمد لله لحد الآن كل شيء ماشي على أحسن يورام كما خططنا له كما حذرنا له، ما ثم حتى جاي يجيب الصدفة، ما ثم حتى شيء يجي معناها هكاك بغتة، كل شيء بالتحذير، كل شيء بالاستعداد، كل شيء بالبرمجة. الحمد لله عدينا عمنا والمعناها سيزون مميزة، معناها عديناها أمبوثي باهية، كل المسافرين كانوا فرحانين، كل الملاحظين كانوا فرحانين بالسرعة بالسلاسة، بالإجراءات كانت سهلة كانت مبسطة الحمد لله. حتى سنة كيف دينا السيزون كنا حاضرين في ميناء حلق الواد، كنا حاضرين في ميناء جرجيس، وكبنا عودة التونسيين بالخارج وافتتاح الموسم، كانت الإجراءات مسهلة خاصة كما ذكرت سيادتك باستغلال التطبيقات الإعلامية اللي سهلت برشا برشا العمل والإجراءات على المسافرين ومكنتهم باش يتجاوزوا معناها كل الإجراءات في بعض الدقائق ويخرجوا من الميناء معناها في ظرف 5 و10 و15 دقيقة على أقصى تقدير.
0: نعم.
3: هذا في الحقيقة بينجي كان يفرحنا، خاصة تطبيقة رخصتي، تطبيقة أمتعتي، تطبيقة التصريح بالعملة، هذا من 3 حاجات اللي يهموا المسافرين خاصة إلى حد الآن قاعدين يستعملوا فيهم، قاعدين يستغلوا فيهم، وهذاك علاش كل الإجراءات تمت بسهولة.
0: في الأسبوع اللي فات رحلة قادمة، الرحلة الأولى بالنسبة للسنة قادمة من مارسيليا حطت في ميناء جرجيس اللي يشهد قبال أكيد سي شكري من أبناء الجنوب والجهات الداخلية، هل هناك خصوصية في التعامل مع ميناء جرجيس طبعا التجارية؟
3: أكيد احنا تعرف كل الهياكل المتداخلة سواء ديوانة سواء شرطة حدود سواء سيتيان الشركة التونسية الملاحة سواء ديوان التونسيين بالخارج، كل السلطة وكل الهياكل المتداخلة بعودة التونسيين بالخارج، ما نجم كان نقرب الخدمات من المسافر ونجم كان نقرب الخدمات للمواطنين بالخارج. هذاك علاش تم برمجة معناها سنة عديد الرحلات عبر ميناء جرجيس باش نقربوا المسافة لخيانا وعائلاتنا المقيمين معناها بالجنوب التونسي وإلا بالوسط. الحمد لله كانت أول رحلة الأسبوع الفارط واكبناها معناها بحضور السيد والي المدين، بحضور السيد مدير عام للديوانة، بحضور معناها كافة قيادات وكافة مسؤولية السلطة الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية. وكبنا معناها وصول أول رحلة، كانت رحلة مميزة، كانوا معناها فرحانين برشا بالرحلة هذه مواطنين بالخارج، ولقاوا معناها كل الهياكل وكل السلطة على أتم الاستعداد لاستقبالهم، وتعدات في ظروف طيبة وفي ظروف حسنة كما عودناهم، وبقدرة الله باش تتواصل الإجراءات وباش تتواصل الرحلات سواء عند الوصول أو عند الخروج عند المغادرة، بقدرة الله باش تتواصل كلها في نسق حثيث وبإجراءات مبسطة إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله بالتوفيق لكم سي شكري الجبري طبعا الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية. شكرا لك على حضورك معنا. أيضا ما تبقى إلا باش نحيي شكرا لك سي شكري، نحيي وليد الريفي في الإخراج التقني، غفران في الديجيتال، هند سعيد كنت معكم من أمام الميكروفون. شكرا للجميع، ربي يحفظكم، تحياتنا وإلى اللقاء.
1: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي. هاشتاغ تونسي. ديما قراب

0: كيفنا أذواق وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 لتسعة ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الخامسة ونصف مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير التربية نور الدين النوري يدعو اليوم في افتتاح أشغال ندوة دورية للمندوبين الجهويين للتربية التي تخصص على مدى يومين لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنقضية وضبط أولويات المرحلة المقبلة. يدعو إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء، بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية، مثمنا الجهود التي بذلتها مختلف الهياكل المركزية والجهوية لإنجاح هذه الامتحانات وتأمين حسن سيرها. نشرت وزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر دليلا توعويا يسلط الضوء على أهمية استعمال واقية الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والحد من مخاطر حروق الشمس وشيخوخة المبكرة للجلد وسرطان الجلد. وأوضحت الوزارة أن واقية الشمس هي مستحضرات تستخدم لحماية البشرة عبر امتصاص وعكس الأشعة فوق البنفسجية، مشيرة إلى وجود نوعين رئيسيين من المرشحات: مرشحات كيميائية تمتص الأشعة ومرشحات معدنية تعكسها وتشتتها. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية تفيد في بلاغ نشرته ضمن الأجندة الجبائية أن غدا الأربعاء هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة. وأوضحت الإدارة أن هذا التاريخ يشمل التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين ويشمل أيضا التصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. في أخبار العالم، استشهدوا ستة مواطنين من بينهم سيدة وإصابة عدد آخر في قصف للاحتلال استهدف منطقة الفلوجة غرب مخيم جبلية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس الماضي إلى 4324 قتيلا وأكثر من 12000 مصابة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع

0: إذاعة شباب من تونس.
1: لما تصيف،
2: لما تصيف،
1: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
2: لما تصيف،
1: بريحة البلاد حد.

0: والقوة شباب. يلا Thank you, I love you all. Thank you for watching. I'm gonna see you soon. برابع لايف لإلي بحبكم كتير.
1: المسيح منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف
2: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الكل في لما تصيف على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. 6:19 دقيقة اليوم 3/14/2026. لما تصيف تبدأ تو وتتواصل حتى 8 متاع الليل مع برشا موسيقى، مع جو مزيان وحلو إن شاء الله ينال إعجابكم، ومع زادة برشا فقرات اللي بدوها بعد شوية مع حكاية شط. باش نمشيو لبزرت، نمشيو لشط الرمال، باش نمشيو زادة نحكيو على الباص المزيان الموجودة في بزرت. هاكم مازلنا في بزرت اليوم ملاك كيف كيف، كتاب بحر ومجموعة من الضيوف شكونوا حاضرين معنا إن شاء الله. إكيب كامله حاضره معاكم الاذاعه الوطنيه من اذاعه الشباب. مالك شحوالك؟
4: اهلا وسهلا ومرحبا سامي، تحيه ليك، تحيه اللي يسمعوا فينا الكل على موجات اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه. اكيد مرحبا بكم، واصلين ديما في اجواء الصيف في لما تصيف. قبيله سمعتوا بلاي ليست على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، ما نعرفشني البرمجه في اذاعه الشباب، لكن محلاها الاجواء نتاع الصيف. وتو نعرف 6:04 مازلت قايله شويه، لكن تو ثم عباد تخرج تعمل الدوليشه، تعمل قايلة
3: برشا،
4: اي بزيت سخونه وغدوه غدوه. انا سمعت
3: ياسين فغالي، سمعت ولا
4: فيديو، انا تصدمت خاطر كي نسمع ارتفاع درجه الحراره نقول معناها هذا حد شيء، معناها هذا حد شيء. سيسوا رواحكم، ردوا بالكم على رواحكم، اكيد ما تخرجوش وقت سخانه، واللي عنده عبد كبير يستحفظ عليه. اشربوا برشا ماء، ممكن حاجات وقائيه بسيطه لكن تنفعكم. ايمن تنفوري رافقنا اليوم في الاخراج في ساعتنا الاولى، معنا رامي مجولي في التنسيق العام للحصه، و أكيد في استوديو إذاعة الشباب يرافقونا الزملاء. طبعا بعد أكيد سامي يعطينا فكرة،
3: وليد الريفي موجود، السلام عليه برشا اللي معنا كوتي تكنيك إن شاء الله. وأكيد نذكر ديما ملاك مستمعين أنه يلقاونا ديما على صفحتنا على الفيسبوك الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الشباب، على السيت نتاعنا www.radiojeune.tn www.radionational.tn، والتطبيق اللي هي تطبيق مزيان يلقاو فيها الأخبار الكل. تفرجوا فينا في البث المباشر ويسمعوا الباكيج نتاع الإذاعة التونسية الكل، ويسمعوا الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. عندي تعليق صغير، انا ديما عندي تعليق عليك مالك وعلى اللوك نتاعك، على الاوتفيت نتاعك، لابسين بالورد كيف كيف، انت بالنوار وانا بالاوراق هكا،
4: شويه
3: طبيعه، اجواء صيفيه طبيعيه 100%،
4: على هواي على
3: تحكي على الطبيعه بعد
4: خاطر هذيك علاش تعطينا انت بعد فكره على ضيفنا في ضيف اللمه. لكن قبل نذكروا اللي ديما فقراتنا كالعاده، والله قطعنا عاده في نفس الكوت، نحكيوا على ولايه بنزرت الشيخ محمد بن حموده شويه اخر في حكايه شط، يعطينا كل مره بحر مزيان مزيان. انت قاعد ما شاء الله، انا قاعد تبع فيك، انا قعدت في بلاصتي وقاعده في الفيرتوال نعوم يعني
3: نسدعك يعني انت وعايده الكل
4: ان شاء الله. باهي سامي، اكيد اكيد انتم باش تعاونوني، لانه المنطقه هذيك الكل ما نعرفش بالكدا، ماذا بيا نمشي نزورها ونشوف الشطوط المزيانه اللي فيها. كتاب بحر اللي ديما نشجعوكم انه وقت اللي تتنقلوا تمشيو تعملوا تبحيره وغطسه، ولا تمشيو تكتشفوا بحر فيغج كيما اللي شفناهم في بنزرت، هزوا معكم الكتيب وقت اللي ترتاحوا من العمان، تقراوا شويه، تتفرجوا حتى في التصاور كما يقول لكم سي الحبيب.
3: طيب اسمه حوماني،
4: اي تو شويه
3: طيب حوماني،
4: حوماني تعطينا عليه فكره اكثر. ضيف لما اليوم شكون سامي؟
3: اليوم نحكيو على رياض لوحيشي اللي نعرفوه في السوشيال ميديا، انستغرام، فيسبوك، والسوشيال معناها الابلكيشن الكل. روكي لوحيشي، رياض مغروم برشا بالسبور، مغروم برشا بالطبيعه، مغروم برشا بكل ما هو صحي. واليوم نحكيو على تونس، البلايص المزيانه اللي موجوده في تونس، البلونت اللي نجموا نستعملوهم كومتيزان والا نستعملوهم لاي استخدامات اخرى اللي موجودين في تونس. نحكيو ديما على الصحه، وانه الانسان يعيش هيلثي هي عيشه كامله، يقول لكم جوست سامر بادي معناها باش يكون عندك بدن مزيان، ما ننسى واذا الرجال في الصيف، هي عيشه كامله متكامله مع الطبيعه، مع الحياه نتاعنا، واكيد مع السبور. عنده برشا ما يحكي اليوم رياض ان شاء الله معنا بعد شويه تقريبا 7:10، ونحن عندنا برشا ما نحكيو في الموسيقى وفي الفقرات ان شاء الله.
4: اكيد سبور ديكاليك العاده معك سامي شويه اخر، وفيستيفال نحكيو على التحضيرات افتتاح مهرجان كارتاج. الحقيقه ثم برشا مفاجئات، يظهر لي الفنان صابر باعي قاعد يشوق فينا للعرض الافتتاح، حتى ونحكيه بأكثر تفاصيل على الأسماء والوجوه اللي شفناها اللي قاعدة حضر معاه في البرايف. فنتصور أنه بش يكون حاجة ممتازة جدا وتليق بمهرجان قرطاج الدولي اللي يحتفي كيما مهرجان الحمامات بالدورة 60. مع الموزيكا نواصلوا معاكم مع أجواءنا الصيفية، معاك أيمن تنفوري أكيد في البلاي ليست، حمزة المحمداوي أول مرة هذه باش نسمعه معاه.
3: تعرفت برشا تذكر الاغنيه هذه وقت تعرفت برشا في بنيه صغيره تغني فيها تبيع في الورد. تنوريك الفيديو بعد
4: واللي ضربت على غزوز
3: وضربت على الاغنيه ضربت برشا وقتها.
4: يلا نسمعوه ونرجعوا نواصلوا معاكم.

0: هذا صوت حمزة المحمداوي، سمعناه على موجات الإذاعة الوطنية، سمعناه على موجات إذاعة الشباب. حمزة المحمداوي أول مرة الأغنية من 2024 ماليكم مستمعين الكل تفوت 320 مليون فيو. كما قلنا الأغنية هذه تشارك برشا على السوشيال ميديا، على اليوتيوب وخاصة على التيك توك. مازلنا نحن مش نحكيه على برشا أغاني إن شاء الله من توا حتى الثمانية بتاع الليل في لما تصيف على إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية، ولما تصيف اللي نبداوها مع أول فقراتنا، فقرة حكاية شط.
1: أكيد حكاية شط، وكما تعودنا مع الشيخ محمد بن حمودة كل مرة يهزنا لبحر مزيان. مازلنا في نفس الكوت، مازلنا ما بعدناش على
0: هو فاهم يتحكي برشا.
1: شط الرمال بمدينة منزل جميل، هذا اللي بتحكينا عليه اليوم في فقرة حكاية شط. حكاية شط أكيد مع الشيخ محمد بن حمودة اللي رافقنا هاتفيا. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا مليك، تحية ليك وتحية لسامي،
0: تحية كبيرة برشا ليك شيخ
2: الوطنية والليكيب تكنيكز انت عيدات شباب والمستمعين الكل يسمعوا في لبا خفيفة مع سامي ومليك.
0: ومعك انت زاد شيخ، اليوم نحكيه على شط الرمال اللي هو الحقيقة معروف برشا في بنزرت، ومتأكد اللي بتحكينا على حاجات مش معروفة فيه.
2: وانا احنا توكي نخرجوا من كاب زبيب واحنا ماشيين لبنزرت على يدك اليمين، ملك اكيد مشيت على الاوتوروت،
1: اي
2: شفت غابه جميله وجميله جدا.
1: اي اي اي
2: الغابه هذيك توفى سربوان تعمل الجميل قد عمرها زعما يا سامي ولا ملك قد عندها؟
0: انا نحسها قديمه على خاطر كثيفه برشا الاشجار اللي فيها وعاليه برشا
2: الى درجه يعني صح. ولكن الغابه هذيك اللي بدات من كاب زبيب حتى منزل جميل بنوها أو غرسوها وزرعوها سواعد تونسية كانت عارف اسمها رمال. إحنا مش حكيوا على شط رمال، شط رمال هذوما لدين جسابل معناها الرمال المتحركة، هذوما
1: كثبين الرمل
2: هذوما البحر كثبين كبيرة ومتحركة معناها تتقدم وتوخر. دائما من أسباب لأنه شط معناها نحضر العباد هو شط جميل جدا، ولكن مغبة و تستسهلوا خطر فيه ما يسمى بالبياضة. البياضة هي نوع تحرك بتاع رمال في وسط الماء في وسط البحر، معناه تكون ماشي تخاد روحك في شط معناه الماء يوصل لك لصدرك فجأة تتحرك كمية هذيك تلقى روحك في ماء غارق متر ولا أكثر فديما نردوا بالنا منه. الرمال هذي علاش اسمها رمال؟ كانت الرمال يوصل حتى للبلاد حتى للمدينة، هذيك ما كانتش غابة بالكل. عام 1904 خموا التوينسة وقتها قالوا احنا الفلاحة الرمال اللي كلتنا أرضنا تصحر جاي من البحر. في عهد محمد الهادي بي وقت بدأوا يعملوا في فكرة أنهم يشجروا المكان هذاك، وبدأ التشجير من عام 1919 عملوا منبت غابي في العزيب ومنبت غابي في الرمال باش ينجوا مشاتل. ومن عام بعد عامين عام 1921 بدأت غراسة واسعة النطاق، بدأوا بالأكافيا هي شجرة اللي هي تحت دوب مع الشط تلقاوها اش تعمل الشجرة هذه. من خاصيتها أنها مات معناها العروق بتاعها يشعملوا يشدوا الرمال في منطقة العزيب غرسوا وعملوا مشيتهم تاع صنوبة ومتاع شجر البندق أو الزوجو باش تولي فما أشجار مثمرة، وعملوا عملية هندسية ذكية إلى درجة منطقة شريط ساحلي بتاع 500 متر للحماية وصد الرياح للبحر المالح، ومنطقة داخلية الأشجار الغابية ذيك وفي وسط تلقى البرتقال وتلقى الأشجار المثمرة اللي تخلي العباد معناها تخدم في البحر هذاك معناها باش يخليو نحكيو على 3400 هكتار. راو نحكيه على 5 مليون شجرة زرعت زرعوها سواعد التوينسة عام 1943 معناها بعدها بشوية بدأت الحرب العالمية تحرقوا جزء من الغابة، ولكن تويكا نحكيه ملاك على 2 مليون شجرة بعد ما تقصوا وخفوا وما إلى ذلك. المشكلة الغابة هذيك بركين ترمن عام 1916 فما مؤرخ فرنسي اسمه فوبي كتب في مجلة تونسية اسمها ريفي تونسية ريفي تونسية من أقدم وأهم المجلات، قالوا أنه لقوا موقد أو مرجمة يسميوها جاي منها كلمة مجمارة كانوا المرجمة القديمة دي تعود للإنسان البدائي ما قبل التاريخ، لقوها في الكثبان الرملية في مزجنين، معناها منطقة كانت قاطنة معناها من قبل عصور التاريخ سكنوا فيها العباد، وبعد جاءوا الفينيقيين والبونيقيين والقرطاجينيين، ولكن الرمال هي اللي غطاتها وكملت الغابة، زاد غطاتك الآثار الموجودة كما يحكيوا زاد على حسن أبي المازول، حكي على البكري والإدريسي هذوما زوج جغرافيين حكيوا على أنه موجود في المنطقة هذيك بين كاتسيب وبين مزجنين، بين معناها راس جبل ومزجنين. أيضا ثم كتاب كان جميل وجميل إلى درجة متاع حمودة الذكواني الدليل في تاريخ مزجنين، ولكنه فقد هذا المخطوط هذه ما عادش موجودة. الرمال مكان شاطئ جميل إلى درجة وطويل، تمشي في الشط اللي هو المشي معناها تمشي على مداد أكثر من 10 كيلومتر شط، معناها تنجم تمشي. فما سفينة في وقت من الأوقات جنحت في الشط وقعدت في جهة معروفة بلاصة السفينة، وبلاصة في الرمال اللي تدخلها من مزجنين من داخل الغابة، مش الرمال وين رمبوا هذاك اللي توا دوما يوصلوا بلنا تعدى زرزولة، فما شاطئ هذاك مش هذاك شاطئ الرمال، قبل تدخل مدينة مزجنين وتدخل في الغابة وتلقى معناها مخيمات بتاع كشافة ومتاع مصائف الجوالين اللي موجودة في الغابة هذيك، وأيضا الغابة اللي تغنيت بها فرقة العندليب هي فرقة من أصيل منزل جميل، وغنيوا في برنامج المرحوم نجيب الخطاب وخلال يتكلم مستديو نجيب الخطاب ونبيل بن زكري في منوعة لو سمحتم بلدي.
1: احنا حبينا الحقيقة شيخ انه تكون الغنية موجودة معنا، ما قيناهاش الغنية هذه، حبينا نسمعوا منها شوية لكن للأسف مش موجودة عنا.
2: هي من كلمات الفنان عبد الرحمن بلخشين وغنيتها الفرقة العندليب، وهذا من الحاجات اللي كان يعملهم نجيب الخطاب، كان يجيب فرق من جرجيس ومن جربة ومن جابس ومن مزجميل
1: في كل منطقة يحكي
2: يعطيهم الفسحة باش شيء اكتشفوهم الناس، يعني كما قلت في كل منطقة كانت المنوعة لو سمحت تزور التوانسة في ديارهم في مناطقهم. بلدي يا جميل يا شمس الأصيل، شط رمال زاد وجمال، هذه من الكلمات بتاع عبد الرحمن بلخشين. أيضا الحركة الكشفية كي نقولوا كشافة نقولوا غابات رمال، كي نقولوا المصايف الجوالين نقولوا غابات رمال، كي نقولوا الرحلات المدرسية والشبابية زي كيف نقولوا غابات الرمال، وكي نقولوا زاد المسرح، قبل كان ثم المسرح وإحنا البرنامج بتاعنا بين الشط وبين الفنون وبين الثقافة. فرقة الفرقة المسرحية بالنجم التمثيلي بمنزل جميل كان تعرض المسرح نتاعها في غابة الرمال، وكانت معناها حاجة جديدة جابتها في الوقت ذاك، أنه استلهمت الحكايات نتاعها من سحر الغابة، ويجيبوا حتى طيور معاهم يسيبوهم طيور حية، معناها كان مشهد معناها على الركح المسرحي يضفي معناها واقعية بصرية وصوتية على المشاهد، مستوحاة من الغابة اللي يخلي كأنك عايش كأنك ترى في حاجة فيلم ديريكت قدامك. الفن التشكيلي واللي تبلو نيكولا زي عام 33 وحتى 43 هو مرته عملوا ألوحات زيتية رائعة في الجمال، توصف الجمال منطقة الرمال وغاباتها. مسلسل غادة ملاك
1: أي
2: معروف على الوطنية، معناها
1: غادة أي
2: غادة الغابة هذيك والبرد والحوت والبحارة والريح
1: هداوي
2: والممثلين رسخ الجمال متاع الشاطئ ومتاع الغابة في أذهان ملايين المشاهدين التونس كل فرش فيهم. كيف نحكي وزيدة على الموسيقى والمسرح والتمثيل وأيضا الرسامين اللي يلقاو جمال في الغابة هذية اللي احنا توا لازمنا نعتنيو بها. وقيت خبر به حلو اليوم في الإذاعة الوطنية في صفحة فيسبوك أن الكشافة غدوة باش تزرع 100,000 شجرة.
1: اي ممتاز،
2: 100,000 شجرة مهم جدا، ماذا بينا أكثر في ملك 100,000 شجرة هذوما تحرقوا في أول من الأول مدة الصيف من مايل توا. الحمية المدنية تقول زادة في خبر على الوطنية أنه 50 حريق التهم 200 هكتار، 200 هكتار ونحكيو على 100,000 شجرة تحرقت، معناها يلزمنا نكسروا من الأشجار هذه. وكي نشوفوا جدادنا وأسلافنا بإمكانياتهم البسيطة زرعوا 3400 هكتار، منظر مهيب كما قال سامي بكري، يظن الناظر إليه أنه قاع غارق في دم.
0: صحيح،
2: تقول هذه شجرة حضرت على كرتاج ولا علي، هي عندها 100 سنة قادرين احنا زاده تويكا ان علاش ليه مليك نزرع 12 مليون شجرة على كل تونسي يزرع شجرة باسمه ويكتب فيها اسمه ولا اسم ولده ولا اسم بنته.
1: هاني انا وسامي باش انا نحكيو بالاشارات باش نقصدوا ربي في الموضوع. انا محل

0: من غابات سواء ولا يمات هذوما في جندوبة في بوهرة مزادة وفي زهوان. الحقيقة مجهود كبير وجبار زادة، أما إحنا نستحفظوا على نسيجنا الغابي، نستحفظوا على بلادنا وعلى جمال بلادنا، ونستدعاكم أنكم تمشي وتشوفوا خط الرمال وتعوموا في مزة جميل ملك، كان عم تشعوم مرة ونوم
1: تخليك ما تغرقش. تواني مشي ملك المستمعين الكل مشي مشي وتواني مشي، وخاطر ملك قاعدة تتحصر من قبيلة على البحر، وقبل ما ندخل نحن نخدمه
2: قلت له قاعدة نعوم في الفيرتويل،
1: تحب تعمل عومة ملك. هاتك الصحة شيخ، شكرا لك، جولة حلوة برشا ومزيانة برشا، وش تقعدوا برشا في بنزرت، خاطر بنزرت هي تونس كلها مزيانة، ما بنزرت فيها شطوط مزيانة وشطوط ما نعرفوش الحكاية نتاعهم. كل مرة نشوفوا حكاية شط على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. بعد شوية ملك أكيد لكتب وعلم الأدب عالم مزيان بطريقة حلوة من عند الحبيب بن صالحة في كتاب بحر. حبيت نعطيكم فكرة على أحوال الطقس. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب حاليا بالشمال وخليج جابس خليج الحمامات. الحرارة الليلة عامة تكون ما بين 26-30 درجة قرب السواحل، ما بين 30-35 ببقية المناطق، واليوم طقسنا يتواصل صافي بأغلب المناطق، والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي في آخر التحيينات وحسب الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب مصرين مع الموسيقى ملك. نرجع بعد شوية في فقرة كتابه.

0: محمد سيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد،
2: لما تصيف بريحة البلاد. أكيد لما تصيف وقية كتاب بحر، وكل مرة يختار لنا تقطوقة. أنا نقوله ما نقولوش تقطوقة كهو على الغنيات، لأنه حتى الكتب عندك ما تقول فيهم، وغذاء الروح معاه هو سي الحبيب اللي كل مرة يختار لنا كتاب مزيان وعنده دلالاته، وكل مرة نتعرفه من خلال الكتاب هذية على عادات وتقاليد وعلى توارخ، وحتى تصويره ساعات تجبد وتجلب الانتباه. فأقرأ وأقرأ وأقرأ توا كتاب بحر.
1: كتاب بحر.
3: أنا نحب نقول الفقرة الخفيفة نظيفة الفريش كتجي تحس بها، تحس بالفريشور في الفقرة هذه، وإن شاء الله تحس بالفريشور في الإمسيون متاعنا الكل. الكتاب اسمه حوماني، اسمه باللغة التونسية الدارجة متاعنا الكتاب هذا، لكن هو باللغة الفرنسية، وكتاب ياسر مزيان، والتفاصيل الكل بطبيعة مش نقولهم أنا خاطر ما نعرفهمش، نعرفهم من عند سي الحبيب بن صالح. سي الحبيب شو أحوالك؟ مرحبا.
4: عسلامة. مرحبا. هو أمين الحمزاوي يغني حوماني، وسي لمين قلال خو سي زهير قلال يكتب كتاب ويسميه حوماني، هذا تواصل بين الأجيال، فمش قطيعة راهو، مش صحيح فما قطيعة. وهذا رجل سي لمين قلال حدث هو بنفسه مكتبة حية، ويحكي كما نصل مانديلا وغير، يقول حاولت وحاولت ومثلت تونس في مكسيكو في كرة السلة، واخترت الرياضة، ثم اخترت قلوا مشروع في مرناك، ثم اخترت فكرة أخرى، ثم اخترت فكرة أخرى، ثم اخترت مشروع آخر. هذا هام بالنسبة لشبابنا في المستقبل أو مهن المستقبل، تتعدد المداخل وتتغير. وسي لمين قلال هو بنفسه 84 سنة راهو، وهو شاب على الدوام. لماذا؟ لأنه في الكتاب هذا حوماني يبين اللي الحومة هي مكتبة حية، هي حياة، هي تواصل. لو كي تخرج من دار في البلاد العربي تلقى خمسة وخمسة، كما نقوله خمسة وخميس، خمسة على اليمين وخمسة على اليسار. برا نبدأ بالنساج، مكتبة حية، وبعده العطار، مكتبة أخرى، وبعده الحلاق، علم الكلام، وبعده وبعده حتى توصل للجيار. قال الجيار سمع ناقفه. كيفاش تتصور انت؟ هو اختار الاسود والابيض. تصور اللي كان تونس قبل تقاوم السخانه هذه وما يحدث الان في العالم بالجير العربي اللي هو عنده بعد جمالي، واللي هو ينظف مال المطر، واللي هو يهز من فوق سطح المال للماجل، واللي هو كانت المراه تجير هي بنفسها وتعمل حزام بالازرق. فاللون الابيض عند الجيار والجياره. وكي تجي تشوف كيفاش كانت البلاد العربي فيها السقف والهندسه، هي هندسه مقاومه كل واحنا الحراره هذه، لان الحيط، تعرف الحيط قداش 50 سنتي راهو يشد البرود. وحبيت نقول اللي توا على شبابنا، نحكي على المهندسين، ابتكار حلول جديده مع التغيرات المناخيه. حاب نقول الكتاب بحر هذا ملكي، تحل كي تحل وتلقى تصويره، التصويره بنفسها تلقى، قلنا العطار
2: هو حكى على فتره معينه من 45 55 كما قاعدين نشوفوا في الغلاف.
4: كانت تونس عايشه وقت حرب، وكانت الناس لبعضها راهو في الحالات القصوى والحروب. احنا
2: يعني تقريبا قبل بعد الاستقلال بعام
4: 10 سنين قبل الاستقلال. هو يحكي شنو اللي كان صار في تونس وقتها، وحتى أندري جيد اللي عاش في تونس في الفتره هذيك يقول كنا نعيشوا على السفر، ما احنا بعدنا على هذايا تونس راهو. احنا نقولوها في الجامعه التونسيه، تونس في الحروب البونيه اللي تعملت وحنا بعل بلد مسالم جغرافيته وتاريخه، الا انقذ تونس هو الجغرافيا نتاعه، جغرافية تونس أنقذت التاريخ. بلد مسالم، باب بحر، تونس اسمه باب بحر، باب بحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، ما عندوش مدخل من غير تونس. فتونس مدخل إفريقيا، وتونس مدخل أوروبا، وتونس مدخل للعالم كامل. والحوماني يقول في كلام هذايا، حبيت نقول وقت اللي يجي رمضان بطبيلة يبدأ يطبل، قوموا وتسحروا، وكيفاش بعد رمضان يلمك الحلويات ويتعامل مع الناس. راهو الزنقة، وفما شكون عندنا مختصين في الجامعه التونسيه خدموا على الزنقه، ونقولوا احنا ثقافه الزنقه. عندك المعلم، وعند عندك ولد الحومة وبنت الحومة والحومة العربي، وكيف فما عرس الناس كل تفرح سبع أيام وسبع ليالي، وكيف فما أطراح الناس كل تاقف. فما الناس ما تفهمشش معناها مقعد. توفى شكون في مدينة بوحجار، جات من أمريكا وتقبلت العزاء من الناس كله، قعدت باه تقعد على كرسي، قالت كيفاش مدينة كاملة تقدم العزاء ما أبعدنا على هذا. هذه أقوى دولة في العالم تقول ربما بعدت على الحياة. الحياة أفراح وأطراح، الحياة حوار يخرج من تعرفش. قال لنا أكبر مختص في التاريخ وكيف يكتب التاريخ، فما الناس قاعدة تطاول على التاريخ تو، قال البرنوس العربي أنقذ تونس ومكن المناضلين من مقاومة الاستعمار. تتصوروا أنتم الجزائر من غير البلاد العربي؟ ولا تصوروا، أنا حبيت نهني ولدي نوفل بن صالح، اليوم عيد ميلاده هو. إخي أخته شافته في شيرة مرتيق، قالت هذا هو في البلاد العربي. لأن المدن البحرية، هذا هو كتاب بحر، المدن البحرية لها نفس الهندسة ونفس التواصل،
2: نفس المعمار،
4: ونفس
2: تقريباً.
4: المعمار نهني وسينوفل نهني وبنتي سيرين طبيبة،
3: كل عام يفضلهم لك
4: إن شاء الله سيرين تنجح تقدم الدكتوراه نتاعها. حبيت نقول لولادي اليوم بنتي قالت لي بابا أنا تعبت اليوم، طلعش بنتي سخانة هذه، أنا ماشي مؤسسة الإذاعة ويلزمك تحب اللي تعمله. بربي الوليدات نقول لهم راي تونس كما يقول نزار قباني، شي يقول نزار قباني يقول أنا قبيلة عشاق بكاملها ومن دموعي سقيت البحر والسحوبة. نقف غادي بربي من الدموع متاعه سقى البحر والسحوبة. فما أجمل هذا الكتاب، لأنه أنا قريته وعودت قريته وراء وصدقوني في كل
2: وفي حقبة زمنية معناها
4: الباب العربي
2: حلوة برشا، وفي في فترة ممكن من تاريخ تونس معناها ما تقول
4: قرباش.
2: أنت فترة الاستعمار
4: في الماء. كانت عنا ثقافة الماء، كنا سطل الماء نتوضاو ونغسلوا حالتنا ونحطوا فيه دلع والبطيخة
3: ونسقيوا به
4: ونبخبخوا به نبخبخوا به ويقعد استل
2: استيحة
4: يقعد استل ماء. والمرأة قبلش كان تعمل فك البلدان تاع الساحل، ما تحكيه على شط البحر الشوت متاع هذه لمتة وصيادة وبحجر وتبولبة والبقالة. كانت المرأة قبل في ظروف معين تعوم في الليل ويعسوا عليها وتروح، ما نقولش بها تعوم في الليل لا لا لا، فيها ثقافة وفيها حكمة. تقوم في الليل تعوم في الليل خاطر فما سخانة، وكنا كان الصغير يغسل راسه في البحر بالطفل الأزرق، فكان البحر نقوله حمام صيف. وتونس قلت أبواب، القرباجي كان يبيع في الماء، وإحنا تو عنا مشكلة مع الماء، وإن شاء الله تونس قاعدة تشجع، دولة تشجع كل ما يعمل ماجل تو، راهو سي ماهر كانون يسمع فينا، كل ما يعمل ماجل وروتاري كارتاج يقول يعطيوه 20 مليون الدولة. فالحديث يطول، خلينا نحط الكتاب في القفة.
2: حوماني اي في القفة، في القفيفة المزيانة هذيا
4: تحط في القفة خاطر وين تحل تقرا
2: وين تمشي تقرا.
4: الكركوش دور من القرباجي، يعني كل فقرة تقراها. و القهوة، قهوة الحومة يتقرا بصفحة بصفحة وما يقلقش. وبربي أنا قلنا تعلم مس الكتاب وتعلم حل الكتاب وتعلم هز معك الكتاب وانساه،
3: الكتاب
2: وحتى تفرج في تصورك هاو كما قلت سي الحبيب، ساعات تصويره تخليك تقرا وخليك تطلع.
4: نعطيو اليوم
3: نفرح بيه،
4: شكرا
2: لك، ديما يهدينا ديما يهدينا
4: في اذاعه الشباب. هو عن اهداء وسي لمين تو باش تجي لي كتاب اخر باهداء اخر.
2: أنا سلمت سي الحبيب، أنا باش نهدي لك الغنية ذي ونهديها للسادة المستمعين ولولادك ولدك اللي عيد ميلاده اليوم، كل عام وحي بخير. لطيفة العرفاوي الحومة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي ل 12 ولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة غدا، والتي ينتظر أن تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة باستثناء المناطق الساحلية. المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالحة:
3: بالنسبة اليوم الغد الأربعاء يتواصل طقس حرارة في ارتفاع، وتتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. ممكن أستند اللون البرتقالي ل 12 ولاية بالنسبة اليوم الغد. الارتفاع هذا في درجة الحرارة يتواصل حتى نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز درجة الحرارة المعدلات العادية بفارق تتراوح بين 7 و 12 درجة حسب المنطقة.
2: شهر جوان 26 و2000 سجل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية على كامل أنحاء البلاد، ليحتل المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ سنة 1950 وفق المعطيات المناخية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. صدور القرار المتعلق بالانتفاع بالمنح الشهرية لفائدة أطفال القمر والمصابين بالحساسية ضد مادة الجلوتين. هيئة الانتخابات تنشر قائمة مراكز الاقتراع لدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية. غدا الأربعاء 15 من جويلية هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة وفقا للإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة تصادق على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الخاص بأحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، وذلك برمته في صيغته الجديدة مع إقرار إعداد تقرير في الغرض وإحالته لمكتب مجلس نواب الشعب. ختاما وفي العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال موجة جديدة من الضربات ضد إيران بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب تم خلالها قصف ما وصفتها بأهداف عسكرية في مناطق متفرقة بالبلاد. والجيش الأردني يؤكد اعتراض 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة، ودولة الإمارات تفيد بتعرض ناقلتين وطنيتين لهجوم بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إن مضيق هرمز سيفتح عندما تطبق فيه ترتيبات القوات المسلحة الإيرانية، مضيفا أنهم لن يتراجعوا أبدا عن ذلك. روسيا تكثف قصف كييف، وأوكرانيا توسع هجماتها على منشآت الطاقة والملحة. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف بريحة البلاد.

0: قمة سيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة سيف،
0: لمة سيف،
1: بريحة البلاد.
2: هذه هي لمتنا، هذه هي أجواءنا، أغنية مقع الخابية، أغنية شبابية، أجواء صيفية، كل شيء تلقاوها معنا على امتداد سويعتين من زمان على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. معاكم أنتم أحلى مستمعين. يلتحق بنا أنيس لوريمي. إيه مديدة يا أنيس، أهلا وسهلا ومرحبا بيك، نورتنا مع فريق لمة صيف. يواصل معنا المشوار رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، وكان بحدنا أيمن تنفوري قبيلة. مواصلين أنا وسامي نويسر كما قلت لكم في لمتنا لمة صيف، ضيفنا في ضيف اللمة توخلي هو يقدم على طريقته. سامي شكون ضيفنا اليوم؟
3: الحقيقة فرحان برشا بالضيف اللي حاضر معنا اليوم، رياض لوحيش. رياض عنده برشا ما يحكي. نحن بدينا المرة الأولى وبدينا الحكاية متاعنا اليوم ملك، بديناها بحكاية شط وشط الرمال، بعد مشينا حكينا على كتاب بحر، واليوم رياض باش يحكي لنا على الشط، باش يحكي لنا على الكتاب وعلى برشا حاجات في أكيد ضيف اللمة.
4: لما
3: ضيفنا يصنع في المحتوى، يأثر مؤثر صانع محتوى، نلقاوه في السوشيال ميديا، نلقاوه على الرياضي بامتياز، نلقاوه على الفيسبوك، نلقاوه على الانستغرام.
2: اسمع، نعمل ابونمو انا وانت تحكي معانا، نعمل ابونمو خاطر لازمني شويه رياضه.
3: والحاجه الباهيه اللي فيه اللي هو يتنفس تونس والادرينالين نتاعو تونسي. رياض لوحيشي، انا توا حال الكونت انستغرام روكي لوحيشي اسمه في الانستغرام، هذا البسودو نتاعو رياض لوحيشي، مع عالم تونس موجود اكثر من 44,000 متابع. مع رياض ما تقلقش الحقيقه، يحكي على هيلثي لايف ستايل، النوم، الرياضة، كيفاش تكون في صحة جيدة، كيفاش تاكل ماكلة مزيانة، كيفاش تتمتع بتونس، كيفاش تعيش لي كامبينغ، تشوف البحورات، تعيش حتى يحكي لك حتى الحوتة شنية فيها، كعبة السردين شنية فيها، وشنية
2: المنافع نتاعها.
3: رياضة أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا، فرحانين برشا أنت بحضنا في إذاعة الشباب وفي الإذاعة الوطنية. شحوالك ساعة رياضة؟ شعام
5: الحمد لله سافا، عايشك سامي، ميرسي بوكو. عايشك سامي الحمد لله تري بيان سافا، أنت لاباس؟
3: سافا أنا لاباس وملك لاباس.
2: أنا قلت لك أنت تتكلم تو، هو يعطي في الكونت نتاعك وأنا باش ندخل نعمل ابوني باش نولي نتبع.
5: مرحبا،
2: سيرتو نحن في الصيف نبلبزو.
5: اه
2: فماذا بينا لايف ستايل نتاعنا.
3: لا هو رياضي يقول لك من الشعارات نتاعو في السوشيال ميديا، يقول لك راه تبلبيز راهو ما فماش لا في الصيف لا في الشتاء.
2: ما لازموش يكون
5: هذا لايف ستايل، ما بيان سور تبلبيز ليه، خاطر تنجم تاكل حاجه بنينه وصحيه وما تستحقش باش تبلبز. الواش باش تبلبز
2: على غالب نحن مكثر اكلات نتاعنا بالعجين والبرد، هابش نتبعوك اليوم
5: قمح كامل. الحلول ديما موجوده، راه
2: ثم بديل، ثم بدائل
5: ديما اكزاكتومون، ديما البدائل الصحيه، الحلول الموجوده، تنجم تاكل الماكله الصحيه. ان الفكره نتاعي اللي حاب نوصلها، تنجم تاكل الماكله الصحيه او ميم طون بنينه. الفكره نتاع الماكله الصحيه ماهيش بنينه، راهي فكره غالطه. ماكلة صحية وبنينة، جوست انت توسع
2: بالك. واحنا كوجينتنا فيها تنوع كبير وفيها حاجات تلفي على
3: يحكي على الكوجينة زادة مليك في المحتوى نتاعو، يحكي على الكوجينة وعلى الماكلة.
5: بيان سور احنا بلادنا الحمد لله متنوعة، كيو سوا بالخضرة كيو سوا بالحوت، يعني فيها تنوع كبير برشا، يعني ما تقلقش وما تفدش، تنجم تنوع، تنجم تاكل وتنجم تلقى حاجات اللي تحب تاكلها.
3: بيه رياض، خلينا نبداو بصناعة المحتوى، نبداو بالانستغرام، خاطر الحقيقة كلنا في الانستغرام موجودين زادة في الفيسبوك، أما الانستغرام أكثر. اليوم كيفاش تقدم روحك؟ صانع محتوى، مؤثر، إنسان معناها رياضي عادي، كيفاش تقدم روحك؟
5: بون، أنا نقدم روحي مؤثر، صانع محتوى مؤثر، خاطر أنا قاعد نصنع في محتوى قاعد يأثر على الشباب، سي سا لو بليز امبورطون فكرتي أنا، اللي نأثر في الشباب باش يبدلوا من طريقة ونمط العيش نتاعهم، يترناو ياكلوا ماكلة صحية، يعني نسمى مؤثر وصانع محتوى في نفس الوقت. وفي نفس الوقت انا فكره نتاعي الاساسيه اللي انا مدرب اللي انا مدرب اللي انا اتليت، يعني الكل فما ترابط بيناتهم، كلكو سوا صناعه المحتوى والا التدريب، الكل يهزوا فرد فرتين.
3: وتحكي على تونس برشا، تحكي على الكامبينغ، تحكي على حتى لي بلونت، معناها النباتات الموجودين، الغله، السديبي. خلينا نبدا بالنوتريسيون، مش نبدا من باب اخر، مش صناعه المحتوى. اما خلينا نبدا من النوتريسيون، مالك معايا ولا ماكش معايا؟ معايا، موافقتني نبدا يا سيدي بالماكله. اليوم نحن في الصيف، اليوم درجات حرارة مرتفعة شوية، غدوة بتكون مرتفعة أكثر، كيفاش عامل في الماكلة وشنو تنصحنا ناكلو بطبيعة ديما من التجربة نتاعك ومن خلال صناعة المحتوى اللي تقدم فيه؟
5: اكزاكتومون، بيان سور أهم حاجة توا الدنيا سخانة وكل بدن يستحق نشربوا ماء، لازمتنا نشربوا خاطر قاعدين نخسروا في برشا أملاح، لازمتنا نشربوا برشا ماء. وبيان سور ماكلتنا كيلكو سوا شتاء ولا صيف ولا خريف، راهو الجسم البشري يستحق ليبيد، جلوسيد، بروتيين، فيبر، يعني هذه ماكلة نتاعنا لازم تاكلها. فبار اكزامبل توا وقت نتاع السردينه، وبلادنا فيها اجود او اغنى انواع نتاع السردينه، تاكل السردينه توا ما شاء الله وقت تاع التفاح، تاكل تفاح، دلع، خضره، بلادنا متنوعه، يعني الاغذيه نتاعنا متنوعه وغنيه. كي نقول لك السردينه قل لك انا السردينة اللي موجودة في البلاد
2: ماهيش غالية معناها تنجم تشريها السردينة
3: وملاك راهو عنده طريقة مميزة
2: انا شريتها ب 3800 الجمعة اللي فاتت وطيبتها سامي وبنينة
3: عنده طريقة مميزة عادي يطلع لك رياضة فيديو هز كعبة
2: كعبة حوت
3: والا يطلع عليك هز
2: غلة سامحني انا نحب نسألك سؤال اليوم ثم ناس ولات تتعوض في لي كومبليمون اليمونتير والا في المنافع الغذائية الطبيعية بكا الحرابش
5: لي تري غراف
2: عايشين كان باللي كومبليمون اليمونتير لي كومبريمي معناها
5: تري غراف تري غراف التغذية هي أساس حياة البشرية التغذية ما تتعوض
3: التغذية من المصدر بتاعها قصدك
5: التغذية من المصدر بتاعها أنا حاجتي بوميغا 3 وبروتيين نمشي للسردين أنا حاجتي بفيتامين سي نمشي للبرتقال والفلفل الأحمر أنا حاجتي بفيبر نمشي للخضرة التغذية هي الأساس لي كومبليمون أليمونتير ديجا اسمه مكمل غذائي باش يكمل لك 5% ولا 10% أنا بالنسبة أنا بوغ ما كي تبدا ماكلتك إيكيليبري تستغنى عليهم ماكلتك ما تتعوضش وماكلتك ما يعوضها حتى شيء شركات عملاقة هي اللي قاعد توهم في البشريه اللي لازم لي كومبليمون اليمونتير قال شنو راهي التغذيه والخضره والغله ما عادش فيهم منافع راهي نقص المنافع نتاعهم علاش نعملوا يلا نعوضوا باللي كومبليمون اليمونتير وانت كي تجي تركز وتشوف لي زيتود هذوما تلقاهم سبونسوريزي ما عندي الشركات اللي يبيعوا في لي كومبليمون اليمونتير وهوني لازمتك تكون تفهم
3: هنا رياض نحكيوا على شخص اللباس مش شخص اللي معني عمل تحاليل ولقى اللي هو ناقص حاجات معينه
5: انا بيرسونيلمون في السويفي نتاعي في السويفي في لي زاديرون يترينوا عندي ناكلوا 100% تغذية من كان بالتغذية 100% تغذية من بعد ندخلوا نعملوا أناليز لابوراتوار لأن مش بالكلام جوست بالأناليز نشوفوا رواحنا كان أنت عندك كارونس كبيرة في كلك فيتامين سي كو تعدى الميدسان فما بروبليم فالابسوربسيون ماهوش هكاك تاخذ لي كومبليمون
2: امتصاص
5: ولا اكزاكتومون في الامتصاص خاطر ولا توندونس تو يبدا يدور بحفنه ديك يعني حفنه كومبليمون اليمونتير
3: انا ريت مستوريات هذوما مثلا يهبط لك 5 6 ولا حتى 10 ويقول لك التغذيه الصحيه
5: برودوي شيميك برودوي شيميك غله خضره ظاهر سورس تاع فيتامين وماكله طبيعيه برودوي شيميك والله اعلم كيفاش مصنوع والله اعلم كيفاش موردين والله اعلم كيفاش مخزن ليه هذه من اكاذيب الحاضر هذه من اكاذيب
2: انت مثلا في الفيديو نتاعك شنو هي الحاجات اللي تنصح بهم شنو هي الحاجات توري فيهم للناس تو اللي ما تعرفش ما تبعش
5: اكزامبل انا اخر فيديو عملته احنا في فصل نتاع شنيه تو احنا في فصل نتاع الصيف يعني تو الفصل نتاع السردينه نركزوا على السردينه في التغذيه نتاعنا وترك السردينه تعملها فيلي سردينه تعملها في الفور سردينه تتنوع في تطييبها تعملها باربيكيو خاطر السردينة من أغنى المغذيات اللي موجودة في الكوكب واللي يستحقها بدنك والسردينة من أنظف المغذيات خاطر ماهيش عايشة برشا في البحر ما فيهاش ميركور أنظف وخير برشا من الأنواع نتاع الحوت الأخرين يعني أنت كي تاكل السردين سامحني فيتامين دي اللي يشطر البشرية في كوكب الأرض عندها نقص من الفيتامين دي أوميغا 3 بروتين كالسيوم مش تحب اخر انت في حاجه بركه تلقى فيها انت الاوميغا 3 والكالسيوم والبروتيين والفيتامين دي اللي شطر الكالسيوم اللي شطر الشعب التونسي يعاني من هشاشه العظام فيتامين دي اكثر من 60% من الشعب من العالم عنده نقص في فيتامين دي نجي نقول لك انا سردينه ب 3000 و 4000 وغنيه
3: بالبحر زيد من
5: بحرها وبلادنا بلادنا يعني بلادنا
2: بلاد سردينه exactement. احنا نصدروا فيها
5: تخلي انت سردينه سامحني تمشي تاخذ كومبليمون اليمونتير ليه كارثه قلت لك شركات عملاقة هي اللي حطت الفكرة شركات عملاقة وبزنس كبير هما اللي حطوا الفكرة نتاع لي كومبليمون اليمونتير خليوها في في في في في في وسط المجتمع نتاعنا وانتشرت ولا العقلية نتاع لي كومبليمون اليمونتير التغذية السليمة ثلاث روا روبا برانسيبال نتاعك دي روبا غنيين عظم سردينة شوية دجاج شوية كبدة تغذيتنا تهز القفة اللي عاشوا بها جدودنا في صحة جدودنا كانوا عايشين في صحة جيدة باللي ستاتيستيك وبالأرقام علاش خاطر كان يهز أكل القفة السعف ويمشي عبيها بالخضرة الموسمية وبالغالة الموسمية وبالحوت وبشوية دجاج وشوية حتى الإمكانيات ضعيفة جدا ينجم يعيش حياة صحية ما تكلف له شوية سردينة وشوية عظم وخضرة وشوية كسكسي نتاع الدار
2: يكون إكيليبري قفة إكيليبري
5: نرجع لابيتود نتاعنا ونعملوا العولة وبسيسة وكل وترجع الصحة جيدة أكترها توا كيفاش منيش من الفكرة الجديدة نتاع لي كومبليمون السناكس هز
2: ونبعدوا على الملونات المواد الغذائية الملونة وكل عصائر
5: الشارع وما كنت الشارع
2: شو انا تسمع يا سامي تسمع
3: انا لسه متبع فيه رياض مقبل مؤمن به كلام
5: انا راني متبني فكرة كبيرة برشا ومتبني قضية الشارع وخاصة في وقتنا الحالي نحاولوا نتجنبوه لو ماكسيموم بوسيبل ما نحبش ندخل انا تو وزارة الصحة ووزارة الداخلية قاعدين يعملوا في كونترول على الريستورونات قاعده كوارث زرقاء قاعده تخرج منها
3: بنهبوا يديناهم في الفيسبوك
5: عملت عليهم دي فيديو كوارث نتاع فن وتلوث وتشوف انت الكونسير القولون في تونس كيفاش قاعد
2: سرطان القولون
5: اكزاكتومون كيفاش قاعد يتضاعف من التغذيه. لا يزي التغذيه ماهيش صحيه بك الزيوت النباتيه وطريقه الطهو ماهيش صحيه وتخزين لا اراك الله مكروه ومع زيد تلوث سي كاتاستروفيك. لازمتك توا تكون الاولويات نتاعك هي ماكلتك خاطر هي ذيك صحتك في ماكلتك.
2: المحتوى نتاع انا نغزر سامي نعرف سامي في الامور هذيا
3: لا انا رياض من المتابعين نتاعو ونتابع فيه على السوشيال ميديا. رياض كما قلت ساعات يخرج لك بكعبه معناها كعبه فلفل ساعات يخرج لك بكعبه كيوي يخرج لك بحوته هكا في يده عنده طريقه يخرج لك من ورا شجره من وسط الشجره يخرج لك هذوما الحاجات اللي حاب نشكرهم.
2: المهم هز حاجه هيلثي
3: المهم هز حاجه هيلثي يبدا هي ويخرج في حاجه معناها باش يقول لعباد ما تاكلوهاش مثلا كعبه كرواسون زبده يبدا هز متغشش هكا بفصل الفيديو
2: عنده كرهك فيها الحاجه هذيك اللي هي خايبه
3: عنده طريقه معينه وعنده دعم لتونس معلش هو فايق بروحه الا لا اما يدعم في تونس بطريقه مزيانه برشا. باش نحكي معك على الكامبينغ وعلى لي بلونت اللي موجودين في تونس النباتات الطبيه خلينا نقول الموجوده في تونس كهو والبحورات اللي هي نقطه ضعف ملك
5: بيان سور بيان سور. بلادنا كي ما تحبش بلادك هوني الكارثه. بلادك لازم تحبها باش هي تحبك باش هي تعطينا
3: وهي تتحب بطبيعتها.
5: بلادنا راه بلادنا راي ريت في الكوكب نقطة في الكوكب نقطة مضيئة في الكوكب. عنا أربع فصول وعنا شمس وعنا بحر وعنا خيرات الطبيعة وعنا شتاء ما شاء الله. يعني بلادنا راهي كنز لازمتنا أولا نستحفظوا عليها وبالليهي بالليهي كل يوم وإحنا نحكيه ونعاودوا في لي فيديو بالليهي نستحفظوا عليها من التلوث وما نطيشوش لسخ ونحاولوا نقريوا وليداتنا وصغارنا في المدرسة ما عادش يطيشوا لسخ في الشارع راهو عيب قاعدين نلوثوا فيه. بلادنا قاعدين يجيوها السواح من العالم الكل يدوروا فيه وبلاد غنية ما شاء الله وتتمتع فيها يعني نجيو احنا ولادها نلوثوها ونمسخوها ونسموها ونضروها ونضروا البيئة متاعها حرق. هذه لازمتنا نقرر
2: وربي وانت هابط من سوسة اليوم ما ترشك اللي من الكهرباء متاعو يطيش لك كيف لطروت حاجة توجع
5: انا تقلقني انا نتقلق انا نتقلق نمشي
3: من روها برشا ملي
5: انا نتقلق نمشي البحر فيرج يبدا بحر ما شاء الله يعني تقعد تخزر له تتامل راحه نفسيه ونلقى فيه بلاستيك ودبز بلاستيك
2: ايش نقول لك ساعات ولي نقمه كي واحد مؤثر يحكي على منطقه هكا فيرج ما يعرفوهاش العباد فتتفرج بعد باسبوع على باسبوعين ترى تلقاهم يجيو معناها
5: مشكله احنا نحبوا
2: افواجا افواجا ويخليوا الاوساخ نتاعهم ويروحوا
5: مشكله احنا نشجعوا العباد باش تمشي للمناطق الداخليه ونصوروا لهم في المناطق المحليه باش ابناء شعبنا يسيبوا القهاوي ويسيبوا البلايص ويخرجوا يتفرهدوا في الطبيعه. الطبيعه هي المصدر الاساسي نتاع الانرجي نتاعك احنا هذيك الفكره نتاعنا. ما يزيد احنا نصوروا لهم في النظافه نتاع البلاصه ونحبوه تقعد تستحفظ عليها نظيفه بالعكس كي تلقاها انت مسخه تزيد تنظفها البلاصه هذيك. هذه هي الفكره الاساسيه نتاعنا ما نحبوش يعني فهمت ثقافه هي هذه ثقافه
2: اكيد
5: مش حكايه
3: عقليه.
2: انا نحب نساله سؤال كيفاش بديت اول خطوه معاك من تصور انه ثم حاجه من الاول هكا كانت سبونتاني كنت على طبيعتك عملت شي فيديو عاديه ومن بعد كي ضربت والا كي كانت نسبه المشاهده مرتفعه فمشيت في توجه انك تعمل محتوى من نوع هذا.
5: انا راهو مالك خلينا نزيد نعاود لك الفكره راني انا مانيش قاعد نعمل في اللي فيديو انا قاعد نبارطاجي في حياتي انا ريل هيلثي لايف ستايل هذاك نمط واسلوب حياتي الحقيقي.
2: اما اول خطوه اول خطوة فيديو كيفاش كان
3: لحظه مالك جوست باش نعلق على نمط واسلوب حياتي الحقيقي خاطر هو ديما يقولها راه حتى في الفيديو وقالها معايا قبل. هل انه رياض من الاسئله اللي تجي على بالي تو تجي على بال برشا عباد قاعدين يسمعوا فينا هل انه نمط الحياه هذا نتاع عبد يقوم انت معناها عندك خدمتك تخدم في مؤسسه
5: وطنيه عموميه
3: يعني تقوم تمشي للبحر وتعمل غطسه في البحر وتعمل جريه وتاكل فطور باهي وتمشي تخدم وتروح من الخدمه وتعاود تمشي للبحر وتعاود
2: يعني ممكن اي مواطن عادي يعيش
5: نفس مواطن عادي نجم يعيش
3: تكلفش
5: بس في لايف ستايل ما تكلف لك فلوس اقل من اللي تصرفها في الدخان والحكايات والحاجات الزايده باش نبداو واضحين اولا ثانيا الهيلثي لايف ستايل باش تكون في صحه جيده بتكون الانرجي نتاعك بتكون خير برشا من الانسان العادي. بدنك تستحق 6 ساعات نوم سومي بروفون 6 ساعات ترقدهم انت 9 على 10 نتاع الليل تقوم 5 نتاع الصباح تبدا تخدم وتتحرك وتدور وتتفرهد وتعمل حاجات اللي تحب تعملهم انت كل هذا ايش معناتها هيلثي لايف ستايل. الهيلثي لايف ستايل باش يخليك تتمتع بالحياه
3: ممكن معناها انا وملاك وانيس وكل نعملوه
5: اي انسان اي انسان يطبق نظام الحياه الصحيه هاك نفسر لك بالعربيه الفصحى يطبق نظام الحياه الصحيه في حياته باش تتحسن برشا الانرجي نتاعو تو سامبلومون باش تحسن برشا الانرجي نتاعك باش ينقص الخمول
2: اما انه سامي ينغزر بعض
3: اي اما ديما تتقال انه هي مكلفة تتقال ما تقلقش الحكايه هذه
2: هذا هو انا باش نسال حاجات يقول لك باش تشري حاجات بيو باش تاكل حاجات صحيه راهي باش تتكلف راهو العبد اللي ما يقدرش اللي ما ينجمش
4: تتقال برشا مالوغوزمون هذيك الاندستري شبعت لنا تو انت تمشي تاخذ بار اكزامبل تاخذ برجر ب 30000 وب 20000 مانيش نحكيو على برجر تاخذ كعبه ملاوي ب 10000 10000 تعمل لك تروار وبام تاعك اقل اون بليس انفستيسمون في صحتك ماكش باش تمرض ماكش باش تشرب دوايات نجم تخدم خدمتين مع بعضهم انكومبارابل فهمت الفكره ولا يعني هي فكره عميقه برشا الحياه الصحيه راك تنجم انت في نهارك ب 10000 كما تنجم نهارك ب 25 دينار انت تتنجم تتصرف في نهارك كما انت تحب
2: لازم انت تعرف شنو هي تحط في كرشك بامكانياتك معناها بفلوسك انا وسامي من قبيل انت تحكي ورح نغزر لبعض
3: انا من نوع نتاع المتابعين اللي نتبعهم برشا في الانستغرام
2: لان
3: عندي الهيلثي لايف ستايل حقيقه معناها
2: فما ساعات اوقات فراغ
4: سبورتيف هو
2: سبورتيف عندك اوقات فراغ مش كيما مسؤوليه كيما انا وانيس عندنا عائله ورانا وعندنا صغار
3: هذه عندكم تاثير اكثر انتم انتم هيلثي لايف ستايل مع صغاركم وعائلتكم اكثر
4: هذه سامحني هذه مالك اكثر فكره غالطه اكثر خاطر ماكش في صحتك مش قاعد تقلها في وقت بوان دانتروغاسيون
2: به انا لانه معاش عندنا برشا وقت نختم انا بسؤال وسامي بسؤال انا نقول لك للي تعمل فيه توا وين تحلم توصل وين تحلم تمشي ابعد من اللي قاعده تقدم فيه من محتوى
4: والله انا ماذا بيا نرى ال 11 مليون و700 الف تونسي يعيشوا في نمط حياه صحي
2: مولاي يظهر لي 13 مليون وشويه
4: زدنا برشا في عام
2: في التعداد التعداد الاخراني عاد فتنا 13 مليون في
4: حاجه تفرح اللي قاعدين من خاطر فما دي ستات نسبه الانجاب نقص
2: هذا إذا هذا إذا كان ما حسبنا قد قدش عنا
4: 13 مليون تونسي حاجة تفرق
2: 11 مليون
4: حاجة خضر ديزون قولوا 13 مليون مثال أنا أمنيتي نرى 13 مليون يعيشوا في نمط حياة صحي خاطر كي باش نعيشوا 13 مليون نمط حياة صحي باش تحسن الانرجي نتاعنا ما نعادش نراو في الكياس العباد على عصابة متزمر ومشاكل وانرجي كلنا بكل حقيقة الانرجي اللي قاعدة تدور في البلاد ماهيش انرجي باهية برشا فهمت صافي من المود في نتاعو من القاعده من البيرو يروح يرقد للتليفون للبيسي للساندويتش للجانك فود فهمت هذه المشكله كبيره ما هذيك المشكله ولازم لازم البلاد تدخل في الحكايه هذه لازم يعني فهمت لازم وعي كبير لما الدوله
3: انا باش نخدم مع رياض حاجتين الحقيقه اخر فيديو خرج لنا هو من وسط الحريقه وهذا الحريق قال لك هذه نبته معجزه باش تحكي لي شويه عن نبته المعجزه اللي موجوده كان في تونس والنجم تحصلوا عليها في معناها في اي بلاصه خضراء وباش تحكي لي على شويه بحورات بما انه الصيف توا مالك تحب تبحر
2: وانا عندنا دقيقه راهو من الوقت
3: شويه بحورات
4: دقيقه نحكي لك شويه بحورات من احسن البحورات اللي عندنا في الشمال عندنا في نفزه زويرع
3: شط زويرع حلق الوادي هو حلق الوادي تسمى
4: اكزاكتومون المقاسب اكزاكتومون بلاصه تفتق تمشي غادي تعمل ديكونيكسيون من العالم الخارجي طبيعه وبحر وتلقى الاولاد غادي يجيبوا لك حوت من بحر وباربيكيو تاع نهارين ثلاثه تخرج تروح بانرجي اخرى وعنا كابسيرات وسيدي مشرق تمشي بحذا عمده في ايكوراند في سيدي مشرق زاده بلاصه ايكولوجيك وبلاصه طبيعيه ممتازة. تفتق على الاخر عنا في
3: في سوسة كنت في سوسة
4: في سوسة بحر عادي سوسة زون توريستيك وكل خدمة
2: خطرة حتى هرقلة مزيانة
4: هرقلة صحية هرقلة هرقلة قاعدة بلوز او موان
2: نظيفة على قليلة
4: قاعدة نظيفة وكل لأن خطرة لزون توريستيك برشا فهمت
2: عليهم اكتظاظ انا معاك انا نحب نمشيو البحورات الفيرج البعيدة طبيعة على طبيعتها
3: تحط خيمة وتقعد
2: اكيد الوقت في ساعة ما تعدى سامي نخلي لك انت باش كلمة
3: انا نحب نشكر رياض
2: انا نحب نقول رياض ماذا بينا 12 4 مليون نسمة اليوم
3: تاع تعداد الاخراني
2: قلت لك راه 13 قلت لك راه 13 خاطر هذا التعداد الرسمي تم عباد ما شاركوش هاكا في 13 مليون سامي
3: رياض يعطيك الف صحة وننصح العباد انهم يتبعوا رياض روكيل وحيشي رياض وحيشي تلقاو كان الطاقة الايجابية الحقيقة وتونس المزيانة
2: يعيشك مرحبا بك نورتنا شوية اخر نشرة الاخبار على موجات اذاعة الشباب واحنا مواصلين معاكم مع الانغام ونرجعوا في جزءنا الاخير من لمة صيف
6: في اللمه

0: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عنوان نشرة، وزير التربية يدعو إلى التعامل مع نتائج الامتحانات كمؤشر موضوعي لتقييم الأداء ورصد مواطن الخلل، ويدعو إلى الشروع الفوري في إعداد مختلف ملفات العودة المدرسية. الذكاء الاصطناعي عنوان الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي في 21 من جويلية الجاري، وحضور المنتظر لأكثر من 2500 من الكفاءات التونسية فيها. بداية من الغد، درجة الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة، واسند اللون البرتقالي ل 12 ولاية. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء، بما يسمح برصد مواطن القوى وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية. وفي افتتاح أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية التي تخصص على مدى يومين لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنقضية وضبط أولويات المرحلة المقبلة، شدد وزير التربية على ضرورة الشروع الفوري في إعداد مختلف ملفات العودة المدرسية مباشرة إثر استكمال السنة الدراسية. كما أوضح أن الوزارة منفتحة على مختلف مقترحات وتوصيات المندوبيات الجهوية للتربية والمؤسسات التربوية، وتعتمد مقاربة تشاركية في هذا المجال بهدف تدارك النقائص وتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات التربوية لضمان جاهزية مختلف مكونات المنظومة التربوية وأفضل الظروف لانطلاق السنة الدراسية 2026-2027. تنطلق الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي بداية من يوم غد بكلية الطب بسوسة، لتتواصل يوم 17 من جويلية بالمعهد العالي للغات بجابس، ويومي 22 و23 من جويلية بمدينة العلوم بتونس. هذا وتتواصل الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي إلى 24 من جويلية الجاري لتشمل كافة الناجحين في البكالوريا في مختلف جهات البلاد، علما وأنه سيتم يوم 23 من جويلية الجاري إصدار دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. تحت عنوان الذكاء الاصطناعي، تنظم جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا يوم 21 من جويلية الجاري الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي، وذلك وفق ما تم الإعلان عنه اليوم خلال ندوة صحفية. وفي تصريح للزميلة تبرى نعيمي، قال رئيس الجمعية أمين علولو أن المنتدى سيجمع أكثر من 2500 من الكفاءات التونسية حول العالم بهدف دعم التنمية في تونس وتعزيز إشعاعها في ظل التطورات التي يشهدها عالم الذكاء الاصطناعي.
3: موعدنا السنوي في نسخته الثالثة اللي باش يجمع أكثر من 2500 شخص، كفاءات تونسية من تونس ومن خارج تونس، شركات ناشئة، شركات وطنية، مؤسسات الدولة، مؤسسات تعاون دولي، كل الفاعلين اللي عندهم دور هام اليوم في بناء ورسم مستقبل نطمحوا له لبلادنا، خاصة مع المحور اللي احنا نهتموا به أثناء اللي هو محور الذكاء الاصطناعي، خاطر اليوم ثم اون اورجونس داكسيون، وهذا اللي باش يخرج في الكتاب الأبيض باش نخرجوه نهار 21 جويلة اللي يخدموا عليه مجموعة مهمة من خيرة كفاءات تونس في الداخل وفي الخارج في الميدان هذايا. بعد 21 جويلية معناتها في الفترة الصيفية عندنا العديد من التوفرات في عديد جهات الجمهورية باش زادة نعملوا ربط بين زيكوسيستيم لوكو تاع لي ستارت اب تاع لي زونتربريز تونس ولي دياسبورا اللي موجودين برا.
2: في شأن وطني آخر، أكد وزير الأملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي اليوم خلال ملتقى علمي بالمدرسة العليا للإدارة بتونس حول دور العقار الدولي في تحسين مناخ الاستثمار ودفع المشاريع العمومية والخاصة، أن التنقيح الجديد لمجلة أملاك الدولة منح الوزير صلاحية ضابط العدلية ما يمكنه من تسريع تنفيذ قرارات الإخلاء وحماية أملاك الدولة. كما أبرز أن مشروع الخارطة الرقمية الذي تعمل الوزارة على إنجازه سيساهم في توفير المعلومة العقارية ودفع الاستثمار.
4: أهم تنقيح هو مجلة أملاك الدولة. أصبحت هناك آليات جديدة للاستثمار كاللزمة، الإشغال الوقتي والشراكة بين القطاع العام والخاص. كذلك أصبح وزير أملاك الدولة يقوم مقام ضبط العدلية ويمكنه أن يصدر قرارات إخلاء العقار لتوظيفه في الاستثمار. هناك مشروع مهم جدا هو الخارطة الرقمية باش تظهر لنا الوضعية الحالية للعقارات الفلاحية. باش نبداو في مرحلة أولى العقارات الفلاحية للوقوف على حالتها المادية مرحلتها الاستحقاقية ولبيان كل الإخلالات الممكنة، ونولي ونعرف الكل العقارات نتاعنا الفلاحية الموجودة شنية وضعيتها القانونية، وبالتالي نساهموا في الاستثمار. قرارات الدولة تم جردها في دفاتر تقليدية يدوية باش تولي باعتماد وسائل علمية مرفوقة بمثال مراقبة، وتدخل في الجرد إلا العقارات التي في يد الدولة اليدوية 52 ألف عقار، وصلنا حتى لتو 11300 عقار تم جردها.
2: من جهته افاد المدير العام للشؤون القانونيه بوزاره املاك الدوله والشؤون العقاريه نجم الدين نوار بان الدوله سجلت حوالي 4000 عقار من املاكها الخاصه منذ اطلاق برنامج التسجيل، وان ما تم استرجاعه لفائده الدوله من عقارات تم الاستيلاء عليها سابقا بلغت حوالي 70000 عقار.
5: برنامج التسجيل العقاري انطلق سنة 1993، قدمنا عديد المطالب في تسجيل ملك الدولة العقاري الخاص، أكثر من 7000 مطلب تسجيل قدمت طوال هذه الفترة، ما تم البت فيه وتسجيله يناهز 4000 أو ما يزيد 4000 عقار اللي هما تم الحكم فيهم والتصريح في الحكم بهم بالتسجيل لفائدة ملك الدولة، واللي يترتب على التسجيل إقامة رسم عقار في دفتر خانة ما يعرف بالتيتر بلو. تم بموجب هذا الحكم تثبيت الوضعية القانونية وتثبيت الوضعية المادية للعقار بصفة نهائية، وتكون إمكانية التعامل مع هذا العقار بشكل سليم من خلال إمكانية أنه يتم بيعه يتم رهنه، يكون خاضع لكل الأعمال القانونية. لما تم استرجاعه حاليا يتجاوز 70000 هكتار، هي مبرمجة حاليا لإعادة التوظيف في مختلف المشاريع.
2: تم اختيار المجمع النسائي ماجيس بالفحص من ولاية زغوان كمجمع نموذجي لتنفيذ مشروع فاطمة لدعم الابتكار الزراعي الذي يشرف على تنفيذ الاتحاد المغاربي بدعم من التعاون الإسباني وبشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية في تونس وفلسطين وإسبانيا باعتمادات مالية ستناهز 200000 دينار. رئيسة المجمع النسائي ماجيس بالفحص سامية زوينخ، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
6: كمجمع جينا وفد إسباني فلسطيني زار المنطقة وزار الموقع اللي باش يصير فيها البيوت المكيفة المائية اللي تم اختيارنا على جالها، هي بيت مكيفة كبيرة تعود قريبة 6 ولا 7 هكتارات، عندنا الحبق وعندنا الفريز وعندنا الزراعة الورقية. أول مرة باش تكون هو البيت النموذجي، معناتها أول مرة باش تصير مع مجمع ماجيس. عدد النساء المشاركات في المجمع هما 40 مشتركة، وإن شاء الله باش نبدأ في التكوين آخر شهر جويليا، وإن شاء الله في شهر أوت يبدأ تنفيذ المشروع.
2: تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية غدا بمقرها المركزي حفل افتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، ويهدف هذا المشروع الذي يمتد على مدى سنة ونصف إلى زراعة 100000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب، وفق مدير المشروع عبد المؤمن سعيدة.
7: إعادة تشجير يعني 80000 شجرة على مساحة 80 هكتار بالشراكة مع إدارة العمل الغابات، تم تحديد المناطق هذه. الجانب الثاني زراعة 20000 شجرة على مساحة 20 هكتار باش يكون على 24 ولاية، في كل ولاية باش يتم تحديد مكان كمساحة خضراء يتم تشجيرها والعناية بها من طرف الكشافين. مهم جدا اللي هو مشاركة الشباب والمجتمع المدني، أكثر من 1500 شاب، وأيضا باش يكون فيه حملات توعوية كبرى على المجال البيئي بكل الجهات. أنا مسابقة

0: 43 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. ممكن أستند لو البرتقالي 12 ولاية بالنسبة اليوم الغد. الارتفاع هذا في درجات الحرارة يتواصل حتى نهاية الأسبوع حيث تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق تتراوح بين 7 و12 درجة حسب المنطقة.
1: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزير التربية يدعو إلى التعامل مع نتائج الامتحانات كمؤشر موضوعي لتقييم الأداء ورصد مواطن الخلل، ويدعو إلى الشروع الفوري في أعداد مختلف ملفات العودة المدرسية. الذكاء الاصطناعي عنوان دورة ثالثة من منتدى تونس الدولي في 21 من جويلية الجاري، وحضور منتظر لأكثر من 2500 من الكفاءات التونسية فيها. بداية من الغد درجة الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة، وأسناد لون البرتقالي 12 ولاية. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
4: لم تصيف،
2: لم تصيف،
4: لم تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: لمة صيف،
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
2: لمة صيف،
1: لمة صيف،
2: بريحة البلاد.

0: محمد سيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
2: لما تصيف بريحة البلاد على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. أكيد تعودتوا بتوقيتنا كل يوم من الاثنين للخميس من الستة للثمانية متاع الليل مع فريق لما تصيف، سامي نويسر، بشير خلف الله، ملك ليزيد، كريم الوسلاتي، وكامل فريق التقنية أكيد معنا اللي رفقونا في إذاعتي الشباب والوطنية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. توا وقايد سبور ديكالي، سبور مش كما كالعادة، معنا مش كما ما يقدموا زملائنا في قسم الرياضة، لكن سبور على طريقتنا نحن. احنا مجموعة لما تصيف سبور ديكالي.
3: سبور ديكالي،
4: كما قلت ملك، في سبور ديكالي عندنا برشا ما نحكي، وفما كما قلنا ثقافات الشعوب. حكينا الشعوب كيفاش تقدم روحها في كأس العالم 2026 World Cup 2026. نلقاو زادا الموسيقى اللي قاعدة تصير، الكواليس اللي قاعدة تصير. اليوم اخترنا أننا نحكيو لكم مستمعينا والكيب الكل على الاستاد اللي موجودين وأكبر الملاعب اللي موجودة حاليا واللي تستضيف كأس العالم 2026. نحكيو على ملعب اسمه ميت لايف، ملعب ميت لايف ستاديوم اللي موجود في منطقة نيويورك نيوجيرسي. هو الملعب الأهم في بطولة كأس العالم 2026. علاش؟ خاطروا الموقع الرسمي اللي يصير فيه الاختيار باش يتم استضافة مباراة نهائية للبطولة التاريخية نهار 19 جويلية 2026 اللي هو اختتام كأس العالم لسنة. علاش ملعب ميت لايف هو الأهم؟ على خاطره كما قلنا باش يحتضن مباراة الختامية، المباراة رقم 104 في البطولة، واللي باش تحدد هوية بطل العالم للنسخة هذه. ونلقاو فيه سعة جماهيرية كبيرة برشا، يتمتع الملعب بسعة ضخمة توصل حتى 82,000 متفرج اللي يخليه واحد من أكبر الملاعب المضيفة للمونديال. ونلقوا فيه سجل استضافات كبيرة برشا، سبق للملعب هذا استضافت أحداث رياضية كبرى منها نهائي كوبا أمريكا المئوية عام 2016 ونهائي كأس العالم الأندية عام 2025. نلقاو زاد مجموعة من الملاعب الأخرى البارزة بجنب ميت لايف ستاديوم. نلقاو تقريبا البطولة اللي تشارك فيها 15 ملعب آخر موزعين بين الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، أبرزهم ملعب أستيكا، استاديوم أستيكا اللي هو موجود في مدينة المكسيك مكسيكو، هو ملعب تاريخي أيقوني استضاف المباراة الافتتاحية للبطولة ومعروف برشا بتاريخه الحافل في استضافة نهائيات كأس العالم السابقة. نلقاو ملعب اسمه AT&T ستاديوم اللي موجود في تكساس، وهو تم اختياره باش يستضيف واحد من مباراة نصف نهائي فرنسا ضد إسبانيا كنا تفرجنا فيه. نلقاو ملعب آخر اسمه مرسيدس بنز ستاديوم اللي موجود في أتلانتا، هو الملعب المستضيف للمباراة الثانية في نصف النهائي اللي لعبت فيه إنجلترا ضد الأرجنتين. تتوزع الملاعب 16 ما بين 11 ملعب في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك، وزوز ملاعب في كندا اللي يخلي النسخة من المونديال هذه الأكبر في التاريخ من حيث عدد الملاعب والمدن اللي قاعدة تستضيف الناس الكل. باش نرجع بيكم الميت لايف ستاديوم ملاك، كما قلنا نلقاو في طاقة استيعاب كبيرة اللي تفوت 82,500 متفرج، وفيه تصميم مفتوح يتميز بتصميمه اللي يضم رؤية واضحة للملعب من كل الزوايا، يعني مش تقعد تتفرج في ملعب كامل برا ديتاي، وفيه مرافق حديثة اللي تلبي أعلى معايير استضافة الفعاليات الدولية. الموقع متاعه حيوي برشا كما قلنا، موجود في منطقة نيويورك تحديدا نيوجيرسي، هي واحدة من أكثر المناطق حيوية وتواصلا في الولايات المتحدة اللي سهل وصول الجماهير من مختلف أنحاء العالم. مش نختم بالبنية التحتية المتطورة متاعه، الملعب مجهز بأحدث تقنيات الإضاءة، شاشات العملاقة، أنظمة الصوت المتطورة، بالإضافة إلى توفر مساحات واسعة باش يقدم خدمات لوجستية وإعلامية متكاملة تليق بحدث بحجم كأس العالم. في انتظار نهاية كأس العالم World Cup 2026 نقعدوا نحكيوا على الحاجات الحلوة والمزيانة ديما في فقط سبورت ديكالي في لما تصيف على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. بعد شوية ملك نلقاوك في فيستيفال،
2: بعد شوية فيستيفال وحفل افتتاح كارتاج هو موضوعنا لليوم.
3: سبور ديكالي.

0: الفيستيفال.
1: هكا عشويتنا، هكا لمتنا، وهكا نعيش معنا بصوت وليد الصالحي. تسوي تسمعوا صوت ملاك اللي سمعتوه زاد في صوت في صوتها في الميسيون الكل في فيستيفال. عشان باش تحكي اليوم
2: ملاك؟ مش نغني باش تسمعوا صوتي وانا نحكي.
1: اي صوتك، ما صوتك هكا مزيان، اما صوتك تغني نصوروا
2: مزيان. باش نعطيكم انا فانغو اي نغني نغنيو في ان شاء الله ان شاء الله في لمات جايه نعملوا غناء ونعملوا شان. اما في فيستيفال اليوم نعطيكم بعض ملامح سهره افتتاح مهرجان كرتاج.

0: الفستيفال.
1: في الفستيفال اليوم نقول لكم تحضيرات على قدم وساق. أكيد سهرة الافتتاح اللي باش تكون بإمضاء الفنان أمير الطرب العربي صابر الرباعي. حفل الافتتاح اللي باش يكون نهار الخميس هذية 16 جويلية 2026. ضيوف شرف بالنسبة لصابر الرباعي باش يكونوا مجموعة من الأصوات الشابة والأصوات اللي عندها زادة مكانتها الكبيرة. نحكيو على القيدوم والكبير لطفي بوشناق. لكن لطفي بوشناق في الافتتاح خاطر قاعدين نشوف البرايف احنا وندخل على صفحة صابر الرباعي تو تكتشفوا أكيد البرايف هذوما. شفنا بثينة نابولي من الأصوات الشابة الصاعدة اللي زاد عندها صاريتها في الحمامات في 2026 في مهرجان الحمامات. محمد شبيل كيف كيف زاد من الأصوات اللي باش تكون وباش تأثث سهرة الافتتاح وبتشارك صابر الرباعي هذه السهرة. وشفنا زاد أحمد الرباعي ولد خو صابر الرباعي اللي زاد كان مشارك في البرايف. لكن ثم هكا في الاستوغي تشوف تساؤل يتطرح، هل يكون الشاب خالد مفاجأة حفل صابر الرباعي في افتتاح مهرجان كارتاج؟ سامي الحقيقة مش مستبعد الحكاية. علاش؟ خاطر الشاب خالد نهارين فقط بعد سهرية صابر الرباعي، يعني نهار 18 جويلية 2026، ينجم يكون زاد عنصر مفاجأة في حفل الافتتاح. ونستناو أكيد نستناو الأصوات الجميلة هذه ونستناو سهرية الافتتاح لمهرجان كارتاج الدولي 16 جويلية الخميس 2026. نختموا مع صابر الرباعي. شكرا لك أنيس لوريمي، شكرا لأيمن تنفوري، شكرا رامي مجولي على مستوى التنسيق العام للحصة.
2: شكرا لك ملك، يعطيك الف صحة وتحية لكل الكيب الموجودة في استوديو الإذاعة الوطنية واستوديو إذاعة الشباب. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت.
1: شكرا لك سامي،
2: يعطيك الصحة ملك.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: ستوديو المونديال.
5: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في ستوديو المونديال، في متابعة مواصلة لمتابعة فعاليات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. وصلنا تقريبا إلى نهاية المشوار، اليوم دور النصف النهائي الأول، في متابعة من 8 حتى نهاية المباراة. بالنسبة لدور النصف النهائي الأول، المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني. سعيد اليوم باستقبال أن يكون معنا في هذا الاستوديو الخاص سي معز بوعكاز المدرب والمحلل. سي معز أهلا وسهلا بك.
6: أهلا بك، شكرا على الاستضافة أخي، وإن شاء الله معنا نكونوا نعطيه إضافة بالنسبة للمستمعين متاعنا، ونرحبوا بهم لمتابعة السيمي فاينل هذايا اللي معناها تريز امبورتون بالنسبة للكرة الإسبانية والفرنسية.
5: بعد شوية إن شاء الله يكون معنا كذلك المدرب والمحلل الوحيد الحدوسي. أكيد المباراة انطلقت دقيقة منذ انطلاق مباراة الدور النصف النهائي لكأس العالم، فرنسا إسبانيا 0-0 في إلى حد الآن. وأكيد مش ترجع أكثر التفاصيل لهذه المباراة محمد عنتور المشي رفقنا هذه الليلة في الجانب الفني. أكيد أن مش ترجع أكثر تفاصيل وأكثر تحليل لمباراة الدور النصف النهائي.

0: ستوديو المونديال. ستوديو المونديال. أهلا وسهلا بكم من جديد في استوديو المونديال. رجعنا في متابعة لمباراة الدور النصف النهائي لكأس العالم، المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني، 6-0. سعيد كذلك باستقبال المدرب والمحلل وحيد الحدوسي. سي وحيد أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا جميع المستمعين وفريق قناة الشباب.
0: يعطيك الصحة سي وحيد. معنا كذلك معز أبو عكاز. سي وحيد، الدور النصف النهائي اليوم هذا هذه ظهر يدي اللي حكيت عليها قبل في الاستديوهات السابقة، أنه الأربع منتخبات اللي ترشحوا أنت هذوما اللي عطيتهم الصح.
2: قلنا لكتر فابوري هما الإسباني، لفرنسا، لانجلتير، لي دو زاوتسايدر اللي هما البرازيل وبيان الأرجنتين. قعدوا أربعة، دونك اليوم باش نشوفوا لو بون إي لو فيري فوتبول.
0: وهذا اختبار تقريبا صحيح لزوج منتخبات.
2: هو هو هو هو هو هذا ديمي فينال اون برينسيب فينال يزمو جا قبل اوانو هم برينسيب لي دو لي دو غراند ناسيون في اكتوالمون في فوتبول هما الاسباني لا فرنسا. دونك بشوفوا ان غران ماتش، بشوفوا لو غران جو اجوردي، وان شاء الله يكون ان فيري سبيكتاكل ان شاء الله.
0: معز، تقريبا اختبار حقيقي المنتخب الفرنسي اللي قال عليه برشا كلام قبل المونديال هذا وحتى المونديال، وشفناه بمستوى الى حد الان، واختبار حقيقي هذاك المنتخب الاسباني.
3: اي كونفرونتاسيون ما بين زوز دول اللي هما معناها يسون اكسيلون بالنسبه للفورماسيون. من بعد بالطبع للفورماسيون فرونسيز بالك ما هيش في نفس الاسبري كيما لا فورماسيون اسبانيول، بوكو بلوس ممكن اون كونت على ابار لا كاليتي تكنيك، فما الكاليتي زاد اتليتيك نتاع لي جوار، على عقل على عكس معناها الكره الاسبانيه اللي الاغلبيه تتعول بالك بوكو بلوس على الانتيليجونس دو جو. اي نحاولوا حتى نشوفوا في المقابله هذيا باش يحاولوا زاد يستحوذوا اكثر على الكره، ويحاولوا معناها كيما نقولوا بروسيدي بار دي جو كونستروي، وممكن معناها دي انسيرسيون على لي كوتي. ثم العنصر الممكن اللي نجموا يعاولوا عليه اكثر اسبانيا ووريو في الماتش معناها طول لون هو لامين يامال. بار كونتر ليكيب فرونسيز معناها تعج بالنجوم اللي قادرين توت لا ليني داتاك معناها وحدهم انديفيديوالمون ينجموا اتور دو رول يعملوا لا ديفيرونس.
0: وحيد ومعز، كنشوف زوج تشكيلات. هذيك مايك مينيان بالنسبه للمنتخب الفرنسي في حراسه المرمى، معاك كوندي، لوكاس دين، رابيو، اوبي ميكانو، ساليبا، ديمبيلي، شواميني، امبابي، اوليسي، وباركولا. هذه التشكيله الاساسيه للمنتخب الفرنسي. في المقابل اسبانيا تلعب مع بي اوني سيمو في حراسه المرمى، بيدرو بورو، كوكوري، فابيان رويز، كوبارسي، لابورت، لامين يامال، رودري، زابيل، وأولمو. هذه تقريبا زوز منتخبات اللي بالتشكيلات الأساسية متاعها.
2: وي
0: فماش غيابات نجوم؟
2: لا فماش غيابات اكتوالمون، فماش غيابات هذوما بريفيو للتشكيلة متاع فرنسا والتشكيلة متاع اسبانيا.
0: المعز انه تو بالرسم التكتيكي بعد 10 دقائق تقريبا، 9 دقائق، دخلنا مش ندخل الدقيقه التاسعه، هذه ضربه مخالفه قريبه برشا للخط 18 متر بالنسبه للمنتخب الاسباني. اكيد ثم الكره يمين يمال في التسديد، لانه يعني بالساق اليسرى ربما تكون التنفيذ والتسديد مش تكون خطير على دفاع المنتخب الفرنسي. اكيد انه منذ البدايه بدون جس نبض لزوز منتخبات اللي دخلوا في المباراه من ناحيه الفرص وطريقه اللعب لزوز منتخبات. نتابعوا المخالفه هذه، الحكم يحط الجدار في مكانه ويعني مش يحدد المكان نتاع ضربة المخالفة، وكذلك الجدار بالنسبة للمنتخب الفرنسي، ومش يكون التنفيذ بالضبط مع صفيرة الحكم حسب الشارة بتاعه. ثم لامين يامال أكيد مش يكون التسديد مباشر خطيرة على الدفاع المنتخب الفرنسي. نتابعوا المخالفة هذه للمنتخب الإسباني، متبعة تقريبا سنتيمترات على خط 18 متر. لامين يامال هذه التسديدة بالساق اليمين من أولمو، تضرب الدفاع، ترجع لي لامين يامال، المراوغة يوزع بالساق اليسار، خطيرة العملية، والدفاع يتدخل، ترجع مازال سجلت الكرة للمنتخب الإسباني وتضرب الدفاع سي وحيد بدون مقدمات. كنشوف إلى حد الآن 10 دقائق المنتخب الإسباني دخل في صلب الموضوع. زوج منتخبات اللي المستوى نتاعها متقارب جدا باستثناء ربما النجومية نتاع لاعبي المنتخب الفرنسي. أكيد أنه اللي يحب يوصل بعيد يفوز في المباراة هذه, واللي مش نتصور اللي مش يفوز في المباراة هذه نجم يهز كأس العالم.
2: اون برانسيب اون برانسيب فما اللي جار سيبيريتي في الكوتي التكنيك سيرتو بالنسبة للإسبانيور. تعرفوا الفرنسي سون أتليتيك مي عندهم ليفيكاسيتي دو مون البوت قلنا في ال 30 متر الأخرانية. لكن سا سيتي ماتش دو روفونش خاطر عندهم عندهم عندهم تاريخ في 2024 2025 الاسبانيا باتيو ربحت دو فوا لا فرانس. دونك سيتي ماتش سيتي ماتش باش تعدى ترو سيري وانا جو بونس كو لو سيرا هو كي كي ترونشي الماتش.
0: معز تشوف انه بالنسبه لك انت بعد 11 دقيقه 12 دقيقه الوقفه نتاع زوج منتخبات اكيد كل منتخب يعرف قيمه اللاعبين اللي يواجه
3: اي سورتو معناها على لو بلان دي ديزانيماسيون راهم مقارين بعضهم بالكدا وسورتو لو بلان انديفيديوال معناها لي جوار يعرفوا بعضهم زاد ولا لي زونترينور راهو عطاهم كيما نقولوا لي ستاف توت لي دوني بالنسبه ل كيفاش معناها بو بلوكي لا ولوتر ولا تلقى كيفاش الحلول باش توصل للكاج. تبقى توجور معناها فرنسا بالنسبه للكاليتي دو فيتيس اللي عندها سي ان ريكوبير با هكايا الفوق الكره تبقى ديما دونجيروز على لي كونتر معناها اللي ممكن متوازنه اكثر في الحكايه هذه بالنسبه لزيسبانيول. نشوفوا الاسبانيول انا يعجبني برشا الاسبري نتاعهم معناها سي
2: كي هما هما هما هما هما دي ستيل دي ستيل اوبوزي بالنسبه لفرنسا وبالنسبه الاسبان ستيل اتليتيك بالنسبه للفرنسي و الاسبانيول سون بلو تكنيك سون ترو تكنيك اون بلوس سي ان جروب تري هوموجين ولعب برشا مع بعضه. دونك دي ستيل ماهمش كيف كيف دونك باش نراو ماتش تريز اكيليبري سيرتو في البيريود الاولى بتاع الماتش.
0: كيف معناتها الجانب البدني اكيد من بعد ربما كانت تطول المباراه ولا بعد شكون ينجم
2: فما فما فما فما سا ديبون انت والستاف تكنيك ستاف تكنيك سون دو جران ستاف سواء تاع فرانسيس ولا تاع اسبانيول. دونك يعرفوا كومون جيري فما فاكتور تون يدوف جيري سا. دونك قارين حسابهم في كل في البيريود تاع الماتش سواء الميتون الاول الميتون الثاني. و انا جو بونس كو دي زيكيب باش يتعداو باش يمشيو يفون سوفري في الماتش هذا سيرتو في ترانزيسيون في سواء اوفنسيف او بيان ديفونسيف.
0: تشوف شانو ديشان ربما اللي عنده خبره اكثر اذا ثالث دور نصف نهائي على التوالي فاز بكاس العالم كلاعب ثم كمدرب افضل مدرب على مستوى العالم في كاس العالم.
2: هي اما لويس نتاع اسبانيا سي ان جران اونور عنده دي زاني معاه يعني يعرفهم من اللي صغار هذوما
0: الجوار كان مع المنتخب
2: ايه كان المنتخب ولا دونك سي ان ماتش سي فري فما لكتور فما كوتشينغ فما بليزيور فاكتور يدخل اون جو مي انا تندون مازال توا الماتش مازال على البدايه نتاعو دونك
0: معز ديشامب خبرته بتاريخه مع المنتخب تقريبا اللي مش يحقق ارقام قياسيه في عدد المباريات في كاس العالم هذا الكل ينجم يخدم المنتخب الفرنسي.
3: وبالطبع عنده خبره بالنسبه للتوجيه نتاع اللاعبين نتاعو قراءه المباريات مي ستاف اون فاز هذا كيف من بعد تبقى ديما الكره في ساقين اللاعبين أنا ينجم يعطيه الحلول اللي يشوفها هو صالحة الكل والتنفيذ يبقى من بعد والتجسيم كان في اللاعب ودرني ماما مي الحاجة اللي ممكن معناها اللي فرنسي وين ينجموا يعملوا ان بياج للإسبانيول هي في الكونستركسيون دي جو في تخريج الكرة. الإسبانيول عندهم ديما كما يقولوا صحة الرأس بريسكو هما ثم لكاليتي اللي بشي خرجوا ديما كرة نظيفة رولونس بي الجارديا ممكن غاديك كان ما ثماش اي
2: ولا لا
0: هذه فرصه المنتخب الفرنسي لامبابي مازال عنده الكره اللي يرجع على الدفاع الانجليزي ديمبيلي، الدفاع الاسباني ديمبيلي رابيو اوليزي يسدد كره تضرب ركنيه هجمه معاكسه شفنا في العمليه الاستحواذ نتاع المنتخب الاسباني يغسل الكره
2: يعني لا ترانزيسيون ترانزيسيون هي تريز امبورطون عند الفرنسيس خاطر سون بليز اتليتيك سون بليز اتليتيك و سون دونجرو في الكونتر نتاعهم
0: لأول مرة نشوف المنتخب الفرنسي اللي يتراجع للمناطق تقريبا في المباراة السابقة بالكيفية هذه اليوم المنتخب الكرة على اليمين على اليسار الدور للمنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي اللي باقي يقبل في اللعب ويتراجع لل
2: وي تكنيكمو اسبانيول سون نيتمون سوبيريور على الفرنسيس سي بلان تكنيك سون نيتمون سوبيريور ما يهمش دوما الكرة دونك باش تراه الماتش باش تلقاه كي الماتش إذا كان مشى في الـ في الـ في الـ في شي شي باش تلقاها كيف لاتاك بلاسي عند اسبانيول الاخرين والفرنسيسي
0: ولا باهي هذه بدنيه ما يتعبش
2: ملعب الفرنسيسي يتعب الفرنسيسي بيان سور يتعب الفرنسيسي مي الفرنسيسي سون سون بليز اتليتيك هنا البروبليم البروبليم لا تكنيك افيك كونتر ال ال ال كونتر ال دي جوار اتليتيك اتليتيك هما الفرنسيسي سون تري اتليتيك سيرتو في ترانزيسيون نتاعهم اوفنسيف سون تري تري رابيد و سون تري افيكاس
0: وينجم يعمل الفريق هذا في
2: بيان سور اتو مومون
0: معز انه كتشوف انت تو الفرديات نتاع الخط الهجوم نتاع المنتخب الفرنسي اللي في اي وقت نجم يعمل الفريق شو مبابي اوليزي ولا ديمبيلي هذوما اليوم ديشام معناتها مدرب محظوظ عنده الاسماء هذه
3: محظوظ انا بالنسبه لي سي لا ليني داتاك لا بلو فورت اللي موجوده في المونديال بالنسبه لخاطر الكاليتي نتاع اللاعبين individuellement ولا دونك كل ما تهبط ايكيب نقولوا هذا هي نورمالمون اللي تهبط سي لو بلان داتاك دونك كسا سوا باركولا ولا لوتر جون نتاع البي اس جي معناها كيف كيف ديمبيلي شفناه حتى كان ا مومون دوني ما كانش تيتولير تيب ومن بعد معناها يبو نو با فينير لي ماتش مي الكل من اللي يدخل يكون موجود كله معناها بوكو ديفيكاسيتي مع اوليزي اللي سي ان كيما نقولوا لا بيرل بالنسبه للمونديال بالنسبه ليا انا
0: التمريرات
3: اي سي ان جوور كومبلي لي سورتو لي بلون معناها يخدم صحيح يتروف لي بون سوليوشن لي بون ديسيزيون تبقى كيما قلنا توا يحاولوا لي فرونسي يعملوا بريسينغ او ما قدروش سي لوجيك راهو البلوك باش يوخر باش يبداو يستناو دونك سي سي ان ايكيب اللي عندها كوميمك الالاستيسيتي هذيك لو سوبليس تكتيك نجم تقول اللي معناها اللي ينجموا يلعبوا سير لو دي بلون كو سوا بريسينغ او ولا بلوك با وهما بلوك با يساعدهم في ريكوبيراسيون دو بال جوستمون
0: يساعد المنتخب الفرنسي كوتش
3: وحيد خليك مام سي بارابور معناها الكوتي اتليتيك لا فيتيس دو ترانزيسيون اللي عندهم ديفونسيف اوفونسيف اي سو بروجيت تري فيت اون افون شفنا الاكسيون الاخرانيه معناها امبابي كان avec un peu plus de chance ou la réussite car il
0: n'a jamais eu le contrôle fait terwid mais
3: oui خاطر ça va très vite راهو حتى les espaces يتسكروا في ça donc le واحد ما ينجمش كيما نقولوا كيما احنا في بعض الاحيان الريتم نتاعنا معناها الواحد برسك قبل الكنترول يمشي يعمل قهوه ويرجع مال مبرونشيني لهنا ما ثماش لا بال طون شوفت معناها رجعوا عليه في ça donc سبا لي تري فيت
0: كنشوف الباركور نتاع المنتخب الاسباني والصلابه الدفاعيه انه قبلش برشا اهداف في المونديال هذايا هذه تنجم تخدموا اليوم على المنتخب الفرنسي سي وحيد
2: اي سي سي
0: سي لانيماسيون معها الاستحواذ
2: لانيماسيون ديفونسيف تري امبورطونت فهمت سون دي جوار كي لاعبين برشا كوره وخادمين برشا و سون تري بيان فورمي او نيفو دي جون دونك سي ديفيسيل باش تعدل لا ديفونس اسبانيول سي تري ديفيسيل دونك باغ اكزومبل كي ترا Mbappé ou tra Olivier ou tra
0: Dembélé
2: c'est très difficile باش يتعداو c'est très difficile ينجموا يتعداو الا بالكونتراتاك كونتراتاك لاتاك رابيد peut-être mais في الاتاك بلاسي سي امبوسيبل مستحيل
0: هذه ضربه جزاء للمنتخب الاسباني ما نعرفش اذا كان ينجم يرجع الفار لانه اللاعب ارتمى لاعب المنتخب الاسباني حاب ياخذ كره اللي هو لامين يامال حاب ياخذ كره بالصدر ولا بالراس الدفع موجود الاعاقه موجوده اتون شوف الاعاده التلفزيه هذه كره بالراس من المدافع
2: سيتان بينالتي
0: بينالتي لانه ما نعرفش انا ظهر لي يامال باخذ الكره وهو متلفت لكن الضربة موجودة من المدافع لأنه عاطي بظهر ودار ضرب الجزاء سي وحيد
2: سي سي اوتوماتيك هذه ضرب الجزاء سي تهور تسمى
0: لكن هو مش مسيطر على الكره
2: لامين يامال سان سان سان سان با سونس سان با سونس
3: il pousse معناها الكره حتى ليه باش يكمل الاكسيون نتاعو القدام دونك ما تعرفش احنا على الفار هذوما شنو ينجموا يخرجوا لنا نجم يقول لك مسها بيده ينجم
2: لا مس بيده يده كلي في في في بدنه دونك لا لا سي بينالتي انديسكوتابل هذايا
3: المونديال هذايا دي شوز بيزار مع لي ديسيزيون والفار اللي يولي يشوف في كل شيء هي
0: ضربة جزاء مازال الحكم اكيد ظهري ما ثماش حتى غرفة فار ما عيطولوش
2: لا لا سي انديسكوتابل
0: لانه هو ضربوا على مستوى الفخذ بالنسبه للاعب لامين يامال مازال نقاش بين قائد فريق المنتخب الفرنسي الحكم يعني بدون نقاش الى حد الان لانه ما طلبوش في غرفه الفار يعيط للحارس لاخذ المكان نتاعو يامر لاعبيه بالخروج ضربه جزاء بدون اي شك هذه للمنتخب اكيد سيناريو هذا ماهوش منتظر
2: ماهوش منتظر بس سي فوت دابريسياسيون تاع الديفونسور اللي تريتي اللي تي تري مال بلاسي و
0: لأول مرة تقريبا منتخب فرنسي باش يقبل هدف المونديال هذا باش يكون متاخر في النتيجه اللي كانت سجلت ضربه الجزاء اللاعب رقم 21 أوير زابال هو المشي يلعب ضربة الجزاء المنتخب الإسباني في 22 دقيقة لعب أوير زابال مع الحارس مينيان حارس المنتخب الفرنسي نشوف الجمهور الإسباني اللي يستنى في التنفيذ الحكم يعطي إشارة التنفيذ أوير زابال ويسدد بكل قوة شاهد الحارس لكن هدف مقابل صفر في الدورة النصف النهائي لكأس العالم 22 دقيقة لعب واحد بلاش لإسبانيا من فرنسا سي واحد
2: وي تا باش تبدل المعطيات البلان دو نتاع الفرنسيس باش تبدل باش شونجي باسكو ما كانش يتوقعوا السيناريو هذا لان زيرو يدوف شونجي تو ما عادش باش
0: يخلي
2: ما عادش باش يخلي البلوك طايح وما عادش يستنى في الكونتر اتاك دونك يصير اوبليجي تو الفرنسيس باش يلعبوا باش يلعبوا القدام دونك سا سرا ديفيسيل بورو خاطر قلت لك من الاول واحد الاسبانيو سون ترو تكنيك سي تكنيك ملعبيه ترو تكنيك ديباس ميم لي بريزيلا في في سي بلان تكنيك
0: سي معز واحد بلاش من ضربه جزاء للمنتخب الاسباني سيناريو اخر تصور
3: اخر سيميليتي مع على ديبي دو ماتش بالنسبه للنومبر دو فوا اللي يوصلوا فيهم لي دوز ايكيب 18 متر نتاع الخصم دونك ليكيب اللي ممكن لوجت اكثر باش تفتح اوفري لو سكور هي لي اسبانيول دونك هذا لي ميريتي دونك موفيز بريز انفورماسيون نتاع جوار يعرف اللي في ظهره كما نقولوا في الكوتي هذاك عنده لو جوار لو بلو دونجورو نتاع الاسبانيا هيك لا كاليتي اللي نعرفوها اللي عنده دونك باش يعمل كونترول هكاك قلنا قبيله ما ثماش وقت يفو تو فير فيت دونك لهنا من الاول معناها او بيان يديجاجي ديريكتومون بلاتيت في لاتوش ولا يشوف حل اخر ما معناها لا كونترولي هكاك وياخذ وقته
0: معناها ترويض غير محكم وترويض بالراس لا مش بالزر والكره هربت
3: خذا وقت اكثر من اللازم سافا ترو فيت اليوم في صافي
0: صافي كيما كيت بكري
3: دونك ثم لا بيرسيبسيون نتاع لي جوار طول الكوتي التكنيك نتاع لي جوار اسبانيول اندينيابل مي هما ديجا في لا فورماسيون نتاعهم يا ان بون ديفلوبمون بالنسبه لا بيرسيبسيون ولا ليكتور دو جو عندهم ان بو بلوس ديفلوبي على الاخرين هذاك علاش معناها حتى كي عندهم ان ديفيسيت بالنسبه للكوتي اتليتيك عندهم الكومبونساسيون بالنسبه لا ميتريس تكنيك اي سورتو الحلول ولا كيما نقولوا لو بلو فيت بوسيبل عندهم
2: سوليسيون
3: لي سوليسيون فوالا
0: باه خليني النقطه هذه يا ربي مادام انتم توا هكا من البريك هذه نتاع شرب الماء توا انا كمنتخب متقدم اسبانيا متقدمه هذه ها ثلاثه دقائق توا في صالح
2: في صالح فرنسيس توا الفا على الاقل البروفيت هذوما اللي كلك مينوت باش بوريكتيفي وبور دوني دوتر كونسيني على الملعبيه بوتيتر ينجم يشونج كلك شوز في الكوتي دروا ولا كوتي غوش ولا في بالنسبه لل الميليو نتاعو سورتو الميليو اوفنسيف نتاعو هذا في صالح
0: في صالح المنتخب اللي متاخر في النتيجه والمنتخب الفرنسي
2: الفرنسي نمبيش اللي زاد
0: الاسبانيور
2: يعطيو حاجات بور كونتري اللي يفكر فيه لونترونور الفرنسي دونك سي سي سي كوم سي ان جو ديشيك تو تقدم لي تقدم لي بيون قدم لي فهمتني عندك عندك
0: شنو شنو تعمل
2: سي سي كوم سا باسكو سي سون دي زيكواسيون ا ريزودر اي لونترونور تاع الفرنسي il est là, l'entraîneur de l'espagnol, il est là, donc ce sont deux professeurs et à résoudre des équations sur le terrain.
0: سي معز كتشوف انه المنتخب السيطره الاستحواذ نتاع المنتخب الاسباني بهل الراحه نتاع 10% هذه تنجم معناتها تزيد طيح شوي في الريتم باش يرجع المنافس باش يقف مليح.
3: هو اغلبيه الاوقات البوز هذايا نتاع شربنا الماء من بعد شفنا حاجه اخرى في لي زوتر ماتش شفنا حاجه اخرى. هذايا شنو البارتيكولاريتي نتاعها اللي جات توت سويت بعد معناها فرنسا ما انكسيت ان بيوت. احنا ديما اون بارل دي 5 6 مينوت اللي نجموا معناها بعد ما تمركي هدف ولا تقبل الهدف راهو ثم معناها
0: ريكسيون تاع
3: ثم ان ديستابيليزاسيون على النيفو ايموسيونيل ولا لا ميتريز دو سي ايموسيون تنجم تقبل كيما تنجم تعاود تمركي سا ديبون لامباكت نتاعو على ليكيب اللي تقبل كيفاش لا رياكسيون نتاعها والليكيب اللي تمركي اللي دي فوا يبقاو شويه سور النياج ومازالوا ما رجعوش اون كونسونتراسيون ممكن معناها الكوبيور هذايا الفا ستابيليزي بوكو بلوس بالنسبه لي اسبانيول مي سافا كيما قال سي وحيد ديشان يل فا دوني دوتر كونسيني بالك معناها يفون لي بريسي بوكو بلو ويحاولوا معناها يعدوا في اقرب وقت ممكن قبل نهايه الشوط الاول.
0: سي وحيد توا اكيد انه كما كنت تحكي انت توا لي كونسيني اللي تعطاو للاعبيه نتاع المنتخب الفرنسي واللي ما عادش يطيح البلوك واللي مش يعمل ردات فعل بعد الهدف هذايا واللي اكيد انه مدرب المنتخب الانجليزي.
2: شوف احنا توا باش نراو في بعد كل بريك هذايا باش نراو الانتونسيتي باش تطلع الانتونسيتي باش تطلع سيتادير لو فيتيس فيتيس دو جو باش تطلع. و بشراو اوت سيتياسيون تكتيك على اللي قبل مش بتات باش نلقاو بشراو الانفيرس تاعو بشراو فرنسا القدام و
0: اسبانيا يطيح البلوك يوخر
2: اي سي توت في نورمال سي توت في نورمال الفرنسيس ما عندهمش اي نابال شوا اي دو افونسي اي دو اتاكي اي دو ايغاليزي لو سكوا
0: ومش بكري شويه على المنتخب
2: الاسباني. لا فماش بكري في النيفو هذا فماش بكري
0: هذا باش توخر طيح البلوك.
2: لا لا فماش بكري فما فما فما فما فما ليكتور نتاع دي ستاف فما وين تحس الخطر كيفاش تحس الخطر سي بور بلوكي لادفيرسير يفو رياجير توت سويت فماش سا نيكزيست با بكري في لو نيفو سا نيكزيست با عندك سانوس سانوس يدوا لي جيري كوم كوم كوم يلفو كوم يلفو
0: كيما الدقيقة الخمسة دقائق الأولى كيما العشرة كيما
2: اكزاكتومون خاطر النيفو عالي ياسر و سون دي سون دي جوار كيكوت دي مليار دي مليار.
0: هذه إصابة لاعب المنتخب
2: الفرنسي
0: الفرنسي ربما تكون إصابة عضلية أو إرهاق لأنه الكرة عنده خذا وقت خرج الكرة أكيد أنه مش يكون تغيير اضطراري. لاعب رقم 17 في تشكيلة المنتخب اللي هو ساليبا نتصور هو ماشي غادر لانه
2: في بروبليم ميسكولار
0: بالفعل ربما اصابه عضليه اكيد هو شوف شوي مني انه يطلب انه يقول انه باش يتم تغييره في انتظار انه تغيير بالنسبه للمنتخب الفرنسي تغيير اضطراري سيناريو ما كانش متوقع متاخر في النتيجه تغيير اضطراري
2: لونترونور دو بريفور تو يزمو يتوقع كل شيء المدرب علاش ديما مسكنا على الاعصاب وخاطر يزمو يزمو يتوقع كل شيء
0: السيناريوهات هذوما كلهم
2: اي مي بيان سور يزمو يتوقع كل شيء يتوقع كل شيء
3: حتى شفنا احنا معناها الماتش اللي الكره ضربت كاريبو في الوحده وطاحت يزمو يكون حاضر الجميع مي سي لي سيتياسيون هي شنو توا كيما نقولوا لي تعدت عاد فما ان بوت اون روتار يزمك تعاود ترجع يحاولوا يضغطوا اكثر باش معناها يريكوبيريو البليو بوسيبل لا بال حتى معناها لي اسبانيول ديما عندهم كيما قلت لك كذا صحة الراس من تخريج الكره كوت كوت وتعدى على رودريغو واحد دونك جو بونس
0: 30 دقيقه في الشوط الاول راح تبلش منتخب الاسباني من المنتخب الفرنسي موعد موجز اخبار 8:30 على موجات اذاعه الشباب مجد المشتري اخر رقم الاخبار ثم نعود لمتابعه الدور النصف النهائي لكاس العالم.
4: Studio Le Mondial. عدل موجتك اسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
6: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير التربية نور الدين النوري يدعو اليوم إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء، بما يسمح برصد مواطن القوى وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية، مثمنا الجهود التي بذلتها مختلف الهيكل المركزية والجهوية لإنجاح هذه الامتحانات وتأمين حسن سيرها. الإدارة العامة للأداء التابعة لوزارة المالية تفيد في بلاغ نشرته ضمن الأجندة الجبائية أن غداً الأربعاء هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة. وأوضحت الإدارة أن هذا التاريخ يشمل التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، ويشمل أيضاً التصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. نشرت وزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر دليلا توعويا يسلط الضوء على أهمية استعمال وقيات الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الذرة والحد من مخاطر حروق الشمس وشيخوخة مبكرة للجلد وسرطان الجلد. وأوضحت الوزارة أن وقيات الشمس هي مستحضرات تستخدم لحماية البشرة عبر امتصاصها وعكس الأشعة فوق البنفسجية، مشيرة إلى وجود نوعين رئيسيين من المرشحات: مرشحات كيميائية تمتص الأشعة ومرشحات معدنية تعكسها وتشتتها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد في استوديو المونديال في متابعه لمباراه الدور نصف نهائي كاس العالم، المنتخب الفرنسي والمنتخب الانجليزي المنتخب الاسباني. 36 دقيقه في الشوط الاول، واحد بلاش لاسبانيا امام فرنسا من ضربه جزاء. نذكر بالضيوف محلينا مدربينا وحيد الحدوسي ومعز بوعكاز. سي وحيد، 36 دقيقه لعب، مازال ما شفناش رده فعل للمنتخب الفرنسي.
1: رد فعل قدام ادفرسير قوي ياسر، دونك
0: سي في الوقفه نتاعو في الدفاع،
1: دونك سي با فاسيل باش تعمل رياكسيون مع ادفرسير كيما الاسباني. سي سي سي سي ديفيسيل. مش تقعد فرنسا عندها الستيل نتاعها ما يمشيش معاها، كيبدا خاصه انا زيرو سي دو جو تاع فرانسيس ما يحبوش كيبداو ميني اون سكور، يحبوا كيبداو رابحين في سكور باش الادفرسير يطلع وهما يكونتري
0: يضرب يضرب.
1: دونك اي فوالا، هنا مش يقعد ديفيكولتي. شوف هنا في البروبليم تاع
0: معناتها لازم يقبل هدف في اخر المنتخب تاعو
1: بيان سور بيان سور.
0: هذه كره المنتخب
1: هذا المنتخب فوالا
0: كاد يكون الهدف الثاني للمنتخب.
1: شفت كي حركوا الكاري، كي حركوا الكاري في سيرتيران صعيب باش توقف اسبانيور.
0: يعني التمريرات القصيره في مناطق تقريبا ولا. في مناطق ضيقه شفنا كيفاش
1: يلعبوا 3 متر 4 متر 5 متر يلعبوا لك يلعبوا لك في بنتونسيتي عاليه، فهمت؟ دونك ويلعبوا توش واحده سي لا التكنيك نتاع اسبانيور،
0: وهذا يتبع وهذا اكيد انه سي معز يتعب اي ادفيرسير بالطريقه هذه،
2: لانهم عندهم ان كو دافونس على خاطر في الجو نتاعهم ديما كالروشيرش نتاع التروازيام هوم ولا لوم ليبر، فهمتني؟ ثم ابوي روميز ديما واحد ان تروازيام كيما نقولوا يبدا اون ابيل ان كاتريام، دونك هذاك علاش الجو اين توش دو بال ان ديفياسيون والكرياسيون نتاع لوزونج وتريونجل معناها اللي كبروا به قاعدين يعملوا فيه، هذاك علاش معناها يساعدهم برشا لي جو في لي بتيز اسباس.
0: وشفنا حتى توا باستثناء ربما الفرديات والامكانيات تاع لامين يامال الوحيد اللي ربما ينجم يعمل فنيا يعني طريقه لعبه مثل لاعبين المنتخب الفرنسي، بقيه اللاعبين في المنتخب

0: وين تحط ديك. وين تحط اللحم تاعها هي بايزوم ديش النرويج تقول لها مثلا اعمل التكنيك خاطر سي سي تان كليما تروف روا ما فهمت ما ينجموش ما عندهمش تصيد
1: مربوط بالمناخ
0: مربوط برشا برشا برشا حاجات وبرشا الكليما برشا بالكولتور بتاع ومربوط بالببليك فما ببليك ما يحبلكش ما يحبش الترو التكنيك هذا يحب اللي فير لافون يجوي رابيد وكورير كورير كورير دونك سون دي زيكول دي لابوراتوار كل لابوراتوار كل 4 5 ans تطلع لابوراتوار تطلع
1: مدرسة
0: تطلع تتفوق على الأخرى
1: واللي طريقة اللعب هذه تختلف من بلاد الأخرى
0: تختلف تختلف سي الإسباني سي ا ببري لو برازيل مي اي سون بلو ديسيبليني كو لو برازيليان الإسبانيول سون بلو ديسيبليني لو برازيليان سيرتو لي جين دو فيم تاعهم ماهيش مضبوطة
1: على المستوى التكتيكي في الوقفة في
0: تكتيك وعلى المستوى حتى أمورهم الحياتية البرة واحد سي با ماهمش إسبانيول إسبانيول سي أوتر شوز
1: سي معز هذا يتسلل لدفاع المنتخب الإسباني بالطريقة هذه ما نجموش نشوفوا طريقة اللعب نتاع المنتخب اللي ولا يلعب جو ديريكت المنتخب الفرنسي ما لقاش حلول على مستوى الوقفة نتاع الدفاع نتاع المنتخب
2: اي هو دو توت فاسون معناها لي جوار كاليتي بروميير نتاع الاتاك نتاع فرنسا يلزمهم بوكو ديسباس من بعد معناها سي سون اوبليجي باش يلا يعملوا بريسيون ويكومبين عندهم زاد اللي كيما نقولوا لي مويان نتاعك لي جوار كي ليمين ان كونتر ان على لي كوتي مي تبقى ديما لا بروميير دي شوز اللي يعملوا عليها هي لا كاليتي اتليتيك قبل لا كاليتي تكنيك في البروجيكسيون تاعهم من بعد لي اسبانيول شوف لي سوليسيون اللي قال عليهم سي وحيد مادام كبرين بيهم راهم معناها لي زيسباس ريدوي هذوما ديما يلقاو فيهم الحلول عندهم بوكو دو موفمون موبيليتي وديما معناها لا فيناليتي على لي زيليي اللي يبقاو ديما تري تري زيكارتي لهنا اون لوكورونس ثما كان لامين يامال اللي معناها هو ليليمون اللي نجم بهو كيما نقولوا في الان كونتر ان يستعملوه من الباقي الكل راهم على الكوليكتيف سي الكوليكتيف كي بريم مش معناها على لي انديفيدواليتي مش برشا
1: واللي خلى ما شفناش لامين يامال في كاس العالم هذه باللي كيما شفناها قبل
0: وي اكزاكتومون كيما قال الكوتش توا كلامه صحيح كونسيرنون لا كوليكتيفيتي نتاع اسبانيول تلقى ان سول جوار هو اللي كي امبروفي اللي عنده الامبروفيزاسيون وعنده لا كرياتيفيتي هو لامين يامال مي لونسومبل دي جوار اكثر فاهم يلعب وين سيرتوش مع انتونسيتي يطلعوا لك انتونسيتي يخنقوك ما عادش نجم تكوّب وفما تريموفيسيني اللي في ال
1: هذه كرة أخرى
0: في الخروج في الخروج متاع جوار الفرنساوي في العمل سيسير كي العمل دي شيرور سيسير
1: ساليبا
0: سي تان تريموفيسيني خاطر
1: هذه كرة المنتخب الحارس يتدخل ثم سوء تفاهم بين الحارس والمدافع ما زالت الكرة الحكم يوقف اللعب خروج ساليبا سي معز أثر نوعا ما على
2: بالطبع صافي ديجا كيما نقولوا علاش على خاطر لي ديو في اللاكس سون تري امبورطون ولا لا ليني ديفونسيف كي تدخل بها ماذا بيك معناها باش تشد بها الماتش الكل ممكن كيما نقولوا لي شانجمون يكونوا على le plan des attaquants ou la belle des milieux de terrain mais qui te facilite les calculs من début معناها un but en retard ou زيد joueur اللي ما كانش كيما نقولوا محطوط في بالك اللي باش تعوضوا ويتعوضوا تولي كيما نقولوا هكا دي بتي سيني قال لهم سي وحيد في الفوتبول في بعض الاحيان يخافوا منهم يقراوا يقول لك ها اليوم مش نهارنا كل شيء ضدنا دونك ثم حاجات نجم تلعب على المورال مي الماتش مفتوح اتو مومون تنجم معناها
1: شفنا حتى الفرص تقريبا المنتخب الفرنسي في العكس الهجمات انو مارتين خروج الحارس من مناطقه مع مبابي وديمبلي شفنا هذه مخالفه اخرى للمنتخب الفرنسي والحكم اكيد انه الكره الثابته التسديد تقريبا مش بعيده الحكم شنو اعتبر ظهر لي مخالفه للمنتخب أو يستنى في نقاش مع لابورت لاعب المنتخب ديديشان يحتاج على الحكم أكيد برشا

0: كلام في العمليه انا لاحظت فيها فما تدخل معنيه في الكره هربت عليه ديمبيلي لكن الحكم ما عطاش ضربه المخالفه. خلينا شويه هذه كره اخرى هجمه المنتخب الاسباني هو الدفاع يتدخل الشوط اول تقريبا اوشك على النهايه 45 دقيقه واحده بلاش الاسباني انك ترجع للفسير وانت رابح واحده بلاش اكيد عنده دفع معنوي كبير في المباراه.
1: أطول وقت ممكن اللي تبدأ متقدم فيه بالنتيجة الكل يخدم طبعا لصالح الإسبانيول. من بعد دوزيامي تون كان لي فرونسي معناها ما يرجعوش نوركول با وسكور رابيدمون بشي هما ترسيلهم يخليو أكثر ديزيسباس وتولي ممكن معناها الاستراتيجي ديزيسبانيول ديفيرامون يوليو على مومون دوني ينجموا كيما نقولوا يتقبلوا اللعب وهما مؤخرين شوية البلوك متاعهم ما يعطيوا لرواحهم حلول بالنسبة للكونتر خاطري باش يكون فيه دي سباس كان فرنسا ما ترجعش تو سويت باش تخلي بوكو دي سباس كما قلتي وحيدة قبيلة معناها اللي فرنسي نيم با اترميني او سكور يحاولوا هما تو يكونوا ان بو بلو با
2: شوف الكيب التوا اكتيرمون شوفنا برسك 20 و 25 باس سكسيف عند اسبانيور اللي امبوسيبل ادفرسير اخر باش يعمل لك 20 باس مع فرنسا مستحيل الفرنسيس عملوها توا جيتي
0: احصائياتي معناتها باهي سي وحيد يعني انت منتخب في قيمه المنتخب الفرنسي وما تعملش رده فعل بعد نص ساعه من اللي قبلت الهدف وما جاتكش فرص يزيد يدخل فيك هذا الدور شويه يخليك
2: بيان سور بيان سور بيان سور سيرتو اذا كان شدوا معاك الكوره اسبانيو شد قاعدين شادين الكوره فما موبيليتي كبيره برشا في اللعب والترانجولاسيون قاعد تتحرك برشا اللي كاري قاعد يتحرك برشا في السيران
0: قادر يسجل هدف
2: بيان سور ويجرهم برشا والكوتي اتليتيك الكوتي كوتي فيزيك نتاع الفرنسيس قبيله قلت لك موفيسيني في الخروج نتاع الجوار فما الراي اللي فما رزن شويه في عند الفرنسيس في الماتش هذا
0: كيف معناتها في اخراج الكره في الهجمه
2: حتى في الموفمون نتاعهم حتى في السبرينت نتاعهم حتى في ليزابيل نتاعهم دونك عندهم ان بروبليم فيزيك في الماتش هذا.
0: هل الارهاق والماراثون نتاع المباريات ينجم ياثر انك يوصل بيك الاخر كيما هكا بعد شهر تقريبا؟
1: اي طبعا الكوميول ديجا نتاع البطوله اللي كانوا يلعبوا فيها ومن بعد يزونشين المونديال وشوف في انا مرحله الوقت الحاضر اللي هما موجودين فيه معناها اوتوماتيكمون للاعبين ثم معناها البوسيبيليتي اللي الافام تاع المونديال هذايا باش نلقاو بوكو دو جوار باش يكونوا يزون بوزوان دو بلوس دو طون دو ريكوبيراسيون واللي لعبوا كونتينيوالمون وريغولييه في لي زيكيب نتاعهم توا 5 6 ماتش معناها بالطبع هذوكم عندهم ممكن كيما نقولوا امامون اللي بدن راهو مالهم الا بشر. دونك
2: شوف في الترانزيسيون ديفونسيف تاع اسبانيول عندهم 1 2 3 4 برسك 7 جوار كونتر 3 جوار فرنسي فرنسي دونك
0: في ساعه يرجع في ساعه يغطي
2: ما تنجمش تماركي هذيك 3 كونتر 7 امبوسيبل تماركي مستحيل
0: انت لهم على اخطاء فرديه هكا نجم تكون
2: فما ما يو سي با فما
0: نسبه قليله بالنسبه للمنتخب
2: سي مينيم سي تري ديفيسيل دو ماركي ان بيوت في السيتياسيون كيما هذوما في الترانزيسيون ديفونسيف نتاع اسبانيول سون تري رابيد و سيرتو لا دونسيتي اكسيال نتاعهم قويه برشا مسكرين ليني فيرتيكال.
0: سي معز انه توا هذه كره اخرى للمنتخب الاسباني اللي في هجمته انه ديما خطير في الهجمات ترجع شفنا انه في ساعه يقص الكره المنتخب الاسباني في انه يسترجعها بسرعه.
1: هذوما سي دي دوني بالنسبه للكومبورتمون على بيرت وقت اللي يخسروا الكره معناها الرياكسيون تو سويت كيفاش موجوده وهذا معناها رسخه فيهم من الوقت اللي ملي معناها الفوتبول الاسبانيول راهو قبل لي زاني 80 كان هو نفسه اي هو نفسه كان يعور حتى على لي غرون غاباري وكان معناها عندهم دي نورم بالنسبه للتاي وكل شو ياخذوا فيهم دي غرون غاباري الماكسيموم من بعد بالايفينمون نتاع برشلونه افيك يوان كرويف افيك معناها البيتيت ا بيتي الاسبري اسبانيول بدا يتغير بشويه بشويه ولات الكره شامله في الفورماسيون في لي سونتر دو فورماسيون نتاع الاسبانيول موجوده بكثره دونك هذاك علاش حتى لي جاباري نتاع لي جوار لقيناهم معناها ان بو بلو فيف قصار تري تكنيك مي سورتو سورتو دي جوار لي عندهم اون بون انتيليجونس و ليكتور دو جو اون بيرسيبسيون اون بروجيكسيون وحلول معناها براتيكمون تكون موجوده في اسرع وقت ممكن قبل الادفيرسيتي نتاعهم.
0: مرة أخرى سي وحيد أنه في إخراج الكرة ما عندوش صعوبة المنتخب الإسباني حتى في تقريبا تبدأ موجود في مساحة قصيرة
2: حتى في
0: سبعة ثمانية ملعبية يخرجوا بالكرة
2: حتى فما إيجاليتي نيميريك بايزامبل 3 كونت 3 يخرجك بسهولة تعمل حتى كيبدأ فما أون إنفيريتي نيميريك بايزامبل ثلاثة إسبانيول وأربعة فرنسيس
0: يخرجوا
2: بها كرة خاطر سي لا لا التكنيك سلالة تكنيك
0: توش الوحدة ضربة ايه الوحدة
2: توش وحدة وليزابيل متاعهم والموفمون متاعهم وليزونغ اللي شوازي من عند سبانيور سي سا سي سي
0: يتقراوا ذوما
2: سلالة فورماسيون
0: يتقراوا ذوما
2: بيان سير فورماسيون فورماسيون كومون فورمي ان بتي سي كوم سا مش كيما الفورماسيون متاعنا احنا اعطيه كورة وطلع سانتر سانتر وضرب بالراس وراوح
1: دي فورماسيون
2: دي فورماسيون اكزاكتومون
0: سي وحيد اللي خلينا تو نحكيو بعد شويه ربما نكملوا الشوط الاول تو ست دقائق في الشوط الاول كوقت اضافي في هذا الشوط واحد بلاش المنتخب الاسباني اليوم كنت تشوف الوقفه نتاع المنتخب الاسباني سي معز
2: شوف الريبلي شو الريبلي
0: انت ما ثماش مساحات اللي كانت موجوده للاعبين تاع المنتخب الفرنسي كما في المباراه السابقه
1: لا هما سي ايغال ا اوميم لي اسبانيول معناها يديفون ديما دو لا ميم مانيير هكا يسور جروب فيت التالي وقت اللي كيما نقولوا ما يسترجعوش الكره توت سويت ابري لا بيرت يرجعوا يلفور معناها ان بون بلوك تري بو دي سباس ما بين لي ليني ما ثماش دي انترفال ما بين لي جوار ومعناها اون بون كومبليسيتي ما بين لي ديو مي فوالا معناها لي فرونسي باش يلقاو روحهم هكا مومون بلوكي دو طون زون طون كل واحد باش يحاول السوليسيون انديفيديوال الحلول الفرديه وممكن هذيك باش تدخلهم في اكثر قلق ونيرفوزيتي.
0: هل ما كانش هذه كانت موجوده عند لاعبي المنتخب الاسباني وقت تقصروا الكره في سعي يرجع ويسكر المساحات ويضيق على المنتخب المنافس ويسترجع الكره في اقرب يعني في اسرع وقت. هذه كانت موجوده عند المنتخب الانجليزي المنتخب الاسباني؟
2: بيان سور الاسبانيول عندهم توا برسك اون ديزان داني هما يدومين عندهم 10 سنين هما يدومين الفوتبول كو سوا في الجمعيات وبيا على ليشيل ناسيونال دونك مدرسة بدأت بكري برشا
0: نهاية الشوط الأول بين المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي هدف مقابل صفر هدف ضربة جزاء أوير زبال بعد عرق لي لمين يامال شوط ثاني أكيد شوط المدربين توا كل مدرب ماشي مدرب ديشون كيفاش باش يرجع باش يسجل مدرب لويس تاع المنتخب الاسباني كيفاش ماشي يحافظ على النتيجه واللي دعم النتيجه معناتها هذو تو تعمل
1: ثم شفنا معناها في فرصتين بار دو فوا كيما نقولوا الجارديان الاسبانيول خرج اكثر من لازم من المنطقه نتاعو علاش على خاطر الاسبانيول جارد لو بلوك نتاعهم الفوق ما يحبوش معناها في طبعهم يحبوا معناها دونك هذاك ممكن تخليهم ا مومون دوني لي فرونسي يحاولوا يعاودوا يلقاو نفس لا سيتوياسيون افيك ان بو بلوس دو ريوسيت سينو معناها كان البلوك طايح ابار لي بال زاريتي ولا ممكن كومبيني افيك دي تريو يزيد يقرب اكثر اوليزي مع ديمبيلي بور كومبيني ممكن تناو مع رابيو باش تولي باك بالتريو ينجموا معناها يتعداو اكثر من الحلول اللي قاعده موجوده الوقت الحاضر لي زيلي سون ايزولي كل واحد وحده يحاول كيما ديمبيلي كيما باركولا يحاول معناها يلقى لا سوليسيون اون دريبلون لي جوار وممكن صعيبه يلفو ان بو بلوس دابوي يحاولوا ممكن يلعبوا شويه لو جو اسبانيول علاش على خاطر سي دي جوار زاد دو نيفو هما نفسهم يا بوكو جوار اللي تعداو على الشامبيونا الاسبانيول يعرفوا معناها يل بوف زاد كومبيني يل بوف رونتري حتى ينجموا يزاحموا في الفاز دو كونكلوزيون على لي 20 ديرني متر ينجموا معناها يل بوف كومبيني بوكو بلوس خاطر عندهم زاد الكاليتي تكنيك باش ينجموا يدخلوا بها في وسط 18 متر سينون سارس لي بال زاريتي. وانا نتوقع كان سي لي فرونسي نو مارك با تو سويت ممكن الاسبانيول يزيدوا يفاجئونا يفاجئوهم هما على خاطر معناها انا جامبيا كان الكومبورتمون نتاعهم دوبي لو ديبي دو مونديال قلت معناها لي اسبانيول نون با لي ميور جوور في او موند الوقت الحاضر معناها في كوم معناها كونتيتي مي كوم ايكيب كوم ايكيب اللي تفرجك في اللعب ويحاولوا يمشيوا باللي مويا اللي عندهم تري بون اورغانيزاسيون اي ان بون اسبري.
0: سي وحيد شوط اول واحده بليش للمنتخب الاسباني، الشوط الثاني اكيد ربع ساعه الاول اذا كان المنتخب الفرنسي ما سجلش اكيد مش تصعب عليه اكثر مباراه، مش المنتخب الاسباني مش يكون انه ماسك زمام الامور اكثر كما قال سي معزي نجم يقبل
2: فما بالنسبه للفرنسيس فما اسر كوتي نجمو يرجعوا بها في الماتش هو هو الكوتي فيزيك الكوتي فيزيك وفما الكوتي انديفيديال نتاع مبابي وليزي وديمبيلي. فما انا الراء اللي نجم فما ان اكسبلوا من مبابي نجم نجم يرجعوا سينو اذا كان باش يقعدوا يجريوا في في في في, في الريتم تاع الاسبانيول نطلع وبعد نرجع وبعد مشيتها وبرشا مشيتها وبرشا وسسرا تري ديفيسيل مالغري كو الميتون الاول سيتي ميتون اكيليبري مش ما فيش حاجه اكسترودينير سولمون البينالتي دونك لكن هنا الفرنسيس الكوتي القوي فيهم القوي عندهم هي كوتي فيزيك كوتي فيزيك اتليتيك اي سون تري اتليتيك فما دي اكسبلان دي فيديو كي سون انا
0: لكن هذوما تو شفناهمش
2: اي سون هذوما شفناهمش ما شفناهمش خاطر الاسبانيور اي زون تري بيان ايتيدي لي فرونسي اي زون ديكورتيكي لو سيستيم تاع الفرونسي ولي ستاسيون تاعهم اللي صحيحه ومعروفين معروف الفرنسيس معروفين معروفين على ديمبيلي وليزي مبابي دونك سي سي با فماش حاجه معناها مخبيه فهمت دونك
0: باهي خلينا نشوفوا معانا خبير التحكيم خالد السويح يعطينا فكره على حكم المباراه الى حد الان وضربه الجزاء. سي خالد السويح اهلا وسهلا بك معانا في الاستوديو سي وحيد الحدوسي وسي معز معكاز. سي خالد مساء الخير اهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير ليك ومساء الخير لكل ضيوفك الكرام ومرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب.
0: يعطيك الصحه سي خالد. سي خالد حكم المباراه ضربه الجزاء والكلام والتحكيم والانتقادات اللي شفناها من حد الان في المونديال هذا.
3: اكيد الانتقادات هذه فيها صحيح في اغلبها صحيح في اغلبها في بعض اللقطات اكيد خاطئ ولكن على الاقل المقابله زي ايفان بارتون السلفادوري ضربه الجزاء كانت صحيحه وكانت كلاسيكيه احنا بلغه الكره. فما تدخل كذلك لأوليزي فما تدخل كان تقريبا يستوجب ثمة التهور وبالتالي كان عليه إشهار الصفرة والنجم نوصل حتى البطاقة الحمراء ليميت ليميت احنا نقوله بلغة الكرة
0: هذه في اللقطة متاع أوليزي.
3: أوليزي اي تدخل كان يعرف السلامة البدنية للاعب الإسباني للخطر وحسب اللقطة اللي عندي واللي شفتها بالنسبة لي أنا ورقة حمراء كان على الفار أن يدخل وإشهار ورقة حمراء بالنسبة لأوليزي لأنه ساق ممدودة في منطقة حساسة غير محمية بكامل الساق في الشوفيه ويعطى الفنيين اللي بحذاك والساق ممتدة كاريمون معناها فهمت ولو فما الحدة الحدة موجودة معناها الفيرونس موجودة
0: معناتها الشروط نتاع الورقة الحمراء كلها متوفرة
3: لاعتبارات نتاع ورقة حمراء في منطقة غير حساسة بكامل القدم في منطقة غير محمية وفما السرعة معناها البيتيس موجودة وبالتالي بالنسبة لنا فما كان عليه الفار يتدخل ويكلم الحكم على أساس فما بطاقة حمراء كان بطاقة حمراء ضد اللاعب أوليزي اللي كان يستحق الورقة الحمراء في اعتقادي والاعتبارات كل المتوفرة. بالنسبة لضرب الجزاء كما قلنا ضرب الجزاء كلاسيكية وضرب الجزاء واضحة وحسن فعل الحكم بالنسبة لهذا أهم لقطتين في الشوط الأول.
0: الحكم هذايا اللي سلفادوري اليوم لحد الان كنت تشوفه لانه برشا كلام تقال على التحكيم وبرشا لكن ممكن تحكي انت ظهر لي طول كل الكواليس كلها في غرفه الفار.
3: اكيد تعرف اللي غرفه الفار هو اكيد دائما حتى في البطوله نتاعنا ديما الكلام تاع غرفه الفار، لانه غرفه الفار عليها مسؤوليه اكبر، لان قدامها الكاميرات كل الزوايا الكل والامكانيات الكل قدامها، ديما المسؤوليه الاكبر قدام غرفه الفار اكثر منها معناها الميدان. وتعرف انت في مختلف البطولات وهو الفنيين بحذاك وتبارك الله الناس يتفرجوا مليح في الكره، ديما ديما ديما كيبدا موجود الفار ديما المسؤوليه الكبيره الفار، لانه الفار قدامه الامكانيات الكل والكاميرا الكل والتكنولوجيا الكل كيما في كاس العالم هذايا، دونك ديما الفار يتحمل المسؤوليه الكبيره.
0: شفنا في بعض الصور سي خالد انه الاحتجاجات من اللاعبين على الحكم في ضربه الجزاء في المخالفه في وما شفناش معناتها الحكم مسيطر كما يجب الى حد الان على المباراه في تدخلاته في قراراته في اسناد الورقات الصفراء في
3: اكيد تعرف اللي كما يعرفوا كما قلت لك الفنيين اللي بحذاك وانه راهو معناها اكل اكل اكل اللقطه الزايده اكل التصوير المتاخره شويه تعطي انتباه على تردد الحكم معناه، وهذا هو ربما اللي اعطاه نوعا ما الانتباه، ربما زاد كثره التسللات اللي هي صحيحه التسللات مجملها خاصة الهجوم الفرنسي ربما اعطت انتباه نوع من التردد للحكم. وتعرف الكيب الخاصة دائما باش تكون معناها تحتج على القرارات وغيره وغيره، ولكن كما قلنا هذه ابرز القرارات اكيد، وانه حب يعطي لافونتاج في بعض الحالات واعطى الانتباه وانه متردد، ولكن كما قلنا القرارات ضرب جزاء صحيحة كان عليه الحمراء والاحتجاجات كانت خاصة من المنتخب الفرنسي. ولكن هذه أهم القرارات بالنسبة للشوط الأول. ثم بعض التأخير في تصوير بعض اللقطات اللي أعطى الانتباه أنه متردد.
0: باهي يعطيك الصحة خالد السويح خبير التحليل أكيد، ونرجع لك بعد نهاية الشوط الثاني إذا كان ثم لقطات تحكيمية للحديث. سي معز وسي وحيد خلينا نحكيو ونرجعوا نحكيو على المباراة هذه، المباراة الثانية اللي مش تلعب غدوة المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني. أكيد كي تشوف المستوى نتاع المنتخب الانجليزي اللي تغير مع
2: توماس، نشوف الانجليز منها فما اللي جا سيبيوريتي.
0: حاول اقرب شويه سي واحد للميكرو.
2: الانجليز اقوى شويه، اقوى شيء اقوى من الاحساس سورتو سير بلون سير بلون تكتيك فيزيك اغريسيفيتي. مراش الارجنتين با غاني لو ماتش، انا راه اللي الانجليز اقوى من الارجنتين.
0: المنتخب الارجنتيني الى حد الان كي شفناه في المونديال هذا الى حد الان ملعب مع حتى منتخب اللي مصنف العشرة منتخبات الاوائل، لعب مع الجزائر، لعب مع النمسا، الاردن، الكاب فير، مصر، سويسرا. معناتها ما ثماش اختبار حقيقي للمنتخب، يعني المنتخبات اللي لعبها كل تصنيفهم الكل خل المنتخب في المرتبه 27 والمرتبه
2: 19. انا انا انا كرا باغزومبل ميسي في العمر هذا في العمر هذا الى ريفا ماركي سيت وي بيوت كرا وصل دونك الادفيرسير ماهوش هو ماهوش المستوى نتاع خاطر ميسي ما نجمش ماركي معاك ضد فرنسا ضد اسبانيا ضد انجليزا ضد
0: انجلترا. الدليل انه كونتر سويسرا ما ماركاش.
2: اي بابا ماركي ما نجمش ماركي خاطر الادفيرسير ما كانش في النيفو نتاع دونك غدوه سسرا انا الراي اللي انجلترا ولا ما غني الماتش.
0: سي معز حكيت على كان يحكي سي وحيد على المنتخب السويسري والمنتخب الارجنتيني وانت قريب من المنتخب السويسري والبطوله السويسريه. ضيع المنتخب السويسري ترشحه كتشوف المستوى وحجم اللعب كيف المباراة
1: هي صعبت عليه معناها بعد ديغاريزاسيون من بعد ما خرج له معناها الجوال لافونسونتر خرج ورقة حمراء دونك قعدوا يلعبوا ناقصين افيك سا معناها ايزون كيسي كيما نقولوا دوزيام بيوت على 112 مينوت فهمتني وسي ليكيب هي جوواز لوفر لو جو اللي تي بيان اون بلاس مي الارجنتين معناها تو لي ماتش نتاعهم صارت فيهم كل مره دي بوليميك ما نعرفوش ثما كيما نقولوا مساعده مش مساعده مي اي بي ليكيب دونجلتير معناها بدات بروغريسيف علاش على خاطر معناها توخال الي ابيتوي باش يراني معناها يلونترين دي كلوب دي زيكيب ناسيونال لي جوار نتاعهم يشوفهم اقل ما Donc il avait besoin d'un peu plus de temps, mais كل مرة نشوفوا les Anglais راهم سوليد. فهمتني صحاح وحدة وحدة والمعناها سي با هازار اللي لعب هذايا معناها يسون دومي فينال. صافي دي زاني ما وصلوش للنيفو هذايا، عندهم معناها دي زيليمون سيرتو كي اون بينيفيسي دون فورماسيون اللي بدات متأخرة في الانجلتير، الفورماسيون معناها دو نيفو بالنسبة للجون نتاعهم. افيك معناها الشامبيون
0: المجموعه الموجوده هذه مع توخيل تقريبا نفس المجموعه كانت مع ساوث جيت، معناتها تحس انه ثم لمسه نتاع مدرب، ثم كتقارن زوج مدربين يعني تقريبا جل
2: توخيل سي تنوتر ستيل
0: اي فوالا، هذا معناتها
2: سي تنوتر فيلوزوفي في الفوتبول. الفوتبول الانجلي ماشي اكثر توا اكتوالمون ماشي اكثر التكنيك، ماشي اكثر ستين قاعد يطور، قاعد
0: يلوج
2: على هويه اخرى، ايدنتيتي نوفيل ايدنتيتي اللي تمشي مع اذا كان حاب يمشي يعمل بوديوم يدو شونجي يدو انتجري
0: قاعد يتغير. هذا
2: بيان سور تغير خاطر لانجلتير سي اون غراند ايكيب، سي اون تري غراند ايكيب وترها غدوه.
0: المدرسه الانجليزيه وجيب لها مدرب نتاع مدرسه المانيه بدا يعطي في النتيجه.
2: لا ما ما نو سان فيريان دير من اونترنور المون ولا اونترنور انجلي ولا
0: فما مدارس
2: تلقى اي داكور دو مدارس، ما فما ساعات تلقى مثلا انا باي اكزامبل تونسي مش تبع المدرسه التونسيه، تبع المدرسه الالمانيه. ما فهمت انا
0: تكوين نتاع المدرب،
2: التكوين نتاع المدرب، تكوين نتاع وفما بيان سور ايفولوسيون نتاع نتاع نتاع لونترونور. لونترونور هو يدوا ايفولي كيما الجوار يديفولي، لونترونور يدوا ايفولي مع بيان سور مع هذه لا تكنولوجي جديده والداتا هذه. اي معلومه تاخذها تنجم تاخذها، تنزل على الفلوس تاخذ نابورت كاسيجي تنجم تخرجوا. دونك انا جنو كرو با اللي فما اكتوالمون انا الرا اكتوالمون هي فما اون سول ايكول، اون سول ايكول ان فوتبول، ايكول واحده في فوتبول سي لا تكنيك اي لانتيليجونس دو جو اي لانتونسيتي دون لو جو اي لا ديسيبلين اي سي تو. فهمت بيان سور افيك اون فورماسيون معناها ابروفوندي و تري بوسي ينجم تعمل اون غروند ايكيب
0: اللي هو لا سيونس اكزاكت اللي
2: سي اون سيونس اكزاكت. واللي يقول لك واحد الفوتبول موش سيونس اكزاكت راه غلط بالنسبه لي انا سي اون سيونس اكزاكت. اذا كان ما جو نو كومبرون ريان انا يقول لك مثلا واحد سي با اون سيونس اكزاكت. اذا كان جوار يوصي السالير نتاعو 300 مليون اورو و 400 مليون اورو الكونترا نتاعو، كاش سافو دير شو معناها موش سيونس اكزاكت؟ اذا كان ستاف تكنيك كله كل واحد عمله لابتوب نتاعو حاطه قدامه البي سي نتاعو وقاعد يخدم وقاعد يعمل، شو معناها شو سي با اون سيونس اكزاكت؟
0: معاه سي معز مع سي وحيد
1: sur le plan des statistiques et des chiffres تنجم تكون une science exacte، mais من بعد تبقى ديما معناها la qualité de l'intelligence du joueur، la prise de décision juste pas juste، خاطر l'entraîneur ينجم يعمل كل شيء صحيح ويحط لك الجوار d'après ses performances، والجوار النهار هذاك ظهر له باش يحط لك الكره لبرا.
2: لا بس
1: بعد بالنسبه للريزلتا فينال كيما اليوم ناخذوا لي ستاتستيك ريالمون باش نحطوا لي فرونسي هما فافوري.
2: لا انت قلت فافوري، انا قلت لك من الاول لي اسبانيول سون فافوري.
1: لا باش نتبعوا لي ستاتستيك اللي ماخذينهم بارابور لا فالور نتاع لي جوار موجودين في
0: القيمه الفنيه، حتى
1: القيمه لا الماليه نتاعهم
0: القيمه التسويقيه
1: اقوى من لي اسبانيول.
2: نو مي سي با فري، سي با فري
1: تسويقيا
2: داكور، مي سي بلان معناها كاش سافو دير سيونس، شنو معناها سيونس؟ سادير سيونس، سيونس معناها 1 بلس 1 سافي 2. اذا كان انت قلت لي باغ اكزومبل مثلا تخرج واحد يضرب كره على البار يقول ما هذه ماشي سيونس، سامحني شنو معناها ماشي سيونس؟ اذا كان الكره تضرب على البار يقول لك لا هو حظ هذا وما حظ، هو كان طيح اللونجل تاع بدنه طيح اللونجل تاع ساقه راهو حتى في الكاش، بس يجي يسوي سي
0: اللي هو الاخطاء اللي تصير داخل
2: سي تادير اخطاء كيما هذيا
0: كيما البلانتي
2: هي ابريساسيون، هذه ابريساسيون، هذه هو الى تري مال ابريسي الواحد الادفيرسير نتاعو في الموجود واللونجل نتاعو عمل فوت كان ما كان كان ما سبق اللحن نتاعو سبق الاكسيون نتاعو ولا انتيسيبي وبيعمل تايمينغ صحيح راهو الى ايفيتي الضربه هذيك بيان سور سي توت ريلاتيف
0: كلشي مربوط ببعضه. داني يجاوب ما يجاوبش
2: شنو يجاوب كاش يدير يجاوب اذا كان ترقد مليح وتخدم مليح وتعمل وتترن مليح
0: باش يجاوب. اللقطه هذيك كما كان يحكي سي معاذ.
2: مي بيان سور مي سي ما فما توت ريلاتيف الانتيليجونس داخله في في اللحظ في في في في في اللعب بيان سور. اذا كان انت تيونتيسيب مال لاكسيون باش تعمل فوت. اذا كان تيونتيسيب بيان ما تعملش الفوت اي سي تو. شو معناها ولا كيف دير لحد شو تقول لي
0: باهي انطلاق الشوط الثاني 47 دقيقة في دور النصف النهائي للمنتخب كأس العالم المنتخب الفرنسي المنتخب الإسباني. إسبانيا متقدمة على المنتخب الفرنسي 1-0 ضربة جزاء من الشوط الأول وير زبال هو اللي سجل الهدف. إلى حد الآن تقريبا شوط بداية الشوط الثاني اكيد شفنا مقدم توا سي معز المنتخب الفرنسي مش يلعب الكل في الكل. شفنا حتى اللاعبين على خط وسط الميدان الكل
1: مش الكل في الكل معناها هو اللي اوبليجي كيما نقولوا دو ريكولي السكور يرجع يليغاليز باش من بعد تكون عنده اكثر وقت بالك ببوراجوتي دوزيام بيوت ولا ما ينجمش معناها يقعد قابل اللعب وترانكيل وقول مازال عندي الوقت. نو ما عندوش الوقت ما دام متاخر في النتيجه
0: باش يقدم
1: دونك يلزمو يلقى الحلول خاطر باش شفنا توا اللعب الكل محصور براتيكمون في الزون ميديان دي دو كوتي كساسوا لي اسبانيول ما يحبوش يوخروا البلوك نتاعهم على خاطر معناها عندهم استراتيجي سي دو ديفوندر ان افونسون هذاك علاش دو طون طون معناها عندهم الجارديان دو بيوت نتاعهم يخرج حتى ال 25 متر باش يعمل يلعب اون دوزيام ليبيرو. دو لوتر كوتي لي فرونسي il faut كيما نقولوا ديباسي لو بياج بالك دو لور جو يلعبوا في ظهر لي اسبانيول سي سينو معناها يريست انكور لي فوا اللي ريكوبير الكره عندهم با وقت ينجموا يلعبوا على لي كونتر ولا بقات لي بالاريتي هذوما باش ينجموا يرجعوا في
0: السي وحيد
2: البروبليم اللي لقاوه توا الفرنسيس يحبوا يعملوا بريسينغو البريسينغو ما تنجمش تعمل بريسينغو مع اون ايكيب تكنيك سي تري ديفيسيل باش تنجح البريسينغ تاعك عالي اذا كان ادفرسير قدامك كوم الاسبانيول اخزر لهم كيفاش يخرجوا بالكره تي با لي بريسي
0: الثقه في النفس وكل انه واثق انه باش يخرج بها الكره في حتى في متر وما ما يطيش كره
2: السيتياسيون هذيك جاتو في في في في, في الكارير الكارير الفوتبوليستيك نتاعو 1000 مره السيتياسيون هذيك ديجا تعدت عليه هو عايشها دونك ولا تمتعه
0: عاديه
2: عنده فهمت باش تبريسي مثلا بك دو لو جوار
0: ما يغلطش
2: مي سي تروبا خاطر ديجا ابيتيو سا
0: وشفنا انه المنتخب الاسباني اللي حكيت عليه انت انه حتى خذا الكره مقدم بعد خط وسط الميدان رجع مش يبني الهجمه ويخدمك الكره نتاعه وهو باش
2: لا ما تقامش الاسبانيول مستحيل باش تعيش الكره مستحيل حتى كي يبدا خاصه ما تعيش الكره جامي خاطر عندهم عيب هما باش يطيش كوره من لاحد من ديجاجي لابال كيما حنا نقولوا هنا بيع بيع بيع لي سلوغون تاع تاع فهمت دونك
0: هذه هجمه تقريبا كان يكون هدف الثاني ليمين يمال لكن ثم تسلل. هل الفكر اللي كان يحكي عليه سي وحيد اللي عايشوا المنتخب ملاعبيه المنتخب الاسباني كل ثقة في النفس وكل العملية تتعاود ويعاود يخرج بالطريقة هذيك حتى في منطقة ضيقة ومع كثافة عددية يخرج خروج سلس بالكرة هذه
1: هما بالطبع من لا فورماسيون يسون ابيتوي بالنسبة للو جو هذايا دونك متعودين عليه كما قال سي وحيد معناها الاف المرات اللي زون vécu les situations mais de toute façon une sélection c'est fait par les meilleurs éléments hein les نجموا معناها يتأقلموا مع مقتضيات اللعب في كل مره que ce soit دفاعيا والا هجوميا عندهم الحلول مش كان الحلول الفرديه مي زاد الحلول الجماعيه لانه معناها اللاعبين سو كي سون اوتور راهم عارفين على الافونس بلوز او موان شنو الحلول اللي عند صاحبهم بيل زونتيسيب باش يعاونوه
0: هذه كرة للمنتخب تسديدة للمنتخب الإسباني سي وحيد بالطريقة نتاع المنتخب الإسباني هذه أنه قادر يحل أي أدفرسير معناتها يلعب مرتاح
2: الإسباني الجروب توا إسبانيول ما تربحوا حتى جمعية في العالم أكتوالمون أفيك البوتنسيال كيزون توا
0: في المباراه هذه؟
2: لا لا في الجروب هذا، الجروب نتاع الكيما
0: المجموعه الموجوده هذه،
2: المجموعه هذه حتى حتى حتى حتى ايكيب حتى جروب نجم يربح
0: عليه،
2: خاطر سون سوبيريور تكنيك فيزيك تكتيك وعندهم عندهم سي لو غران فوتبول سي لو غران جو سي لو غران جو اي سي لو هذا الفوتبول،
0: هذا الكره الحقيقيه،
2: هذا الفوتبول وي هذا الفوتبول هذيك انت راه في هذا الفوتبول سي سا. هما تو سون ان تران دو ساميزي، هما شيخين تو عاملين كيف فهمت، عاملين كيف سون دي جوار اللي شيخه شيخه كيما واحد
0: يدخل. هي والكره الاخرى اللي نحكيو عليها الاتليتيك والنجوميه والفنيات واللي جاباري ماهيش في كوره،
2: ليه جاباري ما عنده حتى سونس، جاباري تلقاه كان في ليدوزاكسيو ليدوزاكسيو ليدوزاكسيو تستحق الجاباري في الكره العاليه، ابار سا ما تستحقش الجاباري يعني تلعب كلها في اليابانيين عندهم كان زوز في المترو مترو 88 دو جوار وقت راه فيهم دي بتي جاباري مي سون ترو تكنيك ترو رابيد و سي اون بون ايكيب فهمت، دونك الجاباري يسمع عنده حتى دخل عنده حتى دخل
1: لي بلو غران جوار سون لي بلو بيتي
0: براتيكمون الفلاتات نتاع الكره
1: في الجباري شفنا مودريتش ميسي مارادونا ونسي دو سويت معناها لا ليست لي لونغ بلو بيتي علاش انيستا تشافي انا نسيو زاد على خاطر يديفلوب دوتر دوتر كاليتي كونيتيف بوكو بلوس على
2: طارق دياب احنا في تونس سي دي تاي ترو تكنيك ترو رابيد
1: دونك علاش خاطر ملي هو صغير معناها ماهوش باش يعول كيما نقولوا على لافورس ولا على يلزمو يا بار لانتيليجونس توتافي
2: فوالا
1: دونك الكومبونس يشوف قبل الحلول يلقى فيسع فيسع معناها كومون سيرفير اكسيليري لو جو اورينتي لو جو
2: فوالا
0: لكن هل النجوم هذوما في المنتخب الفرنسي توا كرويا معناها كي تشوف انت معناتها اذا كان حكيت لي هذا هو الفوتبول هذا الموجود في المنتخب الاسباني والنجوم هذه اللي هما نجوم في فرقهم في وقاعدين معناتها يعملوا في اهداف ونتائج ومستوى كبير معناتها
2: اي توما سون دي كرونجوار احنا قلنا لا فرنسي سون دي كرونجوار
0: اي لكن مش فوتبول هذا
2: لا سي دي فوتبول مي قلت لك انا فما ما فما دي بالي فما دي بالي فما دي بالي فما واحد في الأ واحد في البي واحد في السي كيما قلت لك انا في الكوب دي موند هذا فما تروا نيفو النيفو هذوما اللي قادوا اللي ويت ثمانيه جمعيات اللي قادوا الاخرانيين
0: في اللانكار
2: في الدرني كاري ودوزيام كاري اللي قادوا في اللانكار هذوما النيفو 1 فما النيفو 2 والنيفو 3 اللي فيه احنا الاخرانيين
0: المونديال تو ما فيش مفاجات الى حد الان
2: لا ما فيش حتى مفاجات فما حتى مفاجات وين المفاجأة؟ ثم النرويج، النرويج مش مفاجأة، عاد خاطر عندها دي كرون جوار.
0: وما وصلتش
2: وما وصلتش الدرني كاري.
0: ما ثماش مفاجأة سي معز إلى حد الآن.
1: لا اللي بقاو هذوما أون دومي فينال معناها سي
0: يستحقوا.
1: يستحقوا، ممكن أنا كنت نشوف بالك البرتغال تنجم، ما هذاك هي معناها
2: الحلول. لا البرتغال نو.
0: البرتغال ما تشوفش أنه المدرب نتاعها اللي ماهوش في مستوى المجموعة اللي موجودة.
1: شونس المستوى نتاع المجموعة كان رفيع جدا. من بعد معناها أنا ما نحبش مي الصحافة نتاعهم الكل قالت وتكلمت اللي المدرب بوكو بلوس سي اوكيبي باش يعمل علاقات ديريكتومون مع الناس اللي تابعين كريستيانو رونالدو بالك يحب يمشي هو للسعوديه دونك لا جيري طول طون
0: لا حتى بالنسبه لمارتينيز راه شفناه حتى مع المنتخب البلجيكي وقت اللي في تنبك المنتخب البلجيكي بكل النجوم هذيك ما حققش نتائج
1: والله يشوف
2: سان
1: كرون افيك لي غران ناسيون هذوما مي سي كو ميم كالكان اللي عنده انت ان بون فيلوزوفي
0: لكن ما نجحش مع
1: ما نجحش
0: به هاي بديت التعويذات على المدربين اكيد هو بالنسبه لديشان دا الوقت يحاسر فيه سي وحيد
2: وي اللي توا يجي ورا الوقت
0: خرج بركولا ودخل دوي
2: دوي دوي هذا وقته هو سي سي ان شونجمون كلاسيك
0: ديما حاول اقرب السي وحيد معناتها هذايا حتى وقت ما كانش بيكونش خاسر ديشان يقوم بالتغييرات
2: اي سي كلاسيك سي سي سي سي سي هابيتويل
0: سي معز توا 56 57 انت كمدرب خاسر واحد بلاش اكيد انه شفنا حتى توا الضغط هاو بدا وكما كان يحكي سي وحيد انك ما تنجمش تضغط على اللاعبين في قيمه المستوى الاسباني.
1: وي مي سي ان بريسينغ هذايا مال اورغانيزي فهمتني، علاش؟ على خاطر كيما نقولوا ما ثماش لا سيكوريتي ورا الجوار اللي يعمل البريسينغ، دونك قاعدين يجروا ايزولي كل مره. و بلوس افيك لا كاليتي دو موبيليتي و كاليتي تكنيك نتاع لي اسبانيول، معناها سي ان كوز بيردو. Donc il faut définir beaucoup plus les zones de pressing et opter beaucoup plus à le pressing dirigé au départ. Mais quelqu'un, il perd beaucoup d'énergie ou je te parle plus facilement.
0: هذا باش يتعبوا اكثر من لعيبه المنتخب بالرغم انه ربما تحضيرها تقارن حساب كل شيء، لكن بالطريقه نتاع اللعب هذه ملعب هي يجروا وما يفكوش
2: الكره. البونت الثاني.
0: البونت الثاني للمنتخب
2: الاسباني.
0: اسباني اكيد سيناريو اخر مره اخرى في توقيت 58 دقيقه لعب 2 بلاش لاسبانيا، تو تشوف عمليه الهدف. اكيد قيمه هالمنتخب اللي باقي تشوفوا فيه في المستوى، هي رده فعل ديشان اللي اكيد ماهوش راضي على المستوى اللي باقي قدا فيه المنتخب الفرنسي. فرحة كبيرة لملاعبية المنتخب الإسباني والجماهير الإسبانية. هدف ثاني اللي بيدرو بورو هو اللي سجل الهدف. هدف
2: قلت لكم قلنا من الميتون الأول سي تري ديفيسيل دو دو دو باتر ليكيب الإسباني، سي امبوسيبل. انا تشوف لي فاكتور كل موش ماشيين مع الفرنسيس.
0: انت قلت لنا انه اسبانيا فافوري وتناقشت مع سي معز واللي
2: قلت لك فافوري اسبانيا فافوري وحتى جمعيه في العالم تنجم تربح اسبانيا بالسي دي جو هذا بالجروب هذا. اكثر انت عملت طلعوا بريسينغ، عملوا بريسينغ هو اما بريسينغ هو اللي ما لازمكش تعمل بريسينغ على دي جوار معناها باري تكنيك ترو تكنيك مش تكنيك ترو تكنيك فوالا سي فيني وفي الماتش
0: وفا
2: لا وفي الماتش
0: مع سي معز في
1: نو انا جو بونس معناها لي فرونسي ايزون بري ان بون كو سور المورال. لهنا توا ما عندهم حتى حلول، ايزون ايسيي بريسينغ او معناها شفناهم كيفاش شقوهم كيما عباره على تشق الزبده، خرجوا معناها منهم فاسيلمون. ايزيتي دي موراليزي ديزورغانيزي، وصلوا لهم الديزيو متر avec un appui ou latéral هو اللي دخل معناها pour apporter كيما نقولوا supériorité numérique. Oui non حلوهم ils sont معناها une période de situation de détresse totale. نشوفهم لي فرونسي الوقت الحاضر، دونك شفنا الجروب il est partagé l'équipe en deux اثنين
0: تنشر صوت ميدان تقريبا
1: مي فوالا كوم ايزولي ما عندهمش حلول لا باش يشبيو الهجمه نتاعهم ولا كيما نقولوا باش يريكيبيريو الكره كي تبدا ما تكونش عندهم الفوق.
0: سي وحيد انه تو تشوفوا حتى بدنيا المنتخب الاسباني وكيفاش يضغط على حامل الكره باش يسترجع الكره في اسرع وقت.
2: هو تو انت تو تسفيها على اسبانيا ولا على فرنسا؟
0: المنتخب الاسباني نشوف فيها انه حتى بالرغم 2 بلاش وكيفاش يضغط على حامل الكره بانه يسترجع الكره باش يرتاح هو ويعاول يبني الهجمه ويحاول يبني ويدور الكره نتاعه.
2: بيان سور والفيو كرتوني تو هو لوجع الكرتون تو الاسباني بيان سور الثالث
0: هذه لامين يامال وجه لوجه مع الحارس نجيب يكون الثالث المرا والهدف الثالث.
2: قلت لك لوجع الكرتون
0: الثالث ظهر لي ثم تسلل الحكم ثم رايه تو نشوفوا اكيد ثم رايه لكن نعرفش في الصوره التلفزيه لانه عمل كبير من لامين يامال كيفاش فكس الديفونسور وبداخل رجل في البوتو في الزاويه البعيده يسجل. انك تكون عندك لاعبيه في قيمه لامين يامال اكيد تسلل واضح لانه ما تمش احتساب الهدف اثنين بلاش وقادر انه في كل مره المنتخب الاسباني باش ينجم
2: فاسيلمون خاطر ديجا ليكيب دو فرانس مونتالمون لي جوار سون توشي profondément touché ou c'est difficile de quel moment mais c'est difficile de partager le match c'est
0: très difficile mais le moral mais لاعبين عندهم خبره لاعبين كؤوس عالم لاعبين تيراز رفيع بالي اخرى
2: اي لا سي ديفيسيل خاطر كنت يساجي د تلعب ضد فريق كيما اسبانيا كيما اسبانيول اذا كان خذا عليك
0: الهف
2: بونت الثاني سي فيني خرجك
0: دي سي معز اثنين بليش والمنتخب الاسباني شوفوا كيفاش يلعب متقدم ما وخرش ما طيحش البلوك
1: اي هما كانوا يقعدوا معنا كونسونتري منضبطين ما يدخلوش في اللعب سهل خاطر ثم موموندونير شويه الجوار يستسهل كي تبدا ريبيتيسيون هكا ان بوزيسيون دو بال افيك 15 20 باس كل مره راهو من بعد كيما نقولوا يستسهلوها انا جو فو كي ريست معناها سيريو جوسكو بو بيان اورغانيزي باش يحاولوا كل مره معناها هكا يريكوبير ويربارت على بورداج وقت ما نجموش يوصلوا رابيدمون يحاولوا معناها يكونستروز لاتاك نتاعهم كوم الفو نشوفوهم من بعد يلفون اورغانيزي توت سويت لي تريانجل وكان لازم اللوزونج من بعد يزيد يتكون الحاجه الباهيه اللي نشوفوا فيها من قبيله دونك لي اسبانيول يبداو الهجمه نتاعهم راهي من الكوتي غوش نكملوا بها على الكوتي اليمين تاع يمين لامال
0: يبدل
1: في الدرني تيار في قبل لا كونكلوزيون يتعدوا على الكوتي دروات.
0: هل السي وحيد اللي كنت تحكي انت بالطريقه هذه بالوقفه بالتكنيك هذا اللي كيفاش يدوروا في الكره والروح والاندفاع اللي شفته منتخب الفرنسي قص الكره في ساعه ترجع المنتخب
2: انت شوف ريكوبيراسيون دو بال تاع الاسبانيول ريكوبير فيت لا بال فما ان تكنيك في ريكوبيراسيون دو بال فما لا تكنيك ديفونسيف انديفيديوال جوار لازم يعرفها يعرف لي زونغل منين يطلع من اللي على اليمين على اليسار شكون يحط ساقه ويحط فما لونتيسيباسيون فما برشا بليزير فاكتور يدخل في pour pouvoir récupérer bien la balle et vite.
0: في الاستعراض منتخب الاسباني
2: شوف والله اكزيبيسيون ولات فوالا معناها سي
0: يوصل للمناطق يعني منطقه 18 متر تاع المنتخب الفرنسي ويرجع الكره للمنطقه 18 هذايا شنو
2: لا شوف كيفاش حلوا التيران خذوا التيران
0: كبر عليه
2: خذوا التيران بالعرض وبالطول معناها حلوا لهم التيران خاطر يعرفوا الفاكتور فيزيك ديجا طايح تاع الفرنسيس تاع المنتخب الفرنساوي
0: هل اللي حبيت النقطة اللي نشير لها كانت هجمة المنتخب الإسباني في المناطق نتاع المنتخب معناها منطقة العملية نتاع المنتخب الفرنسي بالثقة بالنفسي رجع باش ترجع الكرة للحارس ويعاود يبني
2: وكل بيان سور سي سا هذايا الكرون جو
0: هذه كرة في منطقة العمليات بدون حلول منتخب الفرنسي لحد الآن
2: إيه سي نامبورت كوا نامبورت كوا مثلا باغيزومبل هذايا أكسيون كيما هذاك جات عند إسبانيول ما يعملش الأكسيون هذه
0: ما يشوتش
2: جامي يشوت حتى يقول لي سايب
0: عارف انه حل
2: امبوسيبل معناها حل معناها سي نيجاتيف اللي يعني يعمل فيه دونك كان ينجم جات عند واحد اسبانيولي كان يرجع كوره ويعاود يخدم وعاود فهمت دونك سي لا لا ديفيرونس
0: اليوم شفناش ديمبيلي ما شفناش اوليسي
1: لا صعيب ياسر باش تشوفوهم اليوم على خاطر معناها كيما نقولوا ما عندهمش شكل سي بوكو كونتي على الانديفيدواليتي دو شاك جوار مي زون ايتي ايزولي زادا سيباري chaque fois qui tire le cours à le côté voilà ça m'a mané le premier joueur qui presse deuxième qui m'a coulé pour anticiper la trajectoire de la balle pratiquement ram clef فهمتني وحتى كي يبدأوا 2 contre 2 ولا 3 contre 3 عندهم une meilleure anticipation pour récupérer la balle بالنسبه للي جوار اسبانيول دونك معنا لي جوار فرونسي الوقت الحاضر نحسوا معنا en panne de solution ثم la nervosité اي وهذاك معناها العامل البسيكولوجي ينجم يزيد يخليهم يقبلوا اكثر اهداف.
0: هذه كرات مش عارف ايش يخرج بالكره المنتخب الفرنسي الوقفه نتاع ملعبيته المنتخب الاسباني والضغط هذا السي وحيد اللي النجوميه ما شفناهاش نتاع ولا حتى الثلاثي نتاع القوه الضاربه المنتخب الفرنسي في الهجوم اليوم ولا تقريبا ما ثماش فرص واضحه.
2: ايه المشكل في الواحد المشكل في الوستيران تاع فرنسا الوستيران تاع فرنسا ما ماهوش ما عملش غرو ماتش جوردي خاطر الوسط لقى وسط اقوى منه دونك ما نجمش يلعب لا ديمبيلي لا لعب مبابي لا لعب اوليزي
0: دونك شكر
2: الوسط ما نجم ما لقاش روحه مع الوسط تاع اسبانيا الميليتيران تاع فرنسا اللي نتمو انفيريور على الميليتيران تاع اسبانيا دونك يبي با اليمونتي لوفنسيف
0: هذا يرجع لقيمة اللاعبين قيمة المدرب المستوى نتاع
2: قيمة اللاعبين وفما شوا تكتيك زادا اللي تريز امبورطون اللي تريز امبورطون فوالا معنا يستناو في مبابي حتى شوته من بعيد ولا فهمت اكسبلوا انديفيديال بور فوالا فهمت
0: هذه ركنية اكيد ان الوقت يمر واثنين مقابل صفر متأخر المنتخب الفرنسي أمام المنتخب الإسباني اثنين بلاش. مجدي المشترك مرة أخرى يقرأ لنا موجز أخبار التسعة ونص على موجز إذاعة الشباب، ثم نعود لمواصلة متابعة الدور نصف النهائي لكأس العالم إسبانيا فرنسا اللي متأخرة فرنسا اثنين بلاش لإسبانيا أمام المنتخب الإسباني.
4: ستوديو المونديال. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد الموجتك تسمع صوتك.
7: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
8: موجز التسعة ونصف مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. جامعة جندوبة تعلن في بلاغ لها اليوم عن التمديد في أجل تقديم الترشحات لمناظرة انتداب مدرسين متعاقدين لفائدة المؤسسة الجامعية رجع إليها بالنظر بعنوان السنة الجامعية المقبلة إلى غاية يوم غد الأربعاء، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام الراغبين في الترشح لاستكمال ملفاتهم وإيداعها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. صدر اليوم بالرائد الرسمي قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر، ومنحة التكفل بنفقات الغذاء للمرضى المصابين بالحساسية ضد مادة الجلوتين. اختيار المجمع النسائي ماجيس بالفحص من ولاية زغوان كمجمع نموذجي لتنفيذ مشروع فاطمة لدعم الابتكار الزراعي الذي يشرف على تنفيذه الاتحاد المغاربي بدعم من التعاون الإسباني وبشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية في تونس وفلسطين وإسبانيا باعتمادات مالية ستناهز 200,000 دينار. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يشن جولة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية في إيران قبل ساعات قليلة من بدء سريان الحصار على الموانئ الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني يقول أنه استهدف منطقة للطائرات المسيرة بقاعدة أمريكية جوية بالكويت. هذا وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني وأن إيران ستمارس سيادتها عليه مهما كلف الأمر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية،
2: نعيش معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب،
0: إذاعة الشباب، عد الموجتك،
4: عد الموجتك
0: تسمع صوتك،
4: تسمع صوتك.
3: Studio Mondial.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد في استوديو المونديال في مواسطة متابعة الدور نصف النهائي لكأس العالم فرنسا اسبانيا. اثنين بلاش بعد 77 دقيقة للمنتخب الاسباني امام المنتخب الفرنسي. نجم نقولوا سي وحيد، نذكر بضيوفنا سي وحيد الحدوسي وكذلك معز بوعكيز، انتهت المباراة.
1: وفاك الماتش وفاك.
0: ما تمنش انه ربما يرجع المنتخب الفرنسي.
1: كيفاش شر؟ ترى قول لي انت كيفاش شر؟
0: ما نعرفش، انا سالفي كنت انت
1: تعرف. كيفاش شر؟
0: كنت تو منذ حتى في الاستديوهات الفارتة كل حكيت لنا انتم انه الكورة شونس اكزاكت، وهذا مش يربح هذا مش يخسر وما ثمش.
1: والبرونستيك اللي قلته لهم صح ولا لا؟
0: ماشيين تو لحد الان
1: ماشيين لاباس الحمد لله.
0: لاباس صحاح.
1: مش كمل غدا ولا باش يزيد يكمل يمشي. والكوب دي مون عند الاسبانيول نقطة ولا ستار
0: عليه هذه الثقة هذه كل
1: خاطر الفوتبول الاسبانيول.

0: une force pas le destin on joue اسمك تلعب بالطبع مادام مازال الوقت مادام ممكن المعطيات نجم تتغير قلت لك كلها ترجع كان لي جوار اسبانيول يبقاو بيان كونسونتري ديسيبليني مش كيما خوفنا لا ديرنيير فوا معناها الجارديان دو بوت الديرني ماتش بدا يخرج شويه اكثر من اللازم استسهلوا ممكن يبوف انكيسي ان بوت مي سي سي سي ريست بيان كونسونتري يظهر لي فرنسا سي فيني بور ال
1: معناتها بالمستوى هذا نشوفه حتى كما كنت تحكي على الحارس اللي كل مره يكون مقدم وياخذ كوره كانه لاعب ماهوش حارس مرمى هذا يعطي ثقه كبيره انه نوعيه اللعب هذا سي وحيد انه معناتها الفوتبول اللي تحكي عليه انت هذا هذه الكوره الحقيقيه
2: هذا البون فوتبول هذا البون فوتبول اي لو جران جو هذا اسمه لو جران جو ان فوتبول
1: علاش
2: كلها كلها جيومتري في الفيوستيرا في مش كوره طويل فماش اغريسيفيتي فماش ضرب فماش مضروب يسون معناها راسيونيل في في في في الجو نتاعهم ترى الانتيليجونس في في في اللعب نتاعهم في لي باس نتاعهم في في
1: باهي هل ما ثماش قوه بدنيه ما ثماش دي جوير
2: فما لا فيتيس لا تكنيك
1: اعطيني هل الفن ولا التكنيك باش يقص الكوره مع ملاعبيه كيما المنتخب
2: شو الدنيا هذه فما فيتيس فما تكنيك في الفوتبول هذا فما لا تكنيك لا فيتيس اذا كان تحط الفيتيس مع التكنيك راك تربح الماتش انت باغ اكزومبل احنا في تونس يقول لك والله عملنا فوليوم فهمتني لا يجيك يطلع انتونور يقول لك والله عملنا فوليوم باهي وما فوليوم باهي الفوليوم اذا كان ما فيش انتونسيتي ما تسماش فوليوم اوكي اذا كان الفوليوم تشد الكوره اوكي 70% 80%
1: دور الانتونسيتي هنا خلينا باش الانتونسيتي هو الفيتيس نتاع التسريع في
2: التسريع في العمليه
1: تنجم شي دور هذاك في الكوره
2: سي بور سي بروندر لادفيرسير باش تربح لادفيرسير باش ما تخليش يفكر برشا لادفيرسير فما لا فيتيس مونتال اللي هي تريز امبورطون في الفوتبول اذا كان شوف بور ريكروتي ان جوار بور ريكروتي ان جوار لازم تشوف فما فما فما كاتر فاكتور هو لا تكنيك لو مونتال لي بيرسوناليتي اي لو سبيد لا فيتيس
1: جاباري وبدن
2: فيتيس مش جاباري فيتيس اكسبلوزيفيتي لا فيتيس لي فيبر لي فيبر رابيد نتاعو لي فيبر مسكولير رابيد اي سون نيتمون سوبيريور على فيبر لون Donc c'est un joueur rapide. Tu peux améliorer la vitesse, mais il est quand rapide, il est quand rapide de naissance. Maintenant, il est quand lent de naissance. Alors deuxième, je suis rapide. C'est impossible. C'est impossible. Il y a un problème de fibre. Il y a un développement d'accord. Donc les Espagnols.
1: مرة أخرى هذا خروج للحارس مرمى ثيرة للمنتخب ومرة أخرى يأخذها للحارس. منتخب الاسباني تقريبا اليوم حط الحرب
2: يساميز شيخين عاملين كيف
1: شوف الكره هذه كره شو نخرج الحارس قص الكره بالراس وكانه مدافع ويرجع المناطق ومره اخرى ياخذ الكره شوف سرعه الرجوع نتاع المنتخب الاسباني
2: فهمت سا سي ليكتور سكون ابل
1: ليكتور
2: هذه
1: يتكون عليه
2: مي بيان سور فما ليكتور فما كيفاش تقرا السيتياسيون سيتياسيون تكتيك يفهم كيفاش لا سوبليس مش تخرج مثلا فاز ديفونسيف فاز اوفونسيف ولا من فاز اوفونسيف ترجع لفاز ديفونسيف سي سا
1: سي معز توا بالنسبه نشوف فيها المنتخب الفرنسي ما عادش يلوج على اللعب الجماعي يستنى في فرديات اكسبلوا من النجم من النجوم تاعو باش يحاول لانه يعني شفنا مرات حتى يدخل هذه الحكام شنو يقول تبع حتى شيء ضربه جزاء ولا لا وثابت الحارس انه في العمليه كرة بين المدافع الايسر للمنتخب
2: هذه باغ اكزومبل هذه انا نتصور جو بونس اللي فما ورقه حمراء للفرنسيس
1: خاطر اللاعب المنتخب الفرنسي
2: اي خاطر
1: هم يشوفوا الصوره هذه
2: العمليه الكره الحارس يخرج جاي كمل الاكسيون تاعو اللي هو يعرف بيتينيمون اللي ما با ريوسي سون اكسيون الا اذا كان باش يضر الجارديان هنا لورغوي والفا وال نتاع الفرنسيس فهمت معناها الفونجونس سي تي فو هي اللي عملت الاكسيون هذه خاطر اون بريسيب ورقه حمراء هذه ما يلزموش يكمل الاكسيون هذه اللي كان هو فريمون
1: في يحب يلوج على بيلانتي يحب يلوج
2: اي حب سي سي اللي ديزيسبيري تو فوا دونك عمل اكسيون ما لازمش تعمل
1: المنتخب الإسباني

0: ما دخلش في الاستسهال بالنسبه لك انت لحد الان كتشوفه بالمستوى هذا؟
1: بلوتو معناها دو طون زون طون يكلم لو جو باش يعاود يتنفس بالكره او ميم طون معناها يلوغمونت لا نيرفوزيتي عند الادفيرسير تولي له اسهل على خاطر الادفيرسير كي يبدا ما عادش يستعمل العقل نتاعو يولي يستعمل اكثر النيرفوزيتي لاغريسيفيتي شفنا كيما لاكسيون هذه الاخرانيه ما عادش عنده روتوني حتى باش يشد ساقه دونك راهم الستريس طلع اكثر من لازم عند لي جوار فرونسي انا جو بونس مازالو بيان كونسونتري لي اسبانيول جوسكا ماتنون لي شانجمون هذوما زاد يفون اجوتي ان تي بلوس سورتو معناها بور فيرمي على الكولوار دروات اللي يطلع منه اللاعب الفرنسي
0: ديمبيلي
1: دروات نتاعهم
0: ديمبيلي
1: لا لا لا لي لا لريال دروات نتاعهم
0: في بالنسبه للمنتخب
1: في برشلونه
0: كوندي
2: كوندي
1: فوالا يفون بوكو بلوس لو بلوكي بالجوار اللي دخل توا باش يعاونوا هكاك معناها يلابورت با لو بلوس بالنسبه للكوتي اوفنسيف سينو يل بو معناها ينجموا يستعملوا
2: الكولوار
1: ولا الاسباس فيد اللي يكون في ظهره.
0: سي وحيد تشوف انه ماهوش واقف منيح المنتخب الفرنسي في المراكز تداخل في شوف دخل في
2: لا البانيك توا لي فرونسي دخلوا في البانيك دخلوا في في باسكو هما قاعدين يحسوا الفرنسي سي سون
0: مسو
2: ايميلي
0: فاميلي
2: سون بخاطر سوا ديزون معناها ليكيب امباتابل وعندهم دي زيكيب وعندهم ترو زيكيب وعندهم واحد سي با با جوجي كوم سا
0: ما عادش ثم حلول جماعيه بالنسبه للمدرب
2: لا اوكين سوليسيون اوكين سوليسيون هو ديجا خرج مع خرج على الموضوع
0: باش نستنوا اكسترو بالنسبه ل معناتها نتاع فرديات من ديمبيلي ولا من النجم
2: ديمبيلي ما ينجمش يعمل سي تري ديفيسيل بور ديمبيلي باش يعمل اكسبلوا في في في فان دي ماتش خاطر هو سون سون بوان فور سي ليكسبلوزيفيتي ليكسبلوزيفيتي تاع عنده توا جو اللي بريسك
0: الوقفه نتاع المنتخب لاعبيه المنتخب الاسباني هي اللي خلات انه ما ثماش هيك يعني هو يراوغ بلاعب يلقي لاعب الاخر يستنى ما ثماش هيك مساحاتك التغطيه الصحيحه
2: ما فماش ما ترى كل جوار تلقى عنده واحد طايح اكو واحد طالع عليه وفما واحد اخر كوفرور وفما
0: اللي لاحظوا انه تشوف جليسمون تاع ملاعبيك باش يخرجوا كله ويرجعوا كله
2: فما جليسمون فما فلوتمون معناها في الملي تاع الملي تيران فما البلوك في الـ في الاوريزونتال فما بلوك با في البروفوندور فما دونسيتي اكسيال بايزون شوف هذا ايش عمل شوف هذا ورقه حمراء هذا
0: سفره عطاها
2: سفره خرج على الموضوع فهمت
0: عليه هنا تمست الناس كل ما عادش
2: الناس كل تمست حتى الاساس مو تمس
0: شفنا في اللقطه هذه كره ياخذ الدفع باليد انه بالحق انه اللاعبيه طبعا ما عادش خرج على الموضوع ما عادش نجم يسيطر على
2: خرجوا خاطر
0: 30 بليش قبل اربع دقائق شنو هذايا معناتها ليش راجع هذايا الملاعب
2: رجع خاطر كانوا يستناو في ما كانوش يستناو في الديرني كاريك هو ما كانوش يستناو في الفينال وباش يهزوا باش يطلعوا على البوديوم باش يهزوا لكوب دي مونت فهمتني سي تو خاطر التاباج ميدياتيك انترناسيونال الكل يتكلم على فرنسا ما تكلمش على اسبانيا الكل يتكلم على فرنسا
0: به وين الخبره نتاع ملاعبي انا كنت ملاعبي في قيمه قيمه ملاعبي هذا باش تلعب لاخر دقيقه بك الثبات هذاك
2: سي لا ديسبلين سي لا ديسبلين سي لا ديسبلين في سي سي سي على ليماج على ليماج دو لونترونور على ليماج دو ساب تكنيك على ليماج دو
0: دي شو ما عادش نجم يعطي لفرنسا بعد هالمده
2: لا سي فيني انا جو جو انا جو بونس كو سون ديرني كوب دي موند
0: واكيد باش خروجه ما نتصور انه باش يخرج بعد المده هذه كلها كاس عالم فينال ديمي فينال
1: هو معناها هذا كيما نقولوا الارتباط الاخر نتاعو مع الفريق الفرنسي مع المنتخب الفرنسي دونك هذاك علاش حب معناها كيما نقولوا يوصل للفينال وفي باله باش يعاود يعمل لا ميم ريبيتيسيون يوصل فينال من المره هذيا وراو شوف ام تي بو لي بوك ميكرز قبل كانوا حابين يعاودوا لا فينال ما بين لا فرانس و الارجنتين بالنسبه للمونديال هذايا دونك سي الفوتبول كي دو غاني مش لي برونوستيك
0: سمعت
1: معناها الحمد لله اللي ثم لي زيكيب كي سون جوواز اللي تنجم كي بوف دي جوي لي برونوستيك اللي عاملينهم وكيفاش معناها كانوا
0: الضجه العالميه والبرنامج هذا وال
1: سي تو اون سيلونس راهو لي اسبانيول بعد لو برومي ماتش ضد يدور الكاب فيرا وقتها سيتي فيرمي واحد وماتش نيول يقول لك اسبانيا مش كي العاده لا كي العاده على خاطر لا ميتريز دو جو معناها براتيكمون 70% نتاع الوقت كانت عندها باقي كانت تجسيد ودخلوا وحده وحده كوميونيكيب اللي
0: ولا هذه الوحده وحده المنتخب الاسباني تشوف انه وقت يحب يطلع يلعب مع منتخب قوي يتقوي في الريتم مستوى معناتها كل واحد يعطيه المستوى نتاعو
2: يعطيه النيفو نتاعو هذاك هذاك هذاك النيفو نتاع الملاعبين
0: أنا كنت اليوم تلعب مباراة اليوم في من ما توصل للنهائي كان كما كنت تحكي كانت تنجم تتوج باللقب فسيلمو بالمستوى هذا اللي عندك هذه ضربة جزاء ما ثم شيء الحكم يقول لأنه ثم عملية الشد الحكم السلفادوري اللي قريب من العملية نعرفش إذا كان الفار باش يرجع له أنه هو يقول أنه ما ثم حد شيء ما ثماش المسك لكن ثم الدفع ظهري ما ثماش ضربة جزاء
2: ها بعد الراحة نيز ما رجع البار
0: أنا حتى لامين يامال جبده بدخل يديه أنه ربما ما رجعش البار
2: سكواد دي زيرو ما رجعش
0: 90 دقيقة اثنين بليش مش نرجعك زي وحيد كو بكري حكيت أنه كل شيء وفاء كل شيء وفاء كان قبل ب
2: أنا قلت قبل بساعة وفاء قبل دقيقة السلفية وفاء وفاش
0: لأنه كنشوف أنه الملاعبين تاع المنتخب الفرنسي كيفاش يلعبوا كيفاش الطريقة تاع النرفز اللي كنت تحكي عليها
2: ما خاطر سون إيمولي إيميلاسيون معناها توتال معناها
1: ديزورغانيزي بدل حتى البوزيسيون تاع شوف مي سا دون ريان دخلوا للاكس
0: هذه مرة أخرى الدفاع ممتاز جدا الدفاع الإسباني ولا رد فعل بعد خروج الهدف
2: شفت الريكسيون تاع لاتيراغوش تاعهم كيفاش حس حماس سيرتين ريلاشمون تاع من ليكيب دو اسبانيول الفالو حب سكور يقعد هكاك
0: الحماس هذاك بالرغم انه متقدم اثنين بليش والوقت انتهى لكن سبعة دقائق وقت اضافي في هذا المباراة ستة دقائق في الشوط الاول وسبعة دقائق في الشوط الثاني مازال اثنين بليش الى حد الان اكيد منتخب الفرنسي ما ثماش كروبير اللي بقى شادو
1: ما نجموش ما خليهم يعملوا حتى شيء دونك غروند كونسنتراسيون ديتيرميناسيون كيما بداو الماتش مركزين مليح ومنظمين معناها بدرجه عاليه يزون لي سوليوشن كي سوا دفاعيا ما خليوش معناها الهجوم تاع فرنسا كي برون راسين في المناطق نتاعهم دو لوتر كوتي يزون كري الكاو في وسط الميدان هذاك علاش معناها ما لقينا حتى شيء بالنسبه للتريو نتاع
0: ليلي وليزي ومبابي
1: نو حتى التريو نتاع الوسط معناها ما بانوش حتى
2: هذه تروزيام هذه تروزيام ديمي فينال تخسر فرنسا مع ديدي ديشون 2024 لورو 2024 وفما ليغ دي ناسيون 2025 وهذه تروزيام
0: ثلاثه نهائيات امام منتخب الاسبان
2: ها سكور 2-1 وسكور ثاني 5-4 وسكور هذا 2-0
0: عندها
2: سيلابيت نوار توا
0: هذا المنطقة بتاع الكورة
2: هذا المنطقة بتاع الكورة المنطقة بتاع الكورة ما ما ما ما جاتش هكاك معناها دونك لو فوتبول اسبانيول تفوق على الفوتبول الفرنسي سي تو
0: باهي هالانضباط اللي نشوفوا فيه توا وهالوقفه نتاع اللاعبيه نتاع المنتخب الاسباني هذا معناتها المنطقه نتاع الملاعبيه ولا كونسين نتاع المدرب والا شوف حتى في الرجوع شوف في نفس المستوى في الرجع ما ثماش شكل ديكالاج
2: هذه تولي ستيريوتيبي هذوما اللي فاز هذوما ستيريوتيبي معناها بطريقه اوتوماتيكيه
0: ستيريوتيب معناتها
2: ستيريوتيب معناها اوتوماتيكيه معناها كرة على اليمين تيح على اليمين كرة على اليسار تيح على اليسار تطلع البلوك تعبت البلوك تحل التيران في سونس لالارجور وسونس لالونغور تحب تلعب
0: تعب و90 دقيقة وانت هكا
2: بيان سي مي هو تو قاعد يعمل في تكست هو ذا ليكيب تاع اسبانيا قاعد تعمل قاعد تكتب لك في تكست كي مش يعمل لك انشا باش يعمل يوصف لك
0: باقي درس يقري معناها
2: اكزاكتومون سي اون لوسون ان فوتبول معناها مودر اللي هو بازي على التكنيك اي لا فيتيس Et le mental. هذوما ثلاث فاكتور اللي هما كي ديتيرمين
0: ما يتيح منهم حتى فاكتور هذوما باش تبقى انت مركز بالطريقه هذه امام يتيح. امام منتخب اسباني منتخب فرنسي بالنجوم هذه وتبقى معناتها فهمني معناتها ايش حبيت نقول سي معز
1: يلزم هما في مباراة كيما هذيا معناها اللاعب يلزم يقوم بريسك لا بيرفيكسيون الماتش عادي بالنسبة للكومبورتمون نتاعو هو وفيزافي أصحابه على خاطر كلهم متسلسلين كان واحد يلاش امتي بو يطيح معناها من نيفو ولا يطيح ولا يعمل حتى اون ايرور حتى شفنا معناها في تخريج الكرة من دوبي لا بروميير ميتون يا با يو كيما نقولوا اون فوت تكنيك اللي خلت لي فرونسي ياخذوا اون ريكوبيراسيون اوت ويمشيو بها معناها البيوت ادفيرس معناها كل شيء في الماتش هذايا من اعلى اعلى على قيمه نتاع التركيز وهذاك علاش معناها يلفون تو جوست براتيكمون
0: هذا ويليام استاتيتو
1: لي ديسيزيون نتاعهم الكومبورتمون الريبلي حكينا على الكاليتي كونديسيون فيزيك اوتر مي ثما كلا ديتيرميناسيون تزيد اي كومون جيري توا كيما لامين يامال بالرغم صغر سنه يل جير تري بيان لي زيفور نتاعو وعنده دو طون زون طون ليبرتي باش يقعد يتنفس مي وقت اللي هو يقعد يتنفس يا روتور معناها نتاع دوتر جوار كي يبقاو في المكان نتاعو باش يخليه وهو يريح ويلقاوه من بعد كيما نقولوا في الديرنيي تيير على لي كونتر اتاك
0: هالدوزاج هذايا نتاع الجانب البدني والوقفه وكله هذايا مدروس
1: ثم الانتيليجونس دي جوار زاده بالرغم وما كيما معناها سي اون فورس ديكيب هو التفاهم زاده ما بينات بعضهم خاطر بالنسبه للحلول اللي باش يعطيها المدرب كان باش يخلي لك ان جوار كيما شفنا اللي من الكوتي الاخر واللي زاتاكون ايزون ايتي شانجي لامين لامال يقعد عليه على خاطر ا مومون دوني معناها في لا فان دو ماتش اون لو دون ان بو بلوس دو ليبرتي وثما ناس اخرين تخدم على الترافاي اللي نجم يقوم به هو ديفونسيفمون باش يخليه له ان بو بلوس دو ليبرتي خاطر يعرفوا اللي هو كي يبدا واقف القدام اوتوماتيكمون الديفونسور نتاعو ما يطلعش ولا ديفونس نتاع فرنسا تقعد معناها ديما اون انكيتود ماهيش معناها مرتاح مادام هو القدام.
0: خمسة تقريبا قبل دقيقتين كل شيء انتهى اليوم منتخب الاسباني في الدور النهائي كاس العالم يمجيه يا اما الانجليز والارجنتين في تاريخ مفتوح ان يفوز باللقب المنتخب الاسباني.
2: اي ان برانسيب بون غدا بنشوفوا ان اوتر ماتش ان اوتر انتنسيتي اخرى غدا d'intensité mmh. Khatr l'équipe anglaise c'est une très bonne équipe et tu vois toi c'est un autre match
0: bien
2: nettement supérieur à le match هذا
0: شكون خير
2: شكون
0: انت تو تحكي لي على النهائي انت تو
2: نحكي لك على النهائي يعني. نحكي لك على الانجلتير
0: اسبانيا معناتها مشينا ل 19 شو
2: تحكي على الارجنتين لا مش الارجنتين لا يا رجل
0: مش تحكينا عن هيك فيش يكون فيه ريتم اخر عن تنسيتي اخرى بمقارنه
2: باش يكون حلو برشا الماتش يكون باش
0: علاش انجليز خير من فرنسا؟
2: انجليز عندهم دوتر فاكتور اللي نجم يقلقوا بها من يقلقوا بها الاسبانيور
0: المنتخب الاسباني كيف
2: نجم يقلقوا بها ما نجم يقلقوا بها ماهوش فهمت؟
1: il est resté correct déjà malgré le premier ministre نتاعهم il a fait une annonce elle قلقت beaucoup les français bravo le football il a gagné et voilà
0: je pense que le football il a gagné
1: على خاطر ليكيب اللي تحب تلعب الكره الجوز هذاك علاش سي واحد قال لك c'est le grand jeu
0: اي سي لو جي فري فوتبول سي واحد خالد
1: يلزمك تلعب اخويا بالامكانيات من عندك مي افيك بيان اورغانيزي افيك ان جروب اوموجين افيك معناها
0: خليني يلزم يكون عندك لي كاليتي نتاع الجوارات كيما المنتخب علاش كي نجيب المدرب تاع المنتخب الاسباني ونحطه باش يرني لي بالفكر هذاك اللاعبين تاع المنتخب الفرنسي
1: نتاع قطر ما تمشيتش ils ont eu des entraîneurs espagnols في ليكيب ناسيونال نتاع قطر في المونديال
0: اللي فات. معناتها ترجع للتكوين والكاليتي نتاع الجوار اللي عندك. هذا هو سي وحيد.
2: بيان سور التكوين والشوا نتاع لونترونور زاد شنو لما خاطر il faut prévoir اللي باش تحكم مع اسبانيا راك لازمك en tant qu'entraîneur داخل كوب دي موند لازمك تتوقع باش تيح مع فرنسا مع اسبانيا كسوا في النكار او بيان في الويتيام
0: في دور من الادوار باش تلعب معاه
2: لازم باش تتيح معاه ولا في فينا دونك هو ديجا الشوا شوا شوا دي جوار نتاع الفرنسيس يمشي اسمو اسمو اسمو كل موجود سويفون لادفيرسير اللي هو من الريفال ديريكت من الريفال ديريكت اللي هو باش باش تعارك معاه انت مع البوديوم شكون باش شكون باش يوز تيتل تعرف انت بيرتينيمو اللي ما تنجمش تربح اسبانيا بالجروب كيما هذا ما بابا ما نجمش يربح الاسباني ويعاود لها خمسه ماتشات ما يربحهاش ويلعب ماتش ثلاثه سوايع ما ماركلهاش امبوسيبل خاطر لو ستيل معنا توتالمون معنا اوبوزون على الواحد معنا موش موش متقاربين بالكل ولي بلي بوكا وكانوا الفوتبول الاسبانيول معنا سيانتيفيكمون اللي هو هو هو سوبيريور على الواحد سوبيريور على الفوتبول الفرنسي معنا توا كي تاخذ دي زيكيب ايكيب اسبانيول ايكيب فرونسيز وتحطهم مثلا تعطيهم مثلا تحطهم عند الميتا ولا الداتا ولا تحب تحط لي دوني كل كل كل الدوني كل تخرج اسبانيا هي فافوري
0: خير من فرنسا
2: بيان سور
0: عليه
2: حط
0: شنو هما لي كريتير اللي باش ياخذوا عليهم
2: اقوى كريتير هو لا فيتيس لا فيتيس افيك بالون اوكي لا فيتيس ديكزيكسيون وفما لا فيتيس مونتال اي لا موبيليتي جينيرال دي جوار سور تيران et la fluidité ta les situations tactiques comment les espagnols se déplacent sur terrain mais خليوكش تفكر ما تنجمش ما خليوكش تفكر ما خليوكش تفكر
0: الوقت قصير
2: باش يخليك تعمل باش يخليك تعمل ريكسيون معناها بوزيتيف و افيكاس و تعمل تعمل تيمناس تهددهم بالله ما تنجمش الانديفيداليتي ما تنجمش الانديفيداليتي خاطر هذوما ديجا يقراوه مبابي ينري فيه ما عمل حتى شيء لهم علاش ما عرفش حاجه خاطر ديجا عندهم ليكتور نتاع تعدى عليهم لي دروا نتاع نتاع اسبانيور تعدى عليهم بليزور نوع نتاع مبابي دي دي سان جوار ما انا يعرف الستيل هذاك ديجا خدم معاه وكنت وكنترو
0: عارف شنو قوته شنو ضعفه شنو كيفاش يقف له
2: كومون كونتري معناها ان اكسبلوزيف كومون كونتري باغ اكزومبل ان جوار مثلا اللي هو بالوبي قوي كومون كونتري باغ اكزومبل جوار باش يعمل لك الباسمون جومب ولا سلالوم رابيد ولا باش يكسر هذوما كل يعرفوه كومون لو كونتري فهمتني دونك هذوما كلهم ملمونين موجودين عند ليكيب الاسباني سيتو
0: به تقريبا هكا توا 10 3 دقائق نهايه استوديو المونديال منتخب الاسباني في الدور النهائي لكاس العالم باش يواجه الفائز من مباراه غدوه المنتخب الانجليزي المنتخب الارجنتيني ما نسالكش برشا تسي وحيد لانك عارف اجابتك سي معز الانجليز الارجنتين غدوه
1: ولا يشوف انا معناها جايمي قلت لك بلوزيور دوت على الكاليتي ريال نتاع لي ارجنتان وتمنيت حتى قبل الماتش نتاع سويسرا قلت ان توكا ليكيب هذيا ما نحبش نشوفها في المونديال دابور بور دي ريزون ميم حتى خارج لو سبور ما حسيت بها للفريق هذيا معناها تعاون برشا وظلم بوكو دوتر زيكيب قبل ما يوصل للمونديال معناها للدومي فينال
0: ان شاء الله في الدومي فينال
1: ولو هو سي ماتش اللي راهو يفا سورتير على لا بوليتيك لي زيل مالوين القصه القديمه ما بين معناها لا غروند بريتاني ولي زارجنتان ان شاء الله توخيل افيك معناها ليكيب انجليز على خاطر عندهم لي مويا العام هذا باش يكونوا في فينال وعندهم مده يستناو فيها ان شاء الله يكونوا في الفينال
0: اكيد مباراه 86 تاع علي بن ناصر مارادونا والانجليز
1: نحسها 50 50 ما نكذبش عليك 50 50 وعندي ميول اكثر للانجلي باش يتعداو
0: والدور النهائي المونديال عند شكون
1: اسبانيا عاد كان وصلوا غاديكا سي بون لي اسبانيول
0: اسبانيول اسبانيا سي واحد انت من مده
1: لو جو لو جو
2: اسبانيا قلت لك من الماتش الاول وقت ما معنا مع بعضنا انا اش قلت لك انا صاحبي
0: اسبانيا
2: فوالا
0: من غير ما ننسك على الانجليز والارجنتين والدور النهائي ما نحكيوا عن نهائي الانجليز واسبانيا مش كون عند اسبانيا
2: باش يكون من احسن من اقوى الفينال اللي صار لي زونغلي والاسباني الاسبانيول.
0: على كل نعاود نذكر ترشح المنتخب الاسباني لدور النهائي لكاس العالم اثنين بلاش على المنتخب الفرنسي غدوة دور النهائي الدور نصف النهائي الثاني هكا نوصل لنهاية استوديو المونديال. سي معز بوعكاز يعطيك الصحة,
1: شكرا على الاستضافة, وهكا معناها جاي بليزير باش نشوف من لول جديد سي وحيد وانا بيان معناها ايشانجي وان شاء الله زدنا واستفدنا شوية.
0: يعطيك الصحة سي وحيد, انت طبعا توليت ولد الدار, يعطيك الصحة وانا مازين معاك في
2: البرونستيك
0: نتاعك. داكور, يعطيك من الصحة هكا نهاية باهي هاي مناسبة انك متقابلتوا في إذاعة الشباب, يعطيكم الصحة, إلى اللقاء.
3: ستوديو المونديال على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. Top 10.

0: مع فاطمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في توب 10. مرحبا بالمستمعين الكل اللي التحقوا بينا توا. عطينا نص ساعة للماتش بيان سور، حاجة مهمة اللي نسمعوا ونتبعوا أحداث دولية كيف ما هكايا. أما باش نرجعوا للريتم تاعنا، نرجعوا للموزيكتنا، نرجعوا للحاجات اللي نتبع في سبور عن طول عن طول. اللي معانا مسكين بدا من الأول، هو مشكل معايا هنا بركة من قبيلة، هو هنايا أنا خلطت عليه خلوط نقع قاعد حسيل ويستنى فيا باش نعملو ايميشن توب 10. موزيكتنا لي هيت لي توندونس نلقاوهم معانا من توا حتى كشي الماضي ساعة. يلا شكون باش نسمعو ومن غير ما نزيدو نطولو في البيلبورد كي العادة، نلقاو الغنايات العشرين اللي باش نسمعو. لما حالا نختارو كان عشرين، ما طبينا كان نسمعو المية، اما نختارو كان العشرين الاوائل كهو. نلقاو لكامبس بغنيتو بي باي يو اللي كانت الجمعة اللي فاتت المرتبة 20 وتقعد في نفس الترتيب. مورغان ولان غنية كانت نمر 21 الجمعة اللي فاتت، نقاها في المرتبة 19 هي Don't We State Side بيك بانترز وزارا لارسون، نلقاهم في المرتبة 18 بعد ما كانت في المرتبة 16، واللي كانت في المرتبة 19 نلقاها في المرتبة 17، نحكي على يانج ميامي غنيتها Spend That. To the Suite الأربع غنيات هذوما راجعين.

هذه يا يانغ ميامي اللي توصلنا للعشرة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم الكل. يلا باش نمشي ونشوفوا شكون معنا في المرتبة 20. رغبة علامة يرجع لنا بالجديد، عنده 10 أيام من اللي غنى لنا غنية اسمها مزاجية اللي خلطت 274 ألف فيو علشان أوفيسيال يوتيوب يكون في المرتبة 20. المرتبة 19 عند الجزائري موح ميلانو، غنيته اسمها الضحكة اللي باش نلقاها في المرتبة 19. نغمة الموح ميلانو باش نعاود ونشوفو، لا باش نشوفو جزائرية أخرى مش موح ميلانو. انتو كالغنية عندها 5 أيام خلطت 1,133,000 فيو على شين أوفيسيال يوتيوب متاع موح. نمشي من بعد الان ديو اللي مستغربينو شوية مي عادي لما حالة سان لوفان قاعد يعمل في دي ديو مع ليزارتيست بريسك الكل. المرة هذي مع هيفا وهبي، غنية اسمها بحبك. الغنية عندها 4 ايام 1,695,000. لو ديو جو بونس اللي سا مارش تري تري بيان ان توكا في المرتبه 18. نتصور اللي الجمعه اللي فاتت الجمعه الجايه واللي بعدها باش يكونوا في المراتب متقدمه. اللي كان في المرتبه 20 الجمعه اللي فاتت يكونوا في المرتبه 17 الجمعه هذه. الغنية اسمها يلي بعتونا، موجوده معانا ب 944,000 فيو نهار 2 جويليه، نهار اللي شفنا زياد زازا وأمجد جمعة يغنيوا مع بعضهم الغنية هذه. 4 غنيات معاكم يوصلونا لنشرة الأخبار للعشرة ونص. انتوما ما تبدلوش الموجة، راجعين.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: في عناوين النشرة، وزير التربية يدعو إلى تعامل مع نتائج الامتحانات كمؤشر موضوعي لتقييم الأداء ورصد مواطن الخلل، ويدعو إلى الشروع الفوري في عدد مختلف ملفات العودة المدرسية. الذكاء الاصطناعي عنوان ودورة ثالثة من منتدى تونس الدولي في 21 من جويلية الجاري، وحضور منتظر لأكثر من 2500 من الكفاءات التونسية فيها. بداية من الغد درجة الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة، وسد لون البرتقالي 12 ولاية. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. دعا وزير التربية نور الدين نوري اليوم إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء، بما يسمح برصد مواطن القوى وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية. وفي افتتاح أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية التي تخصص على مدى يومين لتقييم حصيلة سنة دراسية المنقضية وضبط أولويات المرحلة المقبلة، شدد وزير التربية على ضرورة الشروع الفوري في عدد مختلف ملفات العودة المدرسية مباشرة أثر استكمال السنة الدراسية. كما أوضح أن الوزارة منفتحة على مختلف مقترحات وتوصيات المندوبية الجهوية للتربية والمؤسسات التربوية، وتعتمد مقاربة تشاركية في هذا المجال بهدف تدارك النقائص وتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات التربوية لضمان جاهزية مختلف مكونات المنظومة التربوية وأفضل الظروف لانطلاق السنة الدراسية 2026-2027. تنطلق الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي بداية من يوم غد بكلية الطب بسوسة، لتتواصل يوم 17 من جويلية بالمعهد العالي للغات بجابس، ويومي 22 و23 من جويلية بمدينة العلوم بتونس. هذا وتتواصل الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي إلى 24 من جويلية الجاري لتشمل كافة الناجحين في البكالوريا في مختلف جهات البلاد. علمنا أنه سيتم يوم 23 من جويلية الجاري إصدار دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. أعلنت جامعة جندوبة عن التمديد في أجل تقديم ترشحات لمناظرة انتداب مدرسين متعاقدين لفائدة المؤسسة الجامعية الراجعة إليها بالنظر بعنوان السنة الجامعية المقبلة إلى غاية يوم غد الأربعاء، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام الراغبين في الترشح لاستكمال ملفاتهم وإيداعها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. وأوضحت الجامعة في بلاغ أنها تعتزم انتداب مدرسين متعاقدين من حاملي شهادة الدكتوراه أو المسجلين بالدكتوراه لتأمين حاجيات عدد من المؤسسات الجامعية في اختصاصات متنوعة. تحت عنوان الذكاء الاصطناعي، تنظم جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا يوم 21 من جويلية الجاري الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي، وذلك وفق ما تم الإعلان عنه اليوم خلال ندوة صحفية. وفي تصريح لزميلة تبرا نعيمي، قال رئيس الجمعية أمين علولو أن المنتدى سيجمع أكثر من 2500 من الكفاءات التونسية حول العالم بهدف دعم التنمية في تونس وتعزيز إشعاعها في ظل التطورات التي يشهدها عالم الذكاء الاصطناعي.
3: موعدنا السنوي في نسخته الثالثة اللي باش يجمع أكثر من 2500 شخص كفاءات تونسية من تونس ومن خارج تونس، شركات ناشئة، شركات وطنية، مؤسسات دولة، مؤسسات تعاون دولي، كل الفاعلين اللي عندهم دور هام اليوم في بناء ورسم مستقبل نطمحوا له لنا، خاصة مع المحور اللي احنا نهتموا به السنة اللي هو محور الذكاء الاصطناعي، خاطر اليوم ثم يورجونس داكسيون، وهذا باش يخرج في الكتاب الأبيض باش نخرجوه نهار 21 جويلية اللي يخدموا عليه مجموعة مهمة من خيرة كفاءات تونس في الداخل وفي الخارج في الميدان هذايا. بعد 21 جويلية معناتها في الفترة الصيفية عندنا العديد من التوضيحات في عديد جهات الجمهورية باش زادا نعملوا ربط بين زيكوسيستيم لوكو تاع لي ستارت اب تاع لي زونتربريز التوانسة ولي دياسبورا اللي موجودين برا.
2: صدر برأدة رسمية اليوم قرار مشترك بين من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية يثبت إجراءات وشروط تسند منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر، ومنحة التكفل بنفقات الغذاء للمرضى بالحساسية ضد مادة الجلوتين. ودعا القرار المشترك الأسر أو الأفراد الراغبين في الانتفاع بالمنح إلى التقدم بمطالب كتابية مصحوبة بشهادة طبية تسلم من قبل طبيب صحة عمومية وفقا لنموذجين ملحقين بهذا القرار وتقديم جميع الوثائق الطبية. تم اختيار المجمع النسائي ماجيس بالفحص من ولاية زغوان كمجمع نموذجي لتنفيذ مشروع فاطمة لدعم الابتكار الزراعي الذي يشرف على تنفيذ الاتحاد المغاربي بدعم من التعاون الإسباني وبشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية في تونس وفلسطين وإسبانيا باعتمادات مالية ستناهز 200,000 دينار. رئيسة المجمع النسائي ماجيس بالفحص سامية زوينخ ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
4: كمجمع جينا وفد إسباني فلسطيني زار المنطقة وزار الموقع اللي بيش يصير فيها البيوت المكيفة المائية اللي تم اختيارنا على جالها. هي بيت مكيفة كبيرة تعود قريبة 6 أو 7 هكتارات. عنا الحبق وعنا الفريز وعنا الزراعة الورقية. أول مرة بيش تكون هو البيت النموذجي معناتها. أول مرة بيش تصير مع مجمع ماجيس. عدد النساء المشاركات في المجمع هم 40 مشتركة. إن شاء الله بيش نبدأ في التكوين آخر شهر جويليا وإن شاء الله في شهر أوت يبدأ تنفيذ المشروع.
2: تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية غدا بمقرها المركزي حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل. ويهدف هذا المشروع الذي يمتد على مدى سنة ونصف إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب وفق مدير المشروع عبد المؤمن زعيتا.
5: إعادة تشجير يعني 80,000 شجرة على مساحة 80 هكتار بالشراكة مع إدارة العامة للغابات. تم تحديد المناطق هذه. الجانب الثاني زراعة 20,000 شجرة على مساحة 20 هكتار باش يكون على 24 ولاية. في كل ولاية باش يتم تحديد مكان كمساحة خضراء يتم تشجيرها والعناية بها من طرف الكشافين. مهم جدا اللي هو مشاركة الشباب والمجتمع المدني أكثر من 1500 شاب. وأيضا باش يكون فيه حملات توعوية كبرى على المجال البيئي في كل الجهات. أنا مسابقة بالشراكة مع وزارة التربية إن شاء الله بإحداث مساحات خضراء في معاهد أو مؤسسات تربوية وتكون فيها مسابقة وطنية يشرف عليها تلامذة هذوما. الهدف منها توعية الحس الوطني والبيئي لدى التلاميذ هذوما والمحافظة على المساحة الخضراء هذه. ونختتم إن شاء الله المشروع هذا اللي بيكون على سنة ونصف بإحداث مركز إيكولوجي في مركز تخييم بورسدرية.
2: وفي متابعة لأحوال الطقس أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي لـ 12 ولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي من المنتظر أن تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة باستثناء المناطق الساحلية وفق المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح.
6: بالنسبة ليوم الغد الأربعاء يتواصل الطقس حرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. ممكن أستند اللون البرتقالي ل 12 ولاية بالنسبة ليوم الغد. الارتفاع هذا في درجة الحرارة يتواصل حتى نهاية الأسبوع حيث تتجاوز درجة الحرارة المعادلات العادية بفارق تتراوح بين 7 و 12 درجة حسب المنطقة.
2: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزير التربية يدعو إلى التعامل مع نتائج الامتحانات كمؤشر موضوعي لتقييم الأداء ورصد مواطن الخلل ويدعو إلى الشروع الفوري في إعداد مختلف ملفات العودة المدرسية. الذكاء الاصطناعي عنوان دورة ثالثة من منتدى تونس الدولي في 21 جويلية الجاري وحضور من منتظر لأكثر من 2500 من الكفاءات التونسية فيها. بداية من الغد درجة الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة وأسند اللون البرتقالي 12 ولاية. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب.

هذه يا أوليفيا دان. أوليفيا سمحوني, رودريغو دروب ديب. يلا باش نسمعوا بعد, باش نقول لكم بعد نشرة الأخبار شنو اللي سمعنا. نسلم عليكم ساعة المستمعين الكل, مرحبا بكم وين ما كنتوا, فرحانين برشا اللي انتم تابعوا في توب 10. بدينا بالغنية نمرو 16 ميدنايت سان, الغنية ميدنايت سان اللي تغني فيها زارا لارسون. بيان سور كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة 17, نلقاوها توا في المرتبة 16. المرتبة 15 عند برونو مارس بغنيته ريسكيت اللي كانت في المرتبة 14. المرتبة 14 خليها الأوليفيا رودريغو اللي تحتل زوز مراتب ورا بعضهم, 14 و 13. ال 14 بالستوبيد سونغ اللي كانت في المرتبة 11, ودروب ديد اللي كانت في المرتبة 9. دونك هذوما الأربع أغنيات اللي افتتحنا بهم المشوار وافتتحنا بهم الساعة هذية. نبدأ وتوا شكون باش نسمعوا, نمشيوا للاغاني العربيه في نفس الترتيب على خاطر نلقاو في المرتبه 16 ان ديو ياسر مزيان شيرين وحمائي, غنيوا لنا بحريه, غنيه رومانسيه برشا عندها شهر من اللي معانا في الترتيب. يبان خرج خلطه ال 20 مليون و 202 ألف. من بعد أغنية جديدة من عند الأخرس اسمها ليموني, ريناها عندها 13 يوم, خلطت 941 مليون. وباش نسمعوا زادة رامي جمال المصري اللي عنده 10 أيام من اللي غنالنا انتهينا, الأغنية اللي خلطت المليون واثنين ألف. المصري زادة توليت يقعد معانا اون كولابوراسيون مع كولورز شو, يغني جري قوي. هذه الأغنية اللي موجودة في المرتبة 13 وموجودة عندها 8 أيام على اليوتيوب ب 668 ألف. يلا هذوما الأغنيات اللي باش تسمعوهم تو دو سويت, انتوما خليكم معنا.

توليت المصري سمعتوه في جريئة قوي. مرحبا بكم الكل. يلا باش نمشيو توا لشكون موجود معانا في المرتبة 12 في البيلبورد. نلقاو ستيلا ليفتي كانت في المرتبة 13، نلقاو في المرتبة 12 بغنيتها بوستون. إبا غنية اسمها The Hungry American وإلا Country of the Red, White and Blue. أنتخي جديدة يحكي على أمريكا ويغني على أمريكا بعد المخاض. مانيش باش ندخلوا في الحكايات السياسيه، احنا خطيتنا جوست نحكي لكم على الاغنيه. تجي من عند توبي كيث اللي يغني كونتري. دونك الاغنيه ديريكتومون انتري ري انتري ان فيت كانت موجوده وعاودت دخلت. اول ما سمعناها الاغنيه هذه كانت ان 2002، نهار 8 جوان 2002 تغنيت الاغنيه هذه. اي با نعاودوا نلقاوها اليوم، تعاود تدخل قاعدة 22 جمعة في الكلاسمان، واليوم نلقاها في المرتبة 11 وهذه أحسن مرتبة عندها. كانت في الكلاسمان في 73. دونك افهموا انتم عملت خلطت المرتبة 11. باش نسمعوها أول مرة. المرتبة العاشرة نلقاها عند أوليفيا دان اللي تكون معنا في المرتبة العاشرة والمرتبة التاسعة بزوز غنيات مختلفة. Man I Need المرتبة العاشرة بعد ما كانت في المرتبة الخامسة، والمرتبة التاسعة So Easy ولا To Fall In Love بعد ما كانت المرتبة 12. هذوما الأربع غنيات اللي باش نسمعوهم مع بعضنا. يلا موزيكا.

It's so easy ولا to fall in love. مرحبا بكم. يلا أربع غنيات باش يوصلونا انشينيوهم ديريكت عن طول. ما كانش مناش باش نسمعوه مثلا توا. شكون قاعدين تسمعوا؟ تسمعوا في زومبي من عند لازارو اللي الغنية عندها شهر وهي معنا 45,625,000. هذا النمبر دو فيو. وما تنساوش اللي هي 44 في التوب مونديال دي كليب موزيكو. من بعد نمشيو للسول كينغ زادا كيف كيف. الغنية عندها شهر نهار 12 جوان شفنا الكليب خلطة 19,437,000. بعد باش نسمعوا محمد رمضان وقت اللي غني مع نيرو في غنية اسمها تعالي اللي عندها 10,232,000. هذا النمبر دو فيو للكليب الجديد. واخيرا وائل كفوري. حتى وائل زاد عنده مديدة معناتها من اللي غناها الغنية هذية. وائل كفوري غنى غنية سارق لي عمري اللي الغنية ماهيش كان أول أغنية معناتها يغنيها. غنى زادا شو مشتاق لك. أما أغنية سرق لي عمري عندها أربع جمعات خلطت ل 7,513,000. هذوما الأربع أغنيات باش يوصلوكم ل 11:30 باش نلقاو الموجز الأخير ونرجعوا ساعة كاملة أخرى. ساعة ونص كاملة أخرى مازلت فيها برشا موسيقى.

0: توب 10. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. جامعة جندوبة تعلن في بلاغ لها اليوم عن التمديد في أجل تقديم ترشحات لمناظرة انتداب مدرسين متعاقدين لفائدة المؤسسات الجامعية الراجعة إليها بالنظر بعنوان السنة الجامعية المقبلة إلى غاية يوم غد الأربعاء، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام الراغبين في الترشح لاستكمال ملفاتهم وإيداعها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. صدر اليوم برد رسمي قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر، ومنحة التكفل بنفقات الغذاء للمرضى المصابين بالحساسية ضد مادة الجلوتين. اختيار المجمع النسائي مجلس بالفحص من ولاية زغوان كمجمع نموذجي لتنفيذ مشروع فاطمة لدعم الابتكار الزراعي الذي يشرف على تنفيذ الاتحاد المغاربي بدعم من التعاون الإسباني وبشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية في تونس وفلسطين وإسبانيا باعتمادات مالية ستناهز 200,000 دينار. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يشن جولة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية في إيران قبل ساعات قليلة من بدء سريان الحصار على الموانئ الإيرانية. والحرس الثوري الإيراني يقول أنه صادف منطقة لطائرات مسيرة بقاعدة أمريكية جوية بالكويت. هذا وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني، وأن إيران ستمارس سيادتها عليه مهما كلف الأمر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5,000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10,000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
4: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
5: Top 10.

كنتوا تسمعوا في دراكولا الغناية اللي موجودة معنا في المرتبة الخامسة بيان سور بعد ما كنا سمعنا جونيس STFU من عند دريك اللي موجودة في المرتبة الرابعة بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة بلوتو موجودة في المرتبة الثامنة بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة الرابعة I Just Might برونو مارس في المرتبة السابعة وربح ثلاثة مراتب في الجمعة هذية بعد هيت That I Made You Love Me من عند أريانا جراندي اللي في المرتبة السادسة وكيف ما قلت لكم جيني وتيم إمبالا يغنيوا دراكولا اللي توصلنا للأحداش وواحد وخمسين دقيقة ورجعنا بها بالغنية هذوم الكل لا محالة بعد موجز الأخبار الأخير به باش نسمعوا نفس الترتيب في الأغاني العربية وشكون نلقاو نلقاو الرومانسي آدم اللي عنده جمعتين ملي غنى إحساسي لما حالة عنده جمعتين مش أول مرة نسمعوها الأغنية هذه خاطر كانت موجودة في المرتبة الثامنة وقعدت معانا كيف كيف في المرتبة الثامنة بعد نسمعوا أنديو جزائري أنس عبدو غنبطة يغنيوا جزائرية هذه الأغنية اللي عندها 11 يوم ملي رينا الكليب متاحة وخلطت لثلاثة ملايين وثلاثة وثلاثين ألف سينو أغنية سمعناها كانت في المراتب الأولى كانت في المرتبة الأولى الجمعة اللي قبل اللي فاتت المرتبة الجمعة اللي فاتت المرتبة الخامسة ونلقاها في المرتبة السادسة نحكي على أنديو من عند الشامي ولينا حايك الغنية اسمها عايش لعيونك الغنية اللي عندها شهر وخلطت 25 مليون و874 ألف ومن بعد نلقاو اللي فاتت 70 مليون زعما شكون نحكي على شيرين عندها شهرين شادة صحيح معانا بعد غياب وانقطاع كبير رجعت شيرين في إبداعاتها وغنيت تباعا تباعا الغناية اللي خلت برشا عباد تسمعها وبرشا عباد تحفظ الغناية صغار وكبار انتوكا الغناية كيف ما قلت لكم عندها شهرين نهار 8 ماي اكتشفنا الغناية هذية مزيد شدة صحيح في الترتيب نقاوها في المرتبة الخامسة الجمعة هذه بعد ما كانت في المرتبة الرابعة ونلقاوها ب 72 مليون و 955 ألف زادة حتى في التوب مونديال دي كليب موزيكو محتلة المرتبة 47 هذو ما أربع أغنيات باش نسمعوهم مع بعضنا ومن بعد باش نمشيو للمراتب الأولى اللي موجودين في سواء كان في البيلبورد وإلا في الأغاني العربية

هذه غنيت شيرين برشا محبة وبرشا رومانسية، ونقعدوا بعد ما شفنا شنو اللي تعدى بشيرين، اسكو الكلام اللي تغني فيه خارج من القلب، نابض من القلب، بالحق قاعدة تعيش في الحالة هذية، وإلا احنا اللي قاعدين نتخيل، ولا كيفاش الحكاية. المفيد اتباعا من الأغاني الناجحة الشيرين، باش نكملوا الأربع أغاني الأولى في البيلبورد. أول ما باش نسمعوا إيلا لانجلي ومورغان ولان أنديو اللي غني I can't love you anymore، بنجمش نحبك أكثر من هك. هذية في المرتبة الرابعة بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت المرتبة السادسة، وهذا أحسن ترتيب للغنية هذية من اللي دخلت عندها 11 جمعة بالتحديد نهار 9 مايو 2026. بالطبيعة باش نمشي للمرتبة الثالثة وين نلقاو توا إيلا لانجلي وحدها. أوفيت في الثلاثة مراتب معناتها إيلا لانجلي فريمون قاعدة تغني وقاعدة دخلت في البيلبورد في مراتب كبيرة. علاش؟ على خاطر نلقاها في المرتبة الثالثة بي هير، هذه الأغنية اللي الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة الثالثة وقاعدة شدة صحيح في نفس الترتيب 21 جمعة. سامحوني الأغنية هذه موجودة معنا ونسمعوا فيها I know it I know you، هذه تايلور سويفت من الفيلم من البوند أوريجينال متاع الفيلم توي ستوري ستوري 5، نلقاوها في المرتبة الثانية. أحسن ترتيب كان للغنية هذه اللي هي المرتبة الأولى أول ما دخلت نهار 20 جوان، عندها 5 جمعات من اللي معنا في المرتبة الثانية. بعد تشوزن تكساس نعود ونرجعوا مع إيلا لانجلي اللي موجودة في المرتبة الأولى الجمعة هذه والجمعة اللي فاتت أنتوكا 38 جمعة نسمعوا في تشوزن تكساس. هذو ما الأربع غنيات اللي موجودين في الترتيب في أوائل الترتيب في البيلبورد للجمعة هذية. يلا باش نسمعوا الأربع غنيات وباش نرجعوا نشوفوا شكون موجود في الترتيب الأغاني العربية.

آخر كلمة كانت تنسية، هذه أغنية Choosing Texas. مرحبا بكم مستمعينا الكل، باش نمشي ونشوفوا شكون الأربع أغنيات موجودين معنا في الأغاني العربية والمراتب الأولى في الأغاني العربية. نلقاو نصيف زيتون عنده جمعتين من اللي خرج كليب اسمه هدية. لما حالة هو مش كليب كهو معناتها للغناية، بريسك قصة كاملة فيها اون بارتي من الأول قصة وحكاية وبارتي من الأخر حكاية، احنا خذينا منها الدقيقتين و44 ثانية اللي موجودة فيها الغنية اكهو باش نسمعوها لكم. ان توكا الغنية هذه اللي عندها جمعتين خلطت الخمسة ملايين و896 الف، دونك هذه غنية هدية اللي موجودة في المرتبة الرابعة جمعة اللي فات المرتبة السادسة. نمشي والمريم فارس اللي تشد صحيح في الترتيب متاعها تكون في المرتبة الثالثة، عندها جمعتين خلطت ال15 مليون و990 الف. بعد نخلطوا للشامي اللي كان في المرتبة الأولى نلقاها في المرتبة الثانية بغنيته أنا بعدك، الغناية اللي جمعتين معانا خلطت ال 12 مليون و338 ألف. وأخيرا شقلبوا جست بالمراتب على خاطر المرتبة الأولى نلقاها عند الجزائري الفلسطيني سان لوفان وقت اللي يغني مع المصري توليت، الغناية اسمها النانو، الغناية اللي ظهرت نهار واحد جوان ب 33 مليون و581 الف، يظهر لي ان نومبر كبير برشا، نومبر دو فيو على الجروب بلوتو على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع توليت، ونلقاوها في المرتبه 28 من التوب مونديال دي كليب موزيكو. هذوما الاغنيات اللي باش يكونوا معاكم تو دو سويت، خليكم معانا ما تبدلوش الموجه، مازلنا باش نخلطوا الماضي ساعه وتنقلكم ماضي ساعه شنيه الاغنيه اللي باش توصلنا للوقت هذاك، اختيار الحق ان شاء الله يكون موافق. خليكم تسمعوا توا ونرجع لكم بعد.

0: الرجال ابعد كده الورد.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: الأهل إيه بعد كده الورد؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ إنك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ وأنت بتعرف إنه مستحيل كون نسيتك.
0: لكن وليه؟

ايوه هذه غنيتنا نو من عند سان لوفون تو ليت اللي وصلونا النص اللي لو 39 دقيقة. يا سيدي شو اللي مازلنا باش نسمعوا باش نجموا نغلطوا الماضي ساعة واحنا على رواقة كيف ما خليتكم. إبا باش نسمعوا وردة، وردة الجزائرية اللي باش توصلنا وتكمل الرحلة بينا الماضي ساعة، باش تغني لنا مقطع من غنية الإيه بيسألوني، والمقطع اللي نحبه أنا خصيصا حبك ما فرحني فيحط البطاية. هذه المقطع اللي بالحق هذا برشا سوفنير. فوالا هذا اللي باش يوصلنا الماضي ساعة. أنا محمد عنطول، ما بقالنا كان نقول لكم تصبحوا على خير، باي باي.

0: مع فاطمة
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: Arabesque.